صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 اف ام ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير وأطيب التحيات من صوت كل لبنان مع بداية إرسالنا لليوم الاثنين 25 الأول 2026. نتمنى للجميع بداية أسبوع موفقة ورفقة حلوة مع برامجنا لليوم. نبتديها بعد شوي بتمام 6:15 مع أول موجز للأخبار، و6:30 قراءتنا اليومية في صحف اليوم ضمن صاحبة الجلالة. بعد نشرة 8:15 صبحية ندى، و10:30 وجوه البلد مع كريستال عيد. منتابع 11:30 مع أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام ومجلة الأمن العام مع خلدون زين الدين. 1:30 فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم. وبعد نشرة أخبار 2:15 نشاطات مع سلام اللحام اليوم، مبارزة شعرية وأمسية زجلية مع الشاعر رجا يونس. 3:30 بعد الظهر منكون مع إعادة لحلقة نهار الجمعة من برنامج الاقتصاد أولاً، و4:30 كلام يوصل مع أنطوان السعادي. 5:15 راديو راما، ومن بعد مباشرة فترة من برامج قناة سبوتنيك مباشرة من موسكو. أطيب الأوقات مع صوت كل لبنان، ويسعد صباحكم.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان. سجلت اعتداءات إسرائيلية خلال ساعات الفجر والصباح، حيث استهدف قصف مدفعي عند 5:30 النبطي الفوق، كما طاول قصف مدفعي عنيف جدا فجرا منطقة المنصور ومحيط بلدتي حداثة وحريص وأطراف ميفدون، في وقت شهد وادي سلوقي تمشيطا بالأسلحة الرشاشة من موقع إسرائيلي في حولة. تعقد مجموعة من النواب قبل ظهر اليوم مؤتمراً صحفياً استكمالاً لتحرك 86 نائباً للمطالبة بإعادة النظر في قرار مجلس الأمن رقم 2790 وإبقاء قوات اليونيفيل في الجنوب في ضوء مخاطر انسحابها، على أن تسلم مذكرة حقوقية إضافية إلى الجهات المعنية. أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن الدولة تواكب عودة الأهالي أمنياً وخدمتياً، كاشفاً عن ترميم المدارس وخمسة مستشفيات. وأكد سلام حاجة لبنان إلى تمويل خارجي لإعادة الإعمار، وقال في حديث إلى قناة الNBN إن الحرب لم تنتهي والمطلوب انسحاب إسرائيل الكامل من إلى الحدود الدولية، مشيرا إلى أن الإطار المطروح يقوم على التبادلية والمرحلية وينقصه جدول زمني للانسحاب. وأكد سلام أن حصر السلاح وبسط سلطة الدولة التزام لبناني سابق، نافيا وجود اتفاق سري، وشدد على ضرورة بقاء قوة دولية في الجنوب تحت مظلة الأمم المتحدة بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. يترأس رئيس نواف سلام بمشاركة وزراء الطاقة، المال، الاقتصاد والصناعة اجتماعاً لبحث مصير رسم 300,000 ليرة المفروض على صفيحة البنزين وآلية إمكان إلغائه أو تعليقه في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والأعباء المعيشية. يستأنف نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب اليوم اجتماعات اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب لبحث اقتراحات القوانين المقدمة من النواب في مسعى للتوصل إلى صيغة مشتركة، سواء بتعديل القانون الحالي أو إقرار قانون جديد. أفاد موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤول أمريكي بأن قاعدة فيرفورد البريطانية كانت مهددة بهجوم من جانب إيران، ما دفع واشنطن إلى سحب قاذفاتها من القاعدة. وأكد البنتاغون سحب 12 قاذفة من طراز B-1 من فيرفورد وإعادتها إلى قواعدها في الولايات المتحدة وسط مخاوف أمنية. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الأصبح بريف القنيطرة جنوب سوريا، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي قتل شخص قال إنه حاول التسلل إلى أحد مواقعه في المنطقة الأمنية. في المقابل أفادت وسائل إعلام سورية بأن القوات الإسرائيلية منعت فرق الدفاع المدني من الوصول إلى موقع حريق اندلع إثر إطلاقها قنابل مضيئة في محيط بلدة الحميدية بريف القنيطرة. أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى مقتل شخصين وإصابة العشرات من جراء إطلاق نار في ولاية جورجيا. في الانتخابات الرئاسية البرازيلية تصدر جاير بولسونارو الجولة الأولى بنسبة 48.47 في مقابل 43.49% للويس إناسيو لولا دا سيلفا.

مع اقتراب انتهاء فرز الأصوات، ويتواجه المرشحان في جولة إعادة مقررة في 25 من الجاري. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
2: في أوازيس دو في، واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
3: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
4: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
5: أبو جاد عطول مبيضة.
4: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
6: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
7: عن شو عم تحكوا؟
4: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل. وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
2: صوت كل لبنان.
0: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

البداية مع عناوين النهار. السفير الفرنسي يقول للنهار: الفراغ بعد اليونيفيل يقلقنا. الحرب على الحوثي: عمليات يمنية عسكرية شاملة. وهب الأعضاء: الحكومة اللبنانية تدعم عمليات زرع الأعضاء على نفقتها. وكتبت النهار اليوم تحت عنوان: التصعيد يخيف لبنان قبل انتخابات إسرائيل، مساع لتشديد الخطوط الحمر قبيل جولة تامبا. قبل 23 يوما من موعد الانتخابات العامة في إسرائيل، تتعمق لدى الجهات الرسمية والأمنية والسياسية في لبنان حالة التخوف من اتجاهين لا يقل الواحد منهما عن الآخر خطورة وتعقيدا. الأول يتمثل في تصعيد العمليات العسكرية الجارية راهنا وتوسيعها لإنجاز خطة تحويل المناطق التي يحتلها جيشها في الجنوب إلى مساحات شاسعة من الأرض المحروقة لفرض أمر واقع يكاد تبديله يحتاج إلى سنوات طويلة. والثاني يتمثل في عدم جواز إسقاط المفاجآت العسكرية أو العمليات الاستخبارية في الجنوب ولبنان في الفترة القصيرة الفاصلة عن موعد الانتخابات بقصد تحصيل مكاسب انتخابية منها. وتبعا لهذه المخاوف، سعى الجانب اللبناني الرسمي ويمضي في مساعيه لدى الإدارة الأمريكية لحضها على رسم موانع وخطوط حمراء أمام إسرائيل تحول دون تفجير المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وأقله تجنب الإطاحة بجولة المفاوضات العسكرية بين الجانبين في تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية التي لم يعلن بعد موعدها رسميا، كما لم يتبلغ لبنان هذا الموعد رسميا رغم ما تردد عن تحديده ما بين 22 والرابع 24 من تشرين الأول الحالي. ويعول لبنان على هذه الجولة ولو أنها عسكرية فقط ولا تشمل المسار الدبلوماسي لطرح مطالبه حيال مسائل حساسة ميدانيا من مثل الاحتكاكات بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، كما لإثارة استكمال تنفيذ ما ورد في الاتفاق الإطار لجهة توسيع المناطق التجريبية. ويشكل تاليا انعقاد الجولة حدا أدنى من الضمانات لمنع تدهور ميداني كبير على وقع الانتخابات الإسرائيلية والتوظيف الإيراني المضاد الذي لا تسقطه الجهات المعنية من حساباتها. وفيما يعكس تصاعد المخاوف من مرحلة ما بعد اليونيفيل في الجنوب وعدم بلورة أي اتجاه متوافق عليه دوليا للبديل منها، يعقد عدد من النواب قبل ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا استكمالا للكتاب الموقع من النواب 86 للمطالبة بإعادة النظر في قرار مجلس الأمن رقم 2790 والعمل على إبقاء اليونيفيل في الجنوب في ضوء مخاطر انسحابها والتطورات المرتبطة بتنفيذ القرار، ومع اقتراب اجتماع مجلس الأمن لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط وتداعياتها. وسيعرض النواب أسباب المطالبة بإعادة النظر في القرار تمهيدا لتسليم مذكرة حقوقية إضافية إلى الجهات المعنية.

وأجرت سابينا ويس لقاء مع السفير الفرنسي باتريك دوريل. ومن مقاله للنهار 1701 أم القرارات وقل يكون من فراغ بعد اليونيفيل وعراقيل تعيق تطبيق اتفاق الإطار، وعن العلاقة مع أمريكا في ظل الفيتو الدائم لواشنطن على أي مبادرة أو مشاركة أو دور فرنسي في لبنان، يجيب: نحن لسنا على اختلاف مع الأمريكيين ونبذل وإياهم جهودا مشتركة فيما يتصل بلبنان ومساعدته على استعادة استقراره وعافيته وتحصين سيادته. وأضاف: نعمل مع الإيطاليين على تشكيل قوة قد تضم دولا أخرى أيضا من أجل مساعدة الجيش اللبناني، وبالتالي نحن نعمل على عناصر ملموسة وذات صدقية للوصول إلى حل. أما بالنسبة للأمريكيين فنحن نقيم حوارا حقيقيا معهم ونأمل في أن نصل إلى نتائج عملية. وعن اقتراح الاتحاد الأوروبي بإنشاء هيئة أوروبية بديلة لليونيفيل قال دوريل: نحن ندعم هذا الاقتراح من ضمن السياسات الأمنية للاتحاد، ولكن يجب فهم الموضوع كما هو مطروح، أي أن الاقتراح يأتي لدعم الجيش اللبناني في إطار المساعدة والمواكبة وكما تم إقراره قبل عامين ضمن رزمة متكاملة. وقال: نحن قلقون حيال الوضع في الجنوب في ظل عدم احترام سيادة لبنان واستمرار العمليات الإسرائيلية هناك. لقد زرت مناطق عدة في الجنوب ورأيت واستمعت إلى أبنائها، وأنا أدعو إلى تنفيذ اتفاق الإطار. وعن الدور الفرنسي في ملف الإصلاحات الاقتصادية والمالية قال دوريل: نحن نشجع الشركات الفرنسية على الاستثمار والحضور في لبنان. وهذه مقتطفات من مقابلة السفير الفرنسي باتريك دوريل للنهار اليوم.

نقرأ بعض العناوين في النهار أيضا. القضاء العسكري أوقف سليمان الأسد وعلي زعيتر. شروط إسرائيل تطوق التفاوض العسكري مناطق تجريبية في مواقع حزب الله. زيارة السلام للنبطي اختراق نوعي وتظهر تبينات الثنائي الشيعي. واهب واحد يحيي 3 مرضى. لبنان يفعل وهب الأعضاء على نفقة الوزارة. وأيضا في النهار الفخار اللبناني إلى جائزة معهد العالم العربي. وكريستوفر غصوب للنهار لن أكون آخر صانع فخار. نتابع مع عناوين اللواء. سلام لأهل الجنوب، لستم وحدكم، والطائفة الشيعية لم تتخذ قرار الحرب. روبيو لوضع جدول تطبيقي لاتفاق الإطار وترويج إسرائيلي لتوسيع المنطقة الأمنية. أجواء الحرب تطغى على المفاوضات وكاليباف يربط فتح هرمز بالشروط 7. الحكومة اليمنية تعلن بدء حملة عسكرية ضد الحوثيين لاستعادة السلطة في صنعاء وكل المناطق اليمنية. استقالة وزير النفط الإيراني دون يكشف السبب. استئناف رحلات إيرانية إلى مطار النجف بعد الاستثناء الأمريكي. ونقرأ من معشات اللواء. أكدت مصادر سياسية مطلعة للصحيفة أن عودة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في جولة جديدة لا تعني أن الجانب الإسرائيلي سيتعهد بشيء جديد يتصل بعملية انسحابه من بعض المناطق الجنوبية. ولفتت هذه المصادر إلى أن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أبلغ رئيس الحكومة نواف سلام أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تدعم سيادة لبنان وتحده على تطبيق حصية السلاح. إلى ذلك نقلت القناة 12 الإسرائيلية مزاعم عن نقل حزب الله صواريخ دقيقة ومنظومات دفاع وأسلحة وذخائر باتجاه إقليم التفاح وجبل الريحان وجبل صافي في إطار إعادة تموضع جاءت وفق رواية الإسرائيلية بعد خسارة مواقع استراتيجية في مناطق جنوبية. واستندت هذه الرواية إلى ما وصفته بمصادر عسكرية لبنانية من دون الكشف عن هويتها. زعمت أن الحزب نقل مخازن أسلحة وتجهيزات عسكرية وأن بعض قادته انتقلوا بدورهم إلى مناطق خلفية أكثر تحصينا، كما ادعت أن جزءا من الأسلحة أعيد توزيعه داخل قرى وبالقرب من مبان ومنازل، وذلك لتبرير توسيع الاحتلال إلى قرى جديدة بدل تنفيذ خطة الإطار وتحديد مناطق تجريبية جديدة. إلا أن هذه المعطيات تبقى جزءا من الرواية الإسرائيلية ولم تدعم بمعطيات لبنانية رسمية. وفي المقابل تكشف التقارير الإسرائيلية نفسها عن تحول أعمق في طريقة انتشار الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية. فبحسب يديعوت أحرنوت أنهى لواء المظليين الاحتياطي 55 مهمة استمرت 100 يوم، بينها نحو 80 يوما من العمليات داخل لبنان، وتركز النشاط في المنطقة الممتدة من الحدود إلى ما يسميه الجيش الإسرائيلي الخط الأصفر. وينقل التقرير عن مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن عمق القطاع الذي تعمل فيه القوات يصل إلى نحو 12 كيلومترا من الحدود، وأن الفكرة تقوم على نقل خط الدفاع الإسرائيلي من الحدود نفسها إلى داخل الأراضي اللبنانية. وبحسب مصدر أمني إسرائيلي فإن الدفاع النهارية بات وفق هذا التصور يبدأ من داخل مجدل زون لا من الخط الحدودي، وبهذه المقاربة لا يعود الخط الأصفر مجرد خط عمليات ميداني، بل يتحول فعليا إلى منطقة أمنية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.

0: ونتابع مع عناوين الأخبار مصير المفتي ينتظر الترياق السعودي. السعودية مجددا إلى المستنقع اليمني در. أولويات السلطة تغطية رحلة التجار في نهب المستهلك. وفي الأخبار هذا العنوان: مشروع مشوه للتغطية الصحية. تعقد غدا اللجان النيابية المشتركة جلسة من أجل مناقشة اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء رعاية صحية أولية شاملة إلزامية. المشروع لا يقدم باعتباره صيغة توحيدية للصناديق الضامنة، بل لإنشاء دكانة جديدة، ولا يقدم باعتباره خدمة أساسية لكل المواطنين تمولها الخزينة العامة، بل هو مشروع فردي يمول برسم من المشترك وببعض الرسوم. هو باختصار نسخة مشوهة عن مشروع أعاده الوزير السابق شربل نحاس عام 2011، واستقال عندما قررت قوى السلطة منعه من تفكيك نظام الزبائنية من خلال منع هذا المشروع. كان مشروع نحاس يغطي الجميع بحد أدنى من التقديمات الأساسية وبمعزل عن وضعهم في سوق العمل، وهو مشروع ممول من الخزينة العامة في سياق توحيد كل الصناديق الضامنة لإعادة توجيه وتركيز الموارد نحو مؤسسة واحدة، تعزيزا لكفاءتها وتقليصا لأكلافها وتحسينا لقدرتها على شراء المستلزمات والأدوية الطبية. مضت 16 عاما على مشروع نحاس لإنشاء تغطية صحية مجانية ممولة من الخزينة. في هذه الفترة جهدت قوى السلطة من أجل تشويه مقترحه الذي وصفته بأنه مشروع فاشل. فهناك مجموعة واسعة من دكاكين المؤسسات الضامنة التي يتوجب للولوج إليها والاستفادة من تقديماتها، التحول بشكل تلقائي وقهري إلى زبون سياسي، وإلا ستكون الخدمات في أدنى مستواها، وفي المقابل تضع كل مؤسسة نظاما مختلفا للتقديمات وآلية تمويل مختلفة عن سواها، وبالتالي تشتري خدمات الاستشفاء والطبابة والأدوية والمستلزمات الطبية بأسعار مختلفة. وقفة قصيرة ونتابع.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل: فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: انا لبنان تلقف.
3: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

أهلا بكم مجددا، ونتابع مع عناوين الجمهورية: مفاوضات تامبا، اختبار للإطار، الراعي إلى الفاتيكان ثم أسوس للقاءات حول الأسرة، ملامح مرحلة عسكرية جديدة في الجنوب، والرقابة نيابية من فتح الملفات إلى حماية المال العام. في الجمهورية أيضا، المناطق التجريبية ترسم مسار الاتفاق، تحرك نيابي للتمسك ببقاء اليونيفيل. مصدر دبلوماسي اعتبر للجمهورية أن اختبار تامبا ليس توقيع ورقة جديدة، بل معرفة إمكان تحويل الخريطة إلى وقائع: انسحاب إسرائيلي، انتشار للجيش، حصر السلاح، وفتح الطريق لاستعادة الدولة لسيادتها على كل أراضيها. وأضافت المصادر أن الجولة التفاوضية اختبار استراتيجي صمم لإحراج لبنان وحشره في مربع الشروط المسبقة قبيل انتخابات الكنيسة الإسرائيلية المقررة بعد الموعد بأسبوع. في أسرار الجمهورية، تفيد المعطيات أن لبنان يعمل على فتح مسار جديد على مستوى أعلى مع صندوق النقد الدولي، مع تحول مشروع قانون يجري إعداده ليكون محور النقاش المقبل. في الأسرار أيضا، وصل النقاش حول قانون مالي إلى ضرورة أن يتحمل أصحاب الأسهم في المصارف اللبنانية المتخلفة عن سداد حقوق عملائها جزءا من الخسائر قبل حماية الودائع ضمن تسلسل المقترح للمعالجة. إلى عناوين الديار: لبنان في الوقت الضائع، لا اختراق قبل الانتخابات الأمريكية، غطاء عربي أمريكي لنواف سلام حتى 2030، بغداد بعد الانسحاب الأمريكي، بروفا إقليمية لما ينتظر بيروت، مهلة الشهرين الأمريكية والربط الإيراني بين النفط والأمن، إيران تتمسك بشروط فتح هرمز، وأمريكا هناك فرصة أمام طهران.

ونقرأ من منشات ديار: يخطف اليمن الأنظار منذ أيام مع عودة القتال العنيف بين الحكومة اليمنية والحوثيين في مواجهات أدت خلال الساعات 24 الماضية إلى سقوط أكثر من 70 قتيلا. مع تصاعد حدة المواجهات هناك، تبرز المخاوف من أن تتحول بوابة اليمن إلى بوابة لإعادة إشعال المنطقة من جديد، علما أن المؤشرات توحي بأن مسار التصعيد لن يتخذ شكل الانفجار الشامل دفعة واحدة، بل قد يسير إلى مراحل. فالمرحلة الحالية قد تكون أقرب إلى مرحلة إعادة ترتيب الأوراق وتجهيز الأرضية ورفع مستوى الاستعدادات العسكرية في انتظار استحقاقات سياسية أساسية في مقدمها الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية. وليس لبنان بعيدا إطلاقا عن مجريات الأحداث في اليمن والمنطقة، إذ دخل بدوره نفق الانتظار الطويل إلى حين انتهاء الانتخابات الأمريكية المقررة مطلع تشرين الثاني المقبل، ولم يعد خافيا أن إسرائيل ليست في وارد الإقدام على أي خرق جوهري في مسار تنفيذ بنود اتفاق الإطار، فيما لا تبدو الولايات المتحدة المنشغلة هي الأخرى باستحقاقاتها الانتخابية الداخلية مستعدة أو متفرغة لممارسة الضغوط اللازمة على تل أبيب للدفع بهذا المسار قدما. وفيما يتصل بالحكومة وبقائها علمة الديار، أن سفير دولة عربية أبلغ مسؤولا سياسيا لبنانيا رفيعا أن ثمة توافقا سعوديا قطريا أمريكيا على دعم حكومة الرئيس نواف سلام، والأهم على استمرار دعمه شخصيا خلال المرحلة المقبلة بمعزل عن أي تعديل وزاري محتمل أو أي صيغة حكومية قد تفرضها التطورات. وفي ملف قانون الانتخاب والانتخابات النيابية، أكدت مصادر سياسية للديار إن فتح قانون الانتخاب هو فتح باب للمشكل، معتبرة أن إعادة وضع الخلافات الانتخابية على الطاولة قد تشكل المدخل السياسي والإعلامي للتحضير لاحقا لتأجيل جديد للانتخابات بعدما مددت ولاية المجلس الحالي أصلا سنتين. وبحسب قراءة هذه المصادر، فإن إبقاء النقاش مفتوحا واتساع دائرة الخلاف حول القانون قد يتيحان مع اقتراب استحقاق 2028 طرح حجة عدم جهوزية القانون أو عدم التوافق عليه لتبرير تمديد إضافي قد يصل إلى سنتين إذا توافرت الظروف السياسية لذلك.

نتابع مع عناوين الشرق. مساع لبنانية لتفعيل الإطار تسابق التصعيد الإسرائيلي. الجنوب أولوية في اهتمامات الحكومة. المطران عودي يقول الكبرياء دفع بعض اللبنانيين إلى إدانة مواطنيهم. وترامب يعلن تشكيل قوة الذكاء الفائق.

نتابع مع نداء الوطن. العليمي يعلن الحرب الشاملة على الحوثيين. نفايات طرابلس من تعطيل المعالجة إلى ترحيل المشكلة إلى عكار. وسط الحرب والغلاء أرنب انتخابي في توقيت يفترض أن تتقدم فيه أولوية تحصين الدولة وحص السلاح بيدها، يقفز من قبعة الثنائي وحلفائه ملف قانون الانتخاب بكل ما يحمله من حسابات صعبة ومناورات غير نبيهة.

من عناوين نداء الوطن أيضا، وسط الحرب والغلاء إذن أرنب انتخابي من قبعة الثنائي. عمر حرفوش كتب: من خرب الحلول لا يشتكي من النفايات. وفي العناوين: عين نتنياهو على لبنان وجمود الدبلوماسية يفتح باب السيناريو العسكري، وعون ينزع فتيل التفجير الاجتماعي بالسياسة. في أسرار نداء الوطن، بحسب مصادر مطلعة، الأخبار الكاذبة التي جرى تداولها عن اجتماعات عقدت في أنقرة زعم أنها جمعت ممثلين عن حزب الله بمسؤولين سوريين ولبنانيين وأمريكيين، هدفها التغطية على ما كشفته دمشق من مخطط للحزب لإطلاق صواريخ تخريبية في درعا، وهو ما زاد من النقمة السورية والتركية على الحزب. العائدون من واشنطن استنتجوا من اللقاءات التي عقدوها أن الإدارة الأمريكية تبدي تشددا حيال الوضع اللبناني، وأن الوعود التي أعطاها الجانب اللبناني لم يتحقق منها شيء. في أسرار نداء الوطن أيضا، تكشف مصادر أوروبية أن الاتجاه الدولي تبلور لتفعيل برنامج في لبنان مستوحى من تجارب دولية للحد من انتشار الأسلحة الصغيرة غير المشروعة، ولا سيما تجربة كوسوفو، مع بحث آليات لتقديم حوافز مالية مقابل التسليم الطوعي للأسلحة بالتوازي مع بناء قدرات الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية المعنية.

0: ونصل إلى عناوين الشرق الأوسط. اليمن يطلق معركة استعادة الدولة والتحالف يدعمه. إيران تهدد بزيادة مدى صواريخها النووي وهرمز مفاوضات تصطدم بالأولويات. ترامب يعين فريقا للذكاء الاصطناعي. نذر مواجهة بحرية بين تركيا واليونان. أوبيك بلاس قلق من استهداف البنية التحتية للطاقة. صحيفة العربية الجديد عنونت: الحوثيون يطبقون الحصار على تعز. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعلن بدء العمليات لاستعادة الأراضي اليمنية من الحوثيين. اجتماع وزراء الخارجية والدفاع لدول تحالف مكة في الرياض اليوم. طهران متمسكة بشروط فتح هرمز وواشنطن تركز في ردها على النووي. ونختم مع بعض العناوين الواردة في الصفحة الإلكترونية للمستقبل. بدء إنشاء معبر بديل لجسر طير فلسي في جنوب لبنان لربط صيدا والزهراني بسور. نتنياهو يأمر بمراجعة الإجراءات الأمنية على متن الرحلات إلى إسرائيل بعد واقعة فلاي دبي. إعلام عبري: 3000 جندي أمريكي ينتشرون في إسرائيل تحسبا للتصعيد. ترامب يلوح بالحسم وكاليباف: لن نفتح هرمز قبل تحقيق مطالبنا. وبهذا نأتي إلى ختام صاحبة الجلالة لهذا اليوم. شكرا للمتابعة، شكرا للزميل محمد حمدان، ولكم أطيب التحيات من إعلان جديد خليفي، وإلى اللقاء.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: هنا صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM. بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
4: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
5: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
6: تجريم الإفطار العلني ما الحل؟ الجزء الثاني في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71-716-888.
7: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتبين شوكولا اونو 350 جرام بدولار ونص، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب $3.90.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولة عبر البوب أب.
3: شوفي على يميني،
4: اف مال العروضات بس بهابي. 5 كيلو سكر بدولار و99، كرتونة بيض بدولار و99، لحمة مفرومة ب$5.99، صندوق مي ب$0.99، 10 محارم ب$5.49، جافيل أوديكس بدولارين و99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 ل 27 الأول.

0: بدكن اعلى نسيب بنسبه استماع 76%؟ ما إلكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: بيقولوا الكون بيبعتلك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانيه اللي بتبلش فيها عجقه الشغل؟ قبل ما تجربي تقنع حالك انك عم تتاملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلة العالم بتنقيه الهدايا، لا تسيطري على كل ساعه بنهارك، منك بحاجه لعصا سحريه، انت بس بحاجه لاونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمده محدوده. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: تبرد
1: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
0: تعبورت تعبورت
1: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
0: تعبورت تعبورت
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
0: تبرد تبرد تبرد تع تعبورت تعبورت تع
1: البنوك مثل الدكان ما في سحب وما في دان مصريات العالم وين مسكرة معنا عالميلان وما قلنا إلا اكسترا وين الشبيب الطيبة؟
2: عم نشرب اكسترا تفاحتين
1: تفاحتين؟
2: اخضر واحمر
1: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
2: ترامب بيشرب تفاحتين
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات

0: عناوينه اليومية.
1: صباح الخير. مفاوضات تامبا تبحث في تثبيت وقف النار والانسحاب الإسرائيلي، وإسرائيل تعزز مواقعها بانتظار المرحلة المقبلة. سلام لا تفاوض على سيادة لبنان، والانسحاب الإسرائيلي يجب أن يكون إلى الحدود الدولية. 86 نائبا يتمسكون باليونيفيل، وتحرك لإبقاء القوات الدولية في الجنوب. الملف الانتخابي يعود إلى الواجهة، والإصلاحات والأزمة المعيشية تضغطان على الحكومة. فيرورد في مرمى المخاوف الأمنية، وواشنطن تعيد قاذفاتها إلى الأراضي الأمريكية.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية وبلوك نوت مع دكتور سامي نادر.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: تبرد الهرمو سكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورد
4: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبورد
4: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبريد تبريد تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

أهلا بكم. على وقع التصعيد المتواصل جنوبا تتجه الأنظار إلى جولة تامبا العسكرية اللبنانية الإسرائيلية وسط ترقب لما إذا كانت ستفتح الباب أمام خطوات عملية في مسار وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش وتحرير الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل. وفي موازاة ذلك تتكثف المساعي لإبقاء اليونيفيل في الجنوب فيما تتصاعد

0: التحذيرات من تثبيت إسرائيل مواقعها وتوسيع وجودها العسكري. وفي الداخل أيضا ملفات الإصلاح والانتخابات والضغوط الاقتصادية والاجتماعية تعود إلى الواجهة، فيما يبقى الاستحقاق النيابي المقبل والقانون الانتخابي موضع نقاش سياسي متزايد وسط مخاوف من أن يفتح نقاش قانون الانتخاب سجالا طائفيا حادا. إقليميا تحبس التطورات الأمريكية الإيرانية أنفاس العالم من سحب القاذفات الأمريكية من قاعدة فيرفورد على خلفية مخاوف أمنية إلى الاستعدادات العسكرية في المنطقة، وتبقى البداية من محلياتنا مع ألان.
1: إذن تتجه الأنظار إلى جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية على مستوى الوفدين العسكريين في تامبا بين 22 من الجاري برعاية الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، وما يمكن أن تحمل من شروط إسرائيلية تعجيزية مدعومة أمريكيا تتصل بوضع جدول زمني لنزع سلاح حزب الله. ويقول مصدر دبلوماسي لصحيفة الجمهورية إن اختبار تامبا ليس توقيع ورقة جديدة، بل معرفة إمكان تحويل الخريطة إلى وقائع انسحاب إسرائيلي، انتشار الجيش، حصر السلاح، وفتح الطريق لاستعادة الدولة سيادتها على كل أراضيها. وتخوفت المصادر من أن إخفاق لبنان الرسمي في إطلاق مسار جدي لنزع السلاح قد يدفع إسرائيل إلى رفض الانسحاب من مناطق جديدة وتحويل المفاوضات إلى أداة ضغط في ظل تقارير إسرائيلية عن إعادة حزب بالله توزيع قدراته العسكرية في مناطق أعمق بينها إقليم التفاح وجبل الريحان وجبل صافي.
0: جولة المفاوضات المقبلة تطرح كاختبار لمدى إمكانية تحويل اتفاق الإطار إلى ترتيبات ميدانية قابلة للتنفيذ، إذ سيتركز البحث على خريطة طريق متدرجة للانسحاب الإسرائيلي بالتزامن مع انتشار الجيش وآليات التحقق من حصرية السلاح، في حين تبقى المناطق التجريبية مطروحة كمعيار لنجاح المسار مع بحث اقتراحات تشمل محيط تلة علي الطاهر. وتنعقد هذه الجولة التي من المرجح أن يترأس وفد لبنان فيها السفير سيمون كرم بحضور سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حميد معوض تحت ضغط الانتخابات الإسرائيلية في 27 تشرين الأول الجاري والضغط الداخلي اللبناني، اللذين يشكلان عاملين مؤثرين في مسار المفاوضات. ويقول مصدر لبناني معني بالمفاوضات لصحيفة الشرق الأوسط إن الوفد اللبناني سيطرح في تامبا إطلاق الأسرى اللبنانيين وتوسيع المنطقة التجريبية وحسم آلية التحقق من انتشار الجيش فيها وتثبيت وقف النار.
1: وبحسب مصدر دبلوماسي غربي، يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي تقديم تسهيلات فعلية قبل الانتخابات الإسرائيلية، فيما يربط توسيع المنطقة التجريبية ببلدات الحافة الأمامية شمال الليطاني. وفي الداخل يؤكد المصدر أن قرار حصية السلاح بعهدة مجلس الوزراء والجيش ينفذ قراراته رافضا تحميل المؤسسة العسكرية مسؤولية التأخير. وبحسب المصدر، يرفض رئيس نبيه بري إسقاط الحكومة أو استخدام الشارع للضغط عليها، ويضع خطوطا حمراء لتحسين السلم الأهلي.
0: سجلت اعتداءات إسرائيلية خلال ساعات الفجر والصباح وتوزعت بين قصف مدفعي وعمليات تمشيط. حسين معنا.
2: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الصباح الأولى بالقصف المدفعي الذي استهدف صباحا النبطي الفوق ومحيطها، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية خلال ساعات الفجر بشكل عنيف المنصوري وأطراف ميفدون ومنطقتي العرايش والسهل في محيط بلدتي حداثة وحاريس، بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة باتجاه وادي سلوكي مصدرها موقع العدو في حولة. الاعتداءات الإسرائيلية تواصلت خلال ساعات الليل ويوم أمس، فشهد الجنوب اللبناني عدوانا واسعا حيث شن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت كفر تبنيت والقنطرة والمنصوري وحداثة، كما فجرت قوات الاحتلال عشرات المنازل في بلدات مجد الزون وزوتر الشرقية والمنصوري وفي أطراف برعشيت. أما القصف المدفعي فقد استهدف ضوحة كفر رمان والخردلي ويحمر شكيف والمنصوري وحداثة وكفر تبنيت وأطراف بلدات حاريس وشقرة والغندوري وميفدون وحرج قونين ووادي سلوكي ووادي زبقين. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجندي جراحه خطيرة من جراء إلقاء قنبلة بصورة غير سليمة في مجد الزون، كما أصيب 8 جنود آخرين في حادث منفصل إثر اصطدام مركبتين عسكريتين وفق الجيش الذي فتح تحقيقا في الحادثين.
0: في غضون ذلك تحدثت تقارير عبرية عن استعداد الجيش الإسرائيلي لبقاء طويل الأمد في قرى جنوب لبنان مع تجهيز مواقع محصنة وتحسين طرق الوصول إليها، مشيرة إلى انتشار قوات إسرائيلية في مناطق تمتد من الحدود إلى عمق يصل إلى نحو 12 كيلومترا داخل الأراضي اللبنانية. بالتوازي، روجت وسائل إعلام إسرائيلية لادعاءات عن إعادة حزب الله توزيع قدراته العسكرية باتجاه إقليم التفاح وجبل الريحان وجبل صافي، وذكرت التقارير أن قوات جديدة تسلمت مواقع لواء الاحتياط 55 وتعمل على تعزيز المراقبة والسيطرة بالنيران على مناطق في العمق.
1: توازيا، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود نحو 3000 جندي أمريكي في إسرائيل، مع استعداد واشنطن لإرسال مزيد من القوات والطائرات خلال الأسابيع المقبلة تحسبا لتصعيد إقليمي. وبحسب موقع ولا، تشمل المهام الأمريكية تشغيل منظومات الدفاع الجوي ودعم الطواقم الجوية واللوجستية بالتزامن مع تبديل للقوات المنتشرة. وأشار التقرير إلى استعداد الجيش الإسرائيلي لاحتمال تدهور سريع في المواجهة مع إيران، بما في ذلك سيناريو شن هجمات إسرائيلية واسعة.
0: وسط هذه الأجواء، تعقد مجموعة من النواب قبل ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا استكمالا لتحرك 86 نائبا بهدف المطالبة بإعادة النظر في قرار مجلس الأمن 2790 وإبقاء قوات اليونيفيل في الجنوب في ضوء مخاطر انسحابها، على أن تسلم مذكرة حقوقية إضافية إلى الجهات المعنية.
1: وفي المواقف، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن الدولة تواكب عودة الأهالي أمنيا وخدماتيا، كاشفا عن ترميم المدارس وخمسة مستشفيات، ومؤكدا حاجة لبنان إلى تمويل خارجي لإعادة الإعمار. وقال إن الحرب لم تنتهي، والمطلوب انسحاب إسرائيلي كامل إلى الحدود الدولية، مشيرا إلى أن الإطار المطروح يقوم على التبادلية والمرحلية وينقصه جدول زمني للانسحاب. وأكد سلام أن حص السلاح وبسط سلطة الدولة التزام لبناني سابق، نافيا وجود اتفاق سري، ومشددا على ضرورة بقاء قوة دولية في الجنوب تحت مظلة الأمم المتحدة بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. سلام تحدث إلى قناة الان بي ان.
3: أساس السلم الأهلي بالبلد يتطلب أنه الدولة تبسط سلطتها. في حدا ما بده بسط سلطة الدولة على كل الأراضي؟ خبرني.
4: التقيت أنا بالأمين العام للأمم المتحدة تنأكد له على شو نحن طلبنا بتجديد مهمة يونيفيل. إذا استلمت أنا بحائط اسمه أمريكا بتقول لا، وبريطو أمريكاني. نحن لا نزال بحاجة لوجود قوة دولية بجنوب.
3: هدف أنه أنا حصل على إمكانيات لتعزيز قدرات الجيش، بدي أعزز له قدراته العسكرية، أنا بدي أزيد عدده، وأنا بدي أحسن معاشات.
0: في المقابل، شدد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش على أن القضية الأساس اليوم هي الجنوب وتحرير أرضه وعودة أهله، معتبرا أن المقاومة تبقى بحسب قوله ضرورة وطنية في ظل الاحتلال، كما أكد أن لا جدوى من إعادة الحوار مع السلطة ما لم تتراجع عن قرارات تجريم المقاومة، داعيا إلى حوار مجد تسبقه خطوات عملية وبادرة حسن نية.
1: وفي سياق عينه، أكد النائب حسن فضل الله أن على السلطة تأمين حضور الدولة في الجنوب قبل الحديث عن حصر السلاح وقرار الحرب والسلم، معتبرا أنها إذا كانت عاجزة عن حماية الناس فلا يحق لها منعهم من الدفاع عن أنفسهم.
5: نحن ندعو الحكومة إلى أن تتحمل مسؤولياتها وتقوم بواجباتها. في بعض الوزارات قامت بخطوات، ونحن لا ننكر للناس ما يقومون به. طيب ليش بعده لحد هلأ قرض البنك الدولي لم يسيل إلى مشاريع للبنية التحتية؟ بموضوع المياه، بموضوع الكهرباء، بموضوع المؤسسات الدولية، بموضوع الطرقات، المستشفيات الحكومية، لم يتم إنجاز شيء أساسي منها.
0: وعلى الرغم من بعض الاعتراضات على المسار الحكومي، يشير مصدر دبلوماسي عبر الديار إلى دعم سعودي قطري أمريكي للرئيس سلام، واستمرار دعمه شخصيا في المرحلة المقبلة وصولا إلى نهاية عهد الرئيس جوزيف عون في العام 2030. في ضوء ما يجري في الجنوب من تثبيت مواقع إسرائيلية وتصعيد متواصل إلى أين تتجه الأمور على الأرض، نسأل العميد الركن المتقاعد خليل جميل القائد السابق لمنطقة الجنوب العسكرية. جنرال صباح الخير.
6: صباح النور.
0: هل ترون أن الجنوب يتجه لجولة جديدة من التصعيد عشية الانتخابات الإسرائيلية، وكيف يخدم التصعيد نتنياهو انتخابيا؟
6: برأيي ما فينا نقول أنه رايحين حتما لجولة تصعيد كبيرة، خاصة أنه إسرائيل خفضت مؤخرا من 10 أيام عديدة بجنوب سحبت آلية النخبة للداخل الإسرائيلي، هيدا عسكريا مؤشر أنه ما في عملية هجومية كبيرة قريبة. بس بنفس الوقت يعني مثل ما عم نشوف القصف التفجيرات بعضه مستمر بشكل يومي وعنيف قدام الخط الأصفر، خاصة لهالسبب احتمال تصعيد بعضه موجود وخاصة قبل الانتخابات الإسرائيلية. لكن إذا صار تصعيد برأيي بهالمرحلة رح يكون محدود وما في مؤشرات على مواجهة شاملة كبيرة.
0: التصعيد الكلامي يتواصل على الجبهة الأمريكية الإيرانية، إلى أي مدى يمكن أن ينعكس على لبنان؟ وهل حزب الله ما زال قادرا على خوض حرب إسناد فيما لو اشتعلت الجبهة مجددا؟
6: الأكيد أي مواجهة كبيرة بين إيران والولايات المتحدة، خاصة إذا اشتركت إسرائيل، ممكن تنعكس مباشرة على لبنان، لأن لبنان جزء من المعادلة الإقليمية. حزب الله بعد عنده مثل ما بنعرف ارتباط استراتيجي بإيران، وإيران عم تتحضر لاحتمال تصعيد جديد. بالنسبة لحزب الله، أنا برأيي بعد عنده قدرة على تنفيذ عمليات وضربات صاروخية أو مسيرات انقضاضية وغيره، لكن أكيد وضعه اليوم مش مثل ما كان قبل الحرب، خصوصا لناحية قدرته على خوض حرب طويل وواسع. مشان هيك أنا بقول أنه قرار دخول بمواجهة جديدة رح يكون قرار استراتيجي وسياسي كتير صعب إذا بده ياخذ حزب الله قبل ما يكون قرار عسكري بحت.
0: جنرال، السؤال الأخير، جولة مفاوضات تامبا على الأبواب وقبل أيام قليلة من الانتخابات الإسرائيلية، هل يمكن أن تحدث اختراقا في ظل تشدد إسرائيلي بشأن توسيع المناطق التجريبية ومحدودية ما يستطيع لبنان تقديمه من ضغوط في هذا الاتجاه؟
6: برأيي من الأفضل ما نرفع سقف التوقعات بشأن نتائج هالجولة. أهميتها هي أنه بتحافظ على المسار التفاوضي، تمنع انفلات وضع عسكريا. يعني اليوم الخلاف الأساسي بعد موجود، إسرائيل بدها ضمانات أمنية نزع سلاح حزب الله، ولبنان بده استعادة سيادته وبعد ما مبين في تقدم أو حلحلة، خاصة أنه ما تم الاتفاق لحد هلأ عالية تحقق واضحة لتطبيق المناطق التجريبية. لهالسبب تبقى التوقعات من هالجولة محدودة، ممكن نشهد بعض خطوات عملية، لكن الوصول لنتائج كبيرة ملموسة قبل الانتخابات الإسرائيلية أنا برأيي أمر صعب، إلا إذا صار ضغط أمريكي كتير كبير.
0: العميد الركن المتقاعد خليل جميل، شكرا جزيلا لك.
1: يترأس الرئيس نواف سلام بمشاركة وزراء الطاقة والمال والاقتصاد والصناعة اجتماعا لبحث مصير رسم 300,000 ليرة المفروض على صفيحة البنزين وآلية إمكان إلغائه أو تعليقه في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والأعباء المعيشية.
0: وفيما يعاني اللبنانيون من ضغط معيشي هائل نتيجة الغلاء والتضخم، تكشف بيانات مصرف لبنان عن ودائع للقطاع العام بلغت نحو 906 تريليون ليرة في نهاية تموز، وسط بحث في إمكانية استخدام جزء منها لتغطية مستحقات الكهرباء وخفض مؤقت للرسوم على المحروقات، لكن وزير المال يتحفظ عن التوسع في استخدام السيولة، فيما تشدد وزارة المال على ضرورة توفير غطاء قانوني، ما يحول الملف إلى اختبار للحكومة في مواجهة الضغوط المعيشية.
1: يستأنف نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب اليوم اجتماعات اللجنة الفرعية لقانون الانتخابات لبحث اقتراحات القوانين المقدمة من النواب في مسعى للتوصل إلى صيغة مشتركة، سواء بتعديل القانون الحالي أو إقرار قانون جديد.
0: وبحسب مصادر القوات اللبنانية التي تحدثت لنداء الوطن، يتمسك الحزب بقانون الانتخاب الحالي ويرفض البحث في قانون جديد أو أي صيغة بديلة. وتؤكد القوات التي سيحضر باسمها النائب جورج عدوان اجتماع اليوم أن الأولوية هي لتطبيق الميجا سنتر والبطاقة المماغنطة وحسم اقتراع المغتربين.
1: في المواقف الداخلية، شدد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على أنه لا يجوز أن تتغلب الخلافات السياسية على مصلحة البلد، ولا يحق لنا التفريط بتضحيات الشهداء، مشددا على احترام شهادة العسكريين ورفض قانون عفو يبرئ قتلة الجيش.
7: لما نرفض قانون عفو مش لأنه بيبري مظلومين، لأنه بيبري كل المذنبين، يلي قتل العسكري بالجيش اللبناني والضابط ويلي عم يستخف بقتله.
0: غادر البطريرك بشارة بطرس الراعي إلى الفاتيكان للمشاركة في لقاءات دعا إليها البابا لون 14 حول الرسالة العامة للبابا الراحل فرانسيس فرح الحب، بمشاركة 286 شخصية كنسية وعلمانية. وتتناول اللقاءات تحديات الأسرة وتستمر من 17 من تشرين الجاري. وبعد الفاتيكان يتوجه الراعي إلى جبل آثوس في اليونان تلبية لدعوة لزيارة الجبل المقدس. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي بأن قاعدة فيرفورد البريطانية كانت مهددة بهجوم من جانب إيران، ما دفع واشنطن إلى سحب قاذفاتها من القاعدة. وأكد البنتاغون سحب 12 قاذفة من طراز B-1 من وسط فيرفورد وإعادتها إلى قواعدها في الولايات المتحدة وسط مخاوف أمنية. وأفادت وول ستريت جورنال بتأكيد البنتاغون أن القاذفات باتت مستعدة لتنفيذ ضربات عالمية انطلاقا من الأراضي الأمريكية.
1: في الغضون، كشف نائب قائد الحرس الثوري الإيراني عن أن مستويات إنتاج الأسلحة والذخائر شهدت تصاعدا كبيرا، مؤكدا أن القطع البحرية الأمريكية في الخليج باتت معرضة بنسبة 100% لضربات القوات الإيرانية، ولا يمكن مقارنة معدلات الإنتاج الحالية بحجم الاستهلاك بعد طوفان الأقصى. وسط هذه الأجواء، أكدت بيانات كيبلر لتتبع السفن أن صادرات النفط من الشرق الأوسط في الأسبوع الأخير تجاوزت مستويات ما قبل الحرب.
0: توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الأصبح بريف القنيطرة جنوب سوريا، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي قتل شخص قال إنه حاول التسلل إلى أحد مواقعه في المنطقة الأمنية. هذا وأفادت وسائل إعلام سورية بأن القوات الإسرائيلية منعت فرق الدفاع المدني من الوصول إلى موقع حريق اندلع إثر إطلاقها قنابل مضيئة في محيط بلدة الحميدي بريف القنيطرة.
1: أشارت وسائل أعلام أمريكية إلى مقتل شخصين وإصابة العشرات جراء إطلاق نار في ولاية جورجيا.
0: في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، تصدر جاير بولسونارو الجولة الأولى بنسبة 48.47% في مقابل 43.49% للويس إيناسيو لولا دا سيلفا مع اقتراب انتهاء فرز الأصوات. ويتواجه المرشحان في جولة إعادة مقررة في 25 من الجاري.
1: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو اليوم خريفيا مستقرا إلى غائم جزئيا مع استقرار نسبي في درجات الحرارة، على أن تتكثف الغيوم ليلا مع احتمال تساقط أمطار متفرقة خصوصا شمالا فيما يتشكل الضباب على المرتفعات.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكوا؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكم تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
5: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
6: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جامبون حبش البوزو لوقية بدولار و95 سنت، جبنة إدام كافال لوقية بدولار و95 سنت.
7: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونوب الأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-8-08. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
8: تبرد تبرد تبرد تع تعبولد تعبولد تع.
9: الهرم السكر أو مسكر، انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
8: تعبولد تعبولد تع.
9: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: تعبولد تعبولد تع.
9: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
8: تبرد تبرد تبرد تع.

0: ما إلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
2: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
2: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: مفاوضات تامبا تبحث في تثبيت وقف النار والانسحاب الإسرائيلي، وإسرائيل تعزز مواقعها بانتظار المرحلة المقبلة. سلام لا تفاوض على سيادة لبنان، والانسحاب الإسرائيلي يجب أن يكون إلى الحدود الدولية. 86 نائبا يتمسكون باليونيفل، وتحرك لإبقاء القوات الدولية في الجنوب. الملف الانتخابي يعود إلى الواجهة، والإصلاحات والأزمة المعيشية تضغطان على الحكومة. فيرفورد في مرمى المخاوف الأمنية، وواشنطن تعيد قاذفاتها إلى الأراضي الأمريكية. هذا بالإضافة إلى الأحوال الجوية وبلوك نوت مع دكتور سامي نادر. وبهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. صبيحة يوم أحد غادرت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل المقر العام للبعثة في النانكورة مع عدد من حفظة السلام متوجهين إلى موقع لليونيفيل في بلدة المنصوري. وعند وصول الفريق كان حفظة السلام الإيطاليون يتحضرون للخروج في دورية، يراجعون الخرائط ويناقشون مسارها قبل الانطلاق، وهو روتين أصبح أكثر صعوبة في منطقة تتغير فيها الأوضاع الأمنية يوماً بعد يوم.
1: We're here at a UN position in Mansouri in South Lebanon where our peacekeepers are getting ready to go out on a patrol.
2: نحن هنا في موقع تابع للأمم المتحدة في بلدة المنصوري في جنوب لبنان، حيث يستعد حفظة السلام للخروج في دورية. يواصل حفظة السلام تنفيذ الأنشطة العملاتية ومراقبة ما يحدث على الأرض وتسيير الدوريات ودعم الأطراف في تنفيذ القرار 1701 الذي تزداد أهميته الآن أكثر من أي وقت مضى. ومن المهام الرئيسية لليونيفيل مراقبة ما يحدث في منطقة العمليات وعلى طول الخط الأزرق والإبلاغ عنه. الطريق الرئيسية التي نقوم من خلالها بذلك هي عبر الدوريات التي ينفذها حفظة السلام يومياً، وهذا ما دأبنا على القيام به دائماً. وبالطبع جعلت ظروف النزاع الحالية هذه المهمة أكثر صعوبة، ويجب أن تتم هذه المهمة بأمان.
0: من برج المراقبة في موقع اليونيفيل تمكنت أرديل من رؤية مباني تحولت إلى أنقاض في أنحاء البلدة، فيما يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل مراقبة التطورات في المنطقة والإبلاغ عنها.
1: We're here in the village of Mansouri where peacekeepers have observed and reported extensive destruction of the village.
2: نحن هنا في بلدة المنصوري حيث رصد حفظة السلام وأبلغوا عن دمار واسع في البلدة نتيجة عملية هدم متعمد نفذها جيش الدفاع الإسرائيلي، وغارات جوية وضربات بمقذوفات طالت البلدة وحولت معظم المباني التي نراها خلفي في البلدة إلى أنقاض. يواصل حفظة السلام مراقبة ما يحدث والإبلاغ عنه، ونواصل دعوة جميع الأطراف إلى وقف انتهاكاتها. وكما نرى هنا في المنصورة فإن المدنيين هم من يتحملون الكلفة الأكبر للنزاع. نحن كحفظة السلام نؤمن بأن وجود مجتمعات قوية ومستقرة وجنوب لبنان قوي ومستقر ومنطقة قوية ومستقرة على امتداد الخط الأزرق يتطلب أن يتمكن المدنيون من العودة إلى أراضيهم والعودة إلى منازلهم وإعادة البناء والعيش بسلام.
0: وبينما كانت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل وحفظة السلام الذين يرافقونها متواجدين في موقع اليونيفيل المطل على بلدة المنصوري، وقع انفجار في البلدة. وكان الدخان مرئياً من الموقع. شهدت بلدة المنصوري دماراً واسعاً خلال الأسابيع الأخيرة، حيث دمرت أو هدمت العديد من مبانيها بفعل عمليات الهدم المتعمد والقصف المدفعي والغارات الجوية. ولم يقتصر الضرر على المنازل والمباني، بل طال أيضاً الأراضي الزراعية وسبل العيش التي يعتمد عليها أهالي المنطقة.
1: As peacekeepers, we believe that the key to resolution 1701 and the key to peace.
2: كحفظة السلام نؤمن بأن مفتاح القرار 1701 ومفتاح السلام هو وجود مجتمعات قوية ومستقرة. ولهذا السبب لطالما دعمنا المجتمعات المحلية في جنوب لبنان على مر السنين، لأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار من دون السلام، ولا يمكن تحقيق الاستقرار على المدى الطويل من دون أن يتمكن الناس من العودة إلى منازلهم وأراضيهم وأحيائهم وسبل عيشهم.
0: القرار 1701 هو الإطار المتفق عليه لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب لبنان منذ عام 2006، وواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل دعم الأطراف في تنفيذ القرار، مما ساهم في الحفاظ على فترة من الاستقرار النسبي في الجنوب لنحو 17 عاماً. لكن مع قرار مجلس الأمن إنهاء ولاية اليونيفيل في نهاية كانون الأول 2026، أثيرت في وسائل الإعلام تساؤلات حول من قد يعنيه رحيل البعثة بالنسبة إلى إحدى أبرز مهام اليونيفيل، ألا وهي القدرة على مراقبة ما يحدث على الأرض والإبلاغ عنه بشكل حيادي. وسألنا الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل عن ذلك.
2: تتمثل إحدى أهم مهام حفظة السلام في مراقبة ما يحدث على الأرض والإبلاغ عنه بحياد، وهذه مهمة لا يستطيع سوى أعداد قليل إن وجد من الجهات الأخرى القيام بها، وقد كانت هذه المهمة بالغة الأهمية طوال فترة النزاع، حيث أراد المجتمع الدولي ووسائل الإعلام وغيرهم معرفة ما يحدث بالضبط هنا في جنوب لبنان، وحفظة السلام هم من يستطيعون مراقبة ما يحدث والإبلاغ عنه بدقة. وعلى الرغم من التحديات التي واجهناها نظراً إلى محدودية قدرتنا في بعض المراحل على التحرك في مختلف أنحاء منطقة عملياتنا بسبب الوضع الأمني، فإننا مع ذلك نستطيع من أبراج المراقبة مثل هذا البرج الذي أقف فيه الآن في المنصورة أن نرى ما يحدث على الأرض وأن نراقب جميع انتهاكات القرار 1701 من جانب الطرفين وأن نبلغ عنها تماماً كما نرصدها. هذه المهمة بالغة الأهمية يطلع بها حفظة السلام، وسنوصل الاطلاع بهذه المهمة حتى 31 من كانون الأول 2026.
3: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
4: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: أنا لبنان تلقى فضل.
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
2: لأنه جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: تعال شوف
1: شو بدي شوف.
2: اف اف اف
3: اف مال العروضات بس بهابي. 5 لتر دوار الشمس $6.99، طاووق $4.99، بطاطا $44.999، 2 لتر ونص اومو $4.29، 4 كيلو بسمتي $3.99، سان سلك $3.99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 ل 27 الاول.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كورن فليكس كيلوكس 470 جرام بدولارين و40 سنت، عصير ماكاو 180 ملي ب25 سنت.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بورد تع بورد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بورد تع بورد تع
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بورد تع بورد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم.

صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، ألان شديد خليفي ومحمد حمدان.

صباح الخير. عناوين النشرة: على طاولة تامبا سعي لبناني لتثبيت وقف النار والانسحاب الإسرائيلي، ونتنياهو يثبت مواقع جيشه في الجنوب. سلام يؤكد لا تفاوض على السيادة والانسحاب الإسرائيلي إلى الحدود الدولية. 86 نائبا يتحركون للتمديد لليونيفل، والجنوب أمام استحقاق دولي جديد. الانتخابات النيابية تطرق الباب باكرا، ونقاش القانون يهدد بفتح سجال سياسي وطائفي. مخاوف أمنية تبعد القاذفات الأمريكية عن فيرفورد، وواشنطن تعيد نشرها داخل أراضيها.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
2: كبرت كبرت كبرت
3: تعبولت تعبولت
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبولت تعبولت
4: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبولت تعبولت
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبرد تبرد تبرد تعب

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. يبقى التصعيد الإسرائيلي في الجنوب في صدارة المشهد، فيما تتجه الأنظار إلى جولة تامبا العسكرية اللبنانية الإسرائيلية وما قد تحمله من مؤشرات على مستقبل التفاوض ومسار الانسحاب الإسرائيلي وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب. وعلى خط موازن تتواصل المساعي السياسية والدبلوماسية لتثبيت حضور اليونيفل في ظل خشية لبنانية من تكريس واقع عسكري إسرائيلي جديد على الأرض الجنوبية. داخليا تتقدم الملفات الإصلاحية والاقتصادية والاجتماعية إلى الواجهة، فيما يطل الاستحقاق النيابي مبكرا على المشهد السياسي وسط سجال مرتقب حول قانون الانتخاب ومخاوف من تحول النقاش

0: إلى انقسام طائفي حاد. أما إقليميا فالتوتر الأمريكي الإيراني يبقى تحت المجهر من التحركات العسكرية الأمريكية إلى التطورات المتسارعة في المنطقة في مشهد يرفع منسوب الترقب والقلق، وإلى التفاصيل المحلية مع إلين.
1: إذن تتجه الأنظار إلى جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية على مستوى الوفدين العسكريين في تامبا بين 20 و22 من الجاري برعاية الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، وما يمكن أن تحمل من شروط إسرائيلية تعجيزية مدعومة أمريكيا تتصل بوضع جدول زمني لنزع سلاح حزب الله. ويقول مصدر دبلوماسي لصحيفة الجمهورية إن اختبار تامبا ليس توقيع ورقة جديدة بل معرفة إمكان تحويل الخريطة إلى وقائع: انسحاب إسرائيلي، انتشار للجيش، حصر سلاح وفتح الطريق لاستعادة الدولة سيادتها على كل أراضيها. وتخوفت المصادر من أن إخفاق لبنان الرسمي في إطلاق مسار جدي لنزع السلاح قد يدفع إسرائيل إلى رفض الانسحاب من مناطق جديدة وتحويل المفاوضات إلى أداة ضغط في ظل تقارير إسرائيلية عن إعادة حزب الله توزيع قدراته العسكرية في مناطق أعمق بينها إقليم التفاح وجبل الريحان وجبل صافي.
0: جولة المفاوضات المقبلة تطرح كاختبار لمدى إمكانية تحويل اتفاق الإطار إلى ترتيبات ميدانية قابلة للتنفيذ، إذ سيتركز البحث على خريطة طريق متدرجة للانسحاب الإسرائيلي بالتزامن مع انتشار الجيش وآلية التحقق من حصرية السلاح، في حين تبقى المناطق التجريبية مطروحة كمعيار لنجاح المسار مع بحث اقتراحات تشمل محيط تلة علي الطاهر. وتنعقد هذه الجولة التي من المرجح أن يترأس وفد لبنان فيها السفير سيمون كرم بحضور سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حميد معوض، تحت ضغط الانتخابات الإسرائيلية في 27 من الجاري والضغط الداخلي اللبناني اللذين يشكلان عاملين مؤثرين في مسار المفاوضات. ويقول مصدر لبناني معني بالمفاوضات لصحيفة الشرق الأوسط إن الوفد اللبناني سيطرح في تامبا إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين وتوسيع المناطق التجريبية وحسم آلية التحقق من انتشار الجيش فيها وتثبيت وقف النار.
1: وبحسب مصدر دبلوماسي غربي يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي تقديم تسهيلات فعلية قبل الانتخابات الإسرائيلية فيما يربط توسيع المنطقة التجريبية ببلدات الحافة الأمامية شمال الليطاني. وفي الداخل يؤكد المصدر أن قرار حصية السلاح بعهدة مجلس الوزراء والجيش ينفذ قراراته رافضا تحميل المؤسسة العسكرية مسؤولية التأخير. وبحسب المصدر يرفض نبيه بري إسقاط الحكومة أو استخدام الشارع للضغط عليها ويضع خطوطا حمراء لتحصين السلم الأهلي.
0: سجلت ليلا وصباح اليوم اعتداءات إسرائيلية على عدد من قرى الجنوب توزعت بين القصف المدفعي وعمليات التمشيط. حسين معنا.
2: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الصباح الأولى بالقصف المدفعي الذي استهدف صباحا النبطي الفوق ومحيطها، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية خلال ساعات الفجر بشكل عنيف المنصوري وأطراف ميفدون ومنطقتي العرايش والسهل في محيط بلدتي حداثة وحاريس، بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة باتجاه وادي سلوكي مصدرها موقع العدو في حولة. الاعتداءات الإسرائيلية تواصلت خلال ساعات الليل ويوم أمس، فشهد الجنوب اللبناني عدوانا واسعا حيث شن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت كفر تبنيت والقنطرة والمنصوري وحداثة، كما فجرت قوات الاحتلال عشرات المنازل في بلدات مجدلزون وزوتر الشرقية والمنصوري وفي أطراف برعشيد. أما القصف المدفعي فقد استهدف ضوحة كفر رمان والخردلي ويحمر شكيف والمنصوري وحداثة وكفر تبنيت وأطراف بلدات حاريس وشقرة والغندوري وميفدون وحرج قونين ووادي سلوكي ووادي زبقين. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجندي جراحه خطيرة من جراء إلقاء قنبلة بصورة غير سليمة في مجدلزون، كما أصيب 8 جنود آخرين في حادث منفصل إثر اصطدام مركبتين عسكريتين وفق الجيش الذي فتح تحقيقا في الحادثين.
0: في غضون ذلك تحدثت تقارير عبرية عن استعداد الجيش الإسرائيلي لبقاء طويل الأمد في قرى جنوب لبنان مع تجهيز مواقع محصنة وتحسين طرق الوصول إليها، مشيرة إلى انتشار قوات إسرائيلية في مناطق تمتد من الحدود إلى عمق يصل إلى نحو 12 كيلومترا داخل الأراضي اللبنانية. بالتوازي روجت وسائل إعلام إسرائيلية لادعاءات عن إعادة حزب الله توزيع قدراته العسكرية باتجاه إقليم التفاح وجبل الريحان وجبل صافي. وذكرت التقارير أن قوات جديدة تسلمت مواقع لواء الاحتياط 55 وتعمل على تعزيز المراقبة والسيطرة بالنيران على مناطق في العمق.
1: توازيا أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود نحو 3000 جندي أمريكي في إسرائيل مع استعداد واشنطن لإرسال مزيد من القوات والطائرات خلال الأسابيع المقبلة تحسبا لتصعيد إقليمي. وبحسب موقع ولا تشمل المهام الأمريكية تشغيل منظومات الدفاع الجوي ودعم الطواقم الجوية واللوجستية بالتزامن مع تبديل القوات المنتشرة. وأشار التقرير إلى استعداد الجيش الإسرائيلي لاحتمال تدهور سريع في المواجهة مع إيران بما في ذلك سيناريو شن هجمات إسرائيلية واسعة.
0: وسط هذه الأجواء تعقد مجموعة من النواب قبل ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا استكمالا لتحرك 86 نائبا بهدف المطالبة بإعادة النظر في قرار مجلس الأمن 2790 وإبقاء قوات اليونيفيل في الجنوب في ضوء مخاطر انسحابها، على أن تسلم مذكرة حقوقية إضافية إلى الجهات المعنية.
1: في المواقف أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن الدولة تواكب عودة الأهالي أمنيا وخدماتيا كاشفا عن ترميم المدارس وخمسة مستشفيات، ومؤكدا حاجة لبنان إلى تمويل خارجي لإعادة الإعمار، وقال إن الحرب لم تنتهي والمطلوب انسحاب إسرائيلي كامل إلى الحدود الدولية. سلام تحدث إلى قناة الأم بي أن.
3: أساس السلم الأهلي بالبلد بيتطلب أنه الدولة تبسط سلطتها، في حدا ما بده بسط سلطة الدولة على كين أراضي خبرني.
4: التقيت أنا بالأمين العام للأمم المتحدة تنأكد له عشو نحن طلبنا بتجديد مهمة يونيفيل. إذا استلمت أنا بحائط اسمه أمريكا بتقول لا وبريطو أمريكاني، نحن لا نزال بحاجة وجود قوة دولية بالجنوب. هدف أنه أنا حصل على إمكانيات لتعزيز قدرات الجيش، بدي أعزز له قدراته العسكرية، أنا بدي أزيد عدده وأنا بدي أحسن معاشات.
0: في المقابل شدد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش على أن القضية الأساس اليوم هي الجنوب وتحرير أرضه وعودة أهله، معتبرا أن المقاومة تبقى بحسب قوله ضرورة وطنية في ظل الاحتلال. كما أكد دعموش أن لا وجود أو أن لا جدوى من إعادة الحوار مع السلطة ما لم تتراجع عن قرارات تجريم المقاومة، داعيا إلى حوار مجد تسبقه خطوات عملية وبادرة حسن نية.
1: وفي السياق عينه أكد النائب حسن فضل الله أن على السلطة تأمين حضور الدولة في الجنوب قبل الحديث عن حصر السلاح وقرار الحرب والسلم، معتبرا أنها إذا كانت عاجزة عن حماية الناس فلا يحق لها منعهم من الدفاع عن أنفسهم.
0: وعلى الرغم من بعض الاعتراضات على مسار الحكومة، يشير مصدر دبلوماسي عبر ديار إلى دعم سعودي قطري أمريكي للرئيس نواف سلام واستمرار دعمه شخصيا في المرحلة المقبلة وصولا إلى نهاية عهد الرئيس جوزيف عون في العام 2030. الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد خليل الجميل رأى أن جولة مفاوضات تامبا لن تقدم أي جديد يذكر وستقتصر على إبقاء باب التفاوض مفتوحا. واستبعد الجميل في حديث إلى إذاعتنا جولة جديدة من التصعيد الإسرائيلي في ضوء سحب قوات النخبة من الأراضي اللبنانية.
5: ما فينا نقول أنه رايحين حتما لجولة تصعيد كبيرة، خاصة أنه إسرائيل خفضت مؤخرا من 10 أيام عديدة بجنوب، سحبت آلية النخبة للداخل الإسرائيلي. احتمال التصعيد بعده موجود وخاصة عبر الانتخابات الإسرائيلية، لكن إذا صار تصعيد برأيي بهالمرحلة رح يكون محدود وما في مؤشرات على مواجهة شاملة كبيرة.
0: التصعيد الكلامي يتواصل على الجبهة الأمريكية الإيرانية، إلى أي مدى يمكن أن ينعكس على لبنان؟ وهل حزب الله ما زال قادراً على خوض حرب إسناد فيما لو اشتعلت الجبهة مجدداً؟
5: الأكيد أي وجهة كبيرة بين إيران والولايات المتحدة، خاصة إذا اشتركت إسرائيل، ممكن تنعكس مباشرة على لبنان، لأن لبنان جزء من المعادلة الإقليمية. حزب الله بعد عنده مثل ما نعرف ارتباط استراتيجي بإيران، وإيران عم تتحضر لاحتمال تصعيد جديد. بالنسبة لحزب الله، أنا برأيي بعد عنده قدرة على تنفيذ عمليات وضربات صاروخية أو مسيرات انقضاضية وغيره، لكن أكيد وضعه اليوم مش مثل ما كان قبل الحرب، خصوصا لما حد قدرته على خوض حرب طويل وواسع. مشان هيك أنا بقول أنه قرار دخول بمواجهة جديدة رح يكون قرار استراتيجي وسياسي كتير صعب إذا بده ياخذ حزب الله، قبل ما يكون قرار عسكري بحت.
0: جولة مفاوضات تامبا على الأبواب وقبل أيام قليلة من الانتخابات الإسرائيلية، هل يمكن أن تحدث اختراقا في ظل تشدد إسرائيلي بشأن توسيع المناطق التجريبية ومحدودية ما يستطيع لبنان تقديمه من ضغوط في هذا الاتجاه؟
5: من الأفضل ما نرفع سقف التوقعات بشأن نتائج هالجولة. أهميتها هي أنه بتحافظ على المسار التفاوضي، تمنع انفلات وضع عسكريا. اليوم الخلاف الأساسي بعد موجود، إسرائيل بدها ضمانات أمنية نزع سلاح حزب الله، ولبنان بده استعادة سيادته، وبعد ما مبين في تقدم أو حلحلة، خاصة أنه ما تم الاتفاق لحد هلا عالية تحقق واضحة لتطبيق المناطق التجريبية. لهالسبب تبقى التوقعات من هالجولة محدودة. ممكن نشهد بعض خطوات عملية، لكن الوصول لنتائج كبيرة ملموسة قبل الانتخابات الإسرائيلية أنا برأيي أمر صعب، إلا إذا صار ضغط أمريكي كتير كبير.
1: يترأس رئيس نواف سلام بمشاركة وزراء الطاقة والمال والاقتصاد والصناعة اجتماعا لبحث مصير رسم 300 ألف ليرة المفروض على صفيحة البنزين وآلية إمكان إلغائه أو تعليقه في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والأعباء المعيشية.
0: وفيما يعاني اللبنانيون من ضغط معيشي هائل نتيجة الغلاء والتضخم، تكشف بيانات مصرف لبنان عن ودائع للقطاع العام بلغت نحو 907 تريليون ليرة في نهاية تموز الماضي، وسط بحث عن إمكانية استخدام جزء منها لتغطية مستحقات الكهرباء وخفض مؤقت للرسوم على المحروقات. لكن وزير المال يتحفظ عن التوسع في استخدام السيولة، فيما تشدد وزارة المال على ضرورة توفير غطاء قانوني، ما يحول الملف إلى اختبار للحكومة في مواجهة الضغوط المعيشية.
1: يستأنف نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب اليوم اجتماعات اللجنة الفرعية لقانون الانتخابات لبحث اقتراحات القوانين المقدمة من النواب في مسعى للتوصل إلى صيغة مشتركة، سواء بتعديل القانون الحالي أو إقرار قانون جديد.
0: وبحسب مصادر القوات اللبنانية التي تحدثت لنداء الوطن، يتمسك الحزب بقانون الانتخاب الحالي ويرفض البحث في قانون جديد أو أي صيغة بديلة. وتؤكد القوات التي سيحضر باسمها النائب جورج عدوان اجتماع اليوم أن الأولوية لتطبيق الميجا سنتر والبطاقة الممغنطة وحسم اقتراع المغتربين.
1: في المواقف الداخلية، شدد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على أنه لا يجوز أن تتغلب الخلافات السياسية على مصلحة البلد، ولا يحق لنا التفريط بتضحيات الشهداء، مشددا على احترام شهادة العسكريين ورفض قانون عفو يبرئ قتلة الجيش.
6: لما نرفض قانون عفو مش لأنه بيبري مظلومين، لأنه بيبري كل المذنبين، يلي قتل العسكري بالجيش اللبناني والضابط، ويلي عم يستخف بقتله.
0: أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي بأن قاعدة فيرفورد البريطانية كانت مهددة بهجوم من جانب إيران، ما دفع واشنطن إلى سحب قاذفاتها من القاعدة. وأكد البنتاغون سحب 12 قاذفة من طراز B-1 من فيرفورد وإعادتها إلى قواعدها في الولايات المتحدة وسط مخاوف أمنية. وأفادت وول ستريت جورنال بتأكيد البنتاغون أن القاذفات باتت مستعدة لتنفيذ ضربات عالمية انطلاقا من الأراضي الأمريكية.
1: في الغضون كشف نائب قائد الحرس الثوري الإيراني عن أن مستويات إنتاج الأسلحة والذخائر شهدت تصاعدا كبيرا، مؤكدا أن القطع البحرية الأمريكية في الخليج باتت معرضة بنسبة 100% لضربات القوات الإيرانية، ولا يمكن مقارنة معدلات الإنتاج الحالية بحجم الاستهلاك بعد طوفان الأقصى. وسط هذه الأجواء أكدت بيانات كيبلر لتتبع السفن أن صادرات النفط في الشرق الأوسط في الأسبوع الأخير تجاوزت مستويات ما قبل الحرب.
0: أعلن الجيش اليمني استهداف تحصينات وتعزيزات للحوثيين في محاور الصعدة والجوف وتعز والساحل. إلى سوريا، حيث توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الأصبح بريف القنيطرة جنوبي البلاد، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي قتل شخص قال إنه حاول التسلل إلى أحد مواقعه في المنطقة الأمنية. في المقابل، أفادت وسائل إعلام سوريا بأن القوات الإسرائيلية منعت فرق الدفاع المدني من الوصول إلى موقع حريق اندلع إثر إطلاقها قنابل مضيئة في محيط بلدة الحميدية بريف القنيطرة.
1: أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى مقتل شخصين وإصابة العشرات جراء إطلاق نار في ولاية جورجيا. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم خريفيا مستقرا إلى غائم جزئيا، مع استقرار نسبي في درجات الحرارة على أن تتكاثف الغيوم ليلا، مع احتمال تساقط أمطار متفرقة خصوصا شمالا، فيما يتشكل الضباب على المرتفعات.
0: ختاما، تذكير بالعناوين: على طاولة تامبا سعي لبناني لتثبيت وقف النار والانسحاب الإسرائيلي، ونتنياهو يثبت مواقع جيشه في الجنوب، سلام يؤكد لا تفاوض على السيادة والانسحاب الإسرائيلي إلى الحدود الدولية، 86 نائبا يتحركون للتمديد لليونيفل والجنوب أمام استحقاق دولي جديد، الانتخابات النيابية تطرق الباب باكرا، ونقاش القانون يهدد بفتح سجال سياسي وطائفي، مخاوف أمنية تبعد القاذفات الأمريكية عن فيرفورد، وواشنطن تعيد نشرها داخل أراضيها.
1: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، عنب بيت موني الكيلو ب 149 ألف ليرة، فخاد دجاج الكيلو بدولار و30 سنت.
2: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: فوت شوف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكم؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكم تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
6: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
7: الهرم السكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو تاتش بأي وقت ومن أي مكان بكبسة وحدة.
3: صوت كل لبنان.

0: صبحية ندى. صبحية ندى مع ندى صليبة شويري.
1: صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان. حييكم بصبحية جديدة اليوم الاثنين 5 تشرين الأول 2026. صبحية جديدة، نهار جديد وأسبوع جديد. نترفق بهالصبحية من هلأ للساعة 10:10 وبرفقني المخرج محمد حمدان.

اتصالاتكم بهاللقاء من خداع على الرقم 0454-5352 أو رسائل الواتساب على الرقم 03-00-0933.

بحيي كل يلي علقنين بعجقة سير، خصوصا على كل مفرق في شرطي أو شرطي بلدي واقف عم بنظم السير. هونيك الكوارث.

والله أنا اليوم بس شفت هالعجقة بهونيك مفرق، عادة بيكون السير فيه مفتوح. الوقفة كانت اليوم ربع ساعة بدون مبالغة، ولو بتعرفوا مين هو يلي شفته مش تك تك وقلبي حبيت، طلع لي شرطي بلدي، يعني مع تحياتنا لكل هالأشخاص يلي بيبقوا واقفين على الطريق وعم بينظموا السير. بس ما بعرف ليه بس يكون في عجقة سير بيطلع لي شرطي عم بينظم السير. هلا بدهم يزعلوا مني.

0: فإذن اتصالاتكم بناخدها على الرقم 0454-5352 أو واتساب على 03-00-0933 وبقول بونجور للست عصمت.
1: صباح الورد والياسمين لأحلى ندى حبيبة قلبي. يوم الخميس طرحت موضوع عن كبار السن، هذا موضوع كبير كبير وبده حلقات، بس أنا بحب أقول إذا كان في كبير بالسن بالبيت نراعي له شعوره، لأنه بصيروا حساسين كتير وبياخد على خاطرهم قوام. إذا كانوا عم بيسألوا كتير هيك ليحسوا بوجودهم، وإذا كان عم يحكوا عن ماضيهم وإنجازاتهم وهيك لازم نسمع لهم. وإذا كان عم بيرددوا الكلمات كمان ما ننزعج منهم، والأهم الأهم الأهم نخلق لهم معنى لحياتهم بقدر إمكانياتهم. أي شيء، بس حتى ما يعيشوا حالة انتظار الموت. هذا شيء مبسط حبيت قلبي، مثل ما قلنا إنه موضوع كبير وبده كتير دراسة وبحث. حبيبة قلبي يعطيك ألف عافية وصباح الخير لك إليك ولكل المستمعين.
0: كتير حلو يلي قلتي ست عصمت، ودايما لازم نتذكر إنه كبار السن هن بركة بكل بيت.

0: يا ندى، كيفك اليوم؟ ماشي الحال؟ بس أنا هيك حابب أسأل سؤال بسيط جدا. الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اللي عم تعمل دعاية عن الفساد على كل الإذاعات حتى على الإعلام الرسمي، نفسي أعرف لأي فاسد من هالدولة التابعة. شكرا.
1: طيب جرب اتصل، ما هن عم يعطوا أرقام، اتصل وخلينا نجربهم. ليش عم تحكم عليهم قبل ما نشوف شو بدهم يشتغلوا وشو رح يعملوا؟
2: بيننا سوء تفاهم، بركي حلنا
1: سوء تفاهم، وخلينا نجرب نحله يا حسن.

إليسا ويا بيبعت واتساب بيقول لو بتحكي عن فواتير موتوريت الكهرباء هيدا الشهر. اي والله بيجي آخر الشهر وبتطلع الصرخة, ومثل العادة طالعة صرخة فواتير موتوريت الكهرباء يلي من شهر لشهر عم بتزيد.

ونحكي عن زودة زيادة أجور، ولكن هالزيادة رح نستلقزها إذا أقروها. يعني منستلمها بإيد اليمين ومندفع ضرائب وتضخم بإيد الشمال.

0: محمود الأحمدي، صباح الخير.
1: ندى، بوجود المستمعين الكرام، والله الحقيقة بهالظرف القاسي وهذا الشهر وقت المازوت بيطلع إلى أعلى درجة بأسعاره مثل البنزين ومثل الغاز، يعني بدي نبه بكل محبة عبر إذاعتكم الكريمة تتوصل حيث يجب أن يصل تنبيهي بحقل البيئة بالذات وبحقل قطع الأشجار بالذات. بكل أسف مطلق أي تل امتلال هالوطن بتصبح الخالق بخضارة بروعتها بعظمتها. بكل أسف هذا الإبداع الكوني والشي اللي خصنا في ربنا ما مش مستعدين نحافظ عليه إلا سبب بسيط. بكل أسف لما بيجي المارد الأسود أنا بسميه بمناشير وعدته ورخصة التشحيل، رخصة التشحيل من الوزارات المختصة والتنظيف، وبيطلق رصاصة الرحمة عبر هالآلي ليل نهار بتسابق الريح وبتتكاثر الأيدي الهمجية تدمير لأجمل أحراج في وطننا. والسباق رهيب بين رنين الدولار بضج في أذن الغزاة، سمين غزاة، طن طنين، عشرات الأطنان، مئات الأطنان، وتصفر الريح وكان عم تقول للباغي كفى كفى، يد الله تزرع ويد الإنسان تقطع. ثروة لبنان يا جماعة، هالكم تل الباقين تركوهن براحة وبضمير، وبعدوا عنهم المجرمين أنا بسميهن ومش عم عمم، ولكن تجار الأبنية، تجار العقار، اللي الحطابين، الفحامين اللي ما بيريدوا لبنان أخضر. هيدي بكل أسف تحت حجة غلاء المزروط وتحت حجة رخصة التشحيل عم بيفوتوا ويجرموا جرم الشجر. هذا الشهر خطير كتير، بتمنى على كل رئيس بلدية، بتمنى على الوزارات المختصة إن تمسك بيد من حديد هالموضوع. وهذا إذا الدولة عم تقصر بقصة الأسعار الفاحشة بالنسبة للمازوت، هذا لا يعني إنه نمشي نشيرنا لقتل الشجر في كل مكان. شكرا جزيلا، بكل إخلاص بكل محبة، محمود أحمدي.

0: ومنذكر شوفي بصبحيتنا لليوم الاثنين 25 الأول 2026. لبنان الكبير، هل نصل أخيرا إلى دولة المواطنة؟ التفاصيل مع المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني الدكتور زياد الصايغ. درجة تانية، مسرحية مش بس عن شخصية عاشت ظروف صعبة، إنما هي حكاية سمر صالح. سمر هي إنسانة قررت ما تخلي الظروف تصنفها ولا التمييز يحطها بدرجة تانية، وانتقلت من شباك التذاكر لخشبة المسرح. هل كندا فعلاً عم بتحذر من أحداث أمنية بلبنان؟ الجواب بكاذب مش كاذب مع محمود غزيل. موجز الفلك، الأفضل والأسوأ بين الأبراج لليوم، والنشرة بعد النشرة. ومنكمل نستمع لرسائلكم الصوتية. منسمع روي زيادة.
1: بونجور ست ندى، اليوم عم بسمع الأخبار عندكم أنه وزارة المالية شيء معه بالحساب 906 تريليون.
0: نام عليهم الوزير
1: يعني 906 آلاف مليار. إذا بتقرشون على الدولار بيطلعوا 10 مليار دولار. ما عرف إذا الخبر مزبوط مثل ما سمعت الرقم مزبوط، وإذا قرشته مزبوط. 906 تريليون يعني 906 آلاف مليار، إنه 10 مليار دولار. هاو جيبيات، يعني في جيبيات للدولة، يعني الدولة منا مفلسة يعني. بس ما بعرف لمين بكرة بيروحوا هاو، مين بيخدهم وشو بيعملوا فيهم. قال وزير المال مدر يعني، في خبر بالأخبار عندكم مرق هالموضوع اليوم، وقاعدين بيتبكبكوا كيف بدو يردوا أموال لمصرف لبنان تارد للمصارف تالمصارف يردوا للمودعين. يعني هي خلص صارت مفهومة، كل الخبرية سرقة المودعين وما رح يرجعوا لها مصرياتها
0: وناموا على المصريات.

0: وصباح الخير أنطوان الجيم.
1: صباح الخير يا ست ندى، يسعد صباحك. يعني الكلام اللي حكيته الست عصمت اليوم بيزكزك الصميم
0: صحيح
1: تبع الإنسان. يا ريت ترجع كبيرة البيت نهار واحد ومستعد اشتريهم بالباقي من عمرك. هيدا النهار مستعد اشتري بالباقي من عمرك. بالنسبة للكهرباء يا ستنا، هالشهر $300 فاتورة الكهرباء للبيت، لا هيدا اير كونديشن ولا شيء، ما في شيء، بس إنارة، يعني شوية إنارة والغسالة البراد إذا بدك. $300 يعني $10، وزاد الطين بلة. يعني عنا من شهر الماضي لليوم نحن كمان عنا كل يوم $10 ماي، يعني في كل يوم أي يوم لا بدنا 2 طن ماي للاستعمال وللاستهلاك وللحمامات ولا بدنا 2 طن. الماي ما عم تجي، وإذا اجت بتجي ما بتطلع الخزان، ومركبين لنا عدادات وتعبانين فيه هون. يعني ما بعرف وين رايحين، يعني هيدول كوارث، عايشين بكوارث وما حدا باله فينا. شاطرين يتصوروا على التلفزيون واستقبلوا وودعوا وقالوا حبيبي، وكلنا عم يشتغلوا بالسياسة، وكلنا عم يشتغلوا ما حدا بيشتغل شغله من الوزراء. ما بعرف لوين رايحين والله يا ست ندى. يسعد صباحي.
0: يسعد صباحك يا أنطوان، والله يرحم كبيرة البيت نفسها بالسماء. وشو بدي أقول لك، يعني ما قلنا إلا نشكي، فوتير ماي فوتير كهرباء، يعني غريب. الشتاء مبلش بكير وبعدنا عم نشتري ماي، وما بتعرف هالمؤامرة مين وقديه، يعني عم ينشغل تنضل ندفع فوتير ماي وسيترنات وكهرباء. وبيقولوا لك تشكف وتير فواتير المطار عالية، وإذا أسعار المواد الاستهلاكية كمان عم بتكون كتير عالية فيكم تتشكوا، ومصلحة حماية المستهلك بتتلقى شكاوى.

0: في واتساب مهضوم الرقم بينتهي ب 366. شو بيقول هالواتساب؟ باعت صورة، كيف فينا نستخدم المازوت لهالسنة؟ قال استخدام المازوت السنة هو ملعقة كبيرة صباحا وملعقة كبيرة مساء. هيدي الوصفة تنقدر نستعمل المازوت.
1: صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
4: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: صقرة، صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جل للغسيل 3 لتر بدولارين و90 سنت، سائل للجلي بريل 3 لتر بخمسة دولار و80 سنت. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس. خدمة سريعة وراحة أكبر.
2: بيقولوا الكون بيبعتلك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا، مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
3: شوفي شوفي على يميني،
4: اف مال عروضات بس بهابي. 5 كيلو سكر بدولار و99، كرتونة بيض بدولار و99، لحمة مفرومة ب5 دولار و99، صندوق مي ب99 سنت، 10 محارم ب5 دولار و49، جافيل اوديكس بدولارين و99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 ل27 الأول.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: التاسعة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. يترأس الرئيس نواف سلام بمشاركة وزراء الطاقة والمال والاقتصاد والصناعة اجتماعا لبحث مصير رسم 300,000 ليرة المفروض على صفيحة البنزين وآلية إمكان إلغائه أو تعليقه في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والأعباء المعيشية. تعقد مجموعة من النواب قبل ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا استكمالا لتحرك 86 نائبا للمطالبة بإعادة النظر في قرار مجلس الأمن 2790 وإبقاء قوة اليونيفيل في الجنوب في ضوء مخاطر انسحابها، على أن تسلم مذكرة حقوقية إضافية إلى الجهات المعنية. يستأنف نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب اليوم اجتماعات اللجنة

0: بعد أن خفضت عديدها في الجنوب، ولكن ذلك لا يلغي احتمال تصعيد محدود بعد الانتخابات الإسرائيلية. الجميل، وفي حديث إلى صوت كل لبنان، لم يعول على جولة المفاوضات المقبلة في فلوريدا، معتبرا أن أهميتها تكمن في الحفاظ على المسار الدبلوماسي ومنع انفلات الوضع عسكريا. وبالتالي رأى الجميل أن المفاوضات قد تؤدي إلى بعض الخطوات العملية المحدودة، إلا أن أي نتائج كبرى تحتاج ضغطا أمريكيا كبيرا.
1: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن بلاده تدرس الرد الأمريكي على المقترح الذي تقدمت به إيران، مع المحافظة على الاستعداد لمواجهة جميع السيناريوهات. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة شحن أوكرانية في البحر الأسود ومحطة كوتشي توك للكهرباء في خاركيف، وقالت السلطات الأوكرانية إن غارة جوية روسية على خاركيف أدت إلى مقتل شخص وإصابة 6 آخرين. هذا وأشار سلاح الجو الأوكراني إلى أن روسيا أطلقت 205 مسيرات خلال الليل، تم اعتراض 172 منها. فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 199 مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليل. الخبر الأخير، تراجعت أسعار النفط مع ارتفاع صادرات الخام من الشرق الأوسط والسحب من مخزونات النفط لدى دول مجموعة السبع إلى الإمدادات، بحيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.65% إلى 101.59 دولارا للبرميل، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90.12 دولارا للبرميل، متراجعا 100.01.03%. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة مرتبين شوكولا اونو 350 جرام بدولار ونص، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و90 سنت.

0: عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: صبحية ندى،
2: ورجعنا معكم مباشرة على الهواء بصبحية ندى عبر إذاعة صوت كل لبنان.

0: ومنكمل معكم صبحيتنا ومناخد للاتصالات على رقم 0454-553-352 ورسائل واتساب على 03-00-933 وباخد اتصال عبر الهاتف. ألو.
1: ألو.
0: صباح الخير.
1: يعطيك العافية.
0: تفضلي.
1: قبل ما يقدموا يتباحثوا بالساعة وبالتوقيت الصيفي يجيبوا لنا الكهرباء بالأول والماي، مش كل ما طلع واحد على ذوقه وشغله يوافق عليها والشعب معطر، كيف يقوموا الولاد إذا دار التوقيت الصيفي بقوموا بروحوا بالليل على المدارس؟
0: الهيئة التوقيت الصيفي رح يلتغى، رح نضل على توقيت واحد هيك الهيئة لحد هلا،
1: لأنه بلا مخ هودي على ما عم ياخذوا الاقتراحات وكل شيء لا بيسألوا حدا من راسهم، هن قاعدين مستتين بيضلوا نايمين للظهر.
0: يعني
1: كل الكهرباء نحن بالبقاع مش عم نشوف الكهرباء.
0: ان شاء الله خير. يلا نرفع الصوت معك يا ست. بتذكرينا باسمك؟ الو.
1: ايه
0: بتذكرينا باسمك؟
1: كلير.
0: يا كلير بنرفع الصوت معك، بدنا الكهرباء وبدنا المي.
1: والتوقيت
0: التوقيت الشتوي والصيفي رح يصير واحد الهيئه.
1: حيلا بيجهزوا كل شيء لحالهم ويلا بيمشوا العالم وراهم.
0: ان شاء الله خير يا ست كلير.
1: يعطيك العافيه.
0: وانت كمان ونهارك حلو.
2: شطبنا اللي عصبنا واللي بيحرق عصبنا والنبي لو درس عصبنا وجعنا لنخلع وخلع
0: يا محمد قديه بدنا نشطب تنشطب.
2: سكرنا ورمينا بقى اللي بزورنا اللي على طول متعب في البلع. شطبنا اللي عصبنا.
0: خلينا نروح لموجز الفلك ونشوف اليوم مين حظه حلو ومين قليل الحظ.
3: موجز الفلك.
0: بموجز الفلك اليوم الحظ الحلو هو لمواليد برج الحمل. برج الحمل اليوم بيستعيد زمام المبادرة، وفي قرار صغير كان مأجله ممكن هالقرار يفتح له باب أكبر مما كان متوقع. يا برج الحمل ما تتردد. أما يلي حظهم قليل اليوم فهني مواليد برج الثور. انتبه يا برج الثور من قرار سريع تحت تأثير الانزعاج ممكن تاخده، وممكن تحاول تختصر الطريق فتلاقي حالك عم بتزيد المسافة مثل ما صار فيه اليوم.
3: موجز الفلك.

ولمين بدنا نقول هابي بيرثدي اليوم يا محمد؟ هابي بيرثدي كبيرة للزميلة الإعلامية سينتيا الأسمر، صديقة سينتيا رئيسة جهاز تفعيل دور المرأة بالقوات اللبنانية. بدي أقول لك هابي بيرثدي سينتيا، إلى مزيد من النجاح والتألق. هابي بيرثدي كمان سبيسيال للجنرال ميشيل نحاس، عيد ميلاده وعيد زواجه 30. بدي قلو ينعاد عليك مع رفيقة عمرك فيكي نحاس، العمر كله سوا. أيضا هابي بيرثدي للزميلة الإعلامية فاطمة داود، وهابي بيرثدي لوفاء العشي.

0: صباح الخير يا ست لدى، يسعد لي صباحك. صباح الورد والياسمين والعنبر والجوري والفل والجردينيا، كل هذا بدي صبحك فيه. كيفك انت؟ منيحه ان شاء الله بخير. يا ست لدى، انا بدي احكي بالنسبه لموضوع الساعه، على الاطفال اللي بالروضه اولى ولا بالروضه الثانيه؟ اطفال الصغار إذا ما أرد الساعة، أي ساعة بدل يومه؟ الدنيا عتم من أذان الفجر، الصلاة قد بيصيروا أذان الفجر بيصيروا بدهم يروحوا على المدارس؟ والله العظيم جريمة هاي كمان. أنا برأيي إنه يردوا الساعة مشان يا أما يعملوا تصير يطلعوا التلاميذ الساعة 8، غير هيك ما في. بالنسبة لهي وزارة الشؤون حولوا لي $85، والله العظيم راحوا نص قده 85، $65 أوتوكار، فضل معي $20 طارت وما في شيء. أنا ما بدي منه شيء، أنا بستغني عنه، أنا بستغني عن هذه $85. بس يعملوا لي كشك، قدموا لي، حكينا معنا هذيك اليوم على مشان كشك، قال بيقولوا ما في وما في وما بعرف شو. انا بس يعطوني كشك، افتح دكان قدام بيتي قدام غرفتي وخلصنا، ما بدي شيء بهد منهم بالمره، لانه هذه هالشغله والله العظيم شغله جريمه. بابا في منهم $20 طار، بابا منين بدي اجيب انا؟ شوف شو يعني، شو بتعمل شو بتعمل؟ والله ما عندنا حق خبز مثل ما بيقولوا. جبنا كيليان برغل وكيليان شو اسمه كيليان برغل ماني غلطان وكيليان رز، راحوا باي باي. هلا عم نتدين حق خبز، شو بنعمل بقى؟ مطار حتى لا يبعتوها كمان، حتى لا يبعتوا لنا 85. والله العظيم جريمه هاي، لك يعملوا لنا على الاقل 100 $150 يا عمي، عشان يقدر الواحد يتحرك شوي، يتصرف ياكل ويشرب. والله الطفلة صغيرة، يشهد الله يشهد الله، ما فيني عم طعمية. بتقول لي بدي شغل طفلية، من يقدر يجيب لي اياها؟ بدها لحمة، ما فيني عم، ما فيني عم جيب لي اياها. لك والله نص ولك ربع ويا ما عم بقدر اجيب لها.
1: صبحية ندى.
2: منذ آلين دولة لبنان الكبير ونحن عم نفتش عن الصيغة يلي بتخلي منها الوطن دولة لكل المواطنين فيه، مش مجموعة جماعات بتتقاسم الدولة وبتتقاسم مؤسساتها ومصالحها. بعد أكثر من 100 سنة بعد الأسئلة ذاتها، ولكن الظروف عم تتعقد أكثر. شو يعني أنك تكون لبناني مواطن قبل ما تكون منتمي لطائفة أو لمنطقة أو لحزب؟ وهل بعده نموذج لبنان الكبير قابل للتحول لدولة مواطنة حقيقية؟ هالموضوع هو محور اللقاء 20 من الحوارات الصباحية لملتقى التأثير المدني، ومعي المدير التنفيذي للملتقى دكتور زياد الصايغ تنحكي عن هالموضوع. صباح الخير دكتور زياد الصايغ.
3: صباح الخير، صباح النور لإليك وللمستمعين.
2: يعطيك ألف عافية. أنتوا بالملتقى بتعملوا لقاءات دورية، واللقاء 20 موضوعه أعلان لبنان الكبير أو دولة لبنان الكبير ودولة المواطنة بلبنان الكبير. يعني أول شيء، بعد أكثر من 100 سنة على أعلان لبنان الكبير، برأيك صيغة لبنان الكبير ما نجحت، أم نحن ما نجحنا أنه نبني دولة يفترض هالدولة تحمل هالصيغة؟
3: لا، واضح أن نحن لم ننجح حتى الآن في بناء دولة تسودها المواطنة الحاضنة للتنوع، لأنه البلد تعددي ويجب الاعتراف بتعدديته، ولكن لأسباب بثلاثة خليني أقول عمليا فشل اللبنانيات واللبنانيين ببناء دولة. أولا بطبيعة الحال الجغرافيا والجيوبوليتيك حوالينا، هيدي نقطة كتير مهمة واحد بده ياخدها بعين الاعتبار. كل الصراعات اللي كانت موجودة استدرجت إلى لبنان، خصوصا منذ العام 1969 مع اتفاقية القاهرة. الإشكالية الثانية هي غياب المناعة الداخلية للولاء الوطني. مشان هيك لاحظنا أنه في ولاءات عابرة للطوائف في لبنان، وهون بدنا ندقق بكلمة أنه لا علنت لبنان الطائفية. لا، الطائفية إذا أخذت بمعناها التعددي وبمعنى العيش المشترك وبمعنى الباور شيرينج في النظام السياسي، وهذا ما يقوله دستور لبنان منذ العام 1926 وبعده اتفاق الطائف مع الجمهورية الأولى ومع الجمهورية الثانية، منلاقي أنه المشكلة كمان هي الولاءات العابرة للحدود، ترانس ناسيوناليزم، يلي هي أبعد من الارتباطات الطائفية والمذهبية الضيقة. الإشكالية الثالثة هي الزبائنية والمحاصصة التي حولت النظام السياسي في لبنان إلى نظام يرتكز فيه الفرد إلى جماعته الطائفية وأخيرا إلى جماعته المذهبية، وهذه نقطة خطرة. بهذا المعنى لم تفشل الصيغة، وكل النقاش حول أنه الصيغة فشلت وبدنا صيغة أخرى أعتقد على أحقيته وعلى مشروعيته بسبب الإخفاقات الكثيرة، ولكن عمليا نحن فشلنا في إنجاح هذه الصيغة. ونعم، السؤال اللي سألتيه بمقدمتك ندى اللي بيتعلق هل ما زال هذا النموذج صالحا، نعم. خلنا نشوف بأوروبا اليوم النقاش دائر حول كيفية إدارة التعددية في أوروبا، بالوقت اللي أوروبا أخذت حالة بكتير محلات على أنظمة علمانية كاملة. بهذا المعنى النموذج اللبناني هو نموذج حضاري، ونحن لدينا فرصة الآن. أنا ما عم شوف الأمور عم تتعقد، لا، الأمور رايحة باتجاه، وهذه رؤيتنا في ملتقى التأثير المدني، رايحين باتجاه إيجابي. الكلفة عالية لأنه في تعنت لدى فريق من اللبنانيات واللبنانيين عمليا باستمرار إدخال لبنان في محاور، ولكن الدولة اللبنانية أخذت خيار اليوم، وتبقى العبرة في التنفيذ بطبيعة الحال. أكان بموضوع استكمال السيادي، بسط سيادة دولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية كما ورد في اتفاق الطائف، وتنفيذا لقرارات الحكومة اللبنانية 5 آب 7 آب 2025 2 أدار 2026 والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن 1559 1680 1701 مع دعم مسار المفاوضات، مسار الإصلاح يلي واضح جدا أنه متعثر بشكل كامل، ونحن في تراجع في المسألة الإصلاحية ولسنا في التقدم، وهذا يستدعي مساءلة جدية مش بس للحكومة، لمجلس النواب أيضا، لأنه في خلط بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. والمسألة الثالثة كمان يلي بدها بحث هو في المرحلة المقبلة كيف سننفذ اتفاق الطائف كما ورد بكامل بنوده لننتقل إلى دولة المواطن.
2: طيب دكتور زياد، حكيت من أسباب الفشل هو النظام السياسي والطائفية السياسية اللي بعدها جزء أساسي من هالنظام السياسي. برأيك هل إلغاء هالطائفية هي شرط لبناء الدولة، دولة المواطنة، أم أنه تطبيق الطائف بحذافيره كما يجب وكما نص هو نقطة البداية؟
3: بطبيعة الحال تطبيق اتفاق الطائف مع معالجة ثغراته هو الأساس، وأنا قلت أنه الإشكالية لا تكمن في النظام السياسي، تكمن في عدم تطبيق النظام السياسي، لأنه النظام السياسي الذي هو عقد اجتماعي يسند للدستور. نحن دولة حتى الآن محكومة من خارج الدستور،
2: بس للأسف أنه الطائفية السياسية هي جزء أساسي من ترتيبة النظام السياسي.
3: أكيد، المادة 95 من الدستور، وهذا ما عمل عليه ملتقى التأثير المدني، اللامركزية الإدارية الموسعة، إنشاء مجلس شيوخ، قانون انتخابي عادل، قانون مدني موحد، اختيار الأحوال الشخصية، بعدين إعادة تفسير الدستور إلى المجلس الدستوري. هذه كلها إصلاحات بنيوية ورد في اتفاق الطائف، وفي مقدمة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. كل هيدي ست ندى لم تطبق حتى الآن. بهذا المعنى الإشكالية لا تكمن في النظام السياسي، تكمن في عدم تطبيق النظام بحسب ما ورد بالدستور. هذا لا يعني أبدا أنه نحن مش ما لازم ننفتح على النقاش في النظام السياسي، ما في أنظمة سياسية منزلة، ولكن بدنا نعترف كمان نحن ما طبقنا الدستور. والقول أنه اتفاق الطائف فاشل من أساسه هو في له ثلاث اعتبارات خليني يكون واضح فيه. أولا، هناك من رفض اتفاق الطائف منذ بدايته أولا. ثانيا، هناك قوى أقليمية أفشلت اتفاق الطائف، وأتكلم عن النظام السوري والنظام الإيراني اللي طبق اتفاق الطائف بحسب موازين القوى على طريقتهم. وثلاثة، في نقاش كمان إيديولوجي ديماغوجي إنه هيدا البلد ما بينحكم عمليا بنظام مواطني يحكم بنظام تعددي، بما يعني في النقاشات القائمة اليوم حول أخذ لبنان إلى نقاش في الفيدرالية والكونفدرالية. برجع بقول هذه أرقى أنواع إدارة التعددية من الأنظمة السياسية، ولكن هل هذا يحتاجه لبنان؟ هذا ما بده نقاش، بده بالأول خلينا نطبق الدستور بالأول. وللأسف الدولة اللبنانية حتى الآن والحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية متخلفين على وضع أصلاحات اتفاق الطائف البنيوية على الطاولة. مش صحيح أنه بدك بس تعالج قضية السلاح، بدك تعالج قضية الإصلاح والحوكم الرشيد، وبدك تعالج كمان قضية تطبيق الدستور، وكل هيدي ثلاث مسارات متلازمة، وهذا ما نلحظه في ملتقى التأثير المدني. ثلاث مسارات متلازمة، هناك تخلف حتى الآن في ثلاث مسارات. يعني الدولة لم تستطع التقدم عمليا بحصرية السلاح، الدولة هناك تعثر في مسألة الإصلاح، وهناك غياب كامل للكلام عن الإصلاحات البنيوية في اتفاق الطائف. خليني بلش موضوع اللامركزية الإدارية الموسعة. شو ناطرين مع كل هذا التراهل والانهيار في التنمية المستدامة والخدمات؟ ليش ما رحنا عملية اللامركزية الإدارية الموسعة؟ بقى هيدي كلها كمان بدها نقاش هيدي. وللأسف الدولة تحت وقع السلاح غير الشرعي، تحت وقع المفاوضات التي ندعمها نحن ونريد لها أن تنجح، المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وكل هذا الاتفاق العربي الدولي حول لبنان، حتى الآن هناك تعثر في تنفيذ اتفاق الطائف للأسف.
2: برأيك مثل ما قلت حضرتك أنه نحن هلأ قدام فرصة فعلية لاستعادة الدولة، برأيك رح يقدر لبنان بظل هالضغط يلي عم بعيشه أنه يلتقط هالفرصة، أم رح نضل عايشين مرحلة إدارة أزمات؟
3: نحن محترفون في إضاعة الفرص، ولكن هالمرة خلينا اللي القرار العربي والدولي قرار كبير جدا، ولا يمكن عمليا مش إضاعة الفرصة، ولا يمكن الإفلات من الفرصة. حتى الآن المنظومة السياسية تسعى إلى تدوير الزوايا والمسايرة والمقايضة والالتباس في المفاهيم والإزدواجية في المعايير، ولكن كل المسار العربي والدولي يريد إنقاذ لبنان، والنخب في لبنان عمليا تريد وهي تقوم بدورها. وبدي ركز كتير على دور الاغتراب، خليني أقولك بجدية، لأنه يبدو أن الاغتراب يعي أهمية لبنان ونموذجه الحضاري أكثر بكثير من المقيمات والمقيمين للأسف، يلي إما عم بعيشوا نوعا
2: عارفين قيمة وطنهم أكثر الآن.
3: أكيد، لأنه يعني هون عايشين إما الضغط الداخلي بالسلاح غير الشرعي، وهلأ أضيف إليه الضغط الاقتصادي والاجتماعي الهائل، إما عايشين حالة يأس إنه خيو هذا البلد ما بيتضبط،
2: لأنه كمان صاروا مقتنعين إنه الدولة ما عم تحميهم وما عم بتأملهم حقوقهم.
3: وثلاثة هيدا اللي ذكرتيه هلأ، إنه للأسف المنظومة السياسية يلي خليني أقول كمان بوضوح ما يقوم به رئيس جمهورية ورئيس الحكومة والحكومة، هو حتى الآن خليني أقول يشهد لهم بأنه هناك تقدم جدي أقله في تغيير المفاهيم والسردية، ولكن نحن نحتاج منهم جميعا، وأتكلم عن رئيس جمهورية ورئيس الحكومة والحكومة مجتمعة، أنه يلعبوا دور أكبر على المستوى العملاني، لأنه ما بكفي تغير السردية والمفاهيم، بدك تروح على التطبيق العملاني، وأتكلم عن مسار السيادي، عن مسار الإصلاح، وعن مسار تطبيق الدستور.
2: طب دكتور زياد، بدي أحكي معك شوي عن المواطن والتركيز على المواطنة، لأنه حكيت عن تعلق المغترب أكثر بوطنه. برأيك المواطن وخصوصا يلي عايش بالبلد، ليه عم بيضل متعلق أكتر بالطائفة أو بالزعيم أكتر ما يتعلق بالدولة وبالمؤسسة؟
3: لأنه في كمان ثلاث عوامل أساسية. أولا غابت الدولة منذ العام 1969 وحل محلها الخوف والهواجس، وبالنتيجة يحتكم الإنسان إلى جامعته، وهذا جزء أيضا من الـ DNA اللبناني. يعني ما فينا نلغي من الـ DNA اللبناني انتمائه إلى طائفته، أصلا مش مطلوب أن يلغى، المطلوب أن تتفوق المواطن عليه، فنحن من دول الهويات المركبة. النقطة الثانية تحول الدولة إلى حالة زبائنية محاصصة واضحة. يعني اليوم قليلة بالتعيينات، الكثير من التعيينات، ولا أتكلم عن جميعها لأنه في تغير ما عم بيصير ومنا نعترف فيه، ولكن في كثير من التعيينات ما زالت تحتكم عمليا إلى المنظومة الطائفية والالتزام بالزعيم،
2: والقوى السياسية بعدها بتعزز نفوذها أكثر وأكثر.
3: أكيد، وهيدي نقطة خطرة. يعني بعدك تسمعي حتى في أسلاك ما بدي سميها، ما لازم تسمعي فيها أنه هيك تدخل لقوى سياسية، بتلاقي في تدخل لقوى سياسية. نقطة الثالثة اللي هي هو عدم الوعي المجتمعي عمليا انه هذا اللبنان قادر ان يقدم نموذج حضاري. يعني انا عم بقول لأسس دولة لبنان الكبير واتكلم عن البطريرك الياس الحويك وكل كل المجموعة اللي كانت حوله، بعدين دستور 1926 لانه نحن عيدنا 100 سنة دولة لبنان الكبير 1920 وهلا مئوية دستور اللبنان. وباي ذا واي نحن اول دولة عنا دستور كان في المنطقة. بقى موعينا انه هذا النموذج الحضاري مش يحتاجه اللبنانيات واللبنانيون فقط، يحتاجه العالم. ما بدي ارجع لك لكتابات ميشيل شيحة وشارل مالك وحتى اخيرا الامام الراحل محمد مهدي شمس الدين والمفتي حسن خالد يعني اذا بدي ارجع لرجالات كبار كيف فكروا في لبنان، اكان رجال دين واكان مدنيين علمانيين مفكرين في السوسيولوجيا وفي الفلسفة وفي الاقتصاد. البطريرك ما نصر الله بطرس فاير راح، يعني كيف فكروا بلبنان بإنجاح هذا النموذج الحضاري؟ وباي ذا واي لبنان منه تركيبة مسيحية إسلامية فقط، خليني أقول لك نحن لبنان لدينا أيضا طائف يهودي، شايف هذا الدستور اللبناني بيعرف عنا نحن بلد متعدد الأديان وعنا اليوم طائفة لادينيين أيضا. يعني ليه نحن دايما بدنا نروح على اعتبار انه هذا النموذج هو لعني؟ لا، الاستابلشمنت السياسي الذي حكم لبنان حتى الان هو لعنة، مش النظام السياسي لعنة. وبرجع بقول كلنا منفتحين على النقاش في الدستور، ولكن هل طبقنا الدستور بداية؟ وهذا سؤال جدي. بقول لك نحن اعددنا في ملتقى التأثير المدني عمل متكامل مع نخبة من الدستوريين والقانونيين وعلماء النفس والسوسيولوجيا، كل مشاريع القوانين واقتراحات، خليني اقول بدها تروح من الحكومه وبدها تكون مجلس نواب، لكل الاصلاحات البنيويه لاتفاق الطائف من خلال الهيئه المدنيه لبناء دوله المواطنه. وما عملنا شيء عن جديد، رحنا شفنا كل شيء انعمل لهلا من 30 سنه. المشكله هو تنقيه الذاكره اللبنانيه عمليا الجماعيه والذهاب باتجاه
2: هيدي المشكله الاساسيه،
3: تربيه مواطنه ومواطن صحيح. عمليا بفوق الانتماء الوطني على كل انتماء، مش بس انتماء الطائفي والمذهبي، الانتماء العبر الانتماءات العبر الحدود. يعني انا ما بصدق انه اليوم في كتير من اللبنانيات واللبنانيين او عدد لا بأس به او من جماعة ما بيرفعوا علم غير لبنان، بينتموا لخيارات غير لبنانية. هذا مرعب، يعني ما بقى فينا نكمل بهالطريقة هيدي. ونعم نحن امام فرصة ونحن مش علينا التقاط هذه الفرصة، ما رح تسمح لنا انه نهرب منها، وفي الاساس كتير ملتزمين بهالفرصة، ولكن ما بيكفي انه نحكي حكي، المفروض انه نروح على العمل. هذا يبدأ بالتربية حتما وبانشاء قيادة جديدة في لبنان. نحن نحتاج مش فقط فكر جديد في لبنان، نحتاج قيادة جديدة في لبنان.
2: دكتور صايغ، سؤال أخير، بعد كل الأبحاث اللي قمتوا فيها والتحركات والشغل اللي اشتغلتوا على السياسة العامة والحوكمة والمساءلة، هل بعدك تؤمن أنه تعتبر رح نوصل لدولة المواطنة بلبنان؟
3: أكيد أكيد، بطبيعة الحال بطبيعة الحال، مش بس نحن نؤمن، نحن متأكدون من أنه هذا المسار سوف ينتصر. برجع بقول بغض النظر عن الكلام الإيديولوجي والديماغوجي هنا وثمته، لا، الأمور ماشي بالاتجاه الصحيح
2: إن شاء الله. المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني دكتور زياد الصايغ، شكرا لك.
3: شكرا.

0: تحية لجان بيض، ميرسي على صورة مرشر بليا جان، صباحك كمان مبارك وإن شاء الله يكون حلو. وبدي أخذ واتساب من مستمع اللي زمان ما سمعت صوته بصبحية ندى. منسمع أندري أصوف، الله يستر يا أندري.
1: بونجور ندى وصبحية ندى، أنا دائما على السمع يا ندى، ما عم شارك صحيح بس دائما على السمع. في حبيت اليوم نوجه ملاحظة لمستمع عطول بيحكي معك اسمه أنطوان نجايم، بعتقد أنطوان نجايم، نعم بتعيطي له أنطوان بس بعتقد أنطوان نجايم، مرة سميتين جايم. كان بالماضي وقت ابعت رسالي انا لزفان ولحضرتك ضد رسالي، كان ضد التيار الوطني الحر، كان هو يوجه لي انتقادات صعبة، انتقادات قاسية، انه اعصابي وما اعصابي روي اعصابي، ماشي الحال. هلا عم بيجي بيحكي بالحالة اليوم بلبنان، من كهرباء للتليفون لمي لجوار لغلى المعيشة، ايه معه حق فيها، معلوم معه حق فيها 100% معه حق فيها. بس الملاحظة بوجه له اياها اليوم لمسيو نجايم، انه هو اكيد بينتمي للتيار الوطني الحر، اكيد انه هني حكموا بالفعل 6 سنين رؤساء جمهورية، وشي 15 سنة حكمين كمان تقريبا بالفعل مع تحالفهم مع حزب الله. طيب ليش هالتيار الوطني الحر ما اجى صلح هالكل الاشياء اللي عم بينتقدها اليوم مسيو نجايم، ولو 15-16 سنة ما التقاله وقت يصلح كل هالاشياء اللي عم بينتقدها اليوم مسيو نجايم؟ بس هل ملاحظة بجهلوا اياها
0: وهيك رح نقضيها؟
1: لا أقل.
0: هيك رح نقضيها. ليه انتو ما صلحتوا وليه انتو ما صلحتوا؟ تنشوف مين رح يصلح.
2: لا بدنا نروح.

0: خلينا نروح على المسرح يا محمد بركي من روق شوي.
1: صبحية ندى.
0: درجة تانية مش بس مسرحية عن شخصية عايشت ظروف صعبة، وإنما هي شخصية إنسانة قررت ما تخلي الظروف الصعبة هي يلي تصنفها ولا التمييز دايما يحطها بدرجة تانية. مسرحية درجة تانية بتحكي عن سمر صالح. سمر الكل بيعرفها على شباك تذاكر مسرح المونو، اليوم عم توقف على خشبة المسرح وهي بطلة مسرحية. المسرحية بتحكي عن حياتها، من التنمر للتمييز للحب للعلاقات للسؤال عن الانتماء والجنسية، ووصولا لانتصار انه الانسان يربح نفسه ويصير نجم بقلبه قبل اي شيء اخر. تحكي عن هالمسرحية مع بطلة مسرحية درجة تانية سمر صالح. صباح الخير سمر.
2: صباح النور.
0: سمر خبرينا شو السر وراء هالمسرحية؟ انت منك درس مسرح، انت اول مرة بتوقفي على خشبة المسرح، وانت بالاصل انفيرمير وفجأة صرتي بتشتغلي على شباك التذاكر بالمونو، واليوم وقفة على خشبة مسرح المونو.
2: نعم.
0: كيف هالانتقال صار بحياتك؟
2: أوكي. هلا كوني انفيرميير أكيد أنا تعلمت نيرسينج وأخذت شهاداتي واشتغلت فيها لحد ما طلع القانون أنه كأجنبية ما بحق لي مزاولة المهنة.
0: أنت أجنبية وما معك جنسية لبنانية.
2: مزبوط، كأجنبية ما بحق لي مزاولة المهنة، فقررت أنا هون انسحب من الموضوع ونبش على شغل تاني ما يعمل لي وجعة راس يعني قانونيا. بلشت اشتغلت بمسرح المونو، بتعرفي مع مرور السنين بتصيري تشوف هالممثلين كيف عم بيمثلوا وكيف عم بيطلعوا على خشبة المسرح كيف عم بيعبروا هيك. انا بلشت خبريتي على التيك توك، تخبر خبرياتي عن التنمر بالتيك توك وصارت العالم تحب.
0: كنت تتعرضي للتنمر؟
2: ولا مرة على التيك توك ابدا، مع انه التيك توك مجال واسع على التنمر، بس ولا مرة، لأنه كنت عارف كيف نقي كلماتي بلا ما أجرح العالم. بالعكس إذا بتفوت على صفحتي على تيك توك بيصيروا يسألونه وينك، ليه ما عم بتنزلي، وين صرتي، خصوصا هلأ لأنه صار لي فترة غايبة عنهم. من بعدها صاروا الصحافي يشوفوا فيديوهاتي والمخرجين يقولوا لي يعمل ليه ما بتعملي شيء، ليه ما بتمثلي، ليه ما بتطلع على المسرح. وثقبت أنه شادي الهبر كان هونيك بوقت الحرب، كنا عم نعمل شيء ارتجالي، وطلعت على المسرح وبلشت ارتجل وعجبته ولفتت نظره وصار يقول لنا لازم نعمل شيء، واجت وقت المسرحيه وقررنا انه نعمل مسرحيه درجه ثانيه.
0: وتعرفت على الكاتب ديمتري ملكي يلي هو كتب تفاصيل من حياتك وحولها لمسرحيه، مسرحيه درجه ثانيه.
2: مزبوط، ديمتري اصلا بيتمجد عنا كثير بالمونو وعنده كثير اعمال عملها بمسرح المونو، كتبها ومثلوها بمسرح المونو، فبعرفه من الأول كان هو أو شادي الهبر أو كل مسرح شغل بيت.
0: هالمسرحية بتركز على الصعوبات يلي واجهتك بحياتك، من عدم حصولك على الجنسية.
2: نعم.
0: كيف تم التعاطي مع هالموضوع؟
2: قصة حصولي على الجنسية هذه بفترة الثمانينات وقت اللي كانوا بوقتها عم بيقدموا الجنسية، أنا قدمت على الجنسية.
0: أنت بالأصل شو جنسيتك سمر؟
2: الوالد مصري والأم إريترية. فأنا بوقتها قدمنا على جنسية كونه بي صاله تقريبا 60 سنة بلبنان، يعني مش سنة سنتين، وتعرف على أمي وتجوزوا هون وجينا نحن. قدمنا على جنسية سنة 80 إذا ماني غلطانة أو 90، قدمنا على جنسية وأخذنا رقمه بوقتها، وكان في كتير غيرنا مقدمين على جنسية وفي منهم كتير بعرفه ما كان صار لهم كم شهر بلبنان، يعني حتى مش سنة، وأخذوا الجنسية قبلنا ونحن ما عطونا الجنسية، ضيعوا الورقة ضيعوا الملف وجينا حبينا ننقل شوي هيدا الشيء للمسرحية ونحكي عنه بموضوع انه كان بحق لي الجنسية نوعا ما كونه انا خلقت بالاراضي اللبنانية وما غدرت الاراضي اللبنانية وعشت كل حياتي هون واسست حياتي هون وتعلمت وتخرجت واشتغلت، انه مني بنت انا جيت عشت 10 سنين او 5 سنين.
0: بتحسي حالك منتمية لهالبلد؟
2: أكيد، أنا أصلاً إذا أنا خلقت وربيت بالأشرفية. أنا إذا بتطلعيني على جوني يومين ثلاثة بحس حالي اختنقت لهالدرجة إنه أنا متعلقة بمنطقتي، متعلقة مطرح ما أنا ولدت وترعرعت لهالدرجة، معلقة بلبنان. ليك أنه قد المسافة منا بعيدة، يعني من الأشرفية لجوني بحس حالي طلعتيني مثل السمكة اللي بس تطلعيها من الأكواريوم أو من المي.
0: سمر، عم بتقدموا بالمسرح التحديات يلي عشتيها، ولكن هي تحديات بتوجع بس عم بتقدميها بقالب بيضحك.
2: نعم.
0: قدي صعب انه الشيء اللي ببكيكي عم بتضحكي فيه العالم؟
2: هلا هو ما كان هين من الاساس، يعني هي كل العطاءات فيها ما كانت هينة ابدا، بس انه اهلي وقفوا كتير حبي وعرفوا كنت خلوني اتخطى القصة بكتير طرق. وقت طلعت على المسرح وصرت بدي اقدم كل اوجاعي بطريقه فكاهيه، جربت اتغلب عليهم وقس شوي قلبي لانه منه هين. انا عم برجع افتح دفاتر مغلقه، يعني عم برجع افتحهم واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني، ذكريات سنين منه هين ارجع اطلع على المسرح وخبرهم. بس كانت ثيرابي لإلي اكثر، يعني فوق كل اللي وقفوا على فيها اهلي حدي، كانت ثيرابي بالنسبه لإلي ترجع اتشافى مع كل هالجروح اللي هي ساكنه جواتي.
0: شو هو أكتر وجع أثر فيك؟
2: التنمر بالمدرسة.
0: تنمر كرمال.
2: نعم.
0: شو كانوا يتنمروا؟ كرمال جنسيتك أو في سبب تاني؟
2: كرمال لوني.
0: كمان
2: الأولاد ما تقرب تلمسني، تبعد عني، كانوا أنا منفية عنهم، ما بدهم يقربوا مني، خايفين إنه حل عليهم. وأنا بهيدا الشيء ما كان عندي، يعني أنا ما كنت مفتحة بعد على العنصرية، يعني عيوني ما كنت بفهم شي يعني عنصرية، كنت استغرب ليش عم بيعملوا هيك وأنا ما أزيتهم، وهذا الشيء أثر فيي كتير أنا وصغيرة.
0: خليكي معي سمر، بدنا نوقف بس مع أسعار المحروقات ومنكمل حديثنا. يلا.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جامبون حبش البوزو لوقية بدولار و95 سنت، جبنة إدعم كافال لوقية بدولار و95 سنت.
3: الهرمو سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع تع.

0: الميدان وما قلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
2: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
2: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 12/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,837,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,854,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,726,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,333,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. صبحية ندى.
5: ومنرجع منكمل حديثنا مع سمر صالح عن مسرحية درجة تانية. سمر، كنت عم تحكي عن التنمر يلي كتير كان يضايقك لما كنت بالمدرسة، التنمر على لونك. قديه هيدا الوجع بعده بيأثر فيك على المسرح؟ يعني هلأ بتحكي كمان عن موضوع التنمر على بالمسرحية على خشبة المسرح، بترجع بتتأثري مثل ما كنت تتأثري انت وصغيرة؟
6: لا لا، أنا اتصالحت مع نفسي واتشفيت من هذا الموضوع، صرت أنا أتنمر على حالي، يعني بخدها بطريقة فكاهية.
5: وبتنكتي على أنه لونك بحل على غيرك؟
6: إيه، بس يكونوا عم بيزبط من المسرحية، بيكون في معي الممثل غسان كوجا، بيكون هو عم بيلبسني بقلب المسرحية. فمرة من المرات كنا عم نعمل البروفايات، قلت له غسان بعد أصابعك أحسن ما حل عليك.
5: مهضومة. المسرحية بلشت بأول الشهر بواحد تشرين الأول، كيف عم بيكون هيك تجاوب الجمهور مع هالمسرحية؟
6: في منهم عم بيطلعوا عم بيضحكوا على موضوع التنمر وكيف أنا عم بحكيها بطريقة فكاهية، وفي منهم عم بيطلعوا عم بيبكوا، يعني الأكثرية عم تطلع عم تبكي لأنه
5: حطيت إصبعك على الجرح.
6: إيه إيه إيه، وبصيروا عم بيطلعوا من المسرحية إنه منعتذر منك، ما تفكر كل اللبنانية هيك، وأنا بعرف أكيد مش كل اللبنانية هيك، بأن هي مش كل أصابعنا مثل بعض، بس بصيروا بيطلعوا إنه منعتذر منك إنه أنت واجهتي هذا الأمور عنا هون بلبنان، وأنت لبنانية وبيحق لك الجنسية أكثر من أي شخص تاني، وبصيروا كأنه عم بيتأسفوا لي وهن مخصون.
5: بس بتحسي يعني إنه أخذت حقك؟
6: أخذت حقي، ما فينا أخذ حق من الناس ما أذوني.
5: لا، بس أخذت حقك معنويا، أخذت حقك أو رويت غليلك من كل الوجع يلي كنت عم تعيشيه، بلشت تحسي بالشفاء من هالوجع يلي عشتيه.
6: هلا أكيد من هالناحية معنويا أكيد كون أكيد.
5: وانتقلت سمر صالح من موظفة على شباك التذاكر لنجمة، نجمة على المسرح، نجمة بقلوب الجمهور.
6: إن شاء الله يا رب أقدر أوصل لقلوب الجمهور كله، وأقدر أكون على حسن نيتهم، وقدر أوصل هذا المساج مش بس لإلي، لكثير عالم عم تنأذى وعم تتعرض للتنمر. أنا بتمنى هذا الشيء من كل قلبي إنه رسالتي توصل.
5: خلينا نذكر المستمعين بمسرحية درجة تانية وين عم تنعرض، أي متى، وين التذاكر؟
6: مبدئيا بعد في عنا هلي الجمعة اللي عم نفوت فيها، يعني خميس جمعة سبت أحد 8 و9 و10 و11 أكتوبر.
5: وبتوقفوا؟
6: آخر جمعة مبدئيا، ما بعرف إذا رح نرجع نمدد بس بغير محل. على الساعة 7:30 بنفتح البواب، 8:45 بيل بتبلش المسرحية. هذه المسرحية من تمثيلي أنا سمر صالح بالاشتراك مع الممثل غسان كوجا، إخراج شادي الهبر وكتابة ديمتري ملكي، عم تنعرض بمسرح المونو بالسال أكس.
5: سمر، أنا بدي حيك، بدي أتمنى لك النجاح، وبدي أتمنى لك تنجح أنك توصلي رسالتك للجمهور الكبير. ليعرفوا الوجع يلي أنت حكيتيه ما يعيشوا لحدا تاني.
6: مرسي ندى، مرسي كلك ذوق، وأنا بتمنى أشوفك عنا بالمسرح، بتمنى من هالجمهور اللي عم يسمعنا اليوم عبر منبرك إنه يجي ويحضر المسرحية. أنا بتشرف بحضوركم كلكم، ومرسي كثير ندى للانترفيو الحلوة اللي عملتيها معي.
5: أهلا وسهلا فيك سمر، وشكرا لك.
3: صبحية ندى.

0: وصلنا إلى كاذب مش كاذب مع محمود غزيل.
1: كاذب مش كاذب.
2: كندا عم تحذر مواطنيها من السفر للبنان وعم تدعيهم للمغادرة فورا. هذا الخبر عم يعمل بلبلة على صفحات ومواقع إخبارية، والناس عم يعتبروه مؤشر لشيء أمني خطير ممكن يصير. بالتواصل المباشر مع السفارة الكندية أكدوا لنا أنه ما صدر ولا تحديث أو تحذير طارئ جديد. الواقع بيقول بأنه كندا رافع مستوى التحذير لأعلى درجة، اللي هو التجنب السفر كليا، من تشرين الأول 2023، يعني من بداية الحرب بالمنطقة، وهذا الأجراء بعده مستمر من دون ولا تغيير. ولكن على الموقع الإلكتروني ممكن يصير في إضافة لبعض المعلومات الأمنية، وهيك بيصير بيبين ممكن وكأنه شيء جديد. يعني بالمختصر النصيحة قديمة نفسها بعد قائمة ومستمرة، وما في أي تحذير كندي جديد أو مفاجئ بيكون صدر بالساعات الماضية مثل ما عم يشيع. أنا محمود خزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.
0: ولهون بتنتهي صبحيتنا لليوم. اللقاء بيتجدد بكرة على 9-10. كونوا على الموعد.
3: صبحية ندى على صوت كل لبنان. من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كورن فليكس كيلوكس 470 جرام بدولارين و40 سنت، عصير ماكاو 180 ملي ب25 سنت.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: التراث نعر انتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرم السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بدك تدفع رسوم مرفق بيروت؟ ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.
3: بيقولوا الكون بيبعتلك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت انك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
4: اف تعا شوف
5: شو بدي شوف.
4: اف اف اف
6: اف مال العروضات بس بهابي. 5 لتر دوار الشمس $6.99، طوق $4.99، بطاطا $44,999، 2 لتر ونص اومو $4.29، 4 كيلو بسمتي $3.99، سان سلك $3.99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 ل 27 الاول.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: العاشرة وربع في صوت كل لبنان، نحييكم، هذا موجز للأخبار. في مبادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ نضال أهالي المفقودين والمخفيين قسرا، التقت السيدة الأولى نعمة عون السيدة وداد حلواني وبحثتا في آخر مستجدات هذا الملف وعمل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا. وأكدت عون اهتمامها بالقضية واستعدادها لمتابعتها وتقديم الدعم اللازم لتطبيق القانون 105/2018 وتمكين الهيئة من أداء مهامها. وأملت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين أن يشكل اللقاء فاتحة لإعادة وضع القضية في صلب الاهتمام الرسمي والوطني، وشددت على أن معرفة مصير المفقودين حق لا يسقط بمرور الزمن، وأن تطبيق القانون يشكل خطوة أساسية نحو المصالحة الحقيقية. أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب أن وحدة الموقف الشيعي مقدسة في

0: المخدرات وضبطت بحوزتهم كميات من المواد المخدرة.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبورت إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورت لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب أكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أفاد إعلام سوري بأن الجيش الإسرائيلي فجر مبنى مهجورا خلال توغله في منطقة بيت جن بريف دمشق الغربي. وفي اليمن، أفادت مصادر عسكرية بأن قوات العمالقة ودرع الوطن تخوض معارك عنيفة مع الحوثيين في منطقة ذباب قرب باب المندب، وسط تقدم للقوات في المناطق المحيطة بالمنطقة وبغطاء جوي. وأشارت المصادر إلى اقتراب القوات اليمنية من قطع خط إمداد الحوثيين إلى ذباب بشكل كامل. في إيران، قتل شرطي في هجوم على دورية للشرطة بمدينة بامبور جنوب شرقي البلاد. الخبر الأخير، كشفت حكومة الدنمارك عن تسريب لبيانات أكثر من 8 ملايين شخص في البلاد. كان هذا موجزا للأخبار من صوت كل لبنان.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: كنا متأمل.
1: لا أنا كده بتصير.
2: أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بديسي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. ديسي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: صدرت النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن، وذلك بموجب القرار رقم 2452/ع وعلى صاد وعلى قاف تاريخ 24/8/2026، والقرار رقم 2454/ع على صاد وعلى قاف تاريخ 14 أيلول 2026. يطلب إلى المرشحين الناجحين المقبولين الالتحاق باللباس الرياضي لمتابعة دورة التنشئة المسلكية والعسكرية وفقا لما يلي: أولاً، لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن بتاريخ 17/10/2026 الساعة 7 صباحاً في معهد قوى الأمن الداخلي عرمون. ثانياً، لرتبة مأمور متمرن بتاريخ 12/10/2026 الساعة 7 صباحاً في معسكر عرمان مؤسسة الجيش. للاطلاع على الأمتعة والمستلزمات المطلوب اصطحابها من قبل المتمرنين، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكتر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تا تا باوري تا باوري تا.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب أكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة متلينة. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 812-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
4: وجوه البلد مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
5: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا على صوت كل لبنان ومشاهدينا على في تي في وأخبار البلد. ضيفي لليوم هو فيكتور كيروز، مصفف الشعر اللبناني. نحن تنقول بالأول أهلا وسهلا فيك.
6: مرسي كريستال.
5: تنبلش هيك دغري سموذلي، بدنا نرجع للبداية. أمتى اكتشفت أنه الشعر بالنسبة لك مش مجرد مهنة، أنه في عندك شيء ك أرتس، يعني فينا نقول أو مساحة بتعبر فيها عن نفسك كأرتست؟
6: طيب هي كريستال، هي من الأول ما كانت ببداياتي أنه أنا كان بدي أكون أز هير دريسر، كان بدي شيء فني، في شيء دايما بيحكي بالفن بالكرياتيفيتي بهول كلهم. مشان هيك أخذت الطريق أني فوت كهير دريسر، والحمد لله كانت البدايات من شيء 30 سنة. ومن أول ما بلشت كان في شيء براسي انه ما بدي يكون انسان طبيعي، ما بدي يكون مثلي مثل غيري من الاول، من اول نهار والحمد لله.
5: كيف تحت هيدي اللحظه؟ يعني بلشت على عمر صغير، على عمر مؤخر، قصدي هلا؟
6: ليكي شوفي، هي كيف اللحظه دائما انا بقولها، ما حدا بيقدر يقررها وما حدا بيقدر يعرف. هي دخيل اسمه، بيكون في شيء جواتك لما بيكون في موهبه، في شيء جواتك هو بيدفشك وهو بيشدك انك تقلعي، عرفتي كيف؟ في شيء اكبر منك ومن حيالله حدا. لما بيكون في شيء من جوا هو اللي بخليك تقلعي وتسابري وتتعبي، لانه فيها تعب كتير وطيوصل الواحد ما في شيء هين. بقى ما فيك انت تقرري وما فيك انت تقولي انا كان بدي هيدي او هيدي او لا لا لا لا لا، هي في شيء ربنا دخيل اسمه بيكون حطه فيك وانت بتلاقي حالك عم تفوتي بالطريق بلا ما تعرفي.
5: بتقول انك بتآمن بانه تصاميم الشعر لازم تكون ارتستيك اوريجينال تايمليس، كيف بتترجم هالفلسفه؟ يعني
6: انا بآمن بانه ينرسم الوجه صح.
5: كيف
6: يعني كريستال؟ اذا هلا الترند مثلا هيك او الترند هيك او الترند هيك، بلبقها على فورم الوجه اللي بين ايدي، ما فيني اوت اوف نو وير اجي حط الترند على وجه ما بيلبق له، لا ما بتزبط. يعني بياخد مثلا، افترضنا ترند كاريه، ترند ديجرادي، اللي هو شو من كان، اشقر، بني، احمر، اللي هو مثل ما هو بلبه على الوجه اللي بين ايدي. بهمني انا ينرسم الوجه صح مش الترند تنعمل صح. هيدي شغلي ضرورية، لانه نحنا بدنا نرسم الوجه ما بدنا نعمل شعر.
5: لانه كمان بالنهاية بدك تبين
6: ما بدي بالزبون البن ايدي او الست البن ايدي تطلع راضية. اذا عملت لها ترند وما لبق لها ما حتطلع راضية.
5: يعني بس تقعد قدامك ليدي او تطلب منك تغير كل اطلالتها، شو بتقلها اول شيء؟ شو بتطلع اول شيء؟
6: اول شيء بشوف شو بدها، اذا هاي اللي بدها ايه بيناسب لها وجهها فوت فيها، فوت معها فيها. اذا ما بيناسب وجهها بلش بجدال انا وياها تكرمال نشوف شو انسب شيء بيلبق لوجهها. هون اذا اقتنعت معي بنمشي دايره، اذا ما اقتنعت معي هون بنتعذب وبنمشي درب طويل. بس بالاخر بدي اعمل لها شيء يرضيها وتطلع هي مبسوطه من عندي، بس بالمعرفه تبعي.
5: يعني نحن ما رح نحكي عن انه زبون دائما على حق، لا
6: يا اختي، زبون دائما بدك تسمعي له. انتبهي كريستال، زبون دائما، زبوني دائما بدك تسمعي له، بس في معرفتك في موهبتك وين بتروح؟ صح. ما فينا نلغيها.
5: مزبوط. يعني حضرتك ما بتحاول تقنعها بلوك مثلا انه يعني غير انه الجدال، ما بتحاول
6: هلأ
5: تقنعها؟
6: هلا شوفي، اذا اجت ما عندها شيء براسها ابدا، اذا اجت هي بتقلي انت اشتغل اللي بدك، كيف فرجيها انا شو بدي اعمل لها؟ وبنمشي بقناعه. وبرجع بقول لك كمان اذا طلبت شيء مني ما بيلبق لها لا امبلا بقلب شغلتي وين رح تقول انا جيت عند فيكتور وفليت وما طلعت راضيه او ما طلعت حب حالي. ما كيف هيدي؟ لا ما في مسؤوليه اسمي
5: صح.
6: وفي مسؤوليه هالست انها تطلع تحكي بالمنيح عني.
5: كل هالمسيره في شيء هيك مره حسيت انه انا ما كان لازم هيك بينك وبين حالك قلت انا ما تقول معقوله انا مني بالمطرح الصح؟
6: لا
5: ولا,
6: لا ولا يمكن لا ولا مرة
5: ولا نار.
6: في أوقات مني راضي على شغلي أنا عملتها, في أوقات ما كنت بالمستوى اللي كان مطلوب مني يكون فيه. إيه أكيد لأن ما في حدا ما بيغلط وما مننجح وما منوصل لمطارح إذا ما غلطنا, بس إني أنا مني بمطرح المزبوط لا الحمد لله. أنا دايما بقول له بشكرك يا ربي أنك حطيتني بالمطرح المزبوط.
5: حلو. ودخلي من أول ما بلشت يعني من خلصت بأي عمر بلشت تقريبا؟
6: 16 سنة.
5: 16 سنة بلشت أكيد مع أشخاص معينين يعني.
6: إيه أكيد كنت مع أسامي كبيرة بلبنان, ولما تركت حطيت براسي انه انا يا بدي يكون بهالمستوى اللي كنت انا فيه مع الاسامي الكبيره او ما بدي. والحمد لله تكلت على الله وفتت.
5: هلا في فرق بين تكون هير دريسر وتكون هير ارتست, بالنسبه لك وين بينتهي عمل التقني ويبدا الفن؟
6: لا ليكي كريستال, وين بينتهي انت الفن منه ما له قاعده, ما في راجل, ما في قاعدة معينة. الفن بحر, طلع النتيجة اللي بدك إياها بالطريقة اللي أنت بدك إياها, مهم النتيجة تطلع صح. عرفت كيف؟ ما بعمره كان في عمل تقني, دايما في عمل فني. ما في لأنه وي ما بيزبط. إذا بدي أقعد أمشي كألحق تقنيات بضلني مطرحي. لا لا يعني لما بتحكي فن يعني في باز أوكي مجبورين نمشي فيها, بس بعدين في أنا موهبتي وخبرتي وفني أنا بده يلعب.
5: من خلال خبرتك الطويلة شو أكتر غلط يعني أو خطأ يعني بتتكبه النساء بحق شعرهم بلا ما يعرفوا؟
6: وفي كتير أشياء يعني عدم العناية بموسم البحر.
5: شو لازم يعملوا؟
6: هيدي شغلة ضرورية لأنه البحر والشمس والمية الكلور ومية الملح كتير مؤذيين للشعر. كل ست بتحب تشقر شعرها كتير وبتعمل كيراتين هذا ممنوع. أنا بمنعها عندي بالمحلات بكل فروعتي. كل ست عاملي لون بشعرها ما بقبل ينعمل لها كيراتين لأنه هالقد مؤذي. عرفت كيف؟ علما انه بيقولوا لك الكوافيريه انه هيدا كيراتين بيطلع لنا مصاري. ما بدي مصاري, بدي مصداقيه مع الست. انا ما بتهمني المصاري. انا دائما بقول لهم, دائما بعلم شبابي انا اشتغلوا تنموا وطوروا موهبتكم والمصاري جايه.
5: حلو كتير.
6: ما تتطلعوا بالمصاري لانه اللي بيطلع بالمصاري هذا منه فنان, هذا تجاري.
5: اليوم ما بنشوف كتير يعني بغيروا ألوان وبغيروا بالشعر وبالتقنيات حتى البلوندينج البلياج الألوان أكتر جرأة كمان. يعني كيف تتميز يعني كيف بتميز بين ترند بيستحق إنه نتبعه مثلا لتسي كل سنة بيطلعوا لون معين عبوي بالشتاء عبوي بالصيف, وكيف منقول إنه لازم نتبع هذا الترند لأنه هذا الترند يمكن ما رح يختفي بعد أشهر رح يضاين يعني بين البيرمننت والستاندردز الناتشرال يعني تبع كل شعر؟
6: ليكي كريستال هيدي شغلة ضرورية. هيدي ما في شي ترند باللون أو ما في شي ترند بالقصة, في شي أنت شو بيلبق للوجه اللي بين إيديك. مثلا اللي معودة الست اللي معودة على الأشقر فيك تغمقيها نووي ما بتقبل. عرفتي كيف؟ وفي مطارح الأشقر بيضوي لوجه طب تجي بتغمقيها إذا الترند هلأ بني مش مزبوطة. عرفتي كيف؟ بتكوني عم تأذيها. فيك تغيري تلعبي باللي انت فيه, يعني مثلا تلعبي بتوناليتيات الأشقر بتوناليات البني بس بتتركيها للأيدنتيتي تبعها ما تطلعيها منها, لأنه لما الست بتطلعيها من الأيدنتيتي تبعها بتخسريها
5: تزعل
6: تخسريها.
5: وهي بينا بين حالة بتزعل
6: لأنه هيدي هي يعني مثلا مثل انت لون شعرك أنا فيني أعملك شقرة مش هتحبي حالك. ما هيدي الايدنتيتي تبعك لك كيف كباني كيفو لبسك لبس اللون. فهمتي علي؟ ما فيك تطلعي منه عن جد, ما فيك تطلعي يعني انت باللي هي بيلبق لها بدك تلعبي دايما تغيريه لا ما تخليها تزعل لانه صرنا بتعرفي هلأ بعصر السوشيال ميديا وبعصر قد ما صار كل شيء سريع وكل شيء بينزهق منه بسرعة وكل شيء نجاح أنت لقلك بيخلص بسرعة ما بقى في شيء بيدوم كتير.
5: صحيح.
6: عرفتي بدك تلعبيلة بالستيل تبعها بس بالتوناليتيات تبعها يعني بإشياء بفزلكات صغيرة ما فيك تطلعيها من حالة بس تضل تحس حالة أنه هي عم تغير بس كومبليتلي تغيريها لا ما فيك تخسريها.
5: صح. يعني شو اللي بيجعل كمان لون الشعر ناجح؟ هل هي التقنية أو جودة المنتج أو نوع الشعر فهم نوع أو عين الأرتست؟
6: اللون اللي بيخلي لك اللي بيخليه يكون ناجح هو الشعر الصحي. لأن قد ما يكون اللون حلو والشعر تلفين ما بيطلع، لأنه لما بيكون الشعر تلفين لا برشنج بيزبط لا لون بيزبط لا ما في شيء بيزبط. عرفتي كيف؟ الشعر الصحي الشعر الصحي الشعر الصحي هيدا اللي ما حدا عم ينتبه له وهيدا ولا ست عم تفهمه انه الشعر الصحي. بتقلك استعملت مثلا هيدا التريتمنت لفترة ما فيكي لفترة بدها تضلك تستعمليها كل حياتك. ليه؟ لانه انت انا يعني بتتفسر لنا نحن كلنا فيها الست في الشخص يقعد بلا اكل بيقشط الشعر ما فيك توقفي له تريتمنت ما فيك سيرتو انه صرنا كتير منعمل براشينج وصرنا كتير منلون وصرنا كتير منشتغل ومنعمل فار واخبار تريتمنت ما فينا نوقف. اهم شيء تيضل اللون حلو والشعر حلو تريتمنت دايما بده يضل مرافق هالشي.
5: طيب اكيد في برودويات يعني لازم تستعملها للمرأة أكيد. بس انه في شيء معقول شيء بديل لتسي انه بيقدروا هيك مور براكتيكال مثلا تعملوا بالبيت
6: ما صار كل شيء هين وكل شيء سريع بطل مضطرة تجي تعمل مثلا عنا بندويل تجي تقعد عنا نص ساعة بس انه لا ما صار في ماسكات قد البحر صار فيه. عرفتي كيف؟ فيها تاخدوا معها البيت تعملوا نونيد انها تجي لعنا عرفتي تحمم هي بالبيت تنقع الماسك وتجي تعمل البراشنج تتربح وقت لانه الحياة صارت سريعة بطل معنا وقت مثل ايام قبل.
5: إذا إجت لعندك مثلا مرة شعرها كتير متضرر وبدها تغير يعني تغيير
6: ما بقبل.
5: ما بتقبل
6: أكيد لا
5: يعني
6: فضل أن تقول عني فيكتور ما عمل لي على أنه فيكتور نزع لي شعري. هيدي الجملة الأولانية هي أحلى بمئة مرة من الجملة التانية. الجملة التانية ما برضها تنقال ما برضها فيها ما تحب فيكون شعرها صحي تجي تشتغل عنا ونهتم فيها ونعملها وما تحب منا يخر الدنيا. في كتير إشياء أوقات نعملها ما بتحبها الزبونة. عرفتي كيف؟ كلنا بنغلط قلت لك اياها ما في حدا ما بيغلط نسيها هيدي فهمتي علي. بس انه يكون شعر متضرر وانا اجي اقبل اني اعمل لها فوق ضرر شعرها لون لا ما بقبلها ابدا.
5: يعني كمان بده يكون في جرأة مثلا
6: لان مصداقيه اسمي انا كتير بتهمني. يعني
5: شو الفيدباك شو بيحكوا
6: العالم تبع
5: الشعور اللي بتخليه لكل زبونه او مره عم تطلع من عندك شو تقول بينه وبين حالها قبل ما تحكي بينه وبين العالم.
6: مليار اكيد ما برضى ابدا تقول فيكتور مثلا حرق لي شعري او نزع لي شعري. هلا بتصير مش انه معصوم عن الغلط انا لا ما في حدا ما بيغلط بس اذا اجتني ست شعره متضرر بتطلب مني اعمل لها لا ما بقبل ما بقبل ما بقبل. يعني بفضل قلت لك تقول انه رحت عند فيكتور وفيكتور ما عمل لي شيء على انه فيكتور رحت لعنده وحرق لي شعره. هيدي ما بقبل تنقال ابدا.
5: حضرتك كمان مش بس انه تشتغل مع عدد من النجمات وعندهم يعني كمان هن راينا لك اطلالات مع اسماء معروفه مثل يعني مش حنذكر هلا بس انه كتار يعني على الصعيد الفني وهيك. هل في شيء بيختلف انه بالتعامل مع شعر النجمه مقارنه بالزبونه العاديه؟
6: لا بهالعصر لا خلص صارت حيالله ست وحيالله بلوجر وحيالله انفلونسر فيها تعمل لك قد نجمه عميت مره.
5: واو.
6: هيدي كانت ايام قبل كان انه النجمه بدنا نطلعها بشيء غير ما منطلع الست العاديه. لا هلا صرتي حيالله ست فيك تنزلي لها بوست على الانستا او بوست على السوشيال ميديا مطرح ما ينزل يضرب معك اكثر من 1000 نجمه.
5: لانه كمان قبل كانوا هن يعملوا
6: خلص هلا بطل شوفي ايه بطل في شيء مخبى. هلا صار كل شيء مبين وكل شيء ظاهر وحيالله حيالله حيالله حيالله شخص من خلال قعده صغيره بيقدر يوصل لألوفات العالم من خلال قصه صغيره قصه هيك لا لا لا لا لا حيالله لا لا لا حيالله ست بتجي لعندي فيها توصل للعالم اكثر من 1000 طله لنجمه. هيدا صار عصرنا.
5: سوشيال ميديا يعني قبل كانوا هن يعملوا الترند، يعني مثلا هي كان هيك الكل اسمه
6: لانه حيالله ست ما كان فيها تطلع للعالم قبل، بينما مع السوشيال ميديا هلا مين ما كان صارت متاحه للعالم كله، بطلت للنجمات بس.
5: مزبوط.
6: عرفت كيف؟ مش هيك صار فيه صرنا مش مجبورين، صار علينا نحن من يومنا نحن بنهتم بالست العاديه مثل النجمه، بس هلا صارت الست العاديه بتبين مثل النجمه. هيدي هي
5: من وراء كمان الايفنت والسوشيال ميديا وكل العالم بتنزل وبتصور وبتعمل منشن عن جد،
6: كل شيء. بس هالقد مأزية السوشيال ميديا وهالقد بتفيد، منا كلها إفادة.
5: سيف ذو حدين، يعني مش بس هيك، كمان العالم تزهق مثل ما قلت قبل شوي،
6: كل شيء سريع.
5: ايه.
6: ما قلت لك صار نجاح، صار نجاحك قصيرة مدته. قبل مثلا كنت مثلا طلع نجمة مثلا بحفلة أو بفيديو كليب وتمشي معنا شهرين ثلاثة اللوك تبعها، هلا سيني. الحمد لله إذا بيضل جمعة.
5: يا
6: هلأ دغري بينزهق، بدنا غير.
5: بتعتقد أنه الشعر ممكن يعطي ثقة للمرأة بحالة أكتر؟
6: ولو أكتر شيء،
5: أكتر شيء،
6: أكتر شيء. صدقين الميك أب بيكمله للشعر، بس الشعر هو أهم شيء للمرأة. هو أهم شيء، أهم شيء.
5: هلأ كرميل أنه لنحكي شوي عن
6: الصبغة، لنتبه الميك أب. سوري كريستال،
5: فضل
6: الميك أب فيها هي تعمله. يعني مش رح تعمل ميك اب برو مثل الميك اب ارتست اللي بيعملوه، بس اتليست فيها تحط صغير تمشي تان خفيف فيها تمشي فيه بالنهار، بس شعر ما فيها تعمله. هي الشعر هو اكبر شيء، ما بيقولوا له تاج المراه
5: عن جد. يا الله. اوكي لنرجع لسؤالي، كنت عم بسألك انه اذا اكيد بتعطي ثقه للمراه، قلنا اكيد لانه هي تاج المراه. برأيك أنه مش كمان يعني هلأ مع هيدي الفاست ترانزيشن اللي عم بتصير، مش كمان أنه أوقات المرأة ما عم بتلحق أو ما عم تعرف شو بدها، أو ما عم تعرف مثلا أنه كيف بدها تشوف أنه إذا هذا الشيء بيناسبها؟ في حتى هلأ مع الـ AI عم بتركب شيء. شو رأيك بهذا الموضوع؟ أنا بدي أوصل للـ AI.
6: لكن بعدنا واصلين، بس أنه قد ما يقوى الـ AI ما حيقعد، ما حيحل محلنا. هيدي بدنا نفهمها، هيدي بدنا نفهمها مزبوط.
5: ليش؟ لانه برايك انه انت عم تعمل شيء بايدك
6: بعدين؟ ايه اكيد،
5: لانه
6: شيء بايدك، لانك انت شيء حرفي، هيدا شيء فني ما في الاي اي يعمله. بعدين بدي اقول لكل ست بتنزل صورتها على تشات جي بي تي او على اي اي او تنتبه، هي بتنزل صورتها من انجل واحد، من انجل واحد، بس يا ترى الاي اي شايف لها وجه كله بكل الانجلز؟ تصور تبقى كل الانجلز يعطيها بس اللوك الصح. بيساعدنا في اوقات، بيساعدنا، فهمت علي كيف؟ بس حرام ما نتكل عليه. هو صارت الاشياء هلا، شو بدي اخبرك، صارت اشياء صعبة وسريعة، وصار الزهق سريع، والطلبات اكتر، والمتطلبات منا اكتر. بس الحمد لله، الحمد لله. بس انه قد ما سبحان الله، قد ما يقوى تشات جي بي تي او اي اي او اللي هني كلهم، ما حيحلوا محلنا. نو
5: يعني عم نشوف انه هلا
6: رح فيهم يساعدونا اوقات بمطرح معين.
5: ايه
6: عرفتي، في اوقات بمطرح معين بيساعدونا. مش رح اقول لا مثلا بتحط صورتها بيقول لي، بتقول لي مثلا او تجيني عروس مثلا، يا عمي شايفك شايف كل الانجليت بوجهك، شايف كيف الفوتوغرافر لما بده يصورك بصورك من الشمال ومن اليمين ومن فوق ومن تحت، هو هالاي اي شايفهم هول كلهم وقرر لك هالكوافير. في اوقات بتكون صايبة حالة، بس في اوقات لا. وهون بنفوت نحنا بنزاع مع العروس او مع الست، فيها تقول لا، فيها تقول لا معك حق فيكتور، واحد اثنين ثلاثة، ايه مزبوط انا هيدي اي اي، بس انه في اوقات لا بصيروا يشارعونا انه لا الاي اي ما قال لي هيك. طب شو الاي اي؟ طب روح بقعد بالبيت انا
5: معها.
6: مش مزبوط.
5: لا اكيد. اوكي، في نساء يعني كتير بيتعلقوا بشعرهم لدرجه
6: كل
5: انه
6: النساء.
5: ايه بخافوا.
6: في نساء
5: كلهم. اوكي يو ار ذا اكسبرت. بخافوا من التغيير، وبخافوا انه لوك جديد ما يناسبهم، او عبالها تغيروا مش عارفه ما بدها تطلع من الكونفورت زون تبعها. ايه كيف بتساعدها انه تطلع من الكونفورت زون بلا ما تفقد الايدنتيتي؟
6: ما هيدي هي بدك تلعبي لها بالستايل تبعها على الخفيف. بس هو دائما على سيره الكونفورت زون، انا بقول لهم اللي ما بيظهر من الكونفورت زون، اللي ما بيظهر من الكومفورت زون تبعه ما بينجح بالحياة. عرفتي كيف؟ لأنه ما فينا نضلنا، لأنه وانس ما نضلنا بالكومفورت زون بنصير مونوتون، بنصير منزهق. عرفتي كيف؟ خصوصا مع ستار، خصوصا. بس ما فيك تطلعيها من الكومفورت زون، بس فيك بالكومفورت زون تبعها تلعبي لها، لانه برجع بقلك الفن بحر ما في حدود وما في قواعد.
5: هلا قبل شوي كنا عم نحكي عن صور الشات جي بي تي وبتحط صورتها، هلا خلينا نحكي شوي عن الصور تبع بنترست وانستغرام. هو الشعر هو الشعر المثالي معقول انه يكون موجود بهيدي الصوره؟ لا
6: هلا بنترست اجمالا بتاخذ صور نحن شغلينهم،
5: ايه
6: ما بتاخذ صور تركيب مركبه،
5: في شويه اي اي اذا فات
6: ايه اذا اي اي فوتوها، بس انه اذا انه اذا اخذي صوره نحن شايلينها.
5: بس هلا اكثر صاروا بياخذوا الصوره بدي مثلها، انه قد ايه هلا صرت انت عم تعمل جدل يعني مع الكلاينت.
6: شوفي كريستال، هو مثلا اذا بتطلعي بالقصه او بتطلعي بكوافيره عروس، فيكي انت تشوفيهم تقولي هي ما هودي كلهم مثل بعضهم زيت ستيل، انا معك ومع كل ست بتقولها هيدي، بس في ديتايات صغار بتنشغل لفورم كل وجه تنطلعه صح بزيت الكوافير. عرفت كيف؟ هيدي شغلة ضروري. مثلا البترفلاي هيركات اللي هي هلأ ان اللي كل العالم عم تعملها، فينا نلعب بالغرة، فينا نعملها على نص الوجه، فينا نعملها فوق الخد، فينا نعملها تحت الحنك، هي زيت القصة بتطلع، بس في سمول ديتايلز هول اللي بتلبق، هي هول اللي بنرسم فيهم كل وجه الفورم تبعه. بس انت يعني يعني للحظة الست بتشوف انه كلهم مثل بعضهم، هول هني لا مش كلهم مثل بعضهم، مش كلهم منفذين مثل بعضهم، فيها تكون كوافيرة العروس الغرة طالعة طلوع فيها تميل شوي، هي ما بتنتبه له، بس هيدي شغلتنا نحنا منلعبها بالسمول ديتيلز لنزبط هالكوافير او هالقصة عفورم الوجه اللي عنا اياه. هيدي ما حدا بينتبه لها، هيدي شغلتنا اللي لا الاي اي ولا حدا بيقدر يحلها.
5: ايه اكيد
6: حل محلها
5: تاتش اوف ان ارتست، يعني مش كله
6: إيه صار. انت انت هالوجه بين ايديك بدك تشوفي كيف عم يتحرك الوجه بين ايديك، مش اوت اوف نوير انت قررتي هيك او هيك او هيك او هيك، لانه مش اوت اوف نوير صرتي هون انت. ما ليه صرتي هون؟ ما ليه وصل هالاسم لهون لو ما في هالشغل على الديتايات الصغيره بالوجه اللي نحن بنرسم فيهم الوجه.
5: لنحكي شوي عن هيك هلا غير الشعر والوجه والجمال، بعد كل هيدا سنين فيكتور كيروز، شو يلي تغير فيك من اول نهار لليوم؟
6: ولا شيء،
5: ولا شيء،
6: زادت المسؤوليه بس. بس بس من الاول قررت انه بدي هالقد مسؤوليه، بشكر الله عليا اكيد اكيد، يعني ما انسمحت لحيلا شخص. هيدي دايما انا بقول له بشكرك يا رب على هالموهبه اللي اعطيتني اياها، خلتني اوصل على اللي انا عليه اليوم. لان منه هيني، منه هين يكون عندك مثلا 5 فروع، ما يكون ما يكون عندك موظفين هالقد، يكون عندك مسؤوليات هالقد، منه هيني. ما فيها ما فيها ما فيها نوم، ما فيها ريحه. بس شو تغير فيها؟ اكيد ماشي.
5: كنت حاطت هيدا الهدف من 30
6: كنت من الاول شايف حالي فوق.
5: شو
6: ما كنت اقبل، ما كنت اقبل انتبهي حاسس حاطت حالي فوق بلا شوفت حال. اكيد انا ضده وما بحكي فيها لانها مش موجوده عندي بالحياه، وضد حيلا انسان بيشوف حاله، لانه اللي بيشوف حاله عنده نقص حرام، هذا منه مرتاح. عرفتي كيف؟ لانه النجاح هو هودي وزنات ربنا لقلنا، وهو ما بيعرف، ما بنعرف امتين بياخذهم منا، نحن عم نشتغل له اياهم لقله، بس ساعه اللي هو بده يؤمر انه يروحوا ما فينا نعمل شيء. بس طالما هو فتح لنا اياها نحن بدنا نشتغل له اياهم. هيدي هي، لانه النجاح هيدي هديه منه مش تنشوف حالنا.
5: حلو كتير. يعني شو برايك هن اسس النجاح للانسان؟
6: تواضع اول شيء،
5: حقق اللي هو بده اياه.
6: ليكي دائما بقول شغلي، انا لما الواحد بيوصل على مطرح معين وبينجح هالقد وبيوصل على سكسس هالقد كبير، هو ما بيعرف، هو بيعرف انه بيتعب وبيركض، ما في نوم، في ليالي بلا نوم، في ايام بلا رياحه، في شغل طويل طويل طويل وتعب وركض وسهر وقلق، والبدك بيسلمهم بايد ربنا اكيد وبيشتغل، بس هو بيكون مقرر وين بده يصير. لا بس هو بيلاقي حاله صار هون. لا بس نتيجه سمر، يعني سمر تعب وركض، ما في شيء بالهين، ما في شيء بيجيك هيك. الحياة منها هين، الحياة صعبة، ما بتعطي شيء ما بتعطي شيء ببلاش.
5: بلبنان لنحكي شوي عن لبنان،
6: وين من كان
5: هلا ليه ليه قررت انه هيك تبقى بلبنان تسجل بلبنان؟ اكيد
6: حبيبي لبنان،
5: مش بغير بلد.
6: لكن لا اكيد مش بغير بلد اكيد، لانه اول شيء، لانه اول شيء انا لبناني وبحب خبرك وبحب سمع المستمعين والمشاهدين كلهم انه انا من هون انعرفت ومن هون نجحت ومن هون وصلت على اللي انا عليه. عرفتي كيف؟ ولو كنت بغير بلد اكيد ما كنت لح اوصل على اللي انا عليه اليوم. الوطن العربي كله صار يعرفني من ورا لبنان. حبيبي لبنان، لبنان ما في منه بالدنيا.
5: يعني مش انه انه مثلا حدا تاني كان قال خلص انه كل هالابس اند داونز وهالصعوبات
6: اللي تعرف فيهم. انا دائما بقول لهم كل هالابس اند داون اللي عملناه هون وكل شيء صار وشو تغير علينا، بعدنا بنشتغل وبعد في عنا ضغط وبعدنا اكثر بلد، علما انه عندي فروع بكذا بلد برا، بعدنا اكثر فروع واكثر صالونات انا بشتغل فيها هي بلبنان مش برات لبنان.
5: نايس.
6: ما في ما في ما في ما في بدك
5: ليش؟ لانه هل لانه لبنان يعني بدنا نحكي شوي هيك
6: فاشن
5: لانه تحيه استاذ كمال.
6: ايه اكيد لانه لبنان ارض الذوق، لانه مع احترامي للدول العالم كلها لبنان ارض الذوق. ومثل اللبناني اصلا كريستال شوفي ما في حدا نجم بالحياه ووصل منه لبناني. اتليست نحن عنا بالوطن العربي يعني قليل بيطلع لك شيء انتريو واحد اثنين بس معظمهم من النا كلهم لبنانية.
5: مزبوط. شو هي هيدا الباشن يعني اكيد عندك باشن للشغل للحياة، بس شو اللي بخليك تقوم الصبح هيك يعني حاطت براسك انه لو تعبان لو خلص انت تقول يا الله اليوم مش قادر يعني بقومك الصبح وتروح شغلك؟
6: بدي أخبرك من فترة كنا بعشاء مع أصحابي كانوا عم بيقولوا عم يحكوا عصيرة الباشن، كانوا عم بيقولوا عم يحكوا إنه إذا ربحت اللوتو مثلا جايزة اللوتو الكبيرة يا أنا بوقف شغل أنا بعمل بزنس وبروح بقعد بالبيت. أنا قلت إنه لو ربحت الجايزة الكبيرة بضلني أوعى خمسة وستة الصبح ووقف ورا الكرسي ومشت عروس وقص واتسير أنا والزبونات. هيدي نعم. ربنا بيعطيك إياها
5: هيدي، نعم.
6: هيدي مش أنت بتقرريها. أنا حياتي عندي بالمحل، هذه حياتي، هيدي وش هيدي يعني ما في شيء بعود عنه ابدا.
5: طب انه ما اكيد عندك وقت مقسم يعني عندك تايم مانجمنت شوي مش انه يعني
6: إيه لا في عندي
5: لحياتك ولا
6: لا لحياتي
5: الفاميلي. ليش
6: بدهم يتفهموا؟ بدهم يتفهموا لما بتكوني انت بشغله فنيه ومطلوب منك حضورك بكل الأوقات، ما فيك توفقي باثنين كتير
5: يعني
6: صعبة.
5: أو لك هيك سكسس يعني لازم الواحد يكون
6: سكسس
5: عاطي حاله
6: بكلف كتير
5: يعني تقريبا 99%
6: منه فور فري أكيد. لا هذا برأيي ما بعرف.
5: هلأ إذا بدنا نعطي نصيحة لكل مرة عن شعره بعيدا عن الموضة والترند والبرودكت وكل شيء، شو بتقله؟
6: كوني انت ما تطلعي من حالك، بعيد نسيل الترند ونسيل الـ ونسيل الانفلونسر والبلوجر شو بيعملوا او اذا هالشي بيلبق لك ام لا. لا كوني انت وعرفي عند مين روحي ليطلعك انت متجددة. عرفي عند مين تروحي ليطلعك انت بس متجددة بلوك جديد.
5: هلا اكيد في كتير على استيحه يعني قوية وشاطرين وعندهم سكسس، بس انه مين بتحب كمان هيك ستيل يعني حدا تاني كتار بنفس الفيلد؟
6: كتار كتار كتار كتار كتار شاطرين عنا بلبنان وكتار موهوبين كتار اكيد.
5: وشي مره فكرت انه معقول مثلا شي نهار انا خرج او عم تعملها اندايركتلي او كون عم تخرج
6: مثل ما انا تخرجت من عند اسامي كبيره، كمان في عندي شباب من عندي رح يتخرجوا من عندي واكيد انا بكون حدهم وبساعدهم.
5: تعطيهم سبورت
6: اكيد اكيد، لانه الدنيا للكل ما عندي اياها هيدي انه هي اوعى تروح يروح السكسس مني. لا لا لا، هي ما في منا، هي ما في منا بالحياه، لانه كل انسان له دوره.
5: يعني قد بده يكون الواحد كمان
6: واعي
5: مرتاح مع حاله وعنده ثقه بحاله
6: أكيد.
5: لانه مش الكل يعني بيتقبل،
6: الكل بيقبلها لا
5: exactly.
6: ايه بس خلينا نجي نشوفها من اول ما صارت الحياه لهلا. هيدي هي رح تتغير ما حتتغير بقى، ليش بدي اقعد اعرضها انا وامشي بعكسها؟ ما هي
5: هل هي هيدي درجه وعي ولا شو؟
6: ما بعرف، درجه ايمان بالله انا هيك بشوفها.
5: بتقول انه الواحد لازم يضل عنده ايمان لو شو ما صار؟
6: ايه اكيد،
5: قصدي رغم كل شيء اللي عم يقطع،
6: رغم كل النجاحات انتبهي، رغم كل النجاحات قلت لك بلحظه في وقفهم. هو ما انت بتقوي إيمانك وبيكون عندك إيمان كبير لإذا طلعتي ونزلتي بالحياة، لأن أكيد في طلعات وفي نزلات بالحياة. عرفت كيف؟ ما تتضايقي لما بتنزلي وما تضيعي لما بتنجحي، تضليك متوازني بين السقوط وبالطلوع.
5: في
6: لأنه الطلعة مأزية أكتر من النزلة.
5: ليه عم تقولي؟
6: بتضيع.
5: كيف قصدك؟ بتضيع.
6: بتضيع بتضيع، ما بتعودي شايفي حدا. ليكي لحظة،
5: مش هين، ما قطعت فيهم هو لفكتور،
6: مش هين انتبه قطعت فيهم ايه؟ مش قطع، أكيد ما قطعت فيهم، الحمد لله. أنا بشكر الله دايما وبقول له بشكرك يا يسوع أنه ما قطعت فيهم دايما دايما، كل حياتي دايما بقولها. بس بدي لك شغلة، مش هيني لما بتلاقي هالقد في عالم عم تجي لعندك بتضايقك، او بتكوني بعشاء او بتكوني بمول او وين ما بتكوني، وبحي الله بلد بيعرفوك وبيعرفوك وبيعرفوك بيجوا بيسلموا عليك. منا هيني منا هيني، بس دايما ضلك واعية انه هيدي موهبة وهيدي كادو من عند ربنا. لما بتضل براسك هيدي ما بتخسري.
5: شو الليجاسي اللي معقول بتحب انه هيك تتركها لكل الاجيال اللي عم تخرجون، للكلاينتس تبعك، للحياه؟
6: بدك تقولي السيت الحلو، الريبيوتاسيون الحلوه، ال يعني انتبه، انا كتير بيهمني انه ينحكى عني دائما بالمنيح، يعني قد ما فيي قد ما فيي، انتبه ما فيني اقول لك ما بغلط، قد ما فيي ما غلط مع حدا، وقد ما في يقولوا يعني يتمثلوا في انه قديه كان اونات، قديه كان منه ماترياليست، هودي كلهم بيهموني. لانه يعني يعني شو بيبقى لنا من هالدنيا كلها غير الصيت الحلو؟
5: مظبوط،
6: هيدي هي جد. غير انه فنان وشاطر ومثلا بيضربوا المثل فيي، شو مفكر حالك واحد اثنين ثلاثه؟ ما عندي مشكله فيهم، هول بنبسط فيهم
5: اذا شيء على البوزيتيف.
6: ايه بنبسط فيهم اكيد، هول اكيد بنبسط فيهم، بس انه اكثر شيء بيهمني انا لا الصيت الحلو.
5: ايه انه ثمره نجاحك كمان يعني قلنا ايه وقلنا لا. شو بتنصح الاجيال اللي جايه هلا تبقى بلبنان؟ اللي مش عم نحكي
6: ارتست، اكيد اكيد بلبنان.
5: إيه
6: اكيد ما حدا يفل من لبنان. لكن انا بدي اقول لهم شيء للاجيال الجديده، انا لبنان لإلي روح اللي حط فيا الله، اذا بتطلع مني بروح. ها هي هيدا لإلي لبنان هالقد، يعني شو بدك اقول لهم للاجيال؟ يعني اذا طلعت انا من لبنان هيدي روحي راحت مني هالقد. يعني بسافر اشتغل، سوري كريستال، بسافر اشتغل يومين ما بصدق ارجع، وبكون فولي بوكت وبكون عم بشتغل ومبسوط والبدك ايه، بس هيدي روحي هون.
5: ايه بس للأسف لانه عن جد كتير عم نشوف شباب عم بفلوا، يعني
6: بس هلا عم يرجع.
5: ايه هلا عم يرجع.
6: لا اسمعي، ايه للحظة بتيأسي اكيد، بس ما لا ما انا عم قلكن شغلي انه انا صار لي 18 سنة لحالي، وقديش صار قاطع علينا بها 18 سنة داونيت وقبيت وهي واسم الله، لكن وين بعدنا؟ سكرنا خسرنا، اوكي في اشهر خسرنا فيها ايه، بس في اشهر ربنا دخل اسمه عوض لنا اياه. مثل هيدا البلد
5: ما في
6: اكيد ما في، انا لإلي ما في ولا رح يصير فيه.
5: شو بتحب هيك تحكي هيك يعني كلمات اخيره من الحلقه ما يعني يا ريت ما بتخلص معك دكتور كايروز. بس وانا عن جد تشرفت كثير بحضورك معي.
6: ميرسي وانا انبسطت فيك.
5: بتحب هيك تترك شيء بالاخر للكل عم يسمعونا؟
6: شو بدي اقول لهم؟ هيدي ارضنا لبنان، وبلي ما فينا نعيش، ومن هون منوصل للعالم كله، مش من برا بدنا نوصل على لبنان، من هون منوصل للعالم كله. ولكل ست بقلها ضليك انت غيري والعبي باللي بالايدنتيتي تبعك، ما تطلعي منها، لانه اذا طلعتي منها مش انت بقى.
5: ميرسي كتير لحضورك.
6: ميرسي لإلك،
5: وان شاء الله بنجح لنجاح. وانا بكل يعني نهاية كل حلقة منحب هيك ضيف يترك مثل كوت شيء هيك عبالك تترك لنا اياه كتيبه، بدي عايزك امضاءك وتقلي ليش نقيت هيدا الكوت هون. تفضل.
6: لانه هلا بتعرفي ليش
5: قل لي بس الكوت شو هي.
6: انا بقول دائما كل يوم بقولها كذا مره بالنهار، ميرسي جيزو على كل شيء.
5: انا يحميك،
6: لانه هو كل شيء. يعني
5: مرسي كتير لألك أجان فيكتور كايروز. نشكركم على تتابعكم لهالحلقة، وناطرينكم جماعة الجاي مع وجه جديد بوجوه البلد.
4: وجوه البلد مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
6: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
4: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل: فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب آب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على اثنين. شكراً.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، عنب بيت موني الكيلو ب149 ألف ليرة، فخاد الدجاج الكيلو بدولار و30 سنت.

0: بتاع
1: تعبولة تعبولة بتاع
0: الهرمو سكر او ما سكر انت راح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
2: تعبولة تعبولة بتاع
0: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
2: تعبولة تعبولة بتاع
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد

0: اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: الحادية عشرة والربع في صوت كل لبنان، نحييكم وهذا موجز لآخر الأخبار. بحث رئيس الجمهورية ألما جوزيف عون مع النائب ميشيل دويهي في التحديات الأمنية والاقتصادية والمعيشية التي تواجه لبنان وضرورة حماية اللبنانيين وصون الاستقرار. وقال دويهي بعد اللقاء: لقد شددنا على أهمية الإصلاحات المالية وتضافر الجهود الوطنية لمعالجة الأزمات ووضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار. هذا وتسلم رئيس الجمهورية من المديرة العامة للجمارك غراسيا الأزي تقريرا عن إنجازات المديرية والتقدم المحقق في عمل الجمارك، وعرض معها الإجراءات التي تتخذها المديرية لتعزيز الرقابة ومكافحة التهريب وزيادة إيرادات الخزينة. في السراي الكبير، عرض الرئيس نواف سلام محاكم مصرف لبنان كريم سعيد الأوضاع المالية والمصرفية. ناشدت لجنة المتابعة للمساعدين القضائيين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير العدل عادل نصار تعديل القرار رقم 7 وتعيين ما تبقى من الناجحين في الدفعة الخامسة من الكتاب والمباشرين بعدما حرموا من التعيين منذ العام 2014. واعتبرت اللجنة أن تعيين 100 ناجح فقط وفتح دورة جديدة لتعيين 250 يجحف بحقوقهم، مطالبة بإنصافهم بعد انعقاد أول جلسة للحكومة. شدد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في خلال زيارته دار إفتاء طرابلس على ضرورة توحيد المرجعيات والفعاليات الطرابلسية في الرؤية والعمل لرفع المعاناة عن المدينة، ودعا الدولة وبلدية طرابلس واتحاد البلديات إلى تحمل مسؤولياتهم، معتبرا أنه من غير المقبول أن تكون العاصمة الثانية مرتعا للنفايات. وأكد دريان أن طرابلس والشمال يحتاجان إلى اهتمام كبير، شديدا على مواصلة الجهود لمعالجة الأزمات التي يعاني منها أبناء المنطقة.

0: www.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبري تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أقر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير بأن الجيش أخفق في مهمته العليا المتمثلة بحماية الإسرائيليين في هجوم 7 من تشرين الأول 2023، وشدد على مواصلة التحقيق واستخلاص الدروس وتطوير قدرات الجيش، محذرا من السماح للأعداء ببناء قدراتهم ومؤكدا الاستعداد لمواجهة المحن المقبلة. أطلقت القوات الحكومية اليمنية عملية عسكرية حاسمة ضد قوات الحوثي في باب المندب، وأفادت مصادر عسكرية بأن القوات الحكومية اليمنية تواصل تقدمها في الساحل الغربي متجهة نحو مدينة المخة ومعسكر العمري بعد قطع الطريق الرابط بين السقية والمعسكر. كما أشارت المصادر إلى أسر العشرات من عناصر الحوثيين ومحاصرة آخرين في قطاع باب المندب وجزيرة ميون. وأكدت القوات المسلحة اليمنية سيطرتها على مديرية ذوباب ومواقع استراتيجية في محيط باب المندب، مشيرة إلى استمرار تقدمها وفق الخطط المعتمدة فيما وصفته بمعركة إنهاء الانقلاب. الخبر الأخير، أحل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز البرلمان ودعا إلى انتخابات مبكرة في 29 من تشرين الثاني المقبل. كان هذا موجز الأخبار من صوت كل لبنان.
5: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
6: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: صدرت النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن، وذلك بموجب القرار رقم 2452/ع وعلى صاد وعلى قاف تاريخ 24/8/2026، والقرار رقم 2454/ع على صاد وعلى قاف تاريخ 14 أيلول 2026. يطلب إلى المرشحين الناجحين المقبولين الالتحاق باللباس

0: الرياضي لمتابعة دورة التنشئة المسلكية والعسكرية وفقاً لما يلي: أولاً لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن بتاريخ 17/10/2026 الساعة 7 صباحاً في معهد قوى الأمن الداخلي عرمون. ثانياً لرتبة مأمور متمرن بتاريخ 12/10/2026 الساعة 7 صباحاً في معسكر عرمان مؤسسة الجيش. للاطلاع على الأمتعة والمستلزمات المطلوب اصطحابها من قبل المتمرنين، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الهرم مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: الو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو على الرقم 812-82-8-08. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
4: صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
5: بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، حلقة جديدة من أمنك بأمان، وهذه العناوين: الإصلاح والاستثمار، معركة استعادة الثقة بلبنان، لبنان يملك فرصا استثمارية رغم الأزمات. النظام المركزي لإدارة بيانات الهجرة للمؤسسات الوطنية، مقاربة متكاملة لتعزيز الشفافية واحترام حقوق الإنسان. نافذة دولية على الداخل الفرنسي، سياسة ورئاسيات ويمين يتقدم، يوقعها الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي. إدارة الأمن النووي، من صراع الإيرادات إلى حوار الإيرادات.

0: أمنك بأمان.
1: أهلا بكم من جديد. الإصلاح والاستثمار معركة استعادة الثقة بلبنان. من يمني لبنان يملك فرصا استثمارية رغم الأزمات. مقابلة يجريها الصحفي الاقتصادي عصام شلهوب مع رئيس مجلس إدارة المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ماجد منيمني. يستهل عصام شلهوب كاتبا: بعد سنوات من الانهيار المالي والاقتصادي، لم يعد السؤال في لبنان يقتصر على كيفية استعادة الاستثمار، بل على إمكانية جعل الاستثمار جزءا من مسار الإصلاح. فالإصلاح يهيئ البيئة أمام المستثمر، فيما يمكن للاستثمار المنتج أن يدفع نحو تطوير القوانين والإدارة والبنى التحتية وتحسين الحوكمة. إن استعادة المستثمرين لا تتوقف على الحوافز، بل تحتاج إلى بيئة مستقرة، قضاء يحمل عقود، إدارة أكثر كفاءة، قطاع مصرفي يستعيد دوره، ودولة قادرة على وضع قواعد واضحة للمنافسة. في هذا السياق تبرز إيدال في مهمة تحويل هذه المقومات إلى فرص استثمارية عبر الحوافز والتسهيلات والترويج للقطاعات الواعدة. الأمن العام التقت رئيس مجلس إدارة المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان إيدال ماجد منيمني. السؤال الأول كان: يقال إن الإصلاح هو المدخل الطبيعي للاستثمار، لكن هناك من يرى أن الاستثمار يمكن أن يصبح محركاً للإصلاح. كيف يمكن للبنان أن يكسر الحلقة المفرغة بين غياب الإصلاح وتراجع الاستثمار؟ فيجيب منيمني: الإصلاح والاستثمار وجهان لعملة واحدة، والعلاقة بينهما تفاعلية وتراكمية. فالإصلاح يخلق بيئة مؤاتية للاستثمار، والاستثمار الجيد يفرض بدوره إصلاحات إضافية. أما كسر الحلقة المفرغة في لبنان فلابد من أن تبدأ بإصلاحات سريعة تعطي إشارة إيجابية للسوق المحلية والدولية، مثل رقمنة الخدمات الأساسية وإقرار قوانين واضحة تحمي المستثمر وتعزز الشفافية. هذه الخطوات الأولية كفيلة ببناء ثقة أولية تمهد الطريق أمام تدفق الاستثمارات. المطلوب هو إطلاق حلقة إيجابية، وهذا يبدأ بقرارات جريئة، إرادة سياسية وشراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص تكون قادرة على تحويل التحديات إلى فرص والمخاطر إلى ثقة والجمود إلى حراك اقتصادي حقيقي. عصام شلهوب يسأل منيمني: لو كنتم تديرون اليوم صندوقا استثماريا عالميا، هل ستوصون بالاستثمار في لبنان؟ فيقول: نظرتي إلى لبنان تستند إلى قراءة آنية للتحولات الجارية بعيدا من الانطباعات الآنية. فهناك مؤشرات مشجعة بدأت ترتسم في الأفق، أبرزها الانفتاح الخليجي والإقليمي إلى جانب حراك إصلاحي متصاعد، مما يخلق بيئة مختلفة نوعيا عن المراحل السابقة. ما قد يغيب عن كثير من المراقبين هو أن لبنان يملك مقومات فريدة تعتبر من أساسيات الاستثمار وتشكل فرصا مميزة للقطاعات الواعدة كالتكنولوجيا الرقمية، الطاقة المتجددة، التصنيع الغذائي وغير ذلك، مستفيدا من كفاءته البشرية المتميزة وانخفاض كلفة التشغيل ومن موقعه الجغرافي الذي يشكل بوابة طبيعية للأسواق العربية والأوروبية. حين تتحقق الإصلاحات الموعودة لن يكون لبنان مجرد بيئة قادرة للاستثمار، بل وجهة تنافسية بامتياز قادرة على منافسة أسواق المنطقة وجذب رؤوس الأموال التي تبحث عن فرص حقيقية في سياق إقليمي متجدد. إذن ندعوكم لمتابعة هذه المقابلة على صفحات مجلة الأمن العام وعلى موقعها الإلكتروني www.general-security.gov.lb. العنوان هو: الإصلاح والاستثمار معركة استعادة الثقة بلبنان. منيمني: لبنان يملك فرصا استثمارية رغم الأزمات.

0: أمنك بأمان.
1: النظام المركزي لإدارة بيانات الهجرة للمؤسسات الوطنية مقاربة متكاملة لتعزيز الشفافية واحترام حقوق الإنسان، هذا العنوان في مجلة الأمن العام لكارول سلوم. في المديرية العامة للأمن العام، ورش عمل لا تهدأ تحمل عنوان مواكبة العصر وتحدياته والسعي إلى تحقيق مشاريع متطورة تخدم مهمات المديرية المتعددة. ليس غريبا على جميع ضباط الأمن العام وعسكرييه التحلي بهذه المواظبة من خلال الانخراط في دورات تدريبية، وهكذا تكون المديرية سباقة في اعتماد التطور ومتابعة ملفات أساسية ومهمة. في هذا الإطار يأتي مشروع النظام المركزي لإدارة بيانات الهجرة للمؤسسات الوطنية في لبنان الذي تعمل عليه المديرية، وهو ممول من وزارة الخارجية الدنماركية ويقوم بتنفيذه المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة. كما يعتبر هذا المشروع حاجة مهمة في موضوع جمع بيانات الهجرة وفي تحليلها وتبادلها. الأمن العام التقط رئيس دائرة الإحصاء والتحليل في مكتب التخطيط والتطوير في المديرية العامة للأمن العام الرائد بهاء عبود، وطلعت منه على تفاصيل المشروع ومراحله والهدف منه. يتحدث بداية عن هذا المشروع فيقول: هو مبادرة تهدف إلى تطوير نظام مركزي لإدارة بيانات الهجرة بما يعزز قدرة المؤسسات اللبنانية على إدارة هذه البيانات بطريقة أكثر فعالية ويدعم التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية. الجهة الداعمة له كما يقول هي وزارة الخارجية الدنماركية، في حين أن المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة هو الجهة المنفذة. تنبع أهميته من الحاجة إلى مقاربة أكثر تكاملا لإدارة بيانات الهجرة بما يتيح تحسين جمع البيانات وتحليل البيانات وتبادل هذه البيانات، ويساعد في بناء سياسات تستند إلى معلومات ومعطيات موثوقة. كذلك يركز المشروع على أن تكون إدارة البيانات قائمة على احترام حقوق الإنسان وحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وعلى تعزيز ممارسات شفافة ومسؤولة تتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية والالتزامات الدولية للبنان. وتتمثل الأهداف الرئيسية في تعزيز قدرات المؤسسات اللبنانية على إدارة بيانات الهجرة بفاعلية، وتحسين آليات التنسيق بين الجهات الحكومية الأساسية بما يؤدي إلى مقاربة أكثر تكاملا في حوكمة الهجرة. كذلك يسعى المشروع إلى تحسين إجراءات جمع البيانات وإلى تحليلها وتبادلها بما يدعم وضع السياسات على أساس الأدلة، إعداد مواد تدريبية تتناول الحوكمة القائمة على الحقوق وحماية البيانات والمعايير الدولية. من الأهداف المهمة أيضا ترسيخ ممارسات شفافة ومسؤولة في إدارة البيانات بما ينسجم مع الاستراتيجيات الوطنية اللبنانية والالتزامات الدولية. مقابلة كاملة إذن على صفحات مجلة الأمن العام وموقعها الإلكتروني مع رئيس دائرة الإحصاء والتحليل في مكتب التخطيط والتطوير الرائد بهاء عبود.
0: أمنك بأمان.
1: من الداخل اللبناني ننتقل بكم الآن إلى الداخل الفرنسي. هناك الرئاسيات، هناك تقدم اليمين، وهناك كثير الملفات الهامة. دعونا نتابع هذه النافذة الدولية مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
2: نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
3: لا بأس من فتح ملفات وقضايا دولية بعيداً عن ما تشهده المنطقة، منطقة الشرق الأوسط والخليج، من حروباً وأزمات وثورات كبرى. من هذه الملفات فرنسا، ما يجري داخل فرنسا خصوصاً لجهة فتح الانتخابات الرئاسية، معركة الرئاسة الفرنسية فتحها باكراً جداً، وبدأت تأخذ منذ الآن أبعاداً داخلية تعكس حجم المأزق السياسي والاقتصادي والاجتماعي داخل فرنسا. في الواقع تنتهي بعد عام ولاية الرئيس الفرنسي ماكرون الولاية الثانية، ولا يحق له الترشح لولاية أخرى، ما يعني أنه سيكون غائبا على الحملة الرئاسية المقبلة، بعكس ما كان عليه الوضع في العامين 2017-2022 حين فاز بسهولة على منافسته مرشحة اليمين المطرف مارين لوبان. وسيترتب غياب ماكرون تبعات على السجال الانتخابي، خصوصا أن لا أحد ممن تعاون معه في رئاسة الحكومة مهيأ للحلول محلة أو ليدعي أنه وريث شرعي لماكرون، بل هناك من يؤكد أن الماكرونية السياسية ستنتهي مراحل ماكرون عن قصر إليزي في أيار 2027، وأن هذه الماكرونية السياسية كانت ظاهرة عابرة وحقبة انتهت. الحدث الأول السياسي المتصل بالانتخابات الرئاسية كان إعلان جان لوك ميلانشون زعيم حزب فرنسا الأبية الترشح للانتخابات الرئاسية للمرة الرابعة في وقت يعيش اليسار الفرنسي بتشكيلاته كافة الأحزاب الاشتراكية والشيوعية والخضر وفرنسا الأبية هزات انقسامية عنيفة عنوانها التحالف مع ميلانشون أو رفض التحالف معه، لأن هناك ملاحظات كثيرة داخل الحزب الاشتراكي وحزب الخضر على ميلانشون بسبب تشدده أو بسبب ما يزعم حول تصريحات عن معاداته السامية أو مواقفه السياسية المتطرفة في الداخل والخارج. ويواصل زعيم اليسار الراديكالي ميلانشون استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية للمرة الرابعة، وفيما ينتظر ترشح آخرين من اليمين التقليدي والوسط خلال الأشهر المقبلة، غير أن الانقسام العميق الذي تعيشه القوى اليسارية يمنح التجمع الوطني أفضلية واضحة، خاصة في ظل تنامي السخط الشعبي تجاه الأحزاب التقليدية التي فشلت في تحقيق إصلاحات حقيقية وانتشال الاقتصاد من عسراته. والواقع أن أحدا لا يتوقع فوز ميلانشون بالرئاسة لأنه لديه خطاب متطرف لا يقل شعبوية عن خطاب التجمع الوطني، وإنما في الاتجاه المعاكس. ولذلك فإن الانتخابات الرئاسة الفرنسية تدور فعليا بين معسكرين التطرف يمينا ويسارا، والمنافسة ستكون بين ميلانشون ومارين لوبان. مارين لوبان الذي شكل ترشحها لانتخابات الرئاسة الحدث السياسي الأهم، فقد قررت زعيمة الحزب التجمع الوطني دخول السباق إلى قصر الإليزي في مرحلة جديدة قد تكون أكثر حساسية في تاريخ الجمهورية الخامسة. والقرار لا يفتح الباب أمام تنافس انتخابي فحسب، بل يكرر سابقة سياسية وقضائية تتمثل في خوض مرشح مدانة باختلاس أموال عامة أن تدخل حملة رئاسية بعد أن عادت محكمة الاستئناف إليها حق الترشح. ولكن أهمية القرار القضائي لا تقتصر على الجانب القانوني، بل تمتد إلى طبيعة الخطاب السياسي الذي تبناه دوبان، التي سارعت إلى إعلان براءتها والتأكيد أن ستواصل الطعن بالحكم، قدمت نفسها ضحية للمنظومة السياسية والقضاء. بعد ما كانت مارين لوبان الرئيسة التاريخية للتجمع الوطني وابنة مؤسسه جان ماري لوبان، تمكنت من تجاوز الامتحان القضائي، تمكنت من الترشح للرئاسة للمرة الرابعة وعادت خط الأوراق، ما يترسخ في قناعات مناضلي الحزب المذكور أن ما سبق في السابق أن الجبهة الجمهورية التي كانت تنشأ لمنع التنميم المتطرف من وصول السلطة وقطع الطريق عليه، هذه الجبهة الجمهورية قد تهاوت نهائيا، لبل أن تحالفات انتخابية برزت خلال الانتخابات البلدية الأخيرة تبين أن الهوة السابقة التي كانت تحول دون التعاون بين جناحي اليمين المعتدل والمتطرف، هذه الهوة قد اضمحلت. ورغم أن التاريخ الانتخابي الفرنسي أظهر أكثر من مرة قدرة الأهداف الأحزاب التقليدية على تشكيل جبهة جمهورية لمنع اليمين المتطرف من الوصول إلى قصر إليزي في جولة ثانية، فإن الظروف الحالية تبدو مختلفة. شعبية الأحزاب التقليدية تراجعت بصورة ملحوظة، فيما نجحت لوبان في توسيع قادتها الانتخابية وتقديم نفسها بوصفها بديلا للنخبة السياسية الحاكمة. وهناك واقع سياسي اجتماعي تبينه الدراسات السوسيولوجية التي تظهر أن فرنسا تميل يمينا إن لجهة طبيعة الاقتصاد الليبرالي أو لجهة القيم والتعامل في ملفي الهجرة والإسلام وكيفية المحافظة على الهوية الفرنسية الوطنية. إذا وصلت مارين لوبان إلى قصر إليزي، يتوقع أن تتعهد بتنفيذ السياسة الداخلية الصارمة التي تنادي بها، وأن تعين رئيس حزبها الشاب جوردان بارديلا برئاسة الحكومة. وفي المقابل لا يزال معسكر الوسط الذي يقوده الرئيس ماكرون يعيش مرحلة ضعف وتشتت بعد 10 سنوات في السلطة، فقد تزامنت نهاية ولاية ماكرون الثانية مع أزمات متلاحقة من الحرب الروسية الأوكرانية إلى التوترات عبر الأطلسي، مرورا بالتباطؤ الاقتصادي وتصاعد السخط الشعبي. ولم تتمكن القوى الوسطية حتى الآن من إنتاج شخصية قادرة على منافسة لوبان بجدية، وهو ما يمثل أكبر نقاط قوة لدى زعيمة اليمين المتطرف. أما على صعيد السياسة الخارجية، فإن وصول لوبان إلى الرئاسة يمكن أن يمثل تحولا جذريا في توجهات فرنسا. ففي حين جعل ماكرون منذ ولايته الأولى من تعزيز الاتحاد الأوروبي والدفع نحو استقلال أوروبي أكبر في المجال الدفاعي جعل من هذين الأمرين ركيزتين لسياسته، فإن مارين لوبان تتبنى رؤية أكثر تشكيكاً بالاتحاد الأوروبي وترغب في إحداث تغيير جذري في بنيته الحالية، استدعو إلى تقليص صلاحيات مؤسسات الاتحاد ولا سيما المفوضية الأوروبية والاستعادة عن النموذج القائم بتحالف فضفاض بين دول ذات سيادة تتمتع باستقلالية أكبر باتخاذ قراراتها، كما أنها تؤيد إنهاء العمل باتفاق شنغن وإعادة فرض رقابة مشددة على الحدود الوطنية للحد من الهجرة. وتدعو لوبان أيضا إلى إعادة النظر في علاقة فرنسا بحلف شمال الأطلسي الناتو، وتؤيد انسحاب باريس من القيادة العسكرية الموحدة للحلف مع إبقاء عضوتها السياسية، وترى أن هذا الخيار يعزز استقلال القرار العسكري الفرنسي ويمنح باريس حرية أكبر في رسم سياستها الدفاعية، وهو ما يثير مخاوف الحلفاء الأوروبيين من إضعاف دور فرنسا داخل الناتو في ظل التحديات الأمنية التي تواجه القارة، وهي في موازات ذلك تعارض تشديد العقوبات على روسيا وتؤيد تقليص الدعم العسكري لأوكرانيا. في الواقع إن هذا التحول في فرنسا إذا حدث مع انتخابات الرئاسية المقبلة ووصول المطرف إلى الإليزي، هذا التحول لا يقتصر على فرنسا وحدها بل يمتد إلى أوروبا بأكملها تأثيره وتداعياته. في وقت تواجه فيه قارة أوروبية تحديات أمنية سياسية اقتصادية غير مسبوقة نتيجة الحرب في أوكرانيا ونتيجة عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض واستمرار توترات الشرق الأوسط، لذلك ينظر الكثير من القادة الأوروبيين للانتخابات الفرنسية المقبلة باعتبارها محطة مفصلية قد تعيد خط الأوراق في فرنسا وفي أوروبا وتعيد رسم موازين القوى داخل الاتحاد الأوروبي وأيضا داخل حلف الناتو. ولذلك لا تبدو انتخابات 2027 مجرد تنافس على رئاسة فرنسا، بل يمكن نظر إليها كاستفتاء على مستقبل الجمهورية الفرنسية أولا وعلى موقع فرنسا داخل أوروبا والعالم ثانيا، في لحظة يحصل فيها تقاطع بين الأزمات الداخلية والتحولات الجيوسياسية الكبرى.
1: كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي في نافذة دولية.

إدارة الأمن النووي من صراع الإرادات إلى حوار الإرادات، هذا عنوان في الصفحة 80 من مجلات الأمن العام. إدارة الأمن النووي هو عنوان رسالة الدكتوراه للعميد في الأمن العام إلي أديك، الذي تناول فيها التحولات في طبيعة النزاعات الدولية وتنمي مخاطر الإرهاب النووي وانتشار الأسلحة النووية، كما ناقش فيها سبل تطوير مفهوم إدارة الأمن النووي من خلال تعزيز التعاون الدولي والأطر القانونية والحوكمة الأمنية والانتقال من منطق الصراع الإرادات إلى حوار الإرادات، مما يسهم في الحد من مخاطر الصراعات النووية وحماية الأمن والسلم الدوليين. تكمن أهمية هذا البحث في كونه دراسة علمية معمقة تتناول واحدا من أكثر الملفات حساسية وتعقيدا في عالم اليوم، في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة وتصاعد التهديدات النووية وتنامي مخاطر الإرهاب النووي والتطورات التكنولوجية المتلاحقة. إذن اختيار هذا الموضوع لم يكن مجرد بحث أكاديمي، بل استجابة لواحد من أكثر الملفات إلحاحا وتأثيرا في مستقبل الأمن العالمي، إذ يقدم رؤية استراتيجية متكاملة لتطوير مفهوم إدارة الأمن النووي، مما يجعل التوصيات مرجعا يمكن الإفادة منه في رسم السياسات العامة وتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية والاستراتيجيات الأمنية ودعم جهود التعاون الدولي في حماية الأمن والسلم العالميين. ويعكس اختيار العميد أديك لهذا الموضوع إدراكا مبكرا لأهميته الاستراتيجية وإيمانا بأن مستقبل الأمن الدولي بات مرتبطا بقدرة الدول على الانتقال من إدارة الأزمات إلى إدارة المخاطر قبل وقوعها. الأمن العام طلعت على مضمون البحث وأهميته وكيفية الإفادة منه في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة وتزايد المخاطر المتعلقة بالأمن والإرهاب النوويين. ويقول العميد الديك للأمن العام إن الإرهاب النووي يشكل أحد أكثر التحديات الأمنية التي تواجه المجتمع الدولي اليوم، واحتمال حصول جهات غير حكومية على مواد أو أسلحة نووية واستخدام هذه المواد يمثل تهديدا فريدا وشديد الخطورة نظرا لقوة التكنولوجيا النووية التدميرية الهائلة، معتبرا أن عواقب مثل هذا الحدث لن تقتصر على الخسائر البشرية الفورية فحسب، بل ستشمل أيضا دمارا بيئيا طويل الأجل وانهيارا اقتصاديا وزعزعة على الاستقرار الأمني العالمي. وعن هدف اختيار هذا الموضوع وأسبابه قال: يدف البحث إلى تشخيص معمق للنزاعات العالمية وإظهار مؤشرات تنامي احتمالات اندلاع الصراعات النووية واستخلاص إطار عملي لإدارة الأمن النووي حفاظا على مستقبل البشرية. إذن إدارة الأمن النووي من صراع الإرادات إلى حوار الإرادات، على صفحة مجلة الأمن العام.

0: بهذا مستمعينا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.
2: ترقبوا أمنك بأمان كل تنين 11:30 صباحا عبر صوت كل لبنان، ويمكن إعادة الاستماع له البرنامج عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

خشونة الركبة هل بتحتاج دايماً لجراحة أو في حلول تانية؟ الجواب بكلينيك مع دكتور أنتوني كامل ضيف روني الخوري الثلاثة 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان. صحتك أماني والوقاية هي الحل.

0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
1: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان، للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أودي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جل للغسيل 3 لتر $2.90، سائل للجلي بريل 3 لتر $5.80.

لأنه جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرن البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو على الرقم 812-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
1: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس، خدمة سريعة وراحة أكبر.
2: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبرمان بنظر ولادك، ولما بدك تثبت انك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا، مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
3: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.
4: تبرد تبرد تبرد،
5: تع بولد تع بولد تع.
6: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تع بولد تع بولد تع.
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تع بولد تع بولد تع.
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
7: تبرد تبرد تبرد،
5: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: شوفي على يميني.
3: اسم العروضات بس بهابي. 5 كيلو سكر $1.99، كرتونة بيض $1.99، لحمة مفرومة $5.99، صندوق مي ب99 سنت، 10 محارم $5.49، جافيل أوديكس $2.99، وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 لـ 27 الأول.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: الثانية 12:15 في صوت كل لبنان، نحييكم. هذا عرض لآخر الأخبار. أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مواصلة استهداف حزب الله، وقال في المقابل: سنوجد فرصة لإيجاد السلام ونحافظ على إسرائيل ونستمر في الدفاع عنها. وأضاف نتنياهو إن دولة إسرائيل أقوى من أي وقت مضى. زار رئيس الحكومة نواف سلام عين التيني، حيث عقد محادثات مع الرئيس نبيه بري. وفي السراي الكبير عرض الرئيس سلام محاكم مصرف لبنان كريم سعيد الأوضاع المالية والمصرفية. واليوم يترأس سلام بمشاركة وزراء الطاقة والمال والاقتصاد والصناعة اجتماعا لبحث مصير رسم 300,000 ليرة المفروض على صفيحة البنزين. في بعبدة بحث رئيس الجمهورية مع النائب ميشيل دويهي في التحديات الأمنية والاقتصادية والمعيشية التي تواجه لبنان وضرورة حماية اللبنانيين. وقال دويهي بعد اللقاء: لقد شددنا على أهمية الإصلاحات المالية وتضافر الجهود الوطنية لمعالجة الأزمات. يستأنف نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب اليوم اجتماعات اللجنة الفرعية لقانون الانتخابات لبحث اقتراحات القوانين المقدمة من النواب في مسعى للتوصل إلى صيغة مشتركة، سواء بتعديل القانون الحالي أو إقرار قانون جديد. أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب أن الوحدة الشيعية هي من وحدة لبنان، داعيا أبناء حركة أمل وحزب الله إلى عدم السماح لمن يسعى إلى إثارة الخلافات بينهم.
6: من أجل النازحين، من أجل الإيواء، من أجل المدارس، من أجل الحاجيات الضرورية. حديت هلأ بس عم نشوف الزيارات. أنتم الحكومة حكومة لبنانية، يجب أن تتعاطوا مع أبناء هذه الطائفة تعامل عادل بالتساوي على أساس المواطنة وليس على أساس العصبيات وليس على أساس الأوامر الخارجية.
5: من دار إفتاء طرابلس شدد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على ضرورة الجهود من أجل رفع المعاناة عن أهل طرابلس والشمال.

0: عن أهلنا في طرابلس وعن أهلنا في الشمال بشكل عام.
1: أعلنت قيادة الجيش توقيف 7 مطلوبين بينهم سوريان في إيعات والشراونة وعند حاجز نبع المورج بعلبك، كما في ميناء الحصن بيروت بجرائم مخدرات وإطلاق نار، وسلمت المضبوطات وبشرى التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. نفذت نقابة صيادي الأسماك في ميناء طرابلس اعتصاما تحذيريا في الميناء احتجاجا على الأوضاع المعيشية.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على مطار ومديرية ذوباب ومواقع استراتيجية في محيط باب المندب غرب تعز، فيما نقلت مصادر يمنية عن الحوثيين نفيهم تحقيق القوات الحكومية أي تقدم في المنطقة. وقال الحوثيون تم طرد تحشيدات سعودية من المواسط في تعز. قال قائد هيئة الأركان الإيرانية لننتظر نتائج الانتخابات الأمريكية وسنرد بقوة على أي اعتداء، وأضاف إذا اندلعت حرب جديدة ضد إيران فإن نيرانها ستطال الجميع. الخبر الأخير، أكد رئيس أرامكو أن السحب من مخزونات النفط العالمية يوفر فقط دعما مؤقتا للأسواق. كان هذا عرضا للأخبار من صوت كل لبنان.
4: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
5: انا لبنان تلقف.
6: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
7: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلق زابتكن على 2. شكراً.
8: بدي أعلاني يغني وبدي أعلاني يحكي ويا ريت عنده رني وكلامه روع وفني.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد تع تع بولد تع بولد تع.
2: الهرمز سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تع بولد تع بولد تع.
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تع بولد تع بولد تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب أكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
4: أبو جاد عطول مبيضة.
3: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
5: فوت شوف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
6: عن شو عم تحكم؟
3: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: بتخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايمون كبيس.
3: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
4: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
5: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 812-82-8-08. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة مرطبين شوكولا اونو 350 جرام بدولار ونص، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و90 سنت.

0: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت تع
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت تع
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: موجز أخبار الواحدة والربع من صوت كل لبنان. في الجديد الجنوبي، أغار الجيش الإسرائيلي مستهدفاً بلدتي كفر تبنيت ووادي الحجير، فيما سجل تحليق إسرائيلي في الأجواء الجنوبية. يلقي الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كلمة عند 4:30 من عصر يوم غد في خلال حفل إطلاق مؤسسة حفظ ونشر تراث الشهيد السيد حسن نصر الله. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون على إصرار الدولة على دعم صمود الجنوبيين وثباتهم في أرضهم، وذلك في خلال لقائه رئيس بلدية جرجوع محمد محيدلي، وطلع منه على أوضاع البلدة وحاجات أبنائها والأضرار التي لحقت بها جراء الاعتداءات الإسرائيلية. في قصر بعبدة أيضا، النائب السابق هادي حبيش عرض مع رئيس الجمهورية لشؤون وطنية عامة ولا سيما متابعة المسارات الدبلوماسية كافة للوصول إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة، كما تم البحث في ضرورة إنجاز ملف الكهرباء وتجاوز التعقيدات الداخلية والإدارية، إضافة إلى مشروع أوتوستراد عكار البحري الذي صدر مرسومه وضرورة تأمين التمويل اللازم لتنفيذه. في عين التيني، بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة نواف سلام في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الضاغطة، كما تم البحث بنتائج زيارات الرئيس سلام للولايات المتحدة الأمريكية والجولة التي قام بها لمدينة النبطية والمشاريع التي أطلقها. هذا وركز اللقاء أيضا على ضرورة إيجاد حل جذري لملف الكهرباء، إن كان من خلال نظام البي أو تي أو من خلال اتفاق لبناني دولي يؤدي إلى معالجة هذا الملف. يعقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الجمهورية الخميس المقبل في قصر بعبدة. كشفت مسودة وتعديل قانون الإعلام الصادر في 27 من آب الماضي تعديلات جوهرية تطال إلغاء الأخبار الكاذبة من مواد التحريض وتقييد التوقيع.

0: مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: الهرم السكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورت تعبورت تعبورت،
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبورت تعبورت
1: تعبورت، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشباب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف الدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية في بيان أن 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية فجر اليمن، ودمرنا 324 هدفا عالي القيمة مع انطلاق العملية في ظل التصعيد العسكري مع حركة أنصار الله. أفادت مصادر عسكرية بأن القوات الحكومية أسرت العشرات من عناصر الحوثي. توازياً أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن 100 طائرة مقاتلة شاركت اليوم في العمليات ضد الحوثيين في اليمن. في المقابل أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي أنه لا يوجد أي تقدم للقوات السعودية في تعز. الخبر الأخير، كشف مسؤولان إسرائيليان أن مساعد قائد طائرة تابعة لشركة فلاي دبي المشتبه في طعنه قائد الطائرة في محاولة لإسقاطها الأسبوع الماضي أبلغ المحققين الإماراتيين بأنه كان يخطط للهجوم قبل توظيفه في الشركة، وفق ما نقلت وكالة رويترز. وكذا مصدر ثالث مطلع على التحقيق الإماراتي أن مساعد الطيار وهو مواطن عماني كان يخطط لتحطيم الطائرة التي كانت متجهة الأربعاء إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب. كان هذا موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: القانون قانون، هيك بيقولوا، لكن مرات اسمع تفرح جرب تحزن. القانون انحكى شو بيقول؟ عشو بتنص مواده؟ وهل المشكلة بالقانون أم بتطبيقه؟ تابعوا الدكتور جا عقل ببرنامج القانون انحكى كل 3-3 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
1: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: صدرت النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن، وذلك بموجب القرار رقم 2452 على ألف عين وعلى صاد وعلى قاف تاريخ 24/8/2026، والقرار رقم 2454 على ألف عين على صاد وعلى قاف تاريخ 14 أيلول 2026. يطلب إلى المرشحين الناجحين المقبولين الالتحاق باللباس الرياضي لمتابعة دورة التنشئة المسلكية والعسكرية وفقا لما يلي: أولا، لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن بتاريخ 17/10/2026 الساعة 7 صباحا في معهد قوى الأمن الداخلي عرمون. ثانيا، لرتبة مأمور متمرن بتاريخ 12/10/2026 الساعة 7 صباحا في معسكر عرمان مؤسسة الجيش. للاطلاع على الأمتعة والمستلزمات المطلوب اصطحابها من قبل المتمرنين، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
3: الهرمو سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بوري تع بوري تع،
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بوري تع بوري تع،
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبريد تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
4: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
5: اسأل أكثر.
6: أهلا بكم. أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إطلاق عملية عسكرية واسعة لاستعادة ما تبقى من أراضي البلاد وتحريرها من حركة أنصار الله الحوثي وفق تعبيره، وصولا إلى صنعاء، وذلك بعد استنفاد جميع فرص التهدئة حسب البيان. من جهتها أعلنت القوات الموالية للحكومة اليمنية تنفيذ عمليات عسكرية ضد تجمعات وتعزيزات عسكرية للحوثيين في عدد من المناطق بمحافظة تعز جنوبي البلاد مع تصاعد شامل في المواجهات العسكرية. ويأتي إعلان رشاد العليمي بعد بدء عملية عسكرية جديدة في وقت يشهد فيه اليمن أشد تصعيد ميداني منذ الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة عام 2022، إذ تجددت المواجهات على نطاق واسع بين قوات الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي التي توصف بأنها مدعومة من إيران. وقد حققت الجماعة خلال شهر سبتمبر تقدماً ميدانياً سريعاً سيطرت من خلاله على مواقع استراتيجية هامة، خاصة على طول الساحل الغربي وباب المندب ومحيط محافظة تعز. فما هي مآلات وأهداف العملية العسكرية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة اليمنية، وما هي فرص تحقيقها؟ ويمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركة معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com والإجابة عن السؤال التالي: برأيك هل تتمكن القوات الحكومية اليمنية من فرض سيطرتها على كامل أراضي البلاد بعد إعلان العليمي إطلاق عمليات عسكرية لتحقيق هذا الهدف؟ بإمكانكم الاختيار بين نعم أو لا في الإجابة على هذا السؤال. أرحب بضيفي الكريمين في أسأل أكثر. معي من صنعاء الخبير العسكري والاستراتيجي العميد مجيب شمسان، ومعي أيضا من الرياض الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية اللواء عبد الله غانم القحطاني. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. لو أبدأ معك سيادة العميد مجيب شمسان في العاصمة اليمنية صنعاء، كيف يمكن أن تجيبنا على هذا السؤال كما هو على موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.rt.com؟ برأيك هل تتمكن القوات الحكومية من فرض سيطرتها على كامل أراضي البلاد بعد إعلان العليمي إطلاق عمليات عسكرية لتحقيق هذا الهدف؟
7: تحية لكم وللسادة المشاهدين. طبعا هذا التصريح أقوف، وما عجز عنه التحالف السعودي الإماراتي وكل من كان واقفا وراءهم يوم كنا لا نملك شيء، هم اليوم أعجز عن ذلك بكثير. هذه التصريحات التي اليوم يتحدثون عنها أمام كل الهزائم التي يتكبدونها في الميدان ليس لها أي واقعية، والسعودي اليوم يعيش مأزق حقيقي، لأن من يتحرك في الميدان ليس ذلك الذي لا يملك حتى قراره في الخروج من غرفة في الفندق، لأن هذه القوات التي يتحدثون عنها ليست قوات حكومية، هي القوات الفندقية المقيمة في الرياض. أما القوات الحكومية الحقيقية هي التي تمارس السياسة وتمارس النفوذ في الجغرافيا وعلى شعبها في الجمهورية اليمنية، وليس المفندقين الذين إلى الآن 12 عاما وهم في فنادق الرياض. هؤلاء لا يحق على الإطلاق أن يطلق عليهم مسمى حكومة ولا شرعية ولا أي من هذه المسميات. ما هو قائم اليوم أن تلك التحشيدات السعودية تم تفكيكها بعمليات جراحية دقيقة من قبل القوات المسلحة اليمنية، وبالتالي أفقدت النظام السعودي والعدو السعودي أهم أوراقه وخياراته في التأثير على موقف صنعاء في معادلة الحصار بالحصار ومواجهة التصعيد بالتصعيد. إطلاق مثل هذه الشعارات الطنانة الرنانة ومحاولة خلق حالة من الضجيج بأنهم سيستعيدون كل الجغرافيا، أي جغرافيا التي سيستعيدونها؟ إذا كانوا قادرين على استعادة متر في متر في فندق يمكنهم الحديث طيب بعد ذلك عن مسألة
8: على كل حال إذا الوضع الميداني مختلف، هناك اشتباكات وهناك عمل عسكري يجري على أرض الواقع، هناك اشتباكات تدور في مناطق مختلفة بمحيط محافظة تعز، مناطق كثيرة تجري هناك اشتباكات في الميدان، الأمر لا يتعلق بفنادق الرياض، العمل في الميدان. سيادة لواء عبد الله غانم القحطاني، بداية كيف يمكن أن تجيب بحضرتك أيضا على نفس هذا السؤال، هل تتمكن القوات الحكومية اليمنية من فرض سيطرتها على كامل أراضي البلاد بعد إعلان العليمي إطلاق عملية عسكرية لتحقيق هذا الهدف؟
9: نعم هي تستطيع بكل ثقة، والحرب بدأت، يعني انطلقت العمليات، ليس هذا يعني تخيلا وليس هذا تحليلا، انطلق العمل وبدأت الهزائم الحوثية أمام أعيننا. مساء الخير أستاذ كمال ومشاهدي الآر تي في كل مكان. يعني نحن في مرحلة مختلفة، يعني الأخ مجيب يتحدث يبدو أنه لا يعلم ما الذي يجري. أنت سألت هل يمكن الحكومة اليمنية أن تحقق شيء؟ ذهب إلى السعودية وأعلم لماذا، لأن الضربات موجعة من كل مكان. على كل حال نعم المرحلة مختلفة، الحرب التي بدأت هي حرب تحرير صنعاء، هي اجتثاث الحوثي، هي عودة اليمن إلى أهله، هو تحرير اليمن من الغزو الثوري الحرس الثوري الإيراني، هي عمليات مختلفة مدروسة مخططة. الشرعية اليوم ليست شرعية الأمس، الجيش الشرعي اليمني ليس الجيش بالأمس، الحوثي اليوم أيضا في موقف لا يحسد عليه. ثم أننا أمام قرار من الشعب اليمني وحكومته الشرعية، تقدمت جيوشها يا أخي في كل مكان، القرار اتخذ. يعني لا يجب أن نستمع إلى مثل هذه الأصوات. وأنا يعني حقيقة يعني أقول للأستاذ مجيب أو العميد مجيب، يا أخي أقرأ الواقع، أنتم تتحدثون عن الماضي، الماضي اختلف يا نجيب مجيب اختلف الوضع، أنتم الآن أمام حقيقة، أنتم تواجهون الحقيقة،
8: الحقائق
9: لم يعد طويلة.
8: سيادة النواة
9: أعتقد يا أستاذ كمال،
8: عذرا على مقاطعة حضرتك، لكن الحقائق التي أمامنا الميدانية على الأقل نحن في الإعلام كما نتابعها، هناك تراجع للقوات الحكومية وتقدم لقوات الحوثي خلال شهر سبتمبر الماضي، سيطروا على مناطق شاسعة على الساحل الغربي وصولا إلى باب المندب وجزيرة ميون وجزيرة حنيش أو كيف اسمها، كل هذه المناطق تمت السيطرة عليها. الآن أنت تقول بأنه هناك قرار لإعادة السيطرة أو استعادة هذه المناطق، هل ما الذي يدفعكم الآن للتفاؤل بينما نحن نشهد تراجعا للقوات الحكومية؟
9: ليس مجرد تفاؤل، هي حقيقة على الأرض. يعني لو نظرنا إلى ما الذي يحدث اليوم في جبهة الجوف وفي جنوب مأرب وفي جنوب وغرب تعز وفي الساحل الغربي، هي كلها متكاملة وتسعى إلى تحرير ما تبقى من أرض اليمن. هذا ليس فقط يعني مجرد تفاؤل كما أشار جنابك أستاذ كمال، وإنما هي حقيقة على أرض الواقع. ثم ما أشرت إليه من انتكاسات للجيش اليمني في المخا ومضيق باب المندب، ربما ضارة النافعة ورب ضارة النافعة، وهي القشة التي قصمت ظهر البعير. ما الذي أتى بعدها؟ أتى بعدها قرار اليوم، التعبئة العامة، إعلان حالة الحرب والنفير وتوجه الجيش اليمني والشعب اليمني. ماذا يعني التعبئة العامة؟ تعني دعوة الجيش اليمني والمواطن اليمني
8: جميل،
9: كل في مكانه ومن موقعه للمشاركة في تحرير اليمن. هذا بدأ، وبالتالي حاليا لو سألت العميد مجيب ما الذي يجري في صنعاء وليس في تعز، سيقول لك بأن الطائرات تحوم في السماء وبأن القصف المدفعي يصل إلى أهدافه وبأن القادة يقتلون وبأن الوحدات تفرق وبأن القنابل تسقط، وهذا مثبت ليس كلام أستاذ كمال، موجود في وسائل الإعلام بما فيها الحوثي.
8: طيب طيب قبل أن أعود للطائرات التي ذكرتها في صنعاء، في سماء صنعاء، هل هي سعودية أم يمنية؟
9: الجيش اليمني هو الأساس، والشعب اليمني هو الأساس، والجيش الشرعي والحكومة الشرعية هي الأساس، لكن المملكة العربية السعودية حليف للشعب اليمني والحكومة اليمنية والجيش اليمني وداعم استراتيجي علني معلن. ولا ننسى التحالف العربي لإعادة الشرعية.
8: طيب أعطيني فرصة،
9: معروف ليس
8: سوف أعود لك.
9: والمملكة العربية السعودية تسعى إلى إزالة الإرهاب لأن الحوثي يمارسها في البحر الأحمر. طيب ويهاجم المملكة
8: فرصة
9: العربية السعودية.
8: حتى أعود لك سيادة العميد مجيب شمسان، كيف تعلق على ما قاله سيادة اللواء؟
7: طبعا هو قال كلمة أنا أتفق معه تماما فيما قاله بأنها القشة التي قسمت ظهر البعير، وهذا فعلا ما حصل في الساحل الغربي، وما حصل أيضا في المديريات التي تم تحريرها اليوم في محافظة تعز من سامع والتربة والشمايتين، وأيضا بقية المناطق التي تم طرد تحشيدات العدو السعودي منها. فعلا هذه هي القشة التي قسمت ظهر البعير السعودي الذي أراد أن يحول الجغرافيا اليمنية إلى جغرافيا حديقة خلفية بالنسبة
9: للنظام. هي التي جعلتكم الآن في هذا الموقف الذي لا تقصدون عليه.
7: شخص
8: لحظة سيادة اللواء، أعود
7: أتحدث، أنا لم أقاطعك، تكلمت براحتك وأنا لم أقاطعك على الإطلاق. النقطة الثانية فيما يتعلق بالإنجازات والواقع والمشاهد الواقعية وبأن نكون واقعيين، الواقع يقول بأنكم حشدتم 7 فرق عسكرية في الساحل الغربي بقرابة 38 لواء تم كنسها في 5 أيام، لم تزد على ذلك. تم التقدم وتطهير مديريات الشمايتين وسامع وغيرها من المديريات في محافظة تعز. تم كشط عدد من الألوية في الجبهة الشمالية الشرقية في محافظة مأرب والجوف بدءا من الوديعة العبر والرويك والثنية وصولا إلى صافر وصحن الجن وتداوين، وتم إحراق 10 الآليات والصورة والصوت كما بثها الإعلام الحربي. النقطة الأخرى فيما يتعلق بالرد على العمليات السعودية، تم نسف منشأة جيزان أرامكو عن بكرة أبيها وهي مغلقة حتى إشعار آخر. تم استهداف خط شرق غرب النفطي السعودي وأيضا ساحل أو ميناء ينبع. تم استهداف شركة أرامكو في الرياض ولا زالت الأدخنة مع
9: العمليات تتصاعد حتى الآن.
7: أيضا
9: حق الخريس
7: دعني أكمل فقط، لا تقاطعني.
8: سيادة العميد، نحن مشكلتنا
7: أن تنفعل بهذا
8: معلش سيادة العميد، بغض النظر عن الرد على السعودية أو كما تفضلت، يعني دعني أفهم منك سؤالي الأساسي، دعني أفهم منك ما هي حظوظ القوات الحكومية في تحقيق ما تصبو إليه من استعادة السيطرة على كل الأراضي التي هي تحت سيطرة الحوثيين الآن، أو على الأقل السيطرة أو استعادة المناطق التي دخلتها الجماعة في شهر سبتمبر، يعني المنطقة الساحلية الغربية وصولا إلى باب المندب.
7: كيف نطلق ونوصف ما هو حاصل في المشهد اليمني ومن يمارسون السلطة ومن حاصلين على الشرعية بأنهم جماعة، ونطلق على جماعة المفندقين بأنهم الحكومة؟ فلا بد أن نكون دقيقين في عملية التوصيف أولا، سواء وفق المنهجية الأكاديمية العلمية أو وفق العرف السياسي القائم.
8: طيب، لكن هذا سيادة العميد، هذا أنا لا أطلق أي وصف. أنا
7: سيادة العميد، حشده السعودي كان قد حشد الكثير من تلك القدرات.
8: نحن لا نطلق أي وصف، هذا وصف دولي، العالم يعترف بالحكومة الموجودة في السعودية ولا يعترف بكم أنتم، وأنتم تسيطرون على صنعاء، لكن لا أحد يعترف بكم في العالم.
7: وهذا ليس شأننا، إذا كان هذا العالم الذي لم يعترف بما حصل في غزة والجرائم والمذابح والمحارق التي ارتكبها الكيان الصهيوني هو من يمنحنا الشرعية، فلا كانت هذه الشرعية ولا كنا نريدها وهي تحت أقدامنا ولا نعبأ بها لا بمجتمع دولي ولا بمجلس آمن ولا بأمم متحدة إذا كان ما حصل في غزة لم تلاحظه الأمم المتحدة التي ستمنح هذا الشعب اليمني الذي خرج في أكثر من 117 دولة لم يشاهده في 17 ساحة لم يشاهده فهذا لا يعنيني. ثانيا عندما تتحدث عن اليمن عليك أولا أن تعرف بألا تتدخل في الشأن اليمني وإلا سندخل في الشأن السعودي أيضا، وبالتالي عليك أن تعرف جيدا حدود الحديث معنا لأننا لا نسمح على الإطلاق بالحديث معنا كيمنيين.
10: طيب من قبل الحل من هم أنت, أنت, أنت, أنت جئت إلى مطلب يمني مهم جدا
7: الدروس واحدة بعد أخرى داخل المملكة
10: سيادة العميد
7: سيادة العميد العربية السعودية عندما نقول تحشيدات النظام السعودي يعني أكمل الفكرة تحشيدات النظام السعودي التي كانت في تعز وفي الساحل الغربي تم كشطها ولا يمتلك هذا النظام رغم كل ما حشده من إمكانيات أو قدرات أن يعيد المشهد إلى ما كان قبل عام 2015.
10: أنت لا تعترف بأن هناك حكومة شرعية
7: وقدرات ولم نكن نملك حينها شيئا لندافع به عن مدينة واحدة. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى وصلنا إلى مستوى أننا نفرض معادلات على السعودي وعلى تحشيداته في الداخل، وما هو قائم اليوم هو
10: جميل
7: أن تلك
10: جدا.
7: التحشيدات لا تتبع ما تسمى حكومة شرعية وإنما تتبع النظام السعودي
10: جميل
7: هو الممول وهو المحرك وهو الداعم الأساسي، وعندما يتحدثون عن غارات الطيران على صنعاء لا تملك تلك الحكومة طيران.
10: طيب. سوف نعود إلى كل هذه النقاط سيادة العميد بعد إذنك.
7: لأنه طيران لأنه إذا كان يعرف فليحدثنا عن نوع الطائرات.
10: سيادة العميد أعطيني فرصة لو سمحت.
7: الجواب بحسب المعلومات التقنية.
10: دعني أنتقل لسيادة اللواء عبد الله غانم القحطاني حتى نوزع الوقت بالتساوي بين الضيفين الكريمين. سيادة اللواء الآن كما تعرف بأن هناك أيضا ما يسمى باتفاق مكة. وكان الحديث يدور عن أن هذه العملية الشاملة قد تتم وقد يتم إشراك أيضا الحلفاء الآخرين للمملكة العربية السعودية في هذه العملية العسكرية الشاملة من أجل استعادة الأراضي كما قال العليمي اليوم، الأراضي التي خارج السيطرة سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا حتى نكون دقيقين في الوصف. الآن إلى أي مدى يمكن توسيع هذه العملية العسكرية لتشمل أطراف أخرى خارج الحكومة المعترف بها وخارج الجيش اليمني المعترف به دوليا؟
9: للسعودية حلفاء يا أستاذ كمال في كل مكان، وآخرهم يعني اتفاق مكة وما أسمي أنا بحلف مكة، وهذا الحلف هو ردع استراتيجي كبير جدا وقطع ومنع للإرهاب، والمملكة تتصدى للإرهاب بقوة ومنذ زمن طويل جدا وضمره الإرهاب الحوثي في اليمن. يعني أتحدث حاليا ونحن نسمع ليلة البارحة أو قبل يومين بأن هناك اجتماع مهم جدا لاتفاق مكة لوزراء الدفاع ووزراء الخارجية، وقبل اجتماع رؤساء الأركان وقبل وزراء الدفاع وقادة الجيش، هذا معلن. ولكن يعني نتحدث حاليا عن إرهاب يهدد المنطقة إجمالا، يهدد المصالح الإقليمية، مصالح المملكة، مصالح الدول الثلاث، مصالح العرب والمسلمين والعالم.
10: لكن أنت تتحدث سيادة اللواء الحل بسيط جدا بالنسبة للحوثيين. الحل لا يكمن لا في عملية عسكرية شاملة ولا في قصف متواصل ولا في أحلاف دولية. الحل بالنسبة للحوثيين بسيط جدا، يقولون شيء واحد: على المملكة العربية السعودية أن ترفع يدها عن اليمن، أن تفك حصارها عن اليمن، ألا تتدخل في الشأن اليمني. اليمنيون سوف يتفقون فيما بينهم ويحلون مشاكلهم فيما بينهم. هل هذا واضح؟ وتضمن السعودية أمنها والنفط يمر عبر باب المندب بدون مشكلة.
9: كل الجماعات الإرهابية تقول هذا الكلام، حتى داعش والقاعدة والحوثي: ارفعوا يدكم على المكان الفلاني، ارفعوا يدكم على الإسلام، ارفعوا يدكم على الدولة الفلانية. هذا يعني معروف كلام الحوثي. الحوثي ماذا يريد؟ الحوثي هو يمثل الحرس الثوري في إيران، يريد في اليمن، يريد اكتمال السيطرة على عموم اليمن وعلى مضيق باب المندب. فشلوا في هرمز وفقدوا هذه النقطة فذهبوا إلى باب المندب. الحوثي أداة ليس له قرار وليس له مكان، وهو حاليا يغادر اليمن. صدقني أستاذ كمال وسجلها عندك ويسمعها مجيب.
10: طيب.
9: أيامه معدودة في اليمن، يعني القرار اتخذ من الشعب اليمني والشرعية اليمنية، وبالتالي الحوثي حينما يقول ارفعوا يدكم على اليمن هو لا يمثل اليمن، هو لا يمثل اليمنيين، هو لا ينتسب اليمنيين، هو حقيقة يتبع لإيران، هو من الأبناء وإن كان يمني بالجنسية.
10: جميل.
9: لكن لا يمثل الشعب اليمني ولا الثقافة اليمنية ولا الدين اليمني ولا التوجه العروبي اليمني، وبالتالي قريبا سيخرج من صنعاء بعد أسبوعين ثلاثة أرجوك أستاذ كمال، أو أربعة أسابيع أرجو أن تعيدني أنا والأستاذ كمال المجيب إن وجدتوه في صنعاء لنجري مثل هذا اللقاء ونتحادث.
10: يا سيدي
9: لن يطول بهم الوقت في صنعاء.
10: يا سيدي
9: تأخذ من الشعب اليمني
10: الماء يتكذب
9: يا
10: الغطس.
9: أخي الحوثيين الحوثيين يمثلون جناح إرهابي للحرس الثوري الإيراني.
10: دعنا نسمع
9: في الفساد في اليمن
10: لنسمع تعليقا من الأستاذ
9: وبالتالي
10: سيادة اللواء لنسمع لو سمحت لنسمع.
9: ما يجري في مضيق بالمندب لن يسمح به.
10: هذه نقطة
9: ما
10: مهمة.
9: ما حصل في مضيق بهرمز لن يسمح للحوثي بفعله في مضيق باب المندب.
10: طيب لنستمع إلى تعليق من سيادة العميد على هذه النقطة لو سمحت.
9: بالجيش اليمني وبحلفائهم.
10: جميل جدا. فلنستمع استمع معي إلى تعليق من سيادة العميد مجيب شمسان على هذه النقطة تحديدا. ما رأيك في هذا الكلام سيادة العميد؟ الحوثيون لا يمثلون الشعب اليمني وهم وكلاء لإيران في اليمن. هذا ملخص ما أراد أن يقوله ضيفي في الرياض.
7: بشكل واضح. أنا طبعا لم أسمع الصوت بشكل واضح، ولكن مفهوم من طبيعة الخطاب الذي تحدث عنه هو حالة من التهريج. يعني عندما يتحدث بأننا لسنا من اليمن، من الذي من اليمن؟ هو الذي من اليمن. وأننا حتى لسنا لا نمثل الدين اليمني، ربما كان لديهم دين جديد.
9: يا أخي أنتم شوية نبي لا تمثلون 1%. أنتم أبناء لإيران أتباع الحرس الثوري،
7: ربما قضنا في الرياض.
10: طيب هل الصوت واضح الآن؟ هل تسمعنا سيادة العميد؟ هل تسمعنا
7: لا
10: الآن؟
7: لا تكن حاول أن تهدى. يعني حالة الاستنفار هي تعكس بأنك لا تملك شيء. يعني في عندك حالة
10: هذه. طيب ما رأيك في
9: أشرب قهوة في الرياض
10: يا سيدي؟
9: تمنيت لو أعطيك
10: صحتين وهنا،
9: لكن والله ليس بيدنا يا مجيب.
7: أنا لم أقاطعك على الإطلاق يعني.
10: طيب سيادة العميد تفضل. الآن هو كان يقول كلمة مهمة وأردت منك تعليقا سوف تكمل. فقط أيضا في سياق كلامك علق لي على ما قال. هو قال الحوثيون ليسوا من اليمن وهم وكلاء لإيران في اليمن، وأن تحركهم في الساحل الغربي في هذا التوقيت وصولا إلى باب المندب إنما هو خدمة للأجندة الإيرانية التي فشلت في هرمز.
7: طبعا عندما نتحدث عن هذه النقطة تحديدا، إذا أردنا أن نفندها تاريخيا وجغرافيا وديمغرافيا وعلى كل المستويات، سيظهر بأن هذا الذي يتحدث ليس له علاقة بالجغرافيا نجد والحجاز، لأنه يتحدث عن سعودي، والسعودية هي أسرة ليست أساسا لها علاقة بهذه الجغرافيا. هي أسرة جاءت من يهود الدونمة والتبطوا في هذه المنطقة وانتهوا من أسرة مردخاي، وبالتالي هؤلاء هم الذين ليس لهم علاقة لا بنجد ولا بالحجاز، ويرون بأننا لسنا علاقة بهذه الجغرافيا، بينما نحن أبناء هذه الأرض ومعظم القبائل المتواجدة في نجد والحجاز أصلها قبائل يمنية، بينما هؤلاء جاءوا من يهود الدولة الذين جاءوا بهم.
10: طيب
7: إلى هنا.
10: طيب
7: نحن هنا أنا
10: المشكلة
7: مختلف.
10: المشكلة من يحق له الحديث باسم الشعب اليمني؟ لا أحد ينكر بأنكم جزء من اليمن. هناك اتفاق بأن الحوثي هو جزء من الشعب اليمني، لكن هل يحق له الحديث باسم الشعب اليمني؟ هل يمثل كل اليمنيين؟
7: هناك مشكلة في الصوت بشكل غير مقبول يعني.
10: لكن طيب كل ما أطرح سؤال يكون مشكلة في الصوت.
7: السؤال
10: طيب
7: الذي طرحته أنت في من يحق له أن يمثل الشعب اليمني؟ من يحق له أن يمثل الشعب اليمني؟
10: فضل.
7: من يحق له أن يمثل الشعب اليمني خرج في استفتاء في أكثر من 1117 ساحة على مدى أكثر من 58 شهرا. هل ذلك يمثل استفتاء أم لا يمثل استفتاء شعبيا؟ 1117 ساحة فيها مئات الآلاف وكانت مبثوثة على الصوت والصورة وبشكل مباشر. هل ذلك استفتاء شعبيا بمن يحق له أن يتحدث باسم الشعب اليمني؟ ومع ذلك نحن نقول بأننا هنا لا نريد أن نمثل كل الشعب اليمني، لأن ما يدور اليوم ليس هو الحوثي كما يراد أن يصنف. ما يتم الآن هناك كل الأحزاب والأطياف السياسية وكل المناطق السياسية التي هي واقعة اليوم. المناطق التي تم تحريرها اليوم في محافظة تعز من الشمايتين والتربة وسامع وغيرها خرجت ترحب بالقوات المسلحة اليمنية التي طردت تلك التحشيدات السعودية فرحة بقدومها نتيجة الجرائم التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المدعومة سعوديا.
10: شكرا شكرا
7: ومارستها خلال كل السنوات.
10: شكرا شكرا سيادة العميد.
7: لذلك هنا الوضعية اليوم على النظام السعودي الذي يحاول أن يختزل الصورة ويقدم بأن ما يدور في صنعاء هي حرب يمنية يمنية، هي حرب سعودية يمنية، ولو أتانا أي عدوان من أي اتجاه فهو العدو السعودي.
10: جميل جدا.
7: وسنرد عليه
10: سؤال أخير
7: مضاعفة.
10: هل هي حرب سعودية سيادة اللواء؟
7: عليه معادلة إذا كانت
10: هذه نقطة مهمة.
7: سنصل إلى رأس تنورة وإلى كل المؤسسات داخل المملكة العربية السعودية.
10: هل هي حرب سعودية يمنية سيادة اللواء أم هي حرب سعودية إيرانية؟ حرب ماذا؟
9: إطلاقا هي ليست حرب سعودية يمنية، هي حرب سعودية يمنية ضد الإرهاب، حرب سعودية إسلامية عربية أممية ضد الإرهابيين، كل أذرع الحرس الثوري الإرهابي الإيراني، كل أذرع القاعدة وداعش، هذه الحرب مع هذه الميليشيات. الحوثي مرة أخرى
10: ما يعني المشكلة في إيران تقول. نعود ونعود يعني للوضع الإيراني. سبب المشكلة الذي أعاد الحرب
9: الحوثي كمجموعة إرهابية
10: يا سيد الفاضل.
9: ثم يقول حربنا مع السعودية وليست مع الشعب اليمني. طيب هل يستطيع الآن أن يقول الحرب التي تدور حول تعز وفي الجوف وفي الساحل الغربي مع من؟ هل هي مع السعودية ولا مع الجيش اليمني ولا مع الشعب اليمني؟ هل الحصار الذي يفرضه الحوثي على 25 مليون يمني هل هو على السعوديين أم على اليمنيين؟ يا أخي الإرهاب يؤذي كل أحد، ولم يوجد أحد في المنطقة إلا وتأذى بالإرهاب الحوثي. ومرة أخرى وأخيرة الحوثي يودع، الحوثي لن يبقى، القرار اتخذ، شعب اليمن، الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي، التحالف، كل هذه الأجزاء أو كل هذه العوامل أو كل هذه الأركان
10: شكرا.
9: قررت أن لا بقاء للحوثي في اليمن.
10: الوقت انتهى.
9: كل المعطيات تقول هذا الشيء. قادما اسأل مجيب هل يستطيع أن يحدثك من صنعاء؟ أنا أقول لك مع الأسف، الله يحفظهم.
10: إلى نتيجة التصويت مشاهدينا الكرام، برأيك هل تتمكن القوات الحكومية اليمنية من فرض سيطرتها على كامل أراضي البلاد بعد إعلان العليمي إطلاق عمليات عسكرية لتحقيق هذا الهدف؟ الذين أجابوا بنعم على هذا السؤال 18%، الذين أجابوا بلا على هذا السؤال 82%. بإمكانكم أنتم أيضا المشاركة معنا. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي الكريمين من صنعاء الخبير العسكري والاستراتيجي العميد مجيب شمسان، أشكر ضيفي من الرياض الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية اللواء عبدالله غانم القحطاني، شكرا جزيلا لكما. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
11: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
3: رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشار الأسمر في كلام يوصل، هل ما يزال الصندوق خط الأمان الأول للعامل وهل سيتطور وسيصبح مظلة لكل اللبنانيين؟ لماذا تتهرب الدولة الراعي الأول من التصريح؟ وهل يعود الضمان إلى تغطية 90% من الفاتورة الاستشفائية؟ كلام يوصل الاثنين الرابعة والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادة عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

شبه الصيفي. صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: خشونة الركبة هل بتحتاج دايماً لجراحة أو في حلول تانية؟ الجواب بكلينيك مع دكتور أنطوني كامل ضيف روني الخوري الثلاثة 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان. صحتك أماني والوقاية هي الحل.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
5: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
6: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جامبون حبش البوزو لوقية $1.95، جبنة إدام كافال لوقية $1.95.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: إف تعا شوف.
2: شو بدي شوف؟
3: إف إف إف
4: إف من العروضات بس بهابي. 5 لتر دوار الشمس $6.99، طوق $4.99، بطاطا $44.999، 2 لتر ونص أومو $4.29، 4 كيلو بسمتي $3.99، سانسلك $3.99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 ل 27 الأول.
5: بدي

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلت العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: كبرت كبرت كبرت تعبولت
3: الهرم سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبولت تعبولت
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
2: تعبولت تعبولت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبري تبري تبري تا تا

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان اليوم الاثنين الخامس من تشرين الأول 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحاج، إلان شديد خليفي ومحمد حمدان.

طابت أوقاتكم في عناوين هذه النشرة. شهر حساس من الانتخابات الإسرائيلية إلى مفاوضات فلوريدا، هل ستأتي السلة فارغة؟ نتنياهو: سنواصل استهداف حزب الله، ومعظم اللبنانيين يريدون السلام معنا. والشيخ قاسم يطل غدا، تحرك نيابي يحاكي التمديد لليونيفل، ومؤتمر صحفي بعد قليل. الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وزيارة أمريكا، محور زيارة سلام عين التيني، وجلسة حكومية الخميس في بعبدة، حاكم المركزي في السرايا، ومصير رسم 300 ألف ليرة على البنزين في اجتماع برئاسة سلام. قانون الانتخابات أمام اللجنة الفرعية، والجدل سيد الموقف. وقانون الإعلام إلى تعديلات. إيران: أي حرب جديدة ستطال نيرانها الجميع. عملية فجر اليمن متواصلة، الحكومة تسيطر على مواقع استراتيجية في محيط باب المندب وتهاجم صنعاء.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورت
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
3: تعبورت
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم. على الساعة اللبنانية ستضبط على هل ساعة اللبنانية ستضبط على موعد الانتخابات الإسرائيلية في 27 من الجاري لتشكل الورقة اللبنانية بطاقة مرور جديدة لبنيامين نتنياهو على رأس الحكومة. المحطة هذه تأتي بعد قليل من الموعد المقرر لاستئناف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية ما بين 22 من الجاري في فلوريدا. هل من نتائج مرجوة؟ الأمر مشكوك فيه ربطا بالانتخابات الإسرائيلية، والبلاد تحت وطأة أزمات معيشية وحياتية حادة تحاول دولة فيها السير بين النقاط من دون معالجات جذرية، فيما فتح باب قانون الانتخابات مبكرا ليضاف إلى عدد من الملفات الجدلية. كل ذلك والأوضاع متوترة في المنطقة من التهديدات المتبادلة المتواصلة على الخط الأمريكي الإيراني، إضافة إلى التطورات العسكرية في اليمن حيث تواصل القوات الحكومية عملية فجر اليمن ضد الحوثيين، وتحدثت عن السيطرة على مطار ومديرية الذباب وأعلنت البدء بتنفيذ هجوم على العاصمة صنعاء. البداية من الداخل.
2: أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مواصلة استهداف حزب الله، وقال في المقابل: سنوجد فرصة لإيجاد السلام وسنحافظ على إسرائيل ونستمر في الدفاع عنها، مشيرا إلى أن معظم اللبنانيين يريدون السلام مع إسرائيل. وأضاف نتنياهو أن دولة إسرائيل أقوى من أي وقت مضى وأن النظام الإيراني إلى زوال. في المقابل يلقي الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كلمة عند الرابعة ونصف من عصر غد في خلال حفل إطلاق مؤسسة حفظ ونشر تراث الشهيد حسن نصر الله. في الميدان الجنوبي أغار الجيش الإسرائيلي مستهدفا بلدتي كفر تبنيت ووادي الحجير، فيما سجل تحليق إسرائيلي في الأجواء الجنوبية.
1: واليوم تعقد مجموعة من النواب مؤتمرا صحفيا استكمالا لتحرك 86 نائبا للمطالبة بإعادة النظر في قرار مجلس الأمن 2790 وأبقاء قوات اليونيفيل في الجنوب في ضوء مخاطر انسحابها، على أن تسلم مذكرة حقوقية إضافية إلى الجهات المعنية. الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد خليل الجميل رأى أن جولة مفاوضات طنبا لن تقدم أي جديد يذكر وستقتصر على إبقاء باب التفاوض مفتوحا، واستبعد جميل في حديث إلى صوت كل لبنان جولة جديدة من التصعيد الإسرائيلي في ضوء سحب قوات النخبة من الأراضي اللبنانية.
3: احتمال التصعيد بعده موجود وخاصة قبل الانتخابات الإسرائيلية، لكن إذا صار تصعيد برأيي بهالمرحلة رح يكون محدود وما في مؤشر على مواجهة شامل كبيرة. هلأ أكيد أي مواجهة كبيرة بين إيران والولايات المتحدة خاصة إذا اشتركت إسرائيل ممكن تنعكس مباشرة على لبنان. بالنسبة لحزب الله بعد عنده قدرة على تنفيذ عمليات وضربات صاروخية أو مسيرات انقضاضية وغيره، لكن أكيد وضعه اليوم مش مثل ما كان قبل الحرب، خصوصا لناحية قدرته على خوض حرب طويل وواسع. مشان هيك أنا بقول إنه قرار دخول بمواجهة جديدة رح يكون قرار استراتيجي وسياسي كتير صعب إذا بده ياخذ حزب الله قبل ما يكون قرار عسكري بحت.
4: جولة مفاوضات تامبا على الأبواب وقبل أيام قليلة من الانتخابات الإسرائيلية.
3: من الأفضل ما نرفع سقف التوقعات بشأن نتائج هالجولة. ممكن نشهد بعض خطوات عملية، لكن الوصول لنتائج كبيرة ملموسة قبل الانتخابات الإسرائيلية أنا برأيي أمر صعب إلا إذا صار ضغط أمريكي كتير كبير.
1: أما بقاعا فأفاد مندوبنا بأن أصوات الانفجارات الصاروخية التي تردد على السلسلة الشرقية مصدرها حقول رماية الطيب للجيش اللبناني.
2: أكد رئيس الجمهورية ألما جوزيف عون على إصرار الدولة على دعم صمود الجنوبيين وثباتهم في أرضهم، وذلك في خلال لقائه رئيس بلدية جرجوع محمد محيدلي، وطلع منه على أوضاع البلدة وحاجات أبنائها والأضرار التي لحقت بها جراء الاعتداءات الإسرائيلية والتي أدت إلى تدمير 42 وحدة سكنية بالكامل وتضرر آليات البلدية ونزوح عدد من سكانها.
1: هذا وبحث رئيس الجمهورية مع النائب ميشيل دويه في التحديات الأمنية والاقتصادية والمعيشية التي تواجه لبنان.

0: ضرورة حماية اللبنانيين وصون الاستقرار. وقال دويهي بعد اللقاء: لقد شددنا على أهمية الإصلاحات المالية وعلى تضافر الجهود الوطنية لمعالجة الأزمات، وضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار. وفي قصر بعبدة أيضا النائب السابق هادي حبيش الذي عرض مع رئيس الجمهورية لشؤون وطنية عامة لا سيما متابعة المسارات الدبلوماسية كافة للوصول إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. كما تم البحث في ضرورة إنجاز ملف الكهرباء وتجاوز التعقيدات الداخلية والإدارية، إضافة إلى مشروع أوتوستراد عكار البحري الذي صدر مرسومه وضرورة تأمين التمويل اللازم لتنفيذه.
1: ونبقى في قصر بعبدة، حيث عرض الرئيس جوزيف عون مع النائب السابق زياد أسود الأوضاع في الجنوب ومنطقة جزين وحاجات أبنائها في الظروف الراهنة، كما تطرق البحث إلى واقع اتحاد بلديات جزين، إضافة إلى سير العمل في عدد من الإدارات والمؤسسات العامة.
0: هذا وتسلم رئيس الجمهورية من المديرة العامة للجمارك غراسيا الأزي تقريرا عن إنجازات المديرية والتقدم المحقق في عمل الجمارك، وعرض معها الإجراء التي تتخذها المديرية لتعزيز الرقابة ومكافحة التهريب وزيادة إيرادات الخزينة. إلى ذلك يعقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الجمهورية الخميس المقبل في قصر بعبدة.
1: في عين التيني، بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة نواف سلام في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الضاغطة، كما تم البحث بنتائج زيارات الرئيس سلام للولايات المتحدة الأمريكية والجولة التي قام بها لمدينة النبطية والمشاريع التي أطلقها. هذا وركز اللقاء أيضا على ضرورة إيجاد حل جذري لملف الكهرباء، إن كان من خلال نظام البي أو تي أو من خلال اتفاق لبناني دولي يؤدي إلى معالجة هذا الملف.
0: في السرايا الكبيرة عرض الرئيس سلام حاكم مصرف لبنان كريم سعيد للأوضاع المالية والمصرفية. واليوم يترأس الرئيس نواف سلام بمشاركة وزراء الطاقة والمال والاقتصاد والصناعة اجتماعا لبحث مصير رسم 300 ألف ليرة المفروض على صفيحة البنزين وآلية إمكان إلغائه أو تعليقه في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والأعباء المعيشية.
1: مطلبيا، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة تمديد الإقفال ولوحت بالتصعيد مشددة على ضرورة إقرار العشرة لترات بنزين عن كل يوم عمل.
0: يعتمد لبنان بشكل كبير على استيراد المحروقات، ما يجعله عرضة لتقلبات في أسعار النفط والأسواق الإقليمية والدولية، ويحول أي اضطراب خارجي إلى ضغط مباشر على كلفة الكهرباء والنقل. تقرير للزميلة جوزات الحاج.
2: ما بقى فينا نكفي هيك، عبارة اعتاد المواطن اللبناني على تردادها بشكل يومي في ظل ضغوط المعيشية. ووسط ارتفاع أسعار المحروقات عالميا، كانت السوق اللبنانية الحلقة الأضعف، إذ بات سعر صفيحة البنزين يثقل كاهل المواطن الذي يحاول إيجاد الحل المناسب لتخفيف الأعباء. ولم يعد استخدام السيارة بالنسبة إلى الكثيرين قرارا تلقائيا، بل أصبح مرتبطا بضرورة الرحلة واحتساب المسافة.
3: طب خلص، صاير مش طبيعة بلبنان، شخصيا بالبيت عم اشتغله وما عم نلحق، وكل سنة أضرب من التانية.
4: صراحة الأسعار خيالية وما عم نلحق أبدا، نحن عائلة صغيرة وولد واحد وما عم نلحق. قد بده يكون مدخوله الإنسان لحتى يعيش بكرامة، بين أكل وشرب بس ما بكفينا المعاش تبعنا، كيف بقى جارات وموتورات واشتراكات وكهرباء.
2: من جهة ثانية، لم يعد موعد صدور فاتورة اشتراك المولد الكهربائي في لبنان مجرد محطة شهرية عادية، بل بات بالنسبة إلى آلاف العائلات موعدا مقلقا مع ارتفاع كلفة المحروقات، في مشهد يعيد إلى الواجهة السؤال الأساس: إلا متى يبقى المواطن رهينة فاتورتين للكهرباء؟
5: الشعب اللبناني بيشتغل ليدفع موتور وكهرباء، ويرد في موتور ويرد في كهرباء. إذا مقطوعة بيسرقوا المواطن، 5 أمبير بيدفع مبالغ 200 و300 دولار.
2: ومع الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها أسعار المحروقات، يخيم شبح الفواتير المرتفع على اللبنانيين وسط مخاوف من أن تتحول هذه الكلفة إلى بند يلتهم الجزء الأكبر من مداخل الأسر. جوزات الحاج، صوت كل لبنان.
1: في المواقف، أكد النائب إيهاب حمادي في خلال ندوة شعرية أقامها حزب الله في ذكرى استشهاد السيد حسن نصر الله أن مسيرة المقاومة مستمرة وأن دماء الشهداء زادتها قوة وقدرة على مواصلة الطريق، وشدد على أنه لا يمكن تجاوز إرادة الشعب اللبناني، داعيا من يطرحون خيارات مواجهة الشعوب إلى قراءة التاريخ جيدا.
6: إن الأسطورة التي لا تقهر للإسرائيلي كسرت بفضل أبنائكم منذ 82 حتى اللحظة، وإن الأسطورة الأخرى التي تدعى الولايات المتحدة الأمريكية بقوتها وجبروتها سقطت في معركتها على أبواب مضيق هرمز، وخرجت الجمهورية الإسلامية قوية مقتدرة، وهذا المحور ينمو ويكبر ويثبت أنه الأقوى ولا يمكن لأحد أن يتجاوز. ونقول للبعض ممن شطح: عليك أن تقرأ التاريخ جيدا، وخصوصا فيما يرتبط بحق الشعوب وقدرة الشعوب. لا يمكن لك يا فلان أن تتجاوز الشعب اللبناني.
0: ومن دار إفتاء طرابلس، شدد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على ضرورة الجهود من أجل رفع المعاناة عن أهل طرابلس والشمال، وإذ دعا الدولة وبلدية طرابلس إلى تحمل مسؤولياتهم، رفض أن تكون العاصمة الثانية مرتعا للنفايات.
7: أهل طرابلس بقياداتها تقوم بكل الجهود من أجل توحيد الساحة الطرابلسية والمحافظة على الوحدة الإسلامية المسيحية في هذه المدينة. من غير المقبول أبدا أن تكون العاصمة الثانية مرتعا للنفايات. نحتاج جميعا أن نتكاتف وأن نطالب أيضا الدولة ببذل الجهود من أجل رفع المعاناة عن أهلنا في طرابلس وعن أهلنا في الشمال بشكل عام.
1: في ساحة النجم، استأنفت اللجنة الفرعية لقانون الانتخابات جلساتها برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، الذي شدد على أهمية الحوار داخل اللجنة بهدف التوصل إلى قانون انتخابي جديد.
8: في ثغرات موجودة، والكل اليوم بالاجتماع اتفق أنه في ثغرات موجودة بدنا نحلها بإقرار تعديل على القانون. بالتالي بدنا نجي على هاللجنة. وين بدنا نناقش إذا بدنا نعمل انتخابات غير بهيدي اللجنة؟ كان البعض مفكر جايين أنه في مؤامرة وبدنا نعمل ما بعرف شو، تبين أنه لا، منفتحين على كل شيء، والقرار نحن اللي مناخده، نحن النواب اللي قاعدين بالقاعة، ما حدا بيفرض على التاني أي شيء. أنا عم بحكي بكل عقل منفتح، عم نتحمل مسؤوليتنا كنواب قدام الأمة قدام اللبنانيين، لنقلهم نحن بين إيدينا مسؤولية. إذا ما عملنا شيء منكون نحن عم نقصر بشغلنا. يمكن ما نتفق، يمكن نتفق، يمكن بعد شهر، يمكن بعد ست أشهر، ولكن النقاش ضروري من اليوم. بعض الزملاء بيرتقوا أنه خلينا أول شيء نشوف القانون الحالي، نعدل اللي لازم نعدل فيه ليكون بالجيبة، وبعدين فينا ننتقل بظرف آخر على أمور تانية. حقهم، هيدا كمان واحدة من الأمور اللي حكينا عنها اليوم.
0: رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان جدد من جهته دعوة القوات اللبنانية إلى إجراء الانتخابات سريعا، مشيرا إلى أن أي بحث في قانون انتخابي جديد يجب أن يأتي بعد الانتهاء من ملف السلاح غير الشرعي.
9: نحن استعدادنا هو لمؤازرة الحكومة لإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن، قائم ونشارك بأي جلسة على هذا الأساس. هيدا بالنسبة للوضع الراهن ولإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن. بالنسبة للمستقبل، من بعد ما نخلص من قصة السلاح، أي موضوع وعلى رأس قانون الانتخابات الجديد ما في ينبحث بالنسبة إلنا وبعد إلا ما ننهي موضوع السلاح، لأنه هيدا موضوع مرتبط بالنظام المستقبلي.
0: أما في قانون الإعلام الصادر في 27 من آب الماضي، فكشفت مسودة تعديل القانون عن تعديلات جوهرية تطال إلغاء الأخبار الكاذبة من مواد التحريض وتقييد التوقيف الاحتياطي بحصر التحقيق بالإعلاميين.
1: أمنياً، أعلنت قيادة الجيش توقيف 7 مطلوبين بينهم سوريان في إيعات والشراونة وفي بعلبك كما في ميناء الحصن بيروت بجرائم مخدرات وإطلاق نار، وقد سلمت المضبوطات وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. وفي جبل لبنان أوقفت قوى الأمن 6 أفراد من شبكات لترويج المخدرات وضبطت بحوزتهم كميات من المواد المخدرة.
0: في مبادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ نضال أهالي المفقودين والمخفيين قصرا، التقت السيدة الأولى نعمة عون السيدة وداد حلواني وبحثتا آخر مستجدات هذا الملف وعمل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قصرا، وأكدت عون اهتمامها بالقضية واستعدادها لمتابعتها وتقديم الدعم اللازم لتطبيق القانون 105-2018 وتمكين الهيئة من أداء مهامها. وأملت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في أن يشكل اللقاء فاتحة لإعادة وضع القضية في صلب الاهتمام الرسمي والوطني، وشددت على أن معرفة مصير المفقودين حق لا يسقط بمرور الزمن، وأن تطبيق القانون يشكل خطوة أساسية نحو المصالحة الحقيقية.
1: أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن بلاده تدرس الرد الأمريكي على المقترح الذي تقدمت به إيران مع المحافظة على الاستعداد لمواجهة جميع السيناريوهات. قائد هيئة الأركان الإيرانية قال من جهته: لا ننتظر نتائج الانتخابات الأمريكية وسنرد بقوة على أي اعتداء، وأضاف: إذا اندلعت حرب جديدة ضد إيران فإن نيرانها ستطال الجميع.
0: وفي إيران نبقى، حيث قتل شرطي في هجوم على دورية للشرطة في مدينة بنبور جنوب شرقي البلاد. إلى ذلك أمرت السلطة القضائية الإيرانية بإعدام مواطنين أدين بقتل 4 عناصر من الشرطة في خلال احتجاجات كانون الثاني الماضي في أصفهان.
1: وفي تداعيات الصراع الأمريكي الإيراني، تراجعت أسعار النفط مع ارتفاع صادرات الخام من الشرق الأوسط والسحب من مخزونات النفط لدى دول مجموعة 7 إلى الإمدادات، بحيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.65% إلى 101.59 دولارا للبرميل، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90.12 دولارا للبرميل.
0: رئيس أرامكو أكد أن السحب من مخزونات النفط العالمية يوفر فقط دعما مؤقتا للأسواق، مشيرا إلى أن مخزونات النفط العالمية منخفضة بشكل مقلق. المتحدث من المفوضية الأوروبية قال: نتجه نحو شتاء صعب للغاية فيما يتعلق بأسعار الطاقة. إلى اليمن.
1: في إطار إطلاق عملية فجر اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير صنعاء، أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على مطار ومديرية ذوباب ومواقع استراتيجية في محيط باب المندب غرب تعز، فيما نقلت مصادر يمنية عن الحوثيين نفيهم تحقيق القوات الحكومية أي تقدم في منطقة باب المندب. وقال الحوثيون: تم طرد تحشيدات سعودية من المواصد في تعز. ومنذ بعض الوقت قالت القوات الحكومية اليمنية إن قواتها بدأت بتنفيذ عملية هجوم استراتيجي على صنعاء، فيما أعلنت مصادر عسكرية بأن القوات الحكومية أسرت 10 من عناصر الحوثي.
0: توازياً، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية في بيان أن 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية فجر اليمن، وقال: دمرنا 324 هدفاً عالي القيمة مع انطلاق العملية في ظل التصعيد العسكري مع حركة أنصار الله. وتحدثت القوات الحكومية اليمنية عن هروب عناصر من الحوثيين بالقوارب عبر البحر بعد محاصرتهم، وقال: قطعنا الطريق بين ذباب والمخا وأحكمنا عليه السيطرة النارية.
1: في المقابل، أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي أنه لا يوجد أي تقدم من القوات السعودية في تعز.
0: أقر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير بأن الجيش أخفق في مهمته العليا المتمثلة بحماية الإسرائيليين في هجوم السابع من تشرين الأول 2023، وشدد على مواصلة التحقيق واستخلاص الدروس وتطوير قدرات الجيش، محذرا من السماح للأعداء ببناء قدراتهم ومؤكدا الاستعداد لمواجهة المحن المقبلة بحسب تعبيره. من جهة ثانية، كشف مسؤولان إسرائيليان مطلعان على التحقيق أن مساعد قائد طائرة تابع لشركة فلاي دبي المشتبه في طعنة قائد الطائرة في محاولة لإسقاطها الأسبوع الماضي أبلغ المحققين الإماراتيين بأنه كان يخطط للهجوم قبل توظيفه في الشركة، وفق ما نقلت وكالة رويترز. وأكد مصدر ثالث مطلع على التحقيق الإماراتي أن مساعد الطيار وهو مواطن عماني كان يخطط لتحطيم الطائرة التي كانت متجهة الأربعاء الماضي إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب.
1: في دمشق، أفاد إعلام سوري بأن الجيش الإسرائيلي فجر مبنى مهجورا في خلال توغله في منطقة بيجن في ريف دمشق الغربي.
0: أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة شحن أوكرانية في البحر الأسود ومحطة كوتشيتوك للكهرباء في خاركيف. وقالت السلطات الأوكرانية إن غارة جوية روسية على خاركيف أدت إلى مقتل شخص وإصابة 6 آخرين. هذا وأشار سلاح الجو الأوكراني إلى أن روسيا أطلقت 205 مسيرات في خلال الليل، تم اعتراض 172 منها. فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 199 مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية ليلا.
1: حل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز البرلمان ودعا إلى انتخابات مبكرة في 29 من تشرين الثاني المقبل. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. تنخفض درجات الحرارة ويكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة قد تشتد أحيانا خصوصا في الشمال وتترافق مع برق ورعد ورياح ناشطة، وتخف حدة الأمطار تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر على أن يستقر الطقس مساء.
0: كان في هذه النشرة شهر حساس من الانتخابات الإسرائيلية إلى مفاوضات فلوريدا، هل تأتي سلة فارغة؟ نتنياهو سنواصل استهداف حزب الله، ومعظم اللبنانيين يريدون السلام معنا، والشيخ قاسم يطل غدا. تحرك نيابي يحاكي التمديد لليونيفيل ومؤتمر صحفي بعد قليل. الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وزيارة أمريكا محور زيارة سلام عين التيني وجلسة حكومية الخميس في بعبدة. حاكم المركزي في السرايا ومصير رسم 300,000 ليرة على البنزين في اجتماع برئاسة سلام. قانون الانتخابات أمام اللجنة الفرعية والجدل سيد الموقف، وقانون الأعلام إلى تعديلات. إيران، أي حرب جديدة ستطال نيرانها الجميع؟ عملية فجر اليمن متواصلة، الحكومة تسيطر على مواقع استراتيجية في محيط باب المندب وتهاجم صنعاء.
1: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: فوت شوف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكم؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
6: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
7: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
8: تع بورد تع بورد تع.
7: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: تع بورد تع بورد تع.
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
8: تبريد تبريد تبريد تع.

0: قلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
2: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
2: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: صوت كل لبنان.
4: نشاطات.
5: نشاطات وتحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا اليوم أن نضيء على الزجل اللبناني اللي هو فن شعبوي شعري عريق يعتمد على الارتجال والمناظرة الغنائية بإيقاعات موسيقية مميزة ويعتبر جزء أساسي من الهوية والثقافة اللبنانية. اليوم بصرني أن أضيء على ممارسة شعرية وأمسي زجلية بمنطقة حاصبية مع الشاعر رجا يونس. أهلا وسهلا فيك رجا عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات.
6: يسعد أوقاتك وأوقات كل المستمعين.
5: أهلا وسهلا أستاذ رجا. أنا وياك رح نروح صوب الشعر، صوب الزجل، صوب الأمسية الزجلية. فيها الكثير من المحبة، فيها الكثير من الخير، فيها الكثير هيك من الجذور والتراث. لنضوي أكثر على هالأمسية الزجلية اللي رح تكون الأراد بعشرة الشهر بمنطقة حاصبية وتحديدا بالبحصاصة. تفضل أستاذ رشا.
6: بدي بقول على الراديو كل ما عم نسمع سلام، بعد الحرب منحس جايين السلام، وكل ما بتحكي بصوت هالدافي الحنون ما فيك إلا تقول دغري يا سلام.
5: شكرا شكرا لحضرتك أستاذ رجا. هذه الأمسية الشعرية والمبارزة الزجلية رح تكون بعشرة الشهر. مين الشعراء الموجودين؟ أهمية هاللقاء، أهمية هالأمسية أستاذ رجا.
6: نعم، رح نكون أنا رجا يونس وفيصل أبو زور سالم غانم وإليا مرهش.
5: نعم.
6: حفلة تحدي على مطعم البحصاصة الحصباني بعشرة شهر مثل ما تفضلتي.
5: نعم.
6: رح تكون حفلة غنية مثل ما حكينا بالإعلان، نحن قلنا رح نخليها تشتي شعر. رح يكون في تحدي، رح يكون في نحكي في وطني عن لبنان، عن الجنوب، رح نحكي في كمان غزل أكيد، عن غزل على الحب. رح يكون حفلة منوعة.
5: نعم أستاذ رجا، خلينا نحكي أكثر عن الزجل اللبناني وأهميته خاصة بالضياع اللبنانية. يعني إحنا دائما منلاقي إنه هالقد بالضياع اللبنانية في تمسك بالعادات بالتقاليد.
6: نعم.
5: بالجذور، يمكن باللكنة، لكنة. نعم. المناطق ما بين مزدوجين هون أهميتها، وقديش لازم نحن كمان نحافظ علينا عليها، كلهم بحسب دوره، كلهم بحسب وظيفته الشاعر والإعلامي وإلى آخره، يعني كل إنسان بما كأنه بالنتيجة.
6: الزجل ربيان مع الناس عنا بالضيعة.
5: نعم.
6: نحن قديما ما كان يصير في عرس غير ما يكون في شاعر زجل، غير ما يكون حتى لو ما يجي شاعر زجل الموجودين بدهم يغنوا هذا التراث ومنه يتباروا أو على الدبكة. كان الزجل وما زال هو مواكب لحياة الناس، بالأفراح يجي شاعر وبالأحزان يجي شاعر، العالم ربط على هذا اللون. هو لون، يعني عم نحكي شيء، نحن نشوف الشعر الفصيح بده تحليل القصيدي، بدك تشوفي هون الشاعر شو قصد، بينما الشاعر شعر الزجلي كلمة عامية، كلمة بسيطة من القلب للقلب، فيها جمالية، فيها صورة حلوة بتخاطب الإنسان بشكل مباشر.
5: نعم.
6: لهيك الناس ربيت عليه، ورغم التردي ورغم الحداثة والعولمي وكل ما هنالك، بقي هذا الفن وهذا التراث محافظ على حاله، وبقي مواكب الناس ومرافق الناس. وبكل الحفلات عم نشوف بعدها الحمد لله كتر خير الله، بتيجي العالم متشوقة لتسمع الزجل، وعم بتفاجأ أنا بجيل الشباب كمان، شباب وصبايا عم يجوا بيحضرونا، تكون حفلات كتير حلوة.
5: نعم، هون اسمح لي أتوقف على سؤال انطلاقا من كلامك أستاذ رجا. أهمية نقل هالشعر الزجلي لأبنائنا، للشباب وللصبايا. نحن بنعرف أنه السوشيال ميديا أخذت كتير حيز من حياتنا. نعم. اليومية، وصرنا يمكن أكتر على السوشيال ميديا. هون أهمية أنه نحن على الأقل يسمع هالشاب أو تسمع هالصبية كلمتين حلوين من هالزجل، كلمتين حلوين من هالتراث، التراث اللي ربينا عليه نحن وخاصة بضيعنا اللبنانية. يعني هون تنمية هالشباب وهالصبايا على أنه يرجعوا للجذور، يرجعوا عن جد يتمسكوا بشي هو موجود بتراثهم، لأنه إذا راح واندثر ما بقى نستعمله.
6: صحيح.
5: يعني مثل كأن منفقد جزء من هويتنا. أستاذ رجا يونس،
6: 100% أنا عطول بدعي الشباب والصبايا بقلهم جربوا تعوا اسمعوا دجل، وفعلا في كتير شباب وصبايا اجوا كانوا مش حاضرين لنا، مش حاضرين دجل. لما اجوا حضروا قالوا لنا للأمانة، صاروا يقولوا انه بس يكون في حفلة خبرونا بدنا نروح نحضر، لانه فعلا فيها متعة وهني مش معودين هيك.
5: نعم.
6: ومش صحيح انه الدجل شيء انه صار شيء قديم او انه ما في متعة أو لا، بالعكس الزجل إذا الواحد بيفوت بجوه وبيتعود أو بيسمعه أول مرة راح يحبه وراح يصير يحضره طول.
5: نعم، ونحن عم نلاحظ قديش في يعني فرق، إن كان بالدبكة إن كان بالشعر إن كان بالتحدي بالسيف والترس، رجعت هالعادات وهالتقاليد يعني. والسوشيال ميديا كمان يلعب دور من ناحية تانية، كمان يضيء عليها بمطرح معين. أنتوا بقلب منطقة حصبية، يعني أنا بقول حصبية عين قنية شوية، خلينا نروح صوب شبعة، كوكبة، الميري، الهبارية، أكفر حمام، يعني هالمنطقة الجنوبية، وأنا بنت هيدي المنطقة أكيد. هون قديش يعني عم نقاوم كل ما هو بشع وكل شيء قطع علينا ومرق علينا بالحرب الأخيرة، قديش عم تقدروا تحافظوا على الجوهر؟ قديش يعني قديش عم ترجعوا تقاوموا بطريقتكم، يعني بطريقة الفرح وطريقة الالتقاء والمحبة، ونرجع نجتمع من جديد.
6: ست سلام، بدي أخبرك شغلي، نحن هون بجنوب، حضرتك بنت جنوب وبتعرفي الجرح الكبير وبتعرفي شو صار بجنوب.
5: نعم.
6: فهون كان في تحدي أمامنا، نحن منكفئ ونقعد ببيتنا ومنلبس الأسود ومنحد على حالنا، ولا منطلع منتحدى ومنقول لا، نحن رغم الجرح الكبير ورغم كل اللي صار ورغم الدمار، لا نحن بلد ما بيموت، ونحن راح نقوم مثل طائر الفينيق.
5: نعم.
6: ونرجع نقول لكل الناس انه نحن بلد ما بيموت.
5: نعم.
6: هذا لبنان، هيك هذا ميزة لبنان.
5: نعم.
6: فنحن من هون انطلقنا لحتى نقول لكل الناس انه لبنان رغم الوجع رغم الجرح الكبير رغم الدمار، هذا البلد ما بيموت، راح يضل بلد الحب بلد الفرح. لهيك رجعنا احيينا الحفلات، وهذا كان تحدي كبير، والحمد لله كتر خير الله هذا المسار الصحيح اللي مشينا فيه وعم نوصل للهدف.
5: نعم. أستاذ رجا يونس، حضرتك أصدرت يعني كتاب مؤخرا عن يعني الشعر، وكمان
6: نعم.
5: يعني حضرتك ربيت ببيئة محافظة وبتحب الشعر وبتحب الزجل وبتحب الكلمة الطيبة. هون كمان أهمية أنه البيئة أنها تشجعك، يعني أوقات كتير بيئتك اللي أنت خلقت فيها يمكن ما تشجعك على هواية ربنا عطاك إياها، والعكس صحيح، أوقات لا منلاقي حالنا أنه نحن ببيئة عم بتشجعنا. هون بدي أعرف من حضرتك بيئتك قديش شجعتك أستاذ رجا، أو العكس صحيح؟
6: أنا ربيت ببيت كله بحب فن الزجل، وحتى مش بس بالبيت عنا، نحن الضيعة كلها ومنطقة، نحن الزجل هو شيء من تراث المنطقة.
5: نعم.
6: فأنا يعني إجت الموهبة عندي مش شيء غريب إنه عن عن عن المجتمع اللي أنا فيه، بالعكس يعني هو كل بيت نحن عنا بتشوفي فيه سميع زجل أو محب للزجل، ويمكن إذا مش شاعر فيه تقولي نص شاعر.
5: نعم.
6: فلهالسبب أكيد كان في كتير تشجيع من الأهل وكل المحيط، نحن قلت لك محبين لهذا الفن، وفي هو قديما يعني تاريخيا اذا بتشوفي الشاعر هو شيء مميز بالمجتمع، يقولوا عند القبائل العربيه كانوا لما يخلق شاعر يقيموا الاحتفالات لايام عديده ويصيروا يجي تهاني لهي القبيله انه بزغ فيها شاعر.
5: نعم.
6: الشاعر كثير دوره مهم بالمجتمع.
5: نعم.
6: وهو لسان الناس، فلهالسبب على طول، بس خصوصا قلت لك نحن عندنا شاعر الزجل هو لأنه بيحكي بلسان الناس وهو بيحكي هذه لهجة الناس، فأكيد كان التشجيع كتير كتير كبير من الأهل ومن المحيط.
5: نعم. أستاذ رجا يونس، اسمح لي وجه كمان تحية للشاعر القدير شوقي يونس.
6: نعم.
5: وبدي أختم مع حضرتك على طريقتك يعني ببيتين هيك زجل، وأهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان.
6: بدي أقول يا صوت كل لبنان يا أحلى صديق، ربينا سوا معكن وكفينا الطريق، انتو مثل فيروز عنا بهالوطن، عصوتكن لبنان كله عم يفيد، فنحن صوت كل لبنان هيك ربينا معه وله محبة خاصة.
5: شكرا شكرا.
6: فيني غني قصيدي ولا شو؟
5: تفضل.
6: أوف أوف أوف أوف أوف أوف أوف تعوا يا نجوم على لبنان طلوا اسهروا مع زنبق وعطروا فلوا ومع النسمات جولوا بهالودايا وإذا بيعود إلكن قلب فلوا اسهروا ببيروت تتشوفوا الخبايا بسحر موجات بالشاطي بغلوا ومطرح ما مشوا ودعسوا الصبايا عم يصفي الملح سكر عحلوا وطلوا عجبلنا بهالقرايا جبل عاش المجد يلطى بظلوا ومن بعقلين عودوا بالحكايا وفخر الدين كيف السيف سلوا وطلوا شوي عسهول الغنايا على بقاع عليه عيون دلوا اندهوا فيروز توقف على المرايا بقلع حجارها على الغيم علوا وعلى الشمال وربوع النقايا سهروا مع أرز واقف عام طلوا اقصدوا جبران يحكي من الحنايا شو كانت بالغزل سلمى تقلوا وتعوا عجنوبنا وأهلوا الأبايا ومعن قوموا صلاة الفجر صلوا برغم المدفع ورغم الشظايا عن تراب الجنوبي ما تخلوا لك هيدي بلادنا اللي إلنا هدايا بعتها ربنا يلي بجلوا حملنا الكون عن أربع زوايا ولولا زاوية بلبنان توقع رح بيوقع ويفنى الكون كله.
5: أهلا وسهلا فيك الشاعر رجاء يونس إلى الملتقى الأراد مع أمسي زجلي شعري بحصبية بنبع البحصاصة الأراد بعشرة الشهر. أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات. نشاطات والمواعدة بتجدد بعد نشرة أخبار لاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحم وزميلي المخرج شربل راشد.
3: نشاطات. يمكن إعادة الاستماع إلى نشاطات عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكراً.
3: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: صدرت النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن، وذلك بموجب القرار رقم 2452 على ألف عين وعلى صاد وعلى قاف تاريخ 24/8/2026، والقرار رقم 2454 على ألف عين على صاد وعلى قاف تاريخ 14 أيلول 2026. يطلب إلى المرشحين الناجحين حين المقبولين الالتحاق باللباس الرياضي لمتابعة دورة التنشئة المسلكية والعسكرية وفقا لما يلي: أولا، لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن بتاريخ 17/10/2026 7 PM في معهد قوى الأمن الداخلي عرمون. ثانيا، لرتبة مأمور متمرن بتاريخ 12/10/2026 7 PM في معسكر عرمان مؤسسة الجيش. للاطلاع على الأمتعة والمستلزمات المطلوب اصطحابها من قبل المتمرنين، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كورن فليكس كيلوكس 470 جرام بدولارين و40 سنت، عصير ماكاو 180 ملي ب25 سنت. بدك تدفع رسوم مرفق بيروت؟ ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.

0: التعب
1: تعب اول التعب اول التعب.
0: الهرم السكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعب اول التعب اول التعب.
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
2: تعب اول التعب اول التعب.
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبري تبري تبري تعب.

0: ما قلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الثالثة والربع في صوت كل لبنان. أهلا بكم. في السرايا الحكومية ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعا خصص لبحث مطالب البلديات المجاورة لمكب سرار، بحضور وزيرة البيئة تمارا الزين والنائب أسعد درغام وعدد من المسؤولين ورؤساء البلديات. وعقب الاجتماع أعلن درغام أن الحكومة استجابت لمطالب البلديات المتضررة، وكلفت الهيئة العليا للإغاثة ووزارتي الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والأعمار المباشرة بتنفيذها. وأكد درغام التوافق على تخصيص مطمر ومكب سرار حصرا لنفايات عقار، وعدم نقل أي نفايات من خارج المنطقة. أعلن النائب فريد البستاني أن القاضية رولا عثمان أحالت الوزير السابق أمين سلام وشقيقه كريم سلام ونقيب خبراء المحاسبة إلى محكمة الجنايات. ووصف البستاني الخطوة بأنها تؤكد أن الملفات التي تتعلق بالمال العام والمصلحة العامة يجب أن تأخذ مسارها القضائي حتى النهاية. دعت رابطة موظفي الإدارة العامة الحكومة إلى إقرار بدل نقل للموظفين يعادل 10 لترات بنزين عن كل يوم عمل، وأعلنت الاستمرار في إقفال الإدارات يوم الجمعة من كل أسبوع إلى حين تحسين الرواتب، كما دعت إلى الإقفال العام للإدارات الرسمية والبلديات يوم الخميس في 8 من تشرين الأول والتحضير لاعتصام مركزي في بيروت الأسبوع المقبل. وحذرت الرابطة من خطوات تصعيدية قد تصل إلى الإقفال التام للإدارات العامة في حال عدم الاستجابة لمطالبها. أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة سوريين 2 للاشتباه بتورطهما في تزوير مستندات منسوبة إلى مؤسسات دولية وجهات حكومية أجنبية واستخدامها في محاولة احتيال مالي. الموقوفان حاولا استدراج مواطنين وإيهامهم بإمكان تحويل نحو 6 ملايين دولار إلى لبنان بطرق غير مشروعة، وقد ضبطت بحوزتهما مستندات ووثائق مزورة.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: تبرد
6: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معتر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورد
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبورد
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب،
1: Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أعلنت القوات الحكومية اليمنية بدء هجمات مضادة ومنسقة بالتزامن مع توجه الحكومة إلى تسريع خطواتها لبسط سلطة الدولة على مختلف المحافظات. وأكد مساعد وزير الدفاع اليمني أن القوات تسير في الاتجاه الصحيح لإسقاط الانقلاب، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في إعادة سلطة الدولة على سائر المحافظات اليمنية، وأشار إلى أن السلطات تتوقع في القريب العاجل تنفيذ عمليات التحرير بسهولة. أعلنت الخطوط الجوية العراقية استئناف رحلاتها المباشرة إلى إيران ابتداء من يوم الخميس المقبل. اعتدى مستوطنون على مزارعين فلسطينيين في أثناء قطفهم الزيتون قرب بلدة الطيبة شمال شرق رام الله. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، قدمناه لكم من صوت كل لبنان.

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو مسرح المونوب الاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوله مثلنا. بدك تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-022-8-08. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الاول الساعة 8:30. في وقت
1: المدرسة كنا متأمل.
2: أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
4: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
6: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تع بوري تع بوري تع.
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تع بوري تع بوري تع.
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبري تبري تبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هلا مع إعادة

0: يمر لبنان حاليا بمرحلة دقيقة، لعل أبرز تحدياتها الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي باتت تشكل ضغطا كبيرا على المؤسسات الخاصة والمجتمع بشكل عام. ولا شك في أن لبنان لا يزال يعاني حتى اليوم من تداعيات الانهيار المالي، فضلا عن تداعيات حروب المستمرة، إلا أن جزءا كبيرا من ضغوط الاقتصادية والاجتماعية الراهنة يرتبط أيضا بعوامل خارجية، في مقدمتها التضخم العالمي والارتفاع المستمر في أسعار المحروقات وما يترتب عليهما من انعكاسات مباشرة على كلفة المعيشة والإنتاج. لكن في خضم هذا المأزق يبدو أن الحكومة لم تتعامل بالقدر المطلوب مع حجم الأزمة. السلطة كلها لا لناحية المبادرة ولا لناحية اتخاذ خطوات العملية الكفيلة بامتصاص تداعياتها والتخفيف من أعبائها على المواطنين والمؤسسات على حد سواء. ولعل ما يقود إلى هذه النتيجة هو حجم الأزمة من جهة وطبيعة المعالجة من جهة أخرى، حيث جرى استعادة أنماط تقليدية اعتمدت لسنوات طويلة وأسهمت في إيصال البلاد إلى أزمات المالية والاقتصادية، ومنها اللجوء إلى فرض المزيد من الضرائب والرسوم ووضع أصحاب العمل والعمال في مواجهة مباشرة بدل من مقاربة الأزمة من منظور اقتصادي واجتماعي متكامل. ومن المستغرب أنه في هذه المرحلة الجديدة من تاريخ لبنان لا تزال تستخدم إلى حد كبير أدوات قديمة لمعالجة تحديات جديدة، فيما التغيير الحقيقي لا يكون في الأشخاص فحسب بل في الأفعال والسياسات والمقاربات. ونسجل للمرحلة الجديدة موقفها السيادي الذي يلتف حوله معظم اللبنانيين، لكننا ما زلنا ننتظر أفعالا صلبة ومؤثرة تقوم على رؤية اقتصادية متطورة وعادلة ومستدامة من شأنها أن تسهم في بناء اقتصاد قوي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتقوية الدولة وقدرتها على حماية مصالحها ومواقفها السيادية. فالدولة القوية في موقفها السيادي تحتاج بالقدر نفسه إلى اقتصاد قوي ومؤسسات منتجة ومجتمع متماسك وسياسات اقتصادية تصنع النمو والاستقرار والعدالة الاجتماعية في صلب أولوياتها. كل العالم فيت ببعضها مثل ما شفتوا، يعني آخر جمعتين التسخين والمحروقات، أو بلشت القصة من وقت ما طلعت فواتير الكهرباء العالية واتهمات أصحاب الوالدات في أنه رفع الأسعار بشكل عشوائي، والمحروقات البنزين وكلفة النقل والمعيشة وقد ما بتكون. المهم الدغري فورا بتروح الأمور على زيادة رسوم وضرائب وإلى آخره، والعمال بيصعدوا في مواجهة المؤسسات وبدوا مطالب، ويمكن حق الشعب 100 مرة نقول أنه اليوم في وجع، في جوع، في أكثر من هيك في ضغط كتير كبير هائل. ولكن الواضح جدا أنه مثل ما قلنا الدولة محيدة حالة ودائما بتحيد حالة، وهذا الشيء خطأ. مثل هلأ منها محيدة حالة، أهم شيء أنه محيدة حالة عن موضوع الفجوة المالية، أنه هني أخذوا المصريات للعام صرفون. صحيح أنه المصارف أني كانوا أمينين لازم يكونوا مؤتمنين على الأموال المودعين، أوكي، ولكن اللي أخذوا المصارف الدولة اللبنانية اللي هي المرجعية للمصارف للعام، أرطوا المصريات وصرفوا المصريات على المنام، بدون يجيبوا ويردوا بدون يردوا الودائع، يردوا المصاري اللي أخذوها كمان بدون حيدة حالة. على كل حال هالأمور هي كلها سوا بنعالجها بتفاصيلها مع بعض الأمور بالاقتصاد الكلي والاقتصاد كمان بالتفصيل، اقتصاد اليوميات الاقتصادية والتداعيات الاقتصادية رح نناقشها كلها سوا مع رئيس جمع الشركات اللبنانية القيادي في الهيئات الاقتصادية دكتور باسم بوابت. دكتور باسم، يعني أول شيء تعليقك على هالمخدب، يعني ما نوصف كين في توصيف شيء دقيق له الحالة، وشو تعليق اليوم التجمع وأنت برئيس تجمع على كل ما يحدث على هالمستوى بلبنان خلال نحن يمكن ضائقة هذه الأصوات عم تتعالى من حوالي 6-7 شهور يمكن سنة.
1: يعني مثل ما حضرتك قلت في جزء من هالأزمة هي خارجة عن يعني الإرادة اللبنانية وخارجة عن الحدود اللبنانية، وإذا بدك تضخم مستورد، لأنه في حروب بالعالم اللي هن حربين أساسيتين بين روسيا وأوكرانيا اللي صارت تقريبا هلأ 3 سنين 4 سنين، وكمان عندك الحرب أكيد الأمريكية الإيرانية اللي كمان صار هلأ 7-8 أشهر وبعدها مكفية بنمط مختلف عن قبل، لكن هول الاثنين ومؤثرين كثير على كل شيء بالعالم من اليابان للولايات المتحدة الأمريكية، لأنه بالنهاية نحن عم نحكي بموضوع النفط، عم نحكي بموضوع يعني مصاف النفط، عم نحكي بموضوع مضيق هرمز، عم نحكي بموضوع نقل البضائع من منطقة لمنطقة ومن قارة لقارة، وهذا كله عامل زيادات بالأسعار عالميا. أكيد نحن عنا هلا أزمة أكثر بلبنان، لأنه نحن أول شيء مستورد 85% من اللي مستهلكه، يعني بس نحن بنقدر هون ننتج 15% من استهلاكنا، عم نستورد كل هالضرائب والرسوم الجديدة والأسعار الجديدة مع إضافات عليها. يعني نحن على تانك البنزين في $6.50 كمان زيادة الدولة بتاخدها، عنا موضوع المازوت كمان عليه ضرائب ورسوم، بقى الأزمة لما تكبر برا عم نستوردها مضاعفة بلبنان، يعني بدل ما تكون مخففة.
0: بس المازوت ما عليه رسوم،
1: بلا كمان عليه رسوم.
0: ليه رسوم؟
1: ليه رسوم؟
0: كيف قالوا
1: عليه رسوم؟
0: عليه رسوم
1: على لا أكيد عليه رسوم.
0: نعم.
1: بس المشكلة وين؟ إنه نحن كنا متوقعين مثل ما قلنا بنا الحكومة ومثل كل الحكومات العالم اللي لقت في أزمة عالمية وفي أسعار طالعة كثير، أخذت تدابير سريعة لتنقذ مواطنينا ولا تخفف العبء عنهم. كل من ألمانيا، ألمانيا خففت 3 مليار دولار من ضرائب المازوت والبنزين على المواطنين. طبعا كل دولة حسب حجمها، وتركيا عندك، فرنسا عندك، كلهم أخذوا التدابير لتخفيف الأزمة وتخفيف الوطأ تاع التضخم العالمي على المواطنين تاعهم. من عدا نحن عملنا بالعكس، يعني قبل الأزمة بيوم واحد أو بيومين طلعت الحكومة قرار بزيادة 300,000 ليرة على سعر صفحة البنزين، قالت أنه هن لتمويل رواتب جديدة القطاع العام، لكن فعليا هذه خلقت أزمة كبيرة، لأنه مثل ما قلنا عم ناخدها من كل المواطنين إذا كان غني أو فقير، وأثرت على كل العالم بشكل كثير كبير وشكل سلبي وعمل تضخم كبير. إضافة إلى بعد كم شهر طلعنا بفكرة جديدة وإبداع جديد اللي هو الرسم البيئي، اللي كمان زاد بحدود 3% أسعار على تضخم. بقى من أول سنة لليوم عنا تضخم بلبنان أكثر هلأ من 20%، يعني 9 أشهر تخطى 20% تضخم بلبنان عن سنة الماضي، وهذا عم نحكي بالدولار ما عم نحكي، لأنه الليرة اللبنانية ثابتة، يعني بالدولار 20% تضخم، يعني اللي كان معاشه $1,000 أو مدخوله $1,000 بالشهر فعليا هلأ كانوا صار بده 1200 أو صاروا 800 هنا، يعني فعليا قوتهم الشرائية صارت 800. هذا الشيء كتير كتير كتير إذا بدك مؤثر على كل الشعب اللبناني بكل المراحل، وخصوصا انه اجينا.
0: طيب هلا اليوم كثير منيح التوصيف وكان هالتمهيد كله سوا، اليوم الشعب يعني عم يسمع وكله عم يحكي عن الازمات والاوجاع، ولكن الحل، الفكره الحل وين؟ كيف بدها يعني نريح العالم، نريح المؤسسات والدوله تساهم؟
1: هين كثير دولة كثير دولة. أول شيء لازم مثل ما طلبنا نحن كهيئة اقتصادية، وكان كثير هذا شيء مهم، شغلتين أساسيتين. أول شيء تشيل رسم البنزين كليا اللي هو 300,000 ليرة، وثاني شيء هو ترجع تعطي كهرباء أكثر من تغذية، يعني تغذية أكثر من المصانع اللي عندها والمعامل اللي عندها، لتقدر تخفف كاهل الأزمة وطأ الفاتورة المازوت والمولدات على كاهن المواطنين. مشان هيك هذه بتريح، هي على القليل بتعطيه للمواطن تقريبا $200 زيادة من هاي ومن هاي، يعني بين بنزين وبين مازوت
0: وكهرباء،
1: وهي بتوفر عليه $200 بالشهر. طيب. يلي بيقدر يستعملهم بغير أشياء مثل الأكل والشرب،
0: مثل السلة الغذائية
1: أكيد. هون النقطة الأساسية
0: أنا بدي هون
1: ما بتأثر على الدولة، حقلك
0: خلي لك قبل أنت هون جاوبنا بجاوب حتى نوضح الفكرة. طيب أوكي كتير منيح هذه فكرة ونزلت تبين هيئات اقتصادية مع اقتراحات أخرى، ولكن دكتور باسم بواب رئيس جمعية الشركات اللبنانية اللي فات معنا هلا يسمع الحوار مع مين، ولكن يعني مثل ما المؤسسات الخاصة عم تحاول لأنه مؤونتها عندها مؤونة وعندها وضع يعني حرج، ما تحاول أنه تخفف مصاريفها أو الضغوط عليها. طيب كمان الدولة يقال أنه أي تخلي عن رسم محدد بيضرب التوازن المالي للموازنة، وبنرجع عدوية مثل العجز والاستدانة والسقوط المالي. هل وضع الدولة دقيق لهالدرجة يلي ما فيها تتخلى عن أي رسم أخذته لتمويل؟
1: ما بوافق هالرأي أبدا، لأن حقلك ليش بكل صراحة وبكل يعني تبسيط. نحن بالاقتصاد اللبناني نعرف كلنا أنه في اقتصاد رسمي وشرعي وفي اقتصاد أسود أو أربادي أو اللي بدك بتسميه تحت الطاولة. اللي هو الدولة اليوم إذا بتوسع بس سلة ضريبية تعيتها، يعني
0: صحن
1: الضريبة من الشركات اللي موجودة غير شرعية اللي ما بتاخد منها لا اتفاقة ولا جمرك ولا ضمان ولا شيء، ومعابر اللي غير شرعية ومعابر اللي
0: تهريب
1: وغيرها، دولة فيها تجيب بدل هلا موازنتها 7 مليار سنة الجاي فيها تجيب 14 مليار، وانا عم باكد لك الشيء لانه في اكثر من نص الاقتصاد.
0: هلا هني بالدولة بيقول هذا تنظير حكي
1: ما تنظير ابدا، ما تنظير ابدا،
0: لانه خلي انا بدي اقول لك شغله اكيد انا ما واضح للمستمع، ولكن انا مع هالاجراءات وكل العام شايفتها حوالي 50% ل 55% هو اقتصاد غير شرعي.
1: صح، هيدا المشكله.
0: ايه؟
1: الدولة مشان هيك لانه نص الاقتصاد غير شرعي، يعني الدولة عم تجبي نص الجباية تاعيتها والوردات تاعيتها ومن نفس الأشخاص. كل ما تزيد ضرائب ورسوم زيادة كل ما عم تكبر اللي هو بين الاقتصاد الشرعي والشركات الشرعية والمؤسسات الشرعية والمؤسسات غير الشرعية، لأنه كل ما يكبر التفقة والجمرك والضرائب والبيئة أو غيره كل ما عم نخلي الناس اللي غير شرعيين يقبوا غير شرعيين، وحتى الشرعي في منهم عم يتحول لغير شرعي لانه بيقول لك انا ما بقى قادر نفس، يا بدي موت يعني يا بدي الشركه تفلس يا بدي اعمل مثل ما غيري عم بيعمل.
0: برجع بالشغله انه الهيئات الاقتصاديه والتجمع الشركات اللبنانيه دائما نسمع بالبيانات والمواقف وما كان موضوع الاستدامه الماليه، وانتم ما ترحبوا بموضوع موضوع التوازن بين
1: أكيد
0: المداخيل وال
1: أكيد
0: والنفقات.
1: ما هي ضروري
0: ولكن اليوم انا
1: بضل ما عنده عجز، لا بضل ما عنده عجز بس هي تطبق القوانين المضبوطة صراحة. يعني الدولة يعني لنقول بهالحكومة هاي وكنا متوقعين منها أكثر بكثير،
0: يعني أنت بتوفر يعني أنه استسهال وعودة للأنماط القديمة.
1: صح،
0: في ممارسة للعمل المالي،
1: لأنه نحن متوقعين كنا أنه يكون في عن جد إجراءات جدية وأكثر صرامة بكل المواضيع. يعني إذا بدك بناخدك بالبساطة من الموتو وبالطريق اللي بعكس السير وبلا كل الإجراءات السلامة، لا قرارات الكلة المالية والاقتصادية والفجوة المالية وإعادة هيكلة المصارف وغيرها. أول شيء تأخرنا كثير، بعرف أنه في ظروف حرب ومرقت وفي كان في أشهر كثير صعبة على البلدان، بس هذا ما بيمنع أنه كمان نهتم بالأمور الحياتية والأمور الأساسية للاقتصاد اللبناني مثل موضوع الفجوة المالية اللي صاروا 7 سنين. اليوم بعد عنا جمعتين بصير 7 سنين تماما على موضوع الانهيار الاقتصادي
0: ب 2019
1: بعد جمعتين. بقى هيدي النقطة لازم نحلها بأسرع وقت ممكن، ونقدر نرجع نوقف القطاع المصرفي على إجريه ليقدر يمشي الاقتصاد ويصير في عنا نمو ويرجع الأمور تمشي بطريقة شرعية ومنظمة.
0: على كل خليني أسمع أنا وياك نحب اتصال مباشر مع دكتور نبيل فهد نائب رئيس غرفة بيروت جبل لبنان رئيس نقابة السوبر ماركت والقيادي في الهيئات الاقتصادية. صباح الخير دكتور نبيل.
2: صباح الخير استاذ
1: الفونس
2: وصباح الخير دكتور
1: باسم. صباح النور
0: دكتور نبيل. يعني اليوم بدي اسالك عن البيان اللي كان كثير يعني محدد هادف يلي اطلقته نقابه السوبر ماركت في مواجهه يعني كل الكلام، ما بعرف انه يلي كان عم يطلع بالسوشيال ميديا الاستغلال والغلا والارتفاع، ورجعتوا بأول بيان أنتوا أكدتوا ثقتكم الكبيرة بالمستهلك اللبناني أنه بيعرف يختار وبيعرف شو عم يصير على الأرض وبيميز كتير بين الحقيقة والشعبوية. خبرني اليوم ليه إجا موقفكم هذا الفاصل والحاسم بهالمرحلة بالذات؟
2: استاذ الفونس، يعني مثل ما بقولوا الشمس طالعة والناس إيش ناس عم بتشوف شو عم بصير فيه، تخفيض للأسعار بالمواد الغذائية بالسوبر ماركت، الدعم بصير في عروضات يوميا على يعني مئات الأصناف، يعني هالتجني هيدا على القطاع بيستسهلوا أنه يصوبوا عليه بس مشان يمكن أهداف سياسية أو أهداف مصالح شخصية ما بعرف، بس لكن نحن بدنا نرتكز على الأرقام وعلى المعطيات الإحصائية يلي بتطلعها الدولة.
0: نعم، عطينا الأرقام تنشوف. نعم،
2: الإحصاء المركزي من شهر أدار لغاية شهر تموز بيقول أنه نتائج الإحصاء أنه القطاع المواد الغذائيه عم ينخفض تنخفض الاسعار فيه تراكميا على هالاربع اشهر انخفضت حوالي 3%.
0: نعم
2: يعني مش انه ما مش عم نقول ما ارتفعت، انخفضت الاسعار.
0: طيب عشو امبارح الدكتور بشار الاسمر رئيس اتحاد العمال العام السل الغذائيه والسل الغذائيه معنا يعني
2: يعني يمكن في اهداف يعني منا اهداف اقتصاديه فينا نقول ورا هالكلام هيدا.
0: نعم.
2: ببرروا يمكن الضغوطات اللي عم يعملوها مشان اشياء تانية، لكن الوقائع بتحكي عن نفسها، الارقام بتحكي عن نفسها. نحن ما فينا نتقبل هال يعني كل هالتضليل هيدا يلي بحطوه بعقل المواطن بقولوا له انه الاسعار بترتفع. الناس عم بتشوف، نحن بنشوف الناس كيف عم تطلع على السوشيال ميديا، بتشوف الاسعار وبتقارن بين نقطة بيع ونقطة بيع تاني، وكيف المنافسة يلي موجودة بهالقطاع هيدا عم بتنزل الأسعار بصورة مستمرة. مع كل الضغوطات طبعا، أسعار المزود، ارتفاع الكلفة، هلأ عنا زيادة بدل النقل، ما هي كلها أعباء بتزيد تعمل ضغط على المؤسسات، لكن الأسعار بعدها مستقرة. وهيدا يعني بيعكس قدي في إذا بدك حرص من قبل المؤسسات على المستهلك، لانه نحن كل همنا انه هالناس تقدر تشتري، انه تقدر توصل لهالمنتج الغذائي يلي بدها اياه، ونقدر نحافظ لها قد ما يمكن من قدرتها الشرائيه.
0: نعم. بلغتوا شيء؟ كنت نعم تفضل.
2: الاهتمامات هيدي يعني وقتها بيكونوا عم بيدفعوا حق البنزين وحق المازوت للمولدات، وهكل هالاموال هيدي عم بتروح من جيبتهم، اكيد رح يحس المواطن انه صار ضيقه معه، يعني
0: القدره الشرائيه. نعم.
2: مش عم يقدر يشتري كل شيء. نعم. لكن المستهدف ما لازم يكون سوبر ماركت، لانه اسعاره عم بتكون كثير كثير مقبوله وفي استقرار كثير باسعاره.
0: انا حابب اوضح نقطه دكتور نبيل فهد كمان. اليوم يقال انه اكثر شيء القطاع الغذائي عم يشتغل، اذا بنقارن تشغيل القطاع الغذائي السوبر ماركت خصوصي مع 2023 او 2024 أو 2019، هل تشغيل عاد لطبيعته؟ هل هناك
2: لا أكيد لا أكيد لا، يعني بعنا بحدود 60-70% من أعمال سنة 2019.
0: نعم.
2: يعني حتى مقارنة بال 2025 اللي هي كانت سنة جيدة نوعا ما، منحس أنه هلأ صار فيه، يعني هلأ تتخلص السنة ببين رقم النهاية، لكن في عنا انخفاض عن أعمال سنة 2025 يلي هو يعني حقيقة كارثية، لأنه الأعباء والأكلاف حتى تقدر تدفع لكل هالعبء طبعا المازوت لتوليد الكهرباء.
0: نعم.
2: يعني هيدا رح مثل ما قلنا نحن بالبيان أنه في كتير محلات ما رح تقدر تتحمل هالعبء هيدا، ويمكن تسكر أبوابها، ونحن شفنا أنه من أهم الشركات بقطاع السوبر ماركت سكرت عدد من محلاتها لأنه ما قدرت تتحمل هالأعباء هيدي.
0: طيب هالأمور هيدي بلغتوها ل بشارة الأسمر باجتماع لجنة المؤشر؟ يعني كان واضحة قدامه الموضوع الإحصاء المركزي؟
2: يعني كل يعني أنا كوني عضو بلجنة المؤشر كل هالمعلومات وكل هالأرقام هيدي مطرحة
0: ولا بيرجع بيحكي على السلة الغذائية.
2: نعم.
0: من مال بده الإحصاء المركزي تضخم؟ من مال ما بيعترف بالأرقام ولا الإحصاء المركزي خصوصي بالسلة الغذائية؟
2: بس ليه مديرة الإحصاء المركزي موجودة بلجنة المؤشر؟
0: نعم.
2: وهي بتعطي الأرقام، مش عم يعني هاي الأرقام مش عم تيجي من عنا، يعني هيدي.
0: نعم.
2: عندك جهة يعني من قبل الدولة يلي لجنة المؤشر ترتكز على أرقامها لحتى تاخد.
0: نعم.
2: قراراتها، ف يعني هالأرقام هيدي موثوق فيها.
0: نعم.
2: وهن بيعتبدوا بإحصاءاتهم يعني إذا على آلية من البنك الدولي ويلي وافق عليها، فيعني مش انه هيك على الماشي عم بيطلعوا ارقام.
0: نعم.
2: بالعكس ارقام كتير صحيحه وموثوق فيها.
0: دكتور نبيل فهد بدي انتقل معك بس سريعا اخذ جواب منك في موضوع صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي هل اعلن شروط جديده بالنسبه لبنان ام بس بعدنا ماشيين على زيت المنهجيه والعمل؟ لما ينحكوا انه في شروط جديده وبعت ورقه للبنان للالتزام فيها خصوص تنفيذ أمور العلاقة بالأمور السياسية والسيادية.
2: ليك عم تنتقل الأمور بمناقشات مع صندوق النقد يعني من أشياء تقنية لمواضيع يمكن أكثر سياسية، مثل ما قلت موضوع السيادة وموضوع يعني القدرة على تنفيذ قرارات الدولة ناحية حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة. ف يعني انتقلنا بفتكر ب ب ب يعني بطريقة كتير متقدمة بهالاتجاه هيدا، لأنه بفتكر استنفدوا النقاش التقني لأنه صارت واضحة الأمور. ولكن أكيد هيدا ما بدل أنه رح يصير في اتفاق، وأنا بستغرب وقت حكيوا أنه رح يصير في يعني staff level agreement، يعني اتفاق على مستوى الموظفين مثل يلي صار سنة الـ 22، لأنه بفتكر هيدا الشيء كتير صعب أنه يتحقق.
0: نعم.
2: هلأ مش لأنه من وضع سياسي، هيدا كمان أكيد عنده يعني عامل كتير كبير، لكن أيضا فينا نقول يعني ما بدي أقوله اعتراض، لكن في تحفظات من قبل مصرف لبنان على كتير من الأشياء اللي ما رح تمشي، وهيدا بيّن بالطعن اللي قدمه رئيس الجمهورية بموضوع
0: إعادة هيكلة
2: انتظام المصارف.
0: دكتور نبيل فهد، ولكن شفنا أنه آخر شيء في عرقلة بالسياسة، وكنتوا تحكوا بالهيئات الاقتصادية أنه شايفين أنه العرقلة والتواصل الاتفاق جانب كبير منه سياسي، وهلأ أنه انفضح الموضوع وقت صندوق النقد صار معلن علنا الموضوع السياسي كشرط أساسي للوصول لاتفاق.
2: صحيح، هذا الشيء صحيح، مشان هيك يعني توقعاتنا انه الاشياء يمكن ما رح تصير يعني حسب ما متوقع له، ويعني مثل ما قال حكم مصرف لبنان يمكن بدنا عدة اشهر قبل ما نوصل لاتفاق نهائي.
0: على كل حال لها الايضاحات
2: يعني مش بهالسنه هيدي، يعني
0: من ندور الامور لسنه وسنه وسنه. على كل حال على كل حال شكرا للايضاحات كلها سوا دكتور نبيل فهد.
2: شكرا
0: لك نائب رئيس غرفة بيروت جبل لبنان، رئيس نقاب سوبر ماركت والقيد في الهيئات الاقتصادية، شكرا لك.
3: الاقتصاد أولا.
0: من دايب حلقة اليوم برنامج الاقتصاد أولا ضيفي دكتور باسم بواب، رئيس تجمع الشركات اللبنانية القيد في الهيئات الاقتصادية. دكتور باسم، يعني حكينا عن الوضع الاجتماعي الكلي، انت اليوم رئيس تجمع الشركات اللبنانية، انت تمثل الشركات واكثر مين في، لانه الاجتماعات مستمرة واللقاءات مستمرة والاصوات، وانت اكثر يعني احتكاك كم بالكل بالتجمع، انا عضو مجلس ادارة بعرف هذا الشيء. اليوم كيف اوضاع الشركات اللبنانية؟ هل مثل ما بيصور انه لا منيحة وتدفعوا الى اخره، ام انتم ماشيين عسوس ونقطة والامور صعبة؟
1: صراحة ما بدها حكي من 2019 كل الشركات اللبنانية لو شو ما كانت وبأي قطاع عم بتعاني. هلأ في شركات عم تعاني أكثر من شركات حسب القطاع تاعها، لأنه إذا كان قطاع الكماليات مثل ما قلنا، يعني إذا شيء مثل مفروشات، شيء مثل إلكترونيات، شيء مثل أشياء اللي ما كتير كتير بحاجة لها المواطن بشكل يومي وأساسي، هيدي عم تعاني أكثر. والأشياء اللي بحاجة كمان مثل ما قال هلأ دكتور نبيل فهد، حتى بالسوبر ماركت وهذا الاستهلاك نزل عن 2019، لأن العالم عم تغير نمط الحياة وعم تنزل كلفتها يعني اللي بدأت بالشهر مثلا، يعني بس بدل ما يأكل لنقول ماركة كانت لنقول بمستوردة عم بيأكل ماركة لوكل أو وطنية، وهذا مش غلط. يعني أكيد نحن مشجع الصناعة اللبنانية، والصناعة اللبنانية صارت تتفوق بكتير محلات عن الصناعات المستوردة هو ما كان بقى. تغيير بالنمط وتغيير بالهذا أكيد نزل قيمة أو قداش عم تطلع واردات الشركات، يعني كل الشركات نازلة عن 2000، وما فينا ننكر أن الاقتصاد كله ككل نازل، يعني الاقتصاد وصل 55 مليار بال 2019، هلأ بأحسن تقدير وبأحسن ظروف وبأحسن هذا يعني بيوصل 40 مليار إذا كان شنق حاله مثل ما بيقولوا. بكل بأعلى تقدير في بعض تقديرات بال 35 و 36 مليار، واحسن
0: خلينا على 40 بيانوا في 40.
1: طيب 40
0: ايه؟
1: 40 بعدنا نحن بانخفاض تقريبا 30% عن اعلى شيء وصلنا له بال 2019، يعني فعليا. وهالسنه كمان يا محلسه الماضي عنا انخفاض يعني بالنمو.
0: هلا بدي احكيك عن انخفاض النمو وسؤال دكتور عمرو البساطري وزير الاقتصاد توقع انه يكون 10% الانكماش بلبنان. هلا بنحكي عن الموضوع, ولكن اليوم الشركات اليوم
1: كلها عم تعاني. هذا اللي بيقولوا انه اذا وردتها نازله 30% على القليل معدل. هلا في ناس نازل 60-70% بالكماليات بتطلع عم نحكي, وفي ناس ما لنا كثير نازل لانه بتتعطل.
0: دكتور نبيل فهد ما يقول على الان
1: هل في
0: 30% على 25%.
1: هذا عم بقوله انه شوف قديش هذا الاكل
0: العالم تحد من استهلاكها.
1: هذا اللي عم نقوله, عم بتغير بالنمط يعني. نعم. بدل ما يشتري هالماركه شوكولا بيشتري ماركه ارخص او اقل او هذا.
0: نعم. هم من ناحيه غير الانواع
1: كل هالموضوع هذا اكيد عم بتعاني منه الشركات, اضافه الى الكلفه الزياده اللي ما بقى طبيعيه بكل شيء. يعني كلفه المازوت, كلفه النقل, نقل كلفتين, نقل في نقل للموظفين وفي نقل للشركه لا توصيل بضاعتها ل لكل لبنان ولخدماتها لكل لبنان. شو ما كان بدها نقل, بدها كاميونات, بدها فانات, هذا كله عم بكلف اكثر بكثير. اضافه الى الضرائب مثل ما قلنا ورسوم جديده اللي عم تاخذها البلديات اليوم بشكل صار اغلى من 2019. ما في بلديه لا
0: ما هيدا السؤال. يعني اذا البلديات, اذا البلديه هون سؤال لازم هذا ينطرح, سؤال كثير مهم. واذا البلديات عم تاخذ الرسوم طبيعية 100% مثل ما كانت بالقيمتها بالدولار بال 2019, طيب البلديات خصوص المدن اللي عندها جباية طويلة عريضة, انه ليه ما بتقوم بموضوع الكنس وجمع النفايات وحتى بعدين انه فرزة والى اخره؟
1: في ألف شغلة
0: أنه لقلت دايما بيوقعوا على المواطن وعلى المؤسسات
1: مزيد من الضرائب ورسوم وهيدا, وما في مقابلهم لخدمات ولا شيء. يعني بتدفع كل شيء ويا بيطلع لك صحة ولا بيطلع لك طبيبي ولا بيطلع لك تعليم ولا بيطلع لك طرقات ولا بيطلع لك إشارات سير ولا بيطلع. يعني هيدا الشيء اللي منه طبيعي بلبنان. بكل العالم ضرائب موجودة والمواطن بيدفع ضرائب بس بياخد مقابيلة. نحن بندفع بندفع بندفع ومنزيد.
0: خلينا نكلف عن موضوع الشركات. هل تتوقع أنت اليوم الشركات اللبنانية أنه يكون في عنا من هلأ لآخر السنة هالسنة هي أقفلات إفلاسات تعثرات؟
1: عم نشوفها عم نشوفها. يعني ما في شك كل شركة اليوم عم بتخفض من عدد موظفينها, وعم نشوف أنه نسبة البطالة عم بتزيد يوميا وشهريا. عم نشوف انه في كتير محلات معروضة للأجار ومعروضة للبيع, وهذا لانه ما بقى في رغبة عند المواطن. واحد بيتحمل سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة, هاي سبع سنة ما عم بيقدر بقى يكفي. بالنهاية
0: هلا بيهمني تحكي أكثر عن المعاناة مشان هشام أيلوش إذا كان عم يسمعنا حتى يرتاح شوي, انه في حدا عم يعبر عنه.
1: أكيد أكيد كل الشركات مثل اللي عم تعاني, في منه عم تصمد أكتر, في منه عنده إذا بدك إيرادات من الخارج لبنان, في منهم وبنعرفها الشغلة باعوا عقارات وباعوا أملاك لحتى يسدوا الشركة. نعم. ثم دال ما الشركة تسند وتجيب هي العقارات.
0: سمعت آخر شيء حتى في كلام أنه نحن كل عمرنا, وهلأ بسألك إياها على كل حال رح نتابع أنا بقول حلقة مع دكتور باسم بواب رئيس تجمع شركات اللبنانية القيد في الهيئات الاقتصادية. دكتور باسم بواب كمان هذا الشيء معلق بعضه, أنه يقال أنه إحدى يعني ما خلى الأزمة تتفاقم إلى هذه الدرجة هو الوضع في الخليج والضائقة في الخليج, خصوصا لدى الشركات اللبنانية العامل هناك اللي كانت تغذي فروع في لبنان أو الأصولة أو شركات الأم في لبنان. أنه هونيك فروع, هون كانت الشركة الأم في لبنان. هل بتلاقي أنه هناك سبب, او هل بتلاقي هل هذا السبب او هذا الكلام دقيق لاي مدى انه ساهم في تعثرات ومشاكل؟
1: اكيد في اكيد في نسبه معينه, مش طبعا كل الشركات عندها فروع برا, في هن شركات الكبيره اشمالا عندها فروع برا, واكيد تاثروا جدا باخر بنتشر مثل ما عم نحكي بكل منطقه الخليج. نعم. لانه بالنهايه عم بينعكس سلبا عليهم, في اضطروا حتى في منهم يقفلوا فروعها, في منهم يسكروا نهائيا, وفي منهم لا يضلوا يستمروا حتى يمولوا يمكن من لبنان لهنيك. صارت لأنه بالنهاية هذه أزمة بس مش بنيوية. يعني هذه بكرة بتخلص
0: مرحلية
1: مرحلية ترجع كله بيرجع بيتحسن,
0: ولكن لا بس هذا كلام ما فينا لما توقف عنده. أنه إذا في شركات من لبنان ما تمول فروعها في دول الخليج
1: يعني مؤقتا
0: لا أيمن أكيد مؤقتا, لو مؤقتا كان سكروها
1: أكيد بتصير مرحلة مثل ما قلنا بسيطة. وعارفين أنه مثل ما قلنا مش هيكلي, يعني في شيء هلأ مؤقت وبيروح مثل غايمة صيف بيقولوا. بينما نحن عنا مشكلة بلبنان, مشكلة بالنيوية وما عم تتحسن الأمور, ما عم نشوفها لاتجاه تحسن. ما في مؤشر بكل لبنان عم بيكون إيجابي بكل شيء، لا بالسياحة لا بالسفر لا بال عن جد
0: لا بتجيب
1: سيارات
0: ولا
1: ببيع سيارات
0: ولا بالطرقات ولا بالكهرباء ولا بالمي ولا بالاتصالات. هلا اتصالات ما في شيء، ما تراجعوا
1: بتراجعوا بكل شيء بكل بكل الخدمات
0: في هبوط
1: بكل اذا بدك التقديمات من الدوله اذا كان صحي مثل ما قلنا او تربوي.
0: ولكن خلينا نحكي انا وياك بصراحه دكتور باسم، يعني نحن يعني ايه من لوم الحكومه، ولكن اليوم اتضح الفكره أنه ممنوع على لبنان يعمل شيء دون ما يسلم سلاحه، وراح كنت تروحوا بالنفق تتراجعوا على كل هذه المستويات، ما في حلول إلا ما تسلموا سلاح وحصرية سلاح بيد الدولة. وأعلن صندوق النقد أنه حتى صندوق صح. وهذا مؤشر لكل شيء
1: صح مزبوط، بس هذه بالأشياء الكبيرة ومثل ما قلنا، بس هذا ما بيمنع أنه أنت تركب إشارة سير، هذا ما بيمنع أنه البلديات مثلا تضبط الأرصفة وتضبط الطرقات، هذا ما ما حدا بيتدخل بهالأمور.
0: منك راضي عن بلدية بيروت؟
1: أبدا صراحة، يعني شو ما في بلدية بيروت
0: ما في، يعني كان عبد الله
1: ما في بلدية،
0: كان رئيس عبد الله
1: ما في خدمات.
0: أنا في حال كان اللي رئيس عبد الله كان أحسن، كان على اللي يستجيب على يعمل شيء.
1: مش نحن ما لنا ضد، بالعكس أنا
0: صديق
1: سيد إبراهيم زيدان ورئيس البلدية والمحافظ على سلامته عم بيشتغل، بس في أزمة ما بنعرف شو هي صراحة.
0: نعم.
1: يعني شو عم بيصير جوا، شو المشكلة اللي عم تعاني منها البلدية اليوم، مش بس بلدية بيروت، في كتير بلديات.
0: أبدي نحن نحيي هلا منشوف على التي في أنه دولة الرئيس نواف سلامة يحط حجر الأساس لمبنى الدفاع المدني بالنبطية يلي قصف العدو الإسرائيلي ودمروا. هذا فعل إيمان بلبنان، فعل صمود، وحتى إيمان أنه بنستقبل هذه المنطقة أنه ترجع تنمى وتعمر لأهله وللبنان كلهم سوا.
1: هذا اللي بتمناه كله،
0: وهذا هذا الموقف سياسي
1: بدنا إياه. إعادة إعمار نحن بدنا هلا تقريبا صار 20-25 مليار دولار لإعادة إعمار لبنان كله. بقى الامور عم بقول لك الامور الكبيره مثل ما قلت صندوق النقد الدولي والضغوطات كلها،
0: يعني بدي لك صندوق النقد الدولي والكهرباء والمي والطرقات، ما في انت بتعرف انت كنا روح يعني بالوفود لهيئات لكل السفاره والاخري كله مسعد يدفع كله تمويل مشاريع، وهلا ما في شيء.
1: ايه
0: لكله معلق عشو،
1: بس الدوله اللبنانيه عم بتجيب 7 مليار دولار ايرادات،
0: بس كان موزنها 17 مليار.
1: ايه ماشي ماشي، بس في اولويات، في اشياء صغيره مثل ما قلنا خليها تفرجي. طيب
0: شو
1: فرض القانون، هل هيبه الدوله هذا منه هذا صعب هذا ايه صعب
0: في هيبه
1: وينها هون وين هيبه الدوله، وين مثلا مثل ما قلنا الرشاوي بالوزارات، هذا بده صندوق نقد، بده قرارات، بده سجل تجاري مثلا بيوقف، سجل عقاري بيوقف،
0: مش الحال سجل تجاري بعبدا زبطوه مش حاله
1: ايه زبطوه هلا نقلوا صايم، لا ما زبطوه بعد، في عم نقلوا نقلوا شيء عجديدي هلا بمبادرات فردية من القطاع الخاص، ودفعوا هن كل الرسوم ليزبطوا بعض اذا بدك السجلات. بقى فعليا عن جد في يعني أزمة لا توصف، وما ممكن بقى هيك تكفي.
0: رح أكمل أنا وياك، خلينا نتوقف مع فاصل إعلاني ونتابع.
3: الاقتصاد أولا.
0: وصلنا المحطة الأخيرة من برنامج الاقتصاد أولا، أكيد ضيفي دكتور باسم بواب رئيس تجمع الشركات اللبنانية العضو في الهيئة القيادي في الهيئات الاقتصادية. دكتور باسم، يعني كنا عم نحكي عن أمور حساسة ودقيقة جدا، بدي تابع أنا وياك شوي أنه كمان الشركات اللبنانية شفنا أنه في تشكيل مجلس أعمال لبناني سوري، في زيارة لسوريا وكان في مؤتمر، أنا ما بدي أحكي بالتفاصيل هول، أكتر ما شوف أنه في اندفاع اللبناني على سوريا، قدام مدى أنه هذا الشيء صحي اندفاع الشركات اللبنانية على سوريا الاستثمار في سوريا، وأنت بلدك الأم ما في لا مناخ استثمار ولا في شيء بيشجعك على الاستثمار، ومغفل بوجه هالقطاع الخاص.
1: صحيح، مثل ما قلنا عم نشوف نحن اقبال اذا بدك اجنبي يعني عربي على لبنان، وكمان اكيد لبناني للدول الثانيه، يعني شفنا زياره وفد كثير كبير ورفيع المستوى من الامارات، ضم تقريبا 90 شخص على راسهم وزير التجاره خارجية، وكمان شفنا وفود سورية كمان على رئيسهم، كمان كان رئيس الوفد وزير التجارة، وكان في
0: خمس وزراء،
1: وكمان خمس وزراء كلهم سوا، وكان اجتماعات إذا بدك بداية لوضع إذا بدك خارطة طريق لتعاون بين البلاد، يعني بين لبنان والسورية من جهة وبين لبنان والإمارات من جهة تانية، وعم تتبعها زيارات تانية، وعم تتبعها إجراءات وعم تبع.
0: ولكن أنا هذا كثير من هي التقييم للزيارة. ولكن ما بدروا عم بدروا أقول الشركات اللبنانية اليوم بالشركات اللبنانية
1: لك اللبنان مثل ما قلنا أستاذ ألفونس بعده كمناخ استثماري منه مهيأ.
0: نعم.
1: لأنه في عنا كثير شروط قبل ما يكون في العالم تستثمر بلبنان. مثل أول شيء أكيد وقف الحرب. ثاني شيء موضوع الحكايه في المصارف. ثالث شيء
0: تمويل يعني
1: التمويل والمصارف يكون في تمويل يرجع في تمويل بالمصارف.
0: نعم.
1: وتوقف على اجريه. وثالث شيء موضوع كمان القضاء, يعني القضاء خصوصا اذا عم نحكي بالاشياء التجاريه والاشياء الاعمال
0: يعني واحد حط مصاري يعرف اذا صار في
1: يعني يقدر كيف وتاسيس شركات وسرعه تاسيس شركات.
0: هلا انا بدي اسرع انه في بدي احكيك عن تجمع شوي. خلينا نسرع اليوم سؤال اليوم الخروج الشركات اللبنانيه من لبنان للاستثمار في الخارج وهلا سوريا في اندفاع كبير, هل هذا شيء صحي؟
1: منه صحي, منه اصلا ما كثير قادر, مش كثير شركات قادره اليوم تستثمر في سوريا لانه ما عندها مثل ما قلنا تمويل. عندها مظبوط الكفاءه, عندها الرغبه, عندها اذا بدك الخبره, كلهم موجودين هون لكن ما في تمويل. اذا ما اجى تمويل للشركات اللبنانيه من مصارف لبنانيه ما بنقدر نشتغل.
0: وين بتشوف اذا في حال صار الوضع صحي في لبنان وين بتشوف الشراكه الاقتصاديه اللبنانيه السوريه وين ممكن تروح؟
1: في كثير طبعا بعاد الاعمار بكل شيء متعلق بالمرافق كلها, يعني ساعات الهدبة, بناء الجسور, بناء الطرقات عن جديد, بناء المباني, عندك موضوع الاي جوفرمنت, موضوع
0: خدمات
1: المصارف, التأمين, كل هالأمور القطاع الخاص, كل شيء بتعلق بالكمبيوتر والاي اي, وهذا كثير قادر اللبناني يساعد بسوريا بهالمواضيع لأنه عنده خبرة قديمة بهالمجالات. يعني مثل ما قلنا بالخدمات خصوصا كمصارف كتأمين ككمبيوتر كاي تي ككل اعاد اعمار وشركات هندسه ومقاولات, وهذا كمان كله قادره تساهم جوا. وكمان بقطاع اذا بدك الريتيل اللي هو المطاعم, الاوتيلات, السيارات, اجير السيارات, كله هذا كمان لبنان.
0: اذا عنا على الدوله تحزم امورها تحضر حالها تنهي هالموضوع الملف السيادي السياسي وتروح في اصلاحات عميقه لانه عندنا فرص كتير كبيره ونحن ما بدنا نكون بقى ملوك الفرص الضائعة
1: 100%.
0: دكتور باسم بدك تسرع معي لأنه بدي أخذ منك كم شغل لموضوع اليوم. نحن أنت كمان عندك شركة كبيرة في قطاع الدوليب وتغيير الزيت والآخر, هذا الموسم كيف شايف هذا الموسم اليوم في قطاع الدوليب؟
1: صراحة بعد ما بين كثير الموسم هلأ بلش لأنه بداية الشتاء بين فيه مؤشرات إيجابية بهالموضوع, لكن العالم عم بتروح مثل ما قلنا قبل كمان على النوعية الأقل. يعني كان يغير مثلا ماركات عالمية مشهورة كتير عم بينزل للماركات اللي أقل واللي كان أقل الوسط عم بينزل على الصيني.
0: نعم.
1: بقى ليش؟ لأنه قدرة شرائية ما عنده, يعني اليوم عنده مصاريف كتير الموظف أو صاحب العمل أو يعني بالنهاية رب العائلة رب الأسرة, عنده شو بده يقسم هالمعاش وهالمدخول على كل شيء. يعني بده يقسمه على مدارس, بده يقسمه على المحروقات, بده يقسمه على الكهرباء, بده يقسمه على كل شيء ليقدر يسيسر أموره ويقدم خدمات لأولاده وعائلته.
0: ولكن شو اللي مصلحة التجارية اليوم؟ ولكن أنت بهل اليوم نحن فايتين على فصل الشتاء الخريف, شو بتقول للعالم لأنه سلامة العالم وصحتهم, شو بتنصحهم بهذه الفترة؟
1: صراحة بدي حلقة كاملة لحلقة لأنه عن جد هذا الموضوع من أخطر المواضيع اللي اتطرقت له أستاذ ألفونس عن جد, وشكرا لهالسؤال لأنه اليوم عم نشوف الحوادث سير بشكل هائل, وشفتها امبارح وقلت امبارح بالطريق الجبل قديش عم بصير, اذا كان طريق المتن السريع او طريق علي بحمدون.
0: نعم.
1: حوادث كبيره كتير مع شاحنات كبيره مع سيارات عم بيروح فيها يعني قتلى وجرحى بشكل هائل يوميا واعلى نسبه هالسنه.
0: نعم.
1: ليش؟ لانه عم نسترخص بموضوع او نستهين بموضوع السلام العامي, خاصه موضوع الاطارات والفريمات,
0: انه حتى الاطارات يمكن ما ببدلوها,
1: حتى المساحات مساحه السياره الى اهميه هي. نعم. اللي هي بتفكر انه هي منا شيء, هي اذا الرؤيه عندك منا واضحه وانت ما عم تشوف كتير منيح هذه بتشكل خطر على السلام.
0: انا بدي اقول كمان عن دكتور باسم عن تايرز اند مور خيي, انه اليوم يلي شركتكم بدي اقول شغله انه اليوم ما تستسهلوا, يلي دواليب وعمرهم خالص يروحوا يغيرون احسن ما يخلص عمرنا.
1: صحيح, هذه منيحه,
0: هذه دعايه منيحه على كل حال. هذه لقلي ما بتنقل
1: اكيد,
0: هي لقلي وحتى ما مصاري. خلينا نشوف على كل حال. بدي اروح انا تجمع شركات لبنانيه صار له سنتين التجمع مؤلف او مشكل انطلق اليوم عشوف تجمع شركات لبنانية اللي هو عضو أساسي في الهيئات الاقتصادية برئاستك وأنا عضو بمجلس الإدارة. اليوم ما نشوف في انطلاقة صاروخية شغل عمل لا يهدأ. أهمية وجود التجمع
1: مثل ما حضرتك قلت احنا صرنا سنتين واكيد نحن متشرف انه حضرتك معنا كعضو بهيئة الادارة ومعنا الناس بهيئة الادارة كثير كثير كفؤين ومن اكبر الشركات اللبنانية وهلا صار في تجمع شركات اكثر من 100 شركة ونفتخر بهالانضمام للشركات الكبيرة معنا وبكل المجالات بكل القطاعات وبكل المجالات وبكل المناطق. هذا الشيء الحلو في هالتجمع ومركز كمان من الأول يعني كانت الفكرة أنه تركيز على الاي اي وعلى الروبوتكس
0: نقل التكنولوجيا كلها سوا.
1: مشان هيك نحن عم نعطي هالشركات عم نعمل كل شهر شهرين ويركشوبس بموضوع الاي اي وموضوع الروبوتكس وموضوع التكنولوجيا
0: وخلينا نعطي العالم حقها بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية وغرفة بيروت جبل لبنان
1: برئاسة وزير المشاريع والتعاون يلي ما والتمويل والأكيد الدعم المعنوي والمادي صراحة اعتدان.
0: لأنه آخر شيء بدي أحكي أنا وياك سوا لأنه آخر شيء الشركات اللبنانية أي شركة لبنانية كل ما بتقوى يعني قوة الاقتصاد اللبناني يعني وسعت أعمالها وصار يعني في فرص عمل
1: فرص عمل قلت البطالة زاد الإنتاج هذا هو اللي بدنا إياه لبنان وهيني
0: تميز الشركات اللبنانية
1: نقدر نطلع وعم تشوف القطاع الخاص مع كل الظروف اللي عم التحديات اللي عم تواجهه عم بضلوا صامد صامد صامد عم
0: الدكتور باسم عم بنجرح كتير
1: بس منيح. بعده صامد وحيضل صامد
0: شفناكم شفناكم بتجمع الشركات اللبنانية عملتوا ورشات عمل عملوا دورات تدريبية زرتوا وزراء شو النقل التاني اللي حكتش تكفوا فيها في المرحلة المقبلة تجمع الشركات اللبنانية
1: نقل نحن هذا مثل أنا اختصاصنا
0: يعني هي آخر شيء
1: إضافة إلى اللوبي الاقتصادي اللي ما هو مع الهيئة الاقتصادية الشغلة الثانية اللي أهم شيء لنا هي معاونة هالشركات كلها اللبنانية لتقدر تكون منافسة داخليا وخارجيا بموضوع التكنولوجيا والاي اي والروبوتكس لانه هيدا هو المستقبل. اذا الشركات اليوم ما فاتت وانا هدي عن المنبر عند حضرتك استاذ الفونس حاعلنها وحقولها انه نحن بدنا اياكم كلكم كشركات لبنانيه تفكروا بهالموضوع وتشتغلوا عليه باسرع وقت ممكن لانه اذا ما كنا جاهزين القطار بيسبقنا كثير. هالموضوع حيكون حساس وخلال ستين ثلاثة حتغير كل الشركات اذا ما كانت حاضرة وجاهزة وبلشت اوريدي يعني لازم بلش امبارح مش اليوم بموضوع التكنولوجيا
0: ولكن علينا نلحق حالنا ونروح نطور حالنا بهالكلمات بهالدعوة المهمة جدا من اجل انه اخر شيء الاقتصاد اللبناني شركاتنا اللبنانية هي ميزتنا هي هويتنا وهي دائما كانت تعمل الفارق في صمود لبنان وفي الخروج الى العالمية. هاي الدعوة كتير مهمة للاستمرار في هذه المنهجية. على كل حال بشكرك دكتور باسم بواب رئيس تجمع الشركات اللبنانية القيد في الهيئات الاقتصادية هاي الحلقة الرائعة شكرا لك. على كل حال حلقة اليوم برنامج اليوم انتهت. أطيب تحياتي.

0: الاقتصاد أولا من صوت كل لبنان.
1: الاقتصاد أولا الجمعة 9:30 صباحا والإعادة 2:30 بعد الظهر. ويمكن إعادة الاستماع إلى البرنامج عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.
2: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: فوت شوف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكم؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
6: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكراً.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة عنب بيت موني الكيلو ب 149 ألف ليرة، فخاد الدجاج الكيلو بدولار و30 سنت.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب، طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبرمان بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة، زوروا موقعنا plaza.co.
2: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
3: شوفي على يميني
4: اسم العروضات بس بهابي، 5 كيلو سكر بدولار و99، كرتونة بيض بدولار و99، لحمة مفرومة ب$5.99، صندوق مي ب$0.99، 10 محارم ب$5.49، جافيل أوديكس ب$2.99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 لـ27 الأول.
5: كبرت
6: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
7: تع بورد تع بورد تع،
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تع بورد تع بورد تع،
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
7: تبرد تبرد تبرد تع،
8: تع

0: اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نقدم لكم عبر صوت كل لبنان موجزا لأهم وآخر الأخبار. باشرت وزارة الأشغال العامة والنقل التحضيرات الميدانية لتنفيذ معبر موقت في منطقة طير فلساي بديلاً عن الجسر الذي تعرض للتدمير جراء الغارات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة، وذلك بالتنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والجهات المعنية. رأى النائب حسن فضل الله أن الدولة ليست شعاراً ولا خطاباً ولا بيانات وزارية. الدولة هي التي تحمي السيادة وتدافع عن الناس وعن الأرض وتسلح الجيش وتعطيه قرارا بالتصدي للاعتداءات الإسرائيلية. وقال: نحن مع تعزيز دور الدولة في الجنوب ومع أن تتحمل كامل مسؤولياتها، لكن يبدأ ذلك من طرد الاحتلال ووقف العدوان ووقف هذا التجريف والتدمير في قرانا. اعتبر النائب حسن عز الدين أن اتفاق الإطار يمنح إسرائيل ما تريده ويقود السيادة اللبنانية، محذرا من تداعيات اعتماد المرجعية الأمريكية على العلاقات بين لبنان وإسرائيل. وقال عز الدين إن إلغاء اليونيفيل يعطي إسرائيل حرية أكبر في أن تفعل ما تشاء، معتبرا أن غياب القوات الدولية يزيل شاهدا على الخروقات والاعتداءات. في اليوم العالمي للمعلم توجه النائب إدغار طرابلسي لمعلمي لبنان بالقول: نضالنا طويل معكم ولأجلكم ولمصلحة الطالب اللبناني، نقف إلى جانب المعلمين الذين وضعوا خارج الصفوف مع بداية العام الدراسي، ونقف من أساتذة الجامعة اللبنانية ولا ننسى المتقاعدين بمعاناتهم. نجحنا في مواقف وقوانين وحوربنا بأخرى، لكن نستمر بالسعي نحو إنصافكم، ختم طرابلسي. ننتقل إلى الأخبار الدولية والإقليمية، حيث لفت وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أن ما يحدث حاليا في اليمن هو هجوم مضاد على اعتداءات الحوثيين. وفي سياق آخر أكد روبيو أن الولايات المتحدة لا تزال تثق بأمن جميع قواعدها، وذلك تعليقا على واقعة القاعدة في بريطانيا، كما شدد على أن واشنطن لديها اتفاقيات والتزامات أمنية مع السعودية، مؤكدا أنها ستفي بها. أشار وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي إلى أن بلاده ستوظف كل القدرات لضمان مصالح إيران وتعزيز أمنها. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته هرعت إلى المنطقة القريبة من رامون في الضفة الغربية بعد بلاغ عن إحراق مركبة ووجود شخصين أحدهما مسلح بسكين وتم تحييده، فيما تواصل القوات مطاردة الآخر. وفي خبرنا الأخير قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: أكدنا دعم فرنسا الكامل لأوكرانيا وسنواصل مساندتها في مواجهة روسيا والبحث عن خفض التصعيد والتوصل إلى سلام عادل ودائم. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد الساعة في نشرة راديو رما عبر صوت كل لبنان.

0: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.
1: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس.

تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تبرد
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورت
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: كلام يوصل مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
3: دكتور بشارة أسمر، أهلا وسهلا فيك إذاعة صوت كل لبنان في تي في وأخبار البلد.
4: تحية.
3: دكتور بشارة أسمر، حضرتك ماسك المجد من أطرافه مثل ما بيقولوا. اليوم رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكمان حفظت على الاتحاد العام، بيت مترأس حضرتك الاتحاد العمالي العام. يلي شي

0: يطمن إدارتك للاتحاد العمال العام كانت مطمئنة للناس، يعني ما صار فيها صدامات، ما صار فيها مشاكل، ما صار فيها كوارث تحت إدارتك. اليوم البرنامج معروف عنه سياسي، بس ما رح نحكي سياسي، تسمح لي ما نحكي سياسي، ما نحكي شؤون ضمان وشؤون الناس يلي هي بعتقد أهم بكتير من السياسي. شو بعد الناس من السياسي؟ جديد بالضمان ده سرك هلا
1: تقريبا شهرين، تقريبا
0: شهرين. يعني اول شيء نتشكر فخامة الرئيس على خياره لبشارة الاسمر حتى يترأس الضمان. ومنقول لك الله ياخد بايدك وتقدر تنفذ اللي حكينا فيه لما كنا عم نشرب فنجان القهوة هداك اليوم، ساعتها منروح على مطرح كتير حلو.
1: حقيقة أنا بدي أول شيء علي على المجد من أطرافه، هو التعب من أطرافه،
0: ما هو دايما ما بيجي مجد بلا تعب.
1: صحيح. ويعني بتأمل أنا أنه نقدر نعمل علامة فارقة بالضمان الاجتماعي. الضمان بحاجة لتضافر جهود. ضمان أول مؤسسة للحماية الاجتماعية بلبنان وخط الدفاع الأول عن العمال، وخط الدفاع الأول كمان عن المؤسسات التجارية. لذلك بتأمل أنه بهالفترة اللي مفترض احنا نقضيها بالضمان، اللي هي 5 سنوات مدة مجلس الإدارة،
0: ولاية 5 سنين،
1: ولاية 5 سنين مع المجموعة اللي بمجلس الإدارة واللي هي بتمثل كل الفرقاء، الهيئات الاقتصادية والدولة اللبنانية والاتحاد العمالي، أنه نقدر نعمل علامة فارقة. وهون بدي أعمل إشارة أنه بزيارتنا لفخامة الرئيس طلب هذه العلامة الفارقة، كان محدد فخامته من حيث طلب المكننة، طلب التطور العلمي بالضمان، طلب زيادة التقديمات، طلب زيادة ثقة اللبنانيين بالضمان. وأنا بحيي فخامة الرئيس بهالإطار، ونحن وعدناه أنه بأقرب فرصة ممكنة نقدم هيك نوع من كشف حساب حتى يتمكن فخامته من زيارة الضمان، لأنه ربط زيارة الضمان بالتقدم الذي سيحصل بالضمان. وبقول أنه دائما كل تقدم بحاجة لعلاقات سليمة بين الأطراف لا تقدر تأمن استمرارية هالمؤسسة وتقدمها. هذا اللي عم بسعى له مع الهيئات الاقتصادية ومع الدولة ومع وزير العمل اللي هو وزير الوصاية، ووزير العمل شخص مميز كمان بأدائه وعلاقته منيحة مع كل الأطراف، وهو ساهم مساهمة فعالة كبيرة بمجلس إدارة الضمان أن يأتي بهذا الشكل.
0: شو كنتوا سوا بمؤتمر صحافي من كم يوم؟
1: نحن دائما عم نكون سوا يعني بالمؤتمرات اللي عم يحكي فيها الوزير كمان عن ضرورة تقدم الضمان، ضرورة أن نؤمن الخدمة بطريقتها الممتازة للمواطن. اليوم هالخدمة فيها شوائب كتير، إن على صعيد الخدمات الأساسية أو على صعيد تقديمات يعني من طبابة واستشفاء. ومفروض أنه الضمان يرجع يسترجع دوره الأساسي اللي كان يلعبه سنة 2019 من حيث أول شيء الخدمة الممتازة للناس، تعويضات عائلية، منح مدرسية، طبابة واستشفاء، أو بموجب براءة الذمة لكل المؤسسات، أو كمان موجب كمان براءة الذمة للسائقين العموميين. ويجب على الضمان اللي هو مفترض كمان يغطي التغطية الشاملة لكل فئات الشعب اللبناني، انه اليوم مظلة هذه التغطية ان تمتد الى فئات كبيرة، بقول اهم مثلا البلديات، المهن الحرة، الاطباء الموجودين اليوم، اطباء الاسنان، الصيادلة، كل النقابات، المهن الحرة، المهندسين، يجب ان المحامين كمان لازم يكلوا يفوتوا تحت مظلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
0: دكتور أسمر، حضرتك دايما بتقول انه الضمان الخط الأول عن العمال بالقطاع الخاص اللي بيطبع قوانين العمل، والقطاع العام حكما يلي بيطبع كل قوانين العمل. بس الضمان مش لازم يكون مظلي لكل اللبنانيين، يعني بالعالم كله، بالعالم كله بيخلق الولد عنده رقم ضمان، لا بيروح مدري شو بيعمل او بيتوظف بالمدري مين، من ديت اللي بيخلق هو رقم الضمان معه. انا بحكيك عن تجربتي، انه انا بشركتي لما كانت شركتي شغالة كل الموظفين بالضمان، انا ماني قدران فوت على الضمان. يعني كمان هيدي ملفت للنظر.
1: صحيح.
0: القصة انه ليه فمفروض كل لبناني لو بده يعمل اسفرانس يكون عنده رقم ضمان.
1: خلينا نقول انه باخر مرحلة السيز انطوان تقدمنا بقرار امام مجلس الادارة لضمان اصحاب العمل. يعني مثل ما تفضلت قلت، هل من معقول انه صاحب العمل يقدم الضمان ويقدم الخدمة لكل الموظفين عنده وما يقدر هو يستفيد منها؟ وكان في بعض التحفظات من اصحاب العمل، وانا من هون بدعيهم.
0: تحفظات من اصحاب العمل؟
1: من اصحاب العمل،
0: ما بدهم يفوتوا،
1: ما بدهم يفوتوا. وطبعا جزء منهم، يعني جزء منهم طبعا تحت ستار اصحاب العمل فينا نصنف اشياء كتير. مثلا منقول انه مثلا المهن الحره اصحاب عمل،
0: صح،
1: بس هن بدهم يفوتوا. يمكن اذا بدنا نذكر بالتحديد بنقول الهيئات الاقتصاديه. لذلك انا برجع بدعيهم، وانا راح كمل يعني الحوار مع رئيس الهيئات الاقتصاديه الوزير شقير، ومع رئيس جمعيه الصناعيين الاستاذ سليم الزني، لحتى نرجع نقنعهم بضروره ان يدخل صاحب العمل الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هيك بنأمن مساواه معينه ومنأمن نظره باتجاه كمان توحيد الصناديق الضامنه. مثل ما تفضلت وقلت، بيخلق الانسان معه رقم ضمان،
0: رقم واحد،
1: ومفروض يكون في ضمان واحد. وهذا الضمان اليوم اللي تقريبا بيأمن يعني تلت الشعب اللبناني، 1,600,000 و 1,700,000 اللبناني بيتمتعوا يعني بالقدره للوصول لتقديمات الضمان. لذلك هالشيء كمان لازم يروح باتجاه توحيد الصناديق الضامنه. يعني بعني انا تعاونيه موظفي الدولي الالويه الطبيه بالقوى العسكريه، هيدا حلم. بس نحن بنعرف كمان انه لبنان، بدنا نبعد عن السياسه مثل ما قلت، بس بلبنان احيانا كتير المؤسسات بتكون موجوده على اياس زعماء او على اياس مناطق او طوائف.
0: لما قلت المجد من طرفي، انا ما قصدت بس الرئاستين، انا قصدت هالعلاقة الممتازة مع رئيس الجمهورية والعلاقة الممتازة مع الرئيس بري. اليوم اذا كان عندك هالطرفين رح يكونوا وراك، يعني قدران تسوق جرافة من الجرافات الكبيرة وتمهد الطريق قدامك حتى تحدث الضمان وتاخده على مطرح كتير حديث، لانه حرام بشار الأسمر يجي على رأس هالمؤسستين بدعم كامل من فخامة رئيس الجمهورية ومن دولة رئيس مجلس النواب وما يقدر يتحرك أو حدا يعرقل له حركته. ممنوع حدا يعرقل الحركة، خاصة إذا عم تتحرك لقدام. هلأ ما بيحبوك بالسياسة، ما بتحبهم بالمدري شو، أنا مدري كل واحد بينتقد، بس لازم الناس تقيم بعضها بقى على شغلة مش على انتمائها. انا ما عم بحكي عن انتماء.
1: انا بحييك استاذ انطوان على هالصراحه. يعني انا يمكن اول مره بسمع هيك صراحه بهال، وانا مفروض جاوب بصراحه. نحن بزيارتنا لدوله الرئيس بري كنا العشرة مندوبين، يعني موجودين 10 اعضاء مجلس اداره. طلب الرئيس بري انه ما نقول مسلم مسيحي، قال خلينا نضل على لبنان المقيم ولبنان المغترب، يا ريت فينا نرجع لهالمقولة. وطلب كمان انه اي شيء بدكن اياه من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انا حاضر امنه. وفعليا يعني بموازنة 27 كان في مفتوح باب كبير الوزير ياسين جابر. طبعا الوزير ياسين جابر يعني على تنسيق مع دولة الرئيس، وقدرنا نحصل على لأول مرة على 138 مليون دولار مساهمة الدولة بصندوق الضمان. هي مساهمتها عن أجراءها ومساهمتها بال 25% بالتكاليف المرض والأمومة عن السنة وعن المتأخرات من السنين الماضية. طبعا قبل سنة 18 كمان في كان في اتجاه السكيل، بس لم تعد تساوي شيء هذه الأموال. وهون بعمل إشارة أنه كمان طلبت أنا من الرئيس بري أنه في اليوم عم ينبحث بالمجلس قانون الفجوة المالية وقانون المصارف. نحن قلنا تقريبا بوقتها كانت يعني الأموال التي موجودة كانت
0: بالمصارف
1: أو بمصرف لبنان، نحن 50% استثمار مصارف 50% سندات خزينة. هذه الأموال كانت تساوي أكثر من 8 مليار دولار.
0: واو.
1: والأزمة اللي مرت على كل اللبنانيين كمان ألقت بظلال على الضمان، لأنه بالفعل أنه بوقتها يمكن ما كان في استثمار سليم لأموال الضمان. يعني دائما الاستثمار
0: مصرف بالفوائد المصرفية،
1: صحيح، الفوائد المصرفية
0: أو فوائد سندات
1: أو سندات خزينة كانت تعطي بوقتها الفوائد
0: كانت تعطي
1: القانونية،
0: كانت تعطي مليار كانت ممتازة.
1: إنما اللي حصل بهالانهيار، اللجنة المالية اللي مفترض كانت بوقتها أنها تستثمر أموال الضمان لسبب أو لآخر، أو بسبب الحروب أو بسبب كورونا أو بسبب ما بدنا يعني نحط بمحل المسؤولية على فريق معين. اليوم بعد مجلس إدارة الضمان هلأ ستؤلف لجنة اسمها لجنة الاستثمار بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هي هذه اللجنة يجب أن تعنى باستثمار أموال الضمان وأملاكه. لا أعود لدولة الرئيس نبيه بري، قال أنا بساعدكم بكل شيء في أوانين لنقدر نسترجع أموال الضمان بشكل أو بآخر. وأول عندنا 500 مليون دولار موجودين اليوم لولار بمصرف لبنان. طبعا هودي بده يدخلوا ضمن قانون الفجوة المالية. إذا قدرنا حصلنا هالمصريات، ووعد دولة الرئيس قدام كل الموجودين أنه أنا رح ساعدكم بأن يكون هناك نصوص قانونية تحمي أموال الضمان إلى حد ما. طبعا بعمل إشارة أنه كمان دولة الرئيس نبيه بري ساهم سنة 20 باستصدار القانون المعروف بقانون حماية أموال الضمان واعتبار الضمان أموال الضمان ديون ممتازة، وبالتالي أي تسديد من الدولة لأي فريق سوف يبدأ بطريقة أو بأخرى بأموال الضمان باعتبارها أموال ممتازة، ديون ممتازة. بدي أرجع روح شوي صوب الرئيس نواف سلام،
0: روح محل ما بدك بس
1: أنه كمان الرئيس نواف سلام الحمد لله أنا بتمتع بعلاقات جيدة، مع العلم انه الاتحاد العمالي العام يعني بوضعه بخليك بمواجهه دائمه مع المسؤولين،
0: معارضه دائمه
1: وبمواجهه. عم بستثمر هالعلاقات للوصول الى حد ادنى من المطالب حتى ما نزيد نقول اكثر، والناس بتعرف انه القدرات محدوده. الرئيس نواف سلام كمان حاضر بحياتنا النقابيه وبالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ما طلبنا نهار أي طلب إلا ما منلاقي الرئيس نواف سلام حاضر وموجود. اليوم مثلا في عنده اجتماع كان الرئيس نواف سلام لبت قضية 300 ألف ليرة اللي هي رسم على صفيحة البنزين مثل ما صار بالحديث.
0: هي 10 دولار؟
1: هي أكتر من 10، أكتر تصل إلى 16 دولار
0: للدولة
1: وما بين شركات وما بين دولة. المهم أنه هال 300 ألف نحن قلنا أنه القطاع الخاص بيحصل على 5 لتر والقطاع العام مثله، واللي لا ينتمي إلى القطاع الخاص والقطاع العام شو بيعمل. كان في اتجاه أنه هال 3 دولار وشوي نقدر إذا بنقدر نخصمهم أو نطلع منهم. طبعا وزير المال دائما متحفظ، كان في معارضة من وزير المال. هلأ في اجتماع ما بعرف إذا انتهى من فترة عند رئيس الحكومة، وتواصلت أنا ودولة الرئيس نواف سلام حتى يكون في بكرة اجتماع كمان ما بيننا وبينه وبين الهيئات الاقتصادية، ناطر جواب من عنده لنشوف على ضوء الاجتماع اللي حصل اليوم.
0: بريزيدون خليني قلت لأنه ما في مطرح بقى من العالم المتحضر، ما بعرف هلأ إذا بدون يقولوا لي أنه نحن مش متحضرين بقبل منهم، بس عم يقول من العالم المتحضر إذا نحن منه مفروض نواكبه. الموازنات يلي عم نعملها بالدولة اللبنانية مسخرة المساخر، مين ما بده يزعل يزعل، من وزير المال لكل وزراء لرئيس الوزارة كلهم على بعضهم. بطل في بدولة هيدا الشغل
1: اللي
0: عم يعملوه
1: 100%.
0: يا خيي انتو لوين رايحين؟
1: 100%.
0: حدا بيعمل موازنة تيحط ضرائب؟ انت عمول موازنة تجيب مصاري مش تتعمل ضرائب. 600 مرة قيلة بي الضريبة بفرنسا، بي للضريبة اللي هو اخترع الضريبة بفرنسا، وصل لمطرح قالوا نستوب بلو دامبو تو لامبو، كل ما زدتوا الضرائب قتلتوا الضريبة،
1: قتلتوا الضريبة
0: وخلصتوا. لا انه عم تشدوا. اليوم كنا عم نحكي حضرتك وانا انه 60% حركة السير خفة نهار الجمعة يلي هو البيك تايم. انا رحت عجبال ورجعت مش ضارب فرين،
1: لانه غلى صفيحة البنزين مش طبيعي، وفينا نصنف بسبب الرسوم عليها وبسبب كمية الربح الكبيرة كمان من الشركات اللي عم تنوضع، وعم تكون اكتر من غالية واكتر يعني كتير مش طبيعية، لدرجة انه عم توقف الحركة الاقتصادية بمكان ما، وعم تنعكس على بقية الحركة الاقتصادية اللي هي سلة غذائية او مستلزمات الحياة الاساسية، كمان عم تلقي بالظلال عليها وعم تخليها توصل لدرجات مش مقبولة. خلينا نقول كمان هون بدي اقول انا شغلي انه رقم 60% كمان اللي طرحته أستاذ أنطوان عن تراجع حركة السير هو رقم هو ذاته بالموازنة، بس هو رواتب وأجور ومساعدات للقطاع العام. طبعا وقت اللي منقول قطاع عام منقول يعني العسكريين بكل فئاتهم، المتقاعدين، المتعاقدين، الموظفي الإدارة العامة، المصالح المستقلة، وكل التسميات يعني عمال غب الطلب، عمال الفاتورة، عمال المياومين، من هذه التسميات اللي هي تسميات كارثية. خلينا هذا، وبوقت من الأوقات هالتسميات أكلت حقوق الناس، وبنفس الوقت صرنا ب60% من الموازنة. وهون بقول انه هذه الموازنة نتيجة توافق ما بين وزارة المال وما بين صندوق النقد الدولي. كيف ولا فعليا هي المدفوعات توازي المداخيل، وهذا الشيء مش مظبوط. يعني نحن امام موازنة رقمية، موازنة تشغيلية لا تحمل اي منحة استثماري، والارقام لا تطابق الوقائع. هذا اللي نحن عم نقوله.
0: الموازنات صارت كل وزارة بيأمنوا لها الأرجون دو بوش تبعولها، بس على كل وزارة
1: أربع وزارات أكلين بس كل فعليا
0: الولايات. أنا عم نحكي بلك أصلح روح معك على مطرح تاني، بس عم أقول أنه بالموازنات اليوم صارت الوزارات بتقدم ميزانية المشاريع الإنتاجية يلي بدها تقوم فيها
1: صح
0: للوزارة
1: صح،
0: مقابلة وزارة المال بتأمن لها الأرجون دو بوش تبعيتها
1: صح،
0: هي مفروض تطلع معاشات موظفينا. طيب نروح لمحل جريء مثل ما بيقولوا ونقول انه الدولة هيك ما فيها تكمل، الموظفين مش لازم يبقى في موظفين قطاع عام، لازم يبقى الحد الأدنى حتى يشغل الدولة، لازم بقى تخلص الدولة من أعباء المؤسسات يلي دايرتها بفشل. يعني ما عم بفهم انا ليش التليفون بده يضله للدولة، ليش
1: الكهرباء
0: بده يضله للدولة، ليش المي بده يضله للدولة، ليه ليه ليه ليه ليه ده بدي اقول لك ليه كل المؤسسات خلصنا. يعني كل ما جينا بدنا نحكي بخصخصة المؤسسات المنتجة بيقولوا ليكو هودي عملها، هودي منو سياديين، عم بدقوا بالسيادة. يا اخي انا اذا عم بحكيك بالخصخصة بكون عم دق بالسيادة، منين جايبين لي اياها هذا التركيب العوجة تبعيتكم بالهيك؟ اذا ما طلعنا من هاي قداش عنا مفروض يكون في بين 12 و14% من الشعب اللبناني بالدولة، نحن عنا 37% بالدولة، رقم طبيعي هيدا
1: صح. انا رح اطرح شغلة هي، وهي طرح جريء فعليا، هي البي بي بي البرايفت بابليك.
0: هذه البي بي بي تغنيج
1: للبارتنرشيب، انه منخلي نحن الدولة موجودة بس منخلي القيادة بشكل او باخر تكون بيد القطاع الخاص. وهيدي تجربة مهمة جدا قطعنا فيها نحن، قطعنا فيها بمرفق بيروت. مرفق بيروت كان حتى سنة 90 وكان شركة إدارة واستثمار مرفق بيروت. كهرباء لبنان كانت مع الـ ODF كهرباء فرنسا، وكانت الأمور ماشية. اليوم نحن كاتحاد عمالي عام مندعي لتفعيل هذا الدور للقطاع الخاص مع وجود الدولة اللي بتضل هي الراعي الأساسي، بس طبعا القطاع الخاص أن تدار هذه المؤسسات بعقلية القطاع الخاص حتى تتطور. أنا بقدر أنه هيك بتتطور المؤسسات، ونحن إذا بقينا مثل ما نحن ما رح نحصل على أي نتيجة بغض النظر عن تمسكنا نحن بواقع أن تبقى الدولة هي الضامن الأول والأخير. وهون بدي أقول مثلا إذا رحنا على النقل المشترك، ما فينا نضل نحن بهذا الواقع اللي نحن عم نعيشه على الأرض. في تجربة عملية عملها مدير عام النقل المشترك الجديد، الشراكة سلم كل هالأوتوبيسات اللي اجتوا مساعدات من دول عربية سلمهم لشركة الأحدب.
0: نعم.
1: وهالأوتوبيسات بس شركة الأحدب بتسيرهم وبتعملهم الصيانة، وفي شقفة مصاري تعطيها للدولة. وهيدي تجربة ناجحة
0: مثل كازينو لبنان، يعني
1: مثل كازينو لبنان شقفة ناجحة عطت نتائج. لذلك مندعي إلى أن تعميم هذه. اليوم مطروح كمان بأوجيرو نفس الشيء، ومطروح بكهرباء لبنان نفس الشيء، ومطروح بالمرفأ أن تكون هناك شركات. بس بنفس الوقت شو نحن مندعي؟ الحفاظ على اليد العاملة، على الحفاظ على مكتسبات اليد العاملة، أن تنتقل اليد العاملة الموجودة اليوم بهذه المؤسسات الدولة إلى الشركة طبعا، أو أن يصار إلى تعويضات معينة لهالناس اللي تعبت وقضت حياتها بهالمؤسسات الاستثمارية. اليوم نحن بحاجة لنقل نوعية. أنا بتطلع بشوف مثلا كهرباء زحلة لعب ديرة القطاع الخاص
0: نكد
1: وبقول انه هذا شيء ناجح، وزحلة تتمتع بغير المناطق اللبنانية ب 24 مش حاسة بالليل
0: ما حاسة.
1: أن نبقى
0: فاتورة واحدة،
1: فاتورة
0: مش فاتورتين،
1: أن نبقى على ما نحن عليه. عم ندفع الفاتورة غالية
0: أبدا.
1: إذا رحت على الماي أنا بطرح سؤال، يعني وأنا يعني كل عمال المياه تحت أي تسمية هني تحت إشراف الاتحاد العمالي العام حاليا، يعني تحت لواء الاتحاد العمالي العام. طيب أنا بسأل سؤال، أنا ما عندي ماي بالبيت، طيب كيف إذا طلبت صهريج ماي
0: بيجي بلحظة؟
1: بيجي بلحظة. والصهريج مش مؤمن إلي وحدة، مؤمن لكل الناس التي تشكو من هذه الانقطاع.
0: ليش الموتور بالحي بده يعطيني كهرباء
1: والدولة ما بتعطيني؟ فاذا هيدا نوع من يعني السؤال الشرعي اللي عم ينطرح على كل لسان. المفروض انه مثل ما هون في ماي تأمن لي ماي، ومثل ما في كهرباء تأمن لي كهرباء. وهون بقول انه انا بوقت من الاوقات اعترضت على النظام المتبع بالكهرباء المطارات، يعني وخاصة أنه هالنظام بوقت من الأوقات تأمن له عدادات وما كان في عدادات بكهرباء لبنان. تأمن له العواميد، عواميد الدولة. استعملوا عواميد الدولة،
0: استعملوا الشبكة،
1: استعملوا الشبكة، استعملوا الأرض، لأنه كل الإمدادات هي على أملاك الدولة
0: 100%.
1: ولم يدفعوا ما عليهم، وبقي قطاع مشرع. اليوم أنا ما كمان بالمقابل ما بنكر أنه لو ما هالقطاع
0: ما في كهرباء عند العالم،
1: نحن بانقطاع بانقطاع.
0: بس شو عم بيصير بالناس؟
1: بس لازم ندخل بمكان
0: أي تمن،
1: ما هيدي مش يكون التمن باهظ بهالشكل وتمن مدمر. يعني أمام لمبة وتلفزيون وشغلة صغيرة 5 أمبير هذا الشهر وصلوا ل 170 180 190 دولار،
0: حدث ولا حرج.
1: يعني نحن أمام كارثة، كارثة. وكمان بيقابل هالكارثة أنه الدولة تقف متفرجة وغير قادرة على تأمين المزود. أستاذ أنطوان، سلسلة سيئة، أنت سقافتك فرنسوية أن سيركل فيسيو، سلسلة مدمرة سيئة. ما بعرف كيف بدنا نخرقها، ما بعرف كيف بدنا نخرقها.
0: لك كيف كانت بتنخرق إذا بتسمح لي؟
1: تفضل.
0: إذا بتسمح لي أقول، لو أنا وزير الطاقة شو بعمل؟ لو أنا وزير الطاقة شو بعمل؟ رح أقول لك شو. باخد الكهرباء بصدري لو بدي فوت على الحبس، لو بدون يقتلوني. لأنه أنت لما جيت وزير كان أول شغلة لازم تعملها تشتري كفنك، وأول تاني شغلة لازم تعملها أنك تعمل تكتب استقالتك وتحطها بجيبتك حتى ما تقول ما خلوني، قدمها على الطاولة. سبقك جبران وقال ما خلوني وما حط استقالته، لكن الناس شو عم تعمل فيه؟ لو أنا وزير الطاقة ما بخبر الناس أنه عم وقف الهدر، آخر هم الناس الهدر، لك سرق الوزارة كلها بس جيب لهم كهرباء للعالم. ارحمهم يا خيي. هيدا المثل اللي عطيته حضرتك حكيم يلي عم تحكي فيه عن زحلة، نفذوا بكرة الصبح. ما تقول للناس انه ناطر الهيئات
1: الناظمة.
0: لك اي هيئات ناظمة؟ ما انت بقيت سنة ناطر تتعين الهيئة الناظمة. لما عينت الهيئة الناظمة صرت ناطرة تتعطيك قرار تتمشي بسيستام تريح فيه الناس. خد القرار انت وزير. لك خلينا نزرع على الشارع، خد القرار. خلي رئيس الوزارة ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب
1: يقولوا لك لا،
0: خلي حدا يسترجي يطلع فيك بالقلب شوف العالم كيف رح تاكله. انت شو عم تعمل؟ لو عم بتدمر، عم بتدمر حزب طويل عريض وراك، عم بتدمر حالك، عم بتدمر الشعب اللبناني. خلاص بقى.
1: انا بدي بس زيد كلمه استاذ انطوان. وزير الطاقه نزل على المجلس الاقتصادي الاجتماعي اللي بتعرف هو مساحه كبيره للحوار، واخذ خطه متكامله معه، وأنا بحييه على هالخطة، مع مجموعة من الاختصاصيين، مع الأستاذ كمال حايك. هلأ السؤال، أمام هذه الخطة المبكلة التي تشمل المعامل وخطوط النقل وإلى آخره وكذا، السؤال ويسأل هون، أنا بقول الوزير ليه ما بتطبق هالخطة؟ شو السبب؟ من يعرقل هذه الخطة؟
0: لا أقول،
1: يطلع يقول،
0: لا أقول مين ما كان
1: بس يكون. هو كشخص، هذا الجو صدي شخص مميز من حيث الأخلاق،
0: ما أنا ما بعرفه،
1: وهو عمل خطته. هلأ السؤال لماذا؟ هذا السؤال الشرعي اللي عم تطرحه حضرتك. عمول معروف يطلع الوزير صدي يقول لا مش عم يقدر ينفذ هذه الخطة. أنا حضرت خطة متكاملة، عمل شرح أنا 3 ساعات بالمجلس الاقتصادي، وكنا كل شرائح المجتمع، الهيئات الاقتصادية، الاتحاد العمالي العام، النقابات، المهن الحرة، كانت كلها موجودة، وسئل عدة أسئلة وأجاب عنها بدقة خارقة. ليه مش عم يطبق؟ هذا السؤال. شو هي العوائق؟ يمكن يكون عنده عوائق بس يقول شو هي.
0: يقول شو يا خي؟
1: ايه صحيح.
0: يعني اليوم في مرة عندها 4 أولاد عم بيموتوا من الجوع، بيجي بخبرك كيف بعمل الطبخة
1: مزبوط.
0: وكيف لازم هي تطبخ حتى تحافظ على أولادها.
1: مزبوط.
0: لو بدي طعمية بالأول، ولك جيب لها طعمية بالأول وخبرها خبرية السعدين.
1: مطلوب من الوزير صدي يقول شو هي العوائق اللي هي عم تمنعه انه ينفذ الخطة الجيدة اللي نحن سمعناها.
0: أخي أبسط خطة
1: منا مش خطط منا تنفيذ.
0: أبسط خطة مثال زحلي.
1: مثال زحلي
0: مشي بمثال زحلي على العميانة من بكرة الصبح لزم، ما تسأل لمين لتلزمها، اطلع منا للخبرية اللعنة بقى. رح نرجع على الزحلاوي
1: مش انه هو
0: انه مش طبيعي القصة يا اخي، ما عم بفهمه انا.
1: بدأ يمكن بدأ جرأة بالتنفيذ او بدأ هجوم، شخص يكون هجومي، بس هو قعد خطة كتير مميزة.
0: وانا كمان وانت بتعد خطة، مش مهم نعد الخطة نحن.
1: في سبب لعدم التنفيذ ما بعرف شو هو، يصارح الناس.
0: ما بقي جبران 10 سنين يخبرنا عادي تخطط
1: وما اعطيت نتيجة. وما اعطيت نتيجة. شوف و24 على 24 و15 على 24
0: شفت
1: ما
0: اعطينا
1: هذه يعني انا بدي اسميها هذه الوزارة المسكونة، كأنها مسكونة الوزارة. يعني ما عم تقدر هالوزارة تعطي اللي مطلوب منها، وخصوصا انه يعني الصناعيين فاتورة
0: الكهرباء طاقة عم تاكل الصناعة،
1: عم تاكل 35% من الصناعة، مفروض تكون بين 8 و12%، عم توصل لحد 35%.
0: استشفى
1: الاستشفى عم تخربه، السوبر ماركت عم تخربه، كل شيء. النقل عم تخربه، المدارس عم تخربها. المدارس اذا بيقول لك انا نقل وتدفئة
0: بس
1: شو بتعمل؟ 1600 دولار طن المازوت.
0: حكيم هون إذاعة على السعر القديم تبع الفيول كان في 12000 دولار مازوت بس. اليوم بتعرف قد ايه صار؟
1: هلا بال 36 مضروبين بثلاث مرات.
0: طيب انه شغله ما طبيعي. بعد بس بدي ومنروح على شغلات تانية، بدي اقول بالتوظيف البي بي بي اسمه
1: بي بي بي
0: اوكي، ما حد ما يعني هاي مثل بين الجنة وجهنم في المطر. أنا كاهي إنه يا يروح الواحد خلصنا يعمل اللي لازم يعمل، بس تيعمل خصخصة بده يعمل التالي، ونحن مش مؤهلين بلبنان نعمل اللي بدي أقوله. إذا ما قويت القطاع الخاص، إذا ما أشرفت على تقوية القطاع الخاص، مثل رئيس ترامب بيطلع بيقول كم وظيفة بالدولة صارت ولا بالقطاع الخاص. ليش بيصير عندهم وظائف بالقطاع الخاص؟ لأنهم بيفتحوا مجالات
1: للاستثمار
0: للقطاع الخاص. نحن مش قدرانين نقوي القطاع الخاص، لهالسبب الناس بتأمن تروح على القطاع العام. هلا حتى بالبي بي بي ما البي بي بي بالنص بياخدوا الموظفين
1: بالنص صح.
0: بس لما تعمل بي بي بي بك تطلع من شيء اسمه مجلس خدمة مدنية، هيدي أكل الدهر عليها وشرب. اليوم البي بي بي بدك تتصيد روس
1: صحيح،
0: يعني بدك تشوف من هو الأحسن واحد تنجيبه. خي المدعين العامين بالعالم محامين بالدولة تستأجرهم حتى يكون مدعي عام، بس ما بتسمي قاضي. نحن بعده قاضي المدعي العام، عرفت وين العملية؟ من هون بدك تبلش تهيكل الوظيفة، تهيكل قصة طويلة. خلينا بالضمان بلا ما نفلت على شيء.
1: أنا بعد بدي أقول شغلة أستاذ أنطوان، نحن من أكتر من 15 سنة لكمان دعينا على احتفال بطرابلس بالمينا. طبعا نحن بنعرف أنه عندنا مينا بطرابلس مثل بيشابه البوردو مرساي، يعني من أكبر الشطوط القابلة للاستثمار بالعالم، يعني بيمتد على 45 كيلومتر. هذا الشط متروك بدءا من معرض رشيد كرامي وصولا إلى العبد الأفو. في كتير وزراء طرحوا مثلا كل شيء في مستودعات نفط تكون على هالشط الكبير اللي جزء منه منه مأهول. في ناس طرحت انه كل معامل البتون التصنيع البتون
0: الاخرية
1: تكون بأماكن بعيدة عن الشط بس يعني لحتى يكون تصديره دغري قابل للتصدير ضمن المناطق الحرة.
0: ممتاز.
1: وهيدا التصديق يعني تصدير واستيراد،
0: واستيراد
1: لأنه هون كل هلأ قايمة القيامة على الدورة على الريزرفوارات الغاز لأنه في ناس عم تتشكى أنه هايدي إذا صار في أي انفجار أنابل موقوتة بتعمل تشيرنوبيل.
0: ايه اوف لذلك صارت بالزمان على الدورة
1: صحيح يعني. وقت الوقت بسنة التسعين وقت القصف اللي كان القصف السوري على المنطقة الشرقية. أنا عم بدي أقول هون أنه بوقت الصينية كمان إجوا وطرحوا استثمار كبير لمرفأ طرابلس وإعادة الرفينري إعادة الوصل مع العراق
0: الفينري تبع
1: وإعادة تصنيع البترول اللي بيجي خام من برا وضخه لأوروبا أو للسوق اللبناني. لبنان يعني في مجالات كتير للاستثمار وهلأ طرح كمان إنشاء منطقة حرة بطرابلس على مئات الألوف من الأمطار وانحكى عن تقريبا 4000 وظيفة يعني بتنعش الشمال كله خاصة نحن أمام كمان مطار الإليعات. البلد فيه كتير مجالات للاستثمار بس السؤال هل نترك نحن كمان ما هذا هل نترك ضمن التوزيعة الشرق أوسطية جديدة شو هي حصتنا قدي بسمحولنا قدي هيدا واقع كمان مهم يجب أن
0: نتطرق. الله يا حكيم هيدي دولتك لازم بسنانة تاخد شو بيطلع لك.
1: صحيح
0: إذا ما كانت موجودة على الطاولة
1: الدولة مش موجودة على الطاولة. خلص هيدا اللي بدي إلك
0: عوض بسلامتك
1: إنه قدامنا مجالات استثمار هائلة.
0: عوض بسلامتك
1: قدامنا يعني مجالات استثمار كبيرة ما عم نقدر نستفيد من الظرف. هلأ كمان في ناس بتقلك بالسياسة يمكن مفترض انه نستفيد من ظرف معين من سياسة شرق أوسطية جديدة من توزيع كبير عم تصير بالمنطقة.
0: ما نحن منضل ناطرين تنستفيد بس مش نحن منروح منجيب.
1: مزبوط بده يقعد واحد لا بده يتحرك
0: شغلي
1: بده يتحرك لحتى
0: ايه؟ مشكلتي عم بختصر لأنه ما عاد عنا وقت عنا 4 دقايق بعد وبدي اسالك
1: الحديث معك يا طول
0: الله حكيم انت ممتاز
1: مواضيع يعني متشعبه
0: نحن عم نحكي مواضيع معلقه
1: بحياه مطرحين الناس
0: مطرحين حضرتك في بمركزين انت اليوم تتولى الرئاسه تبعيتهم وهني من ضمنهم. هل يعود ضمان الى سابق عهده يعني تقديمات للضمان يعني بعرف حدا امبارح عم بيخبروني انه حدا وظيفته منيحة ومضمون وعنده اسيرانس وما كان يفوتوا مرته ولاده على الجامعة الامريكية الا ما يدفع ديبوزيت 600 دولار لبعدين دفع 300 دولار ديبوزيت. انه ليه اذا كان مضمون واسيرانس كيف بده يدفع ليه بده يدفع ديبوزيت؟ شو هالحكي هيدي بالديبوزيت؟ ما عم بفهمها بالمستشفيات.
1: الضمان
0: مش صايره بمطرح كمان انه كل شيء بلبنان عريب غريب.
1: رجعنا كمان للحوكمه استاذ مطوان. الحوكمه اللي مش موجوده بهالمجالات كلها
0: مش كمان موجوده بالدوله كلها.
1: المجال الصحي تنتقل الى المجال الصحي وحاس ما في محاسبه يعني فعليا الضمان انا بقول عم بيقوم بواجباته كامله تجاه المستشفيات عم بيأمن سلف دائمه. طبعا الضمان
0: قد ايه صاروا عم يدفعوا من الفاتوره بالضمان
1: يعني في عندي تقريبا اكثر من 2000 عمليه صارت تتبع المبدا المقطوع يمكن 2700 عمل طبي وبيدفع منها الضمان 90% بس بتتزرع المستشفيات انه هيدي تسعيره الضمان مش تسعيرتي انا.
0: مزبوط
1: لذلك
0: هذا عم بتقوله
1: لذلك بدك تضل يعني تتبع مبدا اذا بدك السواب اذا ما
0: وعم يعطون زريعه للاسيرانس كمان تيتلعبوا لانه عم بتضيع القصه.
1: لذلك بنرجع بنقول انه الحوكمه اللي هي اساس كل شيء مش موجوده حتى بالقطاع الصحي يعني مبدا الحساب يجب ان يحاسب كل شخص ان يخضع للحساب. يعني طبيب اخطا يجب ان يخضع للحساب.
0: صحيح صحيح
1: طبيب اخطا
0: لا
1: في شيء مستشفى اخطا بتسعيرته وخضع للحساب.
0: هو بدك الناس بالأول تحس بمسؤولينا حتى
1: يعني هي بالتدرج طالعة من قطاع لقطاع لقطاع. لذلك بقول أنا أنه
0: للأسف.
1: أنا بوجه نداء لكل هالناس اللي عم تجي تلاقي فيه فوارق بالضمان. أنا مكتبي بالضمان بالمزرعة مفتوح وكل يوم أنا متواجد من عبكرة للساعة 4.
0: على فكرة أنا شفت هالشي أنا بأكد اللي عم بتقوله.
1: كل شخص بيطلع عليه فوارق يراجع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ممثلا او برئيس مجلس الاداره او بمديره العام كل انا موجود بمكتبي حاضر لهذه للناس. المراجعات الصغيره
0: براف.
1: بس لصوب المسار
0: ان شاء الله
1: لحتى نتجه بمحل انه هالمستشفيات عملوا معروف تأيدوا بتسعيرة الضمان والا هلا والا وين كمان نروح كمان نتشكى وما يطلع شيء من الشكوى بس انه
0: يعني.
1: هزة العصاية ضرورية مش للمستشفيات كمستشفيات عملوا معروف تأيدوا المستشفيات هي القطاع الصحي كانت من احد اهم المعالم للبنان
0: بالعالم العربي كله
1: بالعالم العربي. امبارح انا من كم يوم حضرت بالمشرق البروفيسور معلوف جاي بالشيرورجي روبوتيك يعني الروبو اللي بتولى العمليات الجراحية بالمخ خاصة بالمخ يعني لبنان عم يواكب تطور بس هذا التطور بدنا نعكسه مثل ما بيقدر الغني يتحمله ما ننعكسه على الفقير كمان يتحمله
0: يسلم
1: ويقوم بهالجزء الكبير الضمان الاجتماعي
0: 100% 100% بس أنا بدي أقول شغلة ما بعرف إذا معنا وقت بعد من أولى الدولة اللي هي الراعي الأول للضمان الاجتماعي ما عم تدفع مستحقاتها قلت لي إنه مرة
1: سنة أول مرة بتدفع
0: أول مرة يعني هيدا عمل
1: تطور
0: نشكرك
1: مهم.
0: عليه تطور كتير مهم وياريت تكمل هي
1: وهيدي بمراجعة بنقدر نقول من دولة الرئيس نبيه بري وبتواصل مع وزير المالية لأنه دائما تدخل السياسي مع أنه مش لازم تدخل لازم ناخد نحن مستحقاتنا كاملة
0: بدون بس سياسي
1: تدخل السياسي وتدخل الـ إذا بدك الـ القدرة على التنفيذ بمحلات معينة منسجل لكل اللي عم بيتدخل لتسهيل مهمة الضمان شكرنا وامتناننا له
0: بريزيدان هذا المنبر مفتوح لك على طول اي نهار عندك شيء بك تقوله نحن حاضرين نتشكرك على الحلقه
1: بتشكرك استاذ صوتنا وصوت كل لبنان انا بعتبره صوت كل لبنان بالفعل
0: ترفقنا سوا على صوت كل لبنان اخبار البلد والفي تي في ثانك يو
2: كلام يوصل مع انطوان سعدي عبر صوت كل لبنان وموقع اخبار البلد وفي تي في
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني خل طبيعي 100% جاردينيا جراندور خل لبناني طبيعي وصحي

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جل للغسيل 3 لتر بدولارين و90 سنت، سائل للجل بريل 3 لتر بخمس دولار و80 سنت. اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل، فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: اوف تعال شوف
1: شو بدي شوف.
2: اوف اوف اوف
3: اف مال العروضات بس بهابي. 5 لتر دوار الشمس $6.99، طوق $4.99، بطاطا $44,999، 2 لتر ونص اومو $4.29، 4 كيلو بسمتي $3.99، سان سلك $3.99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 ل 27 الاول.
4: تبرد تبرد تبرد تاع
5: تعبولد تعبولد تاع
6: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تعبولد تعبولد تاع
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
7: تعبولد تعبولد تاع
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبري تبري تبري تا تا.

0: الميلان وما قلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
2: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
2: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: من المفاوضات إلى الانتخابات الإسرائيلية، فالتصعيد في المنطقة، المسار اللبناني في جمود.
5: راديو رمى من صوت كل لبنان، مع تحيات كارولين الحاج وبودي كنعان، إخراج وسام قنواتي.

0: العناوين.
1: ونقول للبعض ممن شطح عليك أن تقرأ التاريخ جيدا.
2: لبنان عاد إلى طاولة المفاوضات كمقرر عن نفسه وليس كورقة تستخدم فقط لتحسين مفاوضات أطراف إقليمية أخرى.
3: أي موضوع وعلى رأس قانون الانتخابات الجديد ما في ينبحث بالنسبة إلنا وبعد إلا ما ننهي موضوع السلاح.
4: وفي عناوين راديو رما أيضا: شهر حساس من الانتخابات الإسرائيلية إلى مفاوضات فلوريدا، هل تأتي السلة فارغة؟ نتنياهو: سنواصل استهداف حزب الله ومعظم اللبنانيين يريدون السلام معنا. الشيخ قاسم يطل غدا حزب الله على مواقفه، والجنوب انخفاض في وتيرة الاعتداءات. الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وزيارة أمريكا محور زيارة سلام عين التيني وجلسة حكومية الخميس في بعبدة. ضريبة 300,000 في السرايا إعادة نظر والإلغاء إلى أين؟ قانون الانتخابات أمام اللجنة الفرعية، الجدل سيد الموقف، وقانون الإعلام إلى تعديلات. إيران: أي حرب جديدة ستطال نيرانها الجميع. الحكومة اليمنية تسيطر على باب المندب، السعودية تشارك، والحوثي يهدد باستهداف الرياض.
0: وفي راديو رما أيضا: خاص راديو رما مع الكاتب والمحلل السياسي أنطوان صعب والأحوال الجوية.
5: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
8: تع بورد تع بورد تع.
7: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: تع بورد تع بورد تع.
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
8: تبرد تبرد تبرد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

هل الساعة اللبنانية ستضبط على موعد الانتخابات الإسرائيلية في 27 من الجاري؟ إذ أن الورقة اللبنانية قد تشكل بطاقة مرور جديدة لبنيامين نتنياهو على رأس الحكومة. بطاقة المرور هذه تأتي بعد أيام معدودة من الموعد المقرر لاستئناف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية ما بين 20 و22

0: الأندب ما يشكل منعطفا جوهريا في مسار المنطقة ومتنفسا لعودة مرور ما يقارب ربع حركة الملاحة البحرية العالمية، وذلك مع استمرار إشكالية إغلاق مضيق هرمز. البداية من الداخل.
1: أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مواصلة استهداف حزب الله، وقال في المقابل: سنوجد فرصة لإيجاد السلام وسنحافظ على إسرائيل ونستمر في الدفاع عنه، مشيرا إلى أن معظم اللبنانيين يريدون السلام مع إسرائيل. وأضاف نتنياهو أن دولة إسرائيل أقوى من أي وقت مضى وإن النظام الإيراني إلى زوال.
0: في المقابل يلقي الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كلمة عند 4:30 من عصر غد في خلال حفل إطلاق مؤسسة حفظ ونشر تراث الشهيد السيد حسن نصر الله. وفي الميدان الجنوبي أغار الجيش الإسرائيلي مستهدفا بلدتي كفرت بنيت ووادي الحجير، فيما سجل تحليق إسرائيلي في الأجواء الجنوبية. هذا وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء بلدة مجد الزون.
1: واليوم باشرت وزارة الأشغال العامة والنقل التحضيرات الميدانية لتنفيذ معبر موقت في منطقة طير في الساي، بديلا عن الجسر الذي تعرض للتدمير جراء الغارات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة، وذلك بالتنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والجهات المعنية.
0: في عين التين بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة نواف سلام في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الضغطة، كما تم البحث بنتائج زيارات الرئيس سلام للولايات المتحدة والجولة التي قام بها لمدينة النبطي والمشاريع التي أطلقها. هذا وركز اللقاء أيضا على ضرورة إيجاد حل جذري لملف الكهرباء، إن كان من خلال نظام البيوتي أو من خلال اتفاق لبناني دولي يؤدي إلى معالجة هذا الملف. إلى ذلك، وفي السراي عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية المكلفة متابعة المطالب العمالية اجتماعا برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، والبحث تناول مسألة رسم 300,000 ليرة على صفيحة البنزين الموضوع لتمويل الرواتب الإضافية للقطاع العام بعد إعادة النظر فيه، كي لا نقول إلغاء، بحسب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الذي قال للمركزية إن القطاعين العام والخاص سيستفيدان من زيادة بدل النقل، أما الشريحة غير المستفيدة فمن حقها أن نقدم لها إعادة النظر في رسم 300,000 ليرة، مشيرا إلى أن المفاوضات لا تزال جارية في شأنه.
1: وفي السرايا أيضا عرض الرئيس سلام مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الأوضاع المالية والمصرفية.
0: في السرايا نبقى حيث ترأس رئيس الحكومة اجتماعا خصص لبحث مطالب البلديات المجاورة لمكب بسرار بحضور وزيرة البيئة تمار الزين والنائب أسعد درغام وعدد من المسؤولين ورؤساء البلديات واتحاداتها. وعقب الاجتماع أعلن درغام أن الحكومة استجابت لمطالب البلديات المتضررة وكلفت الهيئة العليا للإغاثة ووزارتي الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار المباشرة بتنفيذها. وأكد درغام التوافق على تخصيص مطمر ومكب السرار حصرا لنفايات عكار وعدم نقل أي نفايات من خارج المنطقة.
1: مطلبيا، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة تمديد الإقفال ولوحت بالتصعيد، مشددة على ضرورة إقرار 10 لترات بنزين عن كل يوم عمل.
0: في المواقف، رأى النائب حسن فضل الله أن الدولة ليست شعارا ولا خطابا ولا بيانات وزارية، الدولة هي التي تحمي السيادة وتدافع عن الناس وعن الأرض وتسلح الجيش وتعطيه قرارا بالتصدي للاعتداءات الإسرائيلية. وقال: نحن مع تعزيز دور الدولة في الجنوب ومع أن تتحمل كامل مسؤولياتها، لكن يبدأ ذلك من طرد الاحتلال ووقف العدوان ووقف هذا التجريف والتدمير في قرانا.
2: مسار التفاوض الذي سلكته هذه السلطة هو أعلى تكلفة سياسية وميدانية دفعها لبنان ودفعها الجنوب. نحن كل اللي عم نقول له يا السلطة مش أنه تعوا عدوا معنا، تعوا نحكي. يعني تيجي السلطة بتقول أنه ليش ما بيصير حوار؟ يا أخي أنت مطلعني خارج القانون بقرارك.
1: النائب إيهاب حميدي أكد أن مسيرة المقاومة مستمرة وأن دماء الشهداء زادتها قوة وقدرة على مواصلة الطريق، وشدد على أنه لا يمكن تجاوز إرادة الشعب اللبناني، داعيا من يطرحون خيارات

0: مواجهة الشعوب إلى قراءة التاريخ جيدا.
1: وهذا المحور ينمو ويكبر ويثبت أنه الأقوى، ولا يمكن لأحد أن يتجاوز. ونقول للبعض ممن شطح، عليك أن تقرأ التاريخ جيدا، وخصوصا فيما يرتبط بحق الشعوب وقدرة الشعوب. لا يمكن لك يا فلان أن تتجاوز الشعب اللبناني.
2: النائب حسن عز الدين اعتبر أن اتفاق الإطار يمنح إسرائيل ما تريده ويقوض السيادة اللبنانية، محذرا من تداعيات اعتماد المرجعية الأمريكية على العلاقات بين لبنان وإسرائيل. وقال عز الدين إن إلغاء اليونيفيل يعطي إسرائيل حرية أكبر في أن تفعل ما تشاء، معتبرا أن غياب القوات الدولية يزيل شاهدا على الخروقات والاعتداءات. في المقابل، دعا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الدولة إلى الانتقال من القرارات المبدئية إلى التنفيذ وإلى عدم تفويت الظروف المتاحة اليوم، لأن هذه الفرصة قد لا تتكرر. وإذا شدد على أن المشكلة لم تعد مشكلة حزب الله وحده بعدما أصبح واضحا أن قراره مرتبط بإيران، قال لا مجال بعد اليوم لإدارة هذه الأزمة بالحوار أو تأجيلها، على الدولة اللبنانية أن تقول بوضوح الأمر لي وأولويتي لشعبي.
3: خاص راديو راما.
4: ضيف راديو راما لهذه الليلة الكاتب والمحلل السياسي أنطوان صعب، أهلا بكم.
5: مساء الخير
4: أستاذ صعب. يعني في ظل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من الشهر الحالي والاستحقاق الانتخابي الأمريكي، برأيكم يعني هل يمكن تسجيل أي خرق أو تطور في مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية قبل هذه الاستحقاقات؟
5: أول شيء لازم نحن يكون موضوع الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية لازم يكون يعني بإطار ترقبنا أو قراءتنا للأحداث الإقليمية، ولا أن تكون يعني من ضمن اهتماماتنا الداخلية. بالنسبة لموضوع المفاوضات مع إسرائيل، هو موضوع سيادي بحت، موضوع حصرية السلاح وتثبيت السيادة، هو أيضا موضوع سيادي ويخص اللبنانيين واتفاقهم مع بعضهم.
4: نعم أستاذ صعب، يعني اليوم هل فعلا الملف اللبناني لم يعد مرتبط بمصير المشهد الإقليمي ككل وما يجري في المنطقة؟
5: لبنان ليس جزيرة معزولة، ولبنان ليس منفصل عن هذا الحراك الجاري. لبنان هو عضو في جامعة الدول العربية، وما تقرره الدول العربية والخليجية طبعا لبنان يجب أن يكون في صدارة المرحبين، وأيضا لبنان عضو في الأمم المتحدة. نحن نطالب بعزل لبنان أو بتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية التي تديرها قوى نافذة تريد استخدام الساحة اللبنانية لتحسين مفاوضاتها وتحسين أوراقها. أما الأوراق اللبنانية فعندها لا يكون لها أي معنى. لا، نحن بدنا يكون أن ورقة لبنانية نخوض فيها المفاوضات مع إسرائيل ونسترجع حقوقنا كاملة، ونعمل على أن يكون هناك في دولة تأخذ قرارها بملء إرادتها وبكل حرية.
4: أستاذ صعب، يعني برأيكم ماذا تتوقعون في المرحلة المقبلة في لبنان؟ يعني هل نحن أمام احتمال توسيع الجبهات؟
5: نعم.
4: أم استمرار الوضع
5: يعني
4: على ما هو عليه؟
5: أنا هو استاتيكو عسكري طويل، لأن الدولة اللبنانية حاليا هي في مرحلة انكباب على معالجة الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية التي تخص اللبنانيين، ونحن نرى المظاهرات والإضرابات، ونحن يمكن أن نكون على أبواب حراك كبير في هذا المجال. وبالتالي عسكريا أنا أتوقع استاتيكو إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية ب 27 وبعد انتخابات المصرية الأمريكية، ومن سيفوز فيها وأيضا من سيفوز في إسرائيل وسوف يعني يقوم بتشكيل الحكومة. فهذا أيضا موضوع لا يهمنا كثيرا، ما يهمنا هو أن لبنان عاد إلى طاولة المفاوضات كمقرر عن نفسه وليس كورقة تستخدم فقط لتحسين مفاوضات أطراف إقليمية أخرى.
4: نعم، الكاتب والمحلل السياسي أنطوان صعب، شكرا جزيلا لكم.
0: في ساحة النجمة، استأنفت اللجنة الفرعية لقانون الانتخابات جلساتها برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، الذي شدد على أهمية الحوار داخل اللجنة بهدف التوصل إلى قانون انتخابي جديد.
6: في ثغرات موجودة، والكل اليوم بالاجتماع اتفق أنه في ثغرات موجودة بدنا نحلها بإقرار تعديل على القانون. بالتالي بدنا نجي على هاللجنة، وين بدنا نناقش إذا بدنا نعمل انتخابات غير بهيدي اللجنة؟ كان البعض مفكر جايين أنه في مؤامرة وبدنا نعمل ما بعرف شو، تبين أنه لا، منفتحين على كل شيء، والقرار نحن اللي مناخده، نحن النواب اللي قاعدين بالقاعة، ما حدا بيفرض على التاني أي شيء.
2: رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان جدد من جهته دعوة القوات اللبنانية إلى إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، ومشيرا إلى أن أي بحث في قانون انتخابي جديد يجب أن يأتي بعد الانتهاء من ملف السلاح غير الشرعي.
7: نحن استعدادنا هو لمؤازرة الحكومة لإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن بالنسبة للمستقبل، من بعد ما نخلص من قصة السلاح. أي موضوع وعلى رأس قانون الانتخابات الجديد ما في ينبحث بالنسبة إلنا وبعد إلا ما ننهي موضوع السلاح، لأنه هذا موضوع مرتبط بالنظام المستقبلي.
0: قضائيا، أعلن النائب فريد البستاني أن القاضي رولا عثمان أحالت الوزير السابق أمين سلام وشقيقه كريم سلام ونقيب خبراء المحاسبة إلي عبود إلى محكمة الجنايات، ووصف البستاني الخطوة بأنها تؤكد أن الملفات التي تتعلق بالمال العام والمصلحة العامة يجب أن تأخذ مسارها القضائي حتى النهاية.
2: أمنيا، أوقفت المديريات العامة لأمن الدولة السوريين للاشتباه بتورطهما في تزوير مستندات منسوبة إلى مؤسسات دولية وجهات حكومية أجنبية واستخدامها في محاولة احتيال مالي. الموقوفان حاولا استدراج مواطنين وإيهامهم بإمكان تحويل نحو 6 ملايين دولار إلى لبنان بطرق غير مشروعة، وقد ضبطت بحوزتهما مستندات ووثائق مزورة.
0: أمنيا أيضا، أعلنت قيادة الجيش توقيف 7 مطلوبين بينهم سوريان في إيعات وشراون وفي بعلبك، كما في ميناء الحصن بيروت بجرائم مخدرات وإطلاق نار، وقد سلمت المضبوطات وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
2: وفي جبل لبنان، أوقفت قوى الأمن 6 أفراد من شبكات لترويج المخدرات وضبطت بحوزتهم كميات من المواد المخدرة.
0: في مبادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ نضال أهالي المفقودين والمخفيين قصرا، التقت السيدة الأولى نعمة عون السيدة وداد حلواني وبحثتا آخر مستجدات هذا الملف وعمل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قصرا. وأكدت عون اهتمامها بالقضية واستعدادها لمتابعتها وتقديم الدعم اللازم لتطبيق القانون 105/2018 وتمكين الهيئة من أداء مهامها، وأملت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في أن يشكل اللقاء فاتحة لإعادة وضع القضية في صلب الاهتمام الرسمي والوطني، وشددت على أن معرفة مصير المفقودين حق لا يسقط بمرور الزمن، وأن تطبيق القانون يشكل خطوة أساسية نحو المصالحة الحقيقية.
2: أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى أن بلاده ستوظف كل القدرات لضمان مصالح إيران وتعزيز أمنها. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أكد من جهته أن بلاده تدرس الرد الأمريكي على المقترح الذي تقدم به إيران مع المحافظة على الاستعداد لمواجهة جميع السيناريوهات.
0: أما قائد هيئة الأركان الإيرانية فقال لا ننتظر نتائج الانتخابات الأمريكية وسنرد بقوة على أي اعتداء، وأضاف إذا اندلعت حرب جديدة ضد إيران فإن نيرانها ستطال الجميع. في الغضون، أعلنت الخطوط الجوية العراقية استئناف رحلاتها المباشرة إلى إيران ابتداء من يوم الخميس المقبل.
2: في إطار عملية فجر اليمن ضد الحوثيين، أعلنت القوات الحكومية اليمنية بدء هجمات مضادة ومنسقة بالتزامن مع توجه الحكومة إلى تسريع خطواتها لبسط سلطة الدولة على مختلف المحافظات. وأكد مساعد وزير الدفاع اليمني أن القوات تسير في الاتجاه الصحيح لإسقاط الانقلاب، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في إعادة سلطة الدولة على سائر المحافظات اليمنية. وأشار إلى أن السلطات تتوقع في القريب العاجل تنفيذ عمليات التحرير بسهولة. وتحدثت القوات الحكومية اليمنية عن هروب عناصر من الحوثيين بالقوارب عبر البحر بعد محاصرتهم، وقالت قطعنا الطريق بين ذباب والمخة وأحكمنا عليهم السيطرة. وكالت القوات الحكومية اليمنية قد أعلن سيطرتها على مطار ومديرية ذباب وعلى مواقع استراتيجية في محيط باب المندب، فيما أعلنت هذه القوات أنها تهاجم صنعاء.
0: توازياً، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية في بيان أن 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية فجر اليمن، ودمرنا 324 هدفاً عالي القيمة مع انطلاق العملية في ظل التصعيد العسكري مع حركة أنصار الله.
2: أعلام تابع للحوثيين لوح بأن المجال الجوي السعودي لن يكون آمنا ما دام الاستهداف السعودي مستمرا، فيما حذرت هيئة تابعة للحوثيين شركات الطيران من التحليق في أجواء السعودية. وتعليقا على المجريات في اليمن، لفت وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إلى أن ما يحدث حاليا في اليمن هو هجوم مضاد على اعتداءات الحوثيين. وفي سياق آخر، أكد روبيو أن الولايات المتحدة لا تزال تثق بأمن جميع قواعدها، وذلك تعليقا على واقعة القاعدة في بريطانيا، كما شدد على أن واشنطن لديها اتفاقيات والتزامات أمنية مع السعودية، مؤكدا أنها ستفي بذلك.
0: قال الجيش الإسرائيلي أنه عثر أمس في جنوب سوريا على 3 عبوات مضادة للدروع ولغمين تابعين للنظام السوري السابق. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل العمل في منطقة التأمين الدفاعية في جنوب سوريا وإزالة كل تهديد يستهدف مواطنيها وقواتها. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ تنخفض درجات الحرارة ويكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم، مع ضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة قد تشتد أحيانا خصوصا في الشمال، وتترافق مع برق ورعد ورياح ناشطة، وتخف حدة الأمطار تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر على أن يستقر الطقس مساءً.

في ختام راديو رما تذكير بالعناوين: شهر حساس من الانتخابات الإسرائيلية إلى مفاوضات فلوريدا، هل تأتي السلة فارغة؟ نتنياهو: سنواصل استهداف حزب الله ومعظم اللبنانيين يريدون السلام معنا. الشيخ قاسم يطل غدا حزب الله على مواقفه، والجنوب انخفاض في وتيرة الاعتداءات. الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وزيارة أمريكا محور زيارة سلام عين التينة وجلسة حكومية الخميس في بعبدة. ضريبة 300 ألف ليرة على البنزين في السرايا، إعادة نظر والإلغاء إلى أين؟ قانون الانتخابات أمام اللجنة الفرعية والجدل سيد الموقف، وقانون الإعلام إلى التعديلات. إيران: أي حرب جديدة ستطال نيرانها الجميع. الحكومة اليمنية تسيطر على باب المندب، والسعودية تشارك، والحوثي يهدد باستهداف الرياض. وكان في راديو رما أيضا خاص راديو رما مع الكاتب والمحلل السياسي أنطوان صعب والأحوال الجوية. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15 عصراً.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: الهرم السكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورت تعبورت تع،
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبورت تعبورت تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبرد تبرد تبرد تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
3: نبقى هلأ مع فترة من اعداد وتقديم اذاعة سبوتنيك من موسكو إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
4: مستمعينا الأعزاء أهلاً وسهلاً بكم
5: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
4: مباشرة على الهواء من موسكو.
5: سبوتنيك نكشف ما يخفيه الآخرون
6: بلا قيود
7: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية
6: حصرياً من إذاعة سبوتنيك
8: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو وأهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود أقدمها لكم اليوم أنا عماد فايلي والبداية بأبرز العناوين رداً على تهديدات زيلينسكي موسكو تكثف ضرباتها على المجمع العسكري الأوكراني الإعلامي يعلن انطلاق عملية فجر اليمن والجيش يسيطر على مواقع استراتيجية في باب المندب دعوة أمريكية للإفراج عن القيادي مروان البرغوثي وتأييد عربي لافت
6: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
8: ونبدأ الحلقة بملف العملية العسكرية الروسية الخاصة وبعد التهديدات التي أطلقها مؤخراً فلاديمير زيلينسكي لروسيا أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها ستكثف استهداف المواقع العسكرية والمنشآت الصناعية والبنى التحتية المرتبطة بالجيش الأوكراني وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنها سمعت تصريح فلاديمير زيلينسكي بأن نظام كييف سيعزز رداً على الضربات على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في كييف حيث تنتج المسيرات والأسلحة الصاروخية المستخدمة في الهجمات على روسيا وكذلك على منشآت البنية التحتية المستخدمة لصالح الجيش الأوكراني ضرباته على مصاف النفط الروسية ورداً على هذه التهديدات ذكرت الدفاع الروسية بأنها تشن ضربات مكثفة على كييف ومناطق أوكرانية أخرى رداً على أفعال زعيم نظام كييف تحديداً وللنقاش في تطورات الصراع في أوكرانيا ينضم إلينا عبر الهاتف محلل السياسي الدكتور الحسن ملوك مرحباً بك دكتور يعني أعلنت وزارة الدفاع تكثيف الضربات على المجمع الصناعي العسكري الأوكراني عقب تصريحات زيلينسكي هل يمكن اعتبار بيان موسكو دليلاً على عدم فعالية أنظمة الدفاع الجوي الغربية وتحذيراً من تصعيد كييف؟
9: إن إعلان وزارة الدفاع الروسية بتكثيف الضربات على المجمع الصناعي العسكري الأوكراني هي تعتمد على معلومات استخباراتية قد حصلت عليها موسكو بأن خط الإمداد الأوروبي قد تمكن من إيصال مواد أولية للصناعات العسكرية وخاصة أن موسكو تعلم جيدا أن أوكرانيا أصبحت تعتمد بشكل كلي على الدعم الغربي لها بمعنى آخر أن المخزون الأوكراني قد نفذ بالكامل وفي نفس الوقت هي رسالة إلى النظام الأوكراني أن أي تصعيد ضد موسكو سوف يرد عليه بضربات ضد أهداف استراتيجية عسكرية تقطع شريان الإمداد الغربي وتحاول بنفس الوقت أن توجه النظام الأوكراني إلى طريق الحل السياسي للحرب إن كان عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية أو بشكل آخر. أما عن عدم فعالية أنظمة الدفاع الجوي الغربية، أعتقد أن روسيا تمتلك أنواع من الصواريخ لا يوجد حتى الآن دفاع جوي في العالم قادرا على صدها.
8: وصف زيلينسكي الدعوات إلى التسوية مع روسيا بأنها تنازل عن مصالح أوكرانيا. كيف يؤكد موقف زيلينسكي المتشدد فرضية روسيا حول عجز نظام كييف عن التفاوض واستعداده للتضحية بشعبه من أجل المصالح الغربية؟
9: بالحقيقة أن قرار التسوية مع روسيا لا يملكه زيلينسكي. عندما نسمع أن عن لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأصراره على أن يجب طريق سياسي مع موسكو من أجل إنهاء هذا الصراع، نرى رد فعل أوروبي داعم لاستمرار الحرب، ونرى أشخاصا سياسيين بارزين يصارعون بالذهاب إلى أوكرانيا من أجل رفع معنويات النظام الأوكراني وإعطائهم وعود بالدعم المالي والعسكري من أجل استمرار الحرب الأوروبية بالوكالة على أراضي أوكرانيا. هذا ما يفسر تصرفات وتصريحات زيلينسكي المتضاربة وأعلانه بأنه سيستمر بالحرب ولو على حساب الشعب الأوكراني. بالحقيقة زيلينسكي في هذه الحرب يتخذ طريقين مختلفين، الأول أوروبي وهذا يعني التسلح والحرب ومحاولة تكبيد روسيا خسائر اقتصادية بمحاولة استهدافه لمحطات النفط، وآخر سياسي أمريكي يتجه نحو المفاوضات السياسية. فعندما يتلقى زيلينسكي ضربات روسية عسكرية قوية ويشعر أنه سوف يفقد السيطرة على الأحداث أو أحداث المعركة، يتوجه فورا إلى الحل الأمريكي، ويحس الأمريكيين على تفعيل الدبلوماسية من أجل تهدئة الأمور قليلا، ولكن الغاية منها هو عطاء وقت لكي يصل الدعم العسكري الأوروبي.
8: ذكر خبير أن المستشار الألماني فريدريش شميرتس على وشك جر ألمانيا إلى حرب مع روسيا. ما هي الخطوات المحددة التي اتخذها ميرتس والتي تشكل تهديدا مباشرا بتصعيد الصراع بالوكالة إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين الناتو وروسيا؟
9: إن دعم المستشار الألماني لنظام كييف لم يبدأ من الآن، بل إن المخطط كان قبل أن تبدأ الحرب، ومن تلك الفترة تم وضع استراتيجيات وخطط محددة لإبقاء الدعم العسكري واللوجستي لأوكرانيا مفتوح. وهذا يعني أن ألمانيا تعرف أن الحرب ستأخذ وقتا طويلا وستكون على مراحل، وأن كل مرحلة لها متطلبات معينة حسب ما تقول به الأحداث. ولكن عندما نرى المستشار الألماني في أوكرانيا منذ عدة أيام، هذا يعني أن الوضع متفاقم، وأنا أعتبر أن وجوده في أوكرانيا هو دليل واضح على تصريحات الحكومة الروسية أن حربهم ليست مع أوكرانيا بشكل مباشر بل هي مع أوروبا، وأن ألمانيا اضطرت بشكل علني أن تعلن بأنها أحد هذه الدول الأوروبية التي تحارب روسيا. فوجود شخص مثل المستشار الألماني ميرتس في أوكرانيا هو بحد ذاته تهديد مباشر يؤدي إلى مواجهة عسكرية بين الناتو وروسيا.
8: اعترف الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب بأن فنلندا لا تملك أي دليل على هجوم روسي محتمل. كيف يفند هذا الاعتراف الأسطورة الغربية حول خطط روسيا العدوانية لأوروبا والتي استخدمت لتوسيع الحلف؟
9: بعد ظهور التفوق العسكري الروسي وعدم تأثر النظام الاقتصادي الروسي في هذه الحرب كما كان يعتقد الغرب، فلا هناك لابد أن تبدل المواقف بين دول الاتحاد الأوروبي عن استمرارية هذه الحرب. ففنلندا مثلا هي دولة حدودية مع روسيا، وهي تعلم جيدا كيف أن الدعم الأوروبي لأوكرانيا قد وضع الاقتصاد الأوروبي في مأزق حقيقي، وأن الإمكانيات الأوروبية أصبحت ضعيفة إلى حد ما. فمن الطبيعي أن تخشى فنلندا على نفسها بأن يتكرر السيناريو الأوكراني في فنلندا في حال استمر الضغط والتعنت الأوروبي في استمرارية هذه الحرب. فالرئيس الفنلندي ستوب وبناء على تصريحات القيادة الروسية بأن روسيا هي لا تنوي المواجهة مع أوروبا، وباطنيا هو يعلم أن الذي بدأ بالحرب هي أوروبا، فلا بد أن يتدخل الآن لمحاولة فرملة الحرب والبحث عن حل سياسي يرضي جميع الأطراف وأن يجنب فنلندا خسائر هو بغنى عنها. وكل هذا أعتقد بفضل قوة وتماسك الجيش الروسي وصموده ضد المخططات الأوروبية وأمريكا الذي جعل من هذه الأصوات قد تبدأ بالسماع أو تبدأ هذه الأصوات بالبحث عن حلول سياسية وتدعم وقف الحرب مباشرة.
8: صندوق النقد يتوقع من أوكرانيا سداد نحو مليار دولار حتى نهاية العام الحالي. من أين ستتمكن أوكرانيا من سداد المبلغ وهي لديها عجز في الميزانية كما صرح المسؤولون؟ هل نحن أمام انهيار في الميزانية أو ستدفع الفاتورة من جيوب الأوروبيين؟
9: السؤال هنا لماذا الآن قام صندوق النقد الدولي بتذكير أوكرانيا بسداد هذا المبلغ وحدد له المهلة مهلة التسديد؟ أعتقد أنها رسالة أن الدعم ليس مفتوح وأن النظام المالي الدولي ليس خزينة مفتوحة لأوكرانيا تسحب منها متى شاء ولا تسدد هذه الديون. هذا يؤدي بشكل طبيعي إلى ازدياد الضغط على النظام الأوكراني وعلى زيلينسكي ومحاولة دفعه باتجاه خيار أعتقد هو الأسهل بوقف هذه الحرب والتوجه نحو المفاوضات، لأن أعتقد لا الأوروبيين ولا الأمريكان سوف يدفعون له هذه الأموال، ولا أعتقد أن هناك حكومة أوروبية سوف تتجرأ لاتخاذ هذه المبادرة خوفا من أحزابهم المعارضة أو شعوبهم المعارضة لهذه الحرب. فهذه الأموال يعتبرونها هي من الأجدر أن يشتروا بها الغاز والنفط الذي هو فعليا شبه مقطوع، خاصة بعد الحرب اليمنية السعودية فقد نقص الإمداد السعودي من النفط والبترول باتجاه أوروبا بشكل كبير، ولا يوجد طريق غير روسيا بتأمين المشتقات النفطية والغاز. هذا ما أعتقد به.
8: موسكو تؤكد أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ترفض زيارة مواقع تعرضت لضربات القوات الأوكرانية. يعني ما سبب هذا التحيز من منظمة أممية؟ ألا تستدعي هذه الازدواجية إصلاحات في الأمم المتحدة؟
9: بالنسبة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن هذه المنظمة هي متعارف عليها أنها منظمة مسيسة ولها مواقف كثيرة تنحاز لأجندات أمريكية وأوروبية، ليس بما يتعلق فقط في روسيا إنما في معظم دول وبلدان العالم. فهناك الكثير من الضربات الأوكرانية التي قام الإعلام الروسي بتغطيتها وإظهار للعالم ما يحصل على الأرض أفضت إلى مجازر بحق المدنيين العزل والصحفيين. لم يخرج تصريح واحد يدين أي هجوم ضد المدنيين العزل من الجانب الأوكراني، علما أنها تعرف جيدا أن الضربات الروسية دائما كانت تركز على الأهداف العسكرية فقط. فعمل المنظمة الدولية لحقوق الإنسان لم نراه في الوجه الآخر كما في مثلا العراق واليمن وإيران أو السودان وسوريا، فهي معروفة منظمة مسيسة بالكامل وهذه تعمل ضمن ازدواجية المعايير. هذه الازدواجية في المعايير تستدعي دائما المطالبة بالإصلاحات في الأمم المتحدة، حيث يجب أن تكون محايدة تماما وبعيدة عن التفييف. تصوري لو أن هذه المنظمة غطت المجازر التي قام بها زيلينسكي ضد المدنيين الروس العزل، كيف كان سيتغير مسار الحرب وكيف ستتم ملاحقة أو الضغط في مجلس الأمن أو هيئة الأمم المتحدة على زيلينسكي واعتباره تثبت يعني دليل إداني له كمجرم حرب. فعدم تغطية أو تصريح من هذه المنظمة فهي حماية لزيلينسكي من هذه الاتهامات أو غض النظر عن الأخطاء أو الجرائم التي يرتكبها، وأن أغمض عين المجتمع الدولي الأوروبي عما يحصل على أرض الواقع. يعني إذا كانت هناك تصريح من منظمة حقوق الإنسان فقد يسمع بها الكثير من الشعوب الأوروبية التي هي معمية تماما عما يحدث على أرض الواقع في هذه الحرب، ولكن في ظل التحالفات الدولية التي تعمل خارج ميثاق الأمم المتحدة وعدم قدرة روسيا لخلق فرصة لبداية أو لإصلاحات منهجية عمل أو إعادة مسار عمل منظمة حقوق الإنسان إلى مسارها إلى مكانها الأصل، هنا تتوجه روسيا لفرض أو للسعي لفرض نظام عالمي جديد غير مسيس يهدف إلى حماية حقوق الإنسان وثومة كرامة المواطن في البلدان المستضعفة. وأنا متأكد أن هناك كثير من الشعوب المظلومة سوف تتبع روسيا وتلحق بها وتدعم إنشاء هذا النظام الجديد، لأنهم يعلمون جيدا أن الإصلاح في النظام الحالي بات مستحيلا تحت الهيمنة الأوروبية والأمريكية عليه تماما.
8: المحلل السياسي الدكتور الحسن ملوك، شكرا لك.
6: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
8: وننتقل إلى اليمن، حيث أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي اليمن، مؤكدا أن العمليات العسكرية ليست حربا ضد صنعاء أو صعدة. وقال الإعلامي إن كل مدينة ستستعيدها القوات الحكومية ستدخل مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، ونؤكد ضمان العودة الآمنة لليمنيين إلى مناطقهم والعفو لكل من يلقي السلاح. وتعهد الإعلامي بتحمل المسؤولية الوطنية في مواجهة الحوثيين بعد استنفاد كل فرص التهدئة، مؤكدا أن العمليات ليست حربا ضد صنعاء أو صعدة، داعيا أبناء اليمن في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى التعاون مع القوات المسلحة اليمنية. وأضاف الإعلامي أن مؤسسات الدولة ستكون في حالة استنفار كامل لتحقيق النصر، فيما دعا الأصدقاء والمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب اليمن. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير في الشأن اليمني ياسين التميمي. بعد الترحيب بحضرتك أستاذ ياسين، يعني نبدأ من إعلان رشاد العليمي رئيس مجلس الحكم الرئاسي اليمني أن القوات المسلحة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قد شنت عملية عسكرية ضد الحوثيين، ما هي العوامل التي دفعت الحكومة اليمنية إلى الانتقال من مرحلة الاحتواء إلى المرحلة النشطة من العملية العسكرية الآن؟
10: تحية لك وللمستمعين. هناك عوامل عديدة بطبيعة الحال. أولا أنه تم نقض الهدنة المعلنة منذ 2022 من قبل الحوثيين، وجاء النقض من خلال سلسلة من الإجراءات والمبادرات الخطيرة جدا، منها قطع حصار بحري على المملكة العربية السعودية وتهديد سلامة الملاحة البحرية وتهديد خطوط إمداد الطاقة الدولية، وهذا أمر بطبيعة الحال يثير مخاوف في المملكة واليمن والمجتمع الدولي. وثانيا أن الحوثيين قرروا شن عملية برية واسعة ضد القوات اليمنية، و تركزت عمليتهم الرئيسية في محافظة تعز، هذه المحافظة المهمة استراتيجيا، ويعني تقريبا سيطروا على المديرية الساحلية وبالمندب، وهذا الأمر خلق واقعا جيوسياسيا خطيرا جدا، كرس في نظر العالم ضعف الحكومة وعدم قدرتها على التعاطي مع التحديات، وأيضا سحب من تحتها البساط عندما يسيطر الحوثيون على منطقة حيوية كهذه، يصبح القرار بيدهم فيما يتعلق بإدارة العلاقات الدولية حول هذه المنطقة. ولذلك توفرت كل الأسباب التي تجعل الحكومة يعني محقة في اتخاذ ما تراه من إجراءات تدخل في صلب اهتمامها وصلاحيتها الدستورية في حفظ أمن البلد واستعادة أراضيها ونفوذها على الأرض. وانطلقت العملية العسكرية الآن. بالأمس أعلن الرئيس بدأ العملية العسكرية، واليوم عمليا شهدنا القوات المسلحة تتحرك تحت غطاء جوي كثيف، والنتائج مبهرة. يعني في الحقيقة هم الآن استعادوا مديرية الذباب التي يقع فيها باب المندب مباشرة، وتقريبا العناصر المسلحة الحوثية محاصرة الآن في جزيرة ميون، ويعني قطعت خطوط الإمداد بالنسبة لها، وهذا إنجاز في غاية الأهمية. وأتوقع أن تتحرك القوات في اتجاه المخا وتنهي ما استحدثه الحوثيون خلال الأسبوعين أو الثلاثة الأسابيع الماضية.
8: ما هي الإمكانيات العسكرية والاقتصادية التي تمتلكها الحكومة اليمنية الرسمية حاليا لشن حملة طويلة الأمد؟
10: نعم هناك يعني الأمور عادت إلى نصابها في الحقيقة. هناك عملية عسكرية واسعة بدعم من المملكة العربية السعودية. هي العملية نفسها التي بدأت في عام 2015 كان ينبغي أن تنتهي بانتهاء الانقلاب وتحقيق السلام في اليمن، لكن تعارضت الأجندات الدولية والإقليمية في على الساحة اليمنية وعطلت العملية الأهداف الأساسية التي انطلق من أجلها عاصفة عملية عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمان. وما نراه اليوم هو ربما استئناف لتلك العمليات واسعة النطاق. واليوم هناك ما يبرر استمرار هذه العمليات لأنه أضرر لم يعد الحق باليمن، وإنما السعودية تتكبد يعني أضرر شديدة بسبب القصف التي يطال أراضيها ومنشآتها، وليس فقط من الحوثيين وإنما من إيران ومن أدواتها في العراق. وهذا الأمر ينبغي أن يطوى في الحقيقة. يعني هذه المنصة التي فتحت في اليمن لإحداث كل هذا الخراب الإقليمي ينبغي أن تغلق بشكل كامل وتستعيد الدول اليمنية عافيتها. ولهذا مسألة تأمين الموارد أعتقد أنها تتحقق من خلال هذه الشراكة. وأيضا لدى الحكومة اليمنية أيضا مواردها الخاصة وإعادة تصدير النفط، وهذا الأمر مفيد جدا. والمسألة ليست مكلفة، أنا في تقديري أن العملية العسكرية أرخص وأقل كلفة بكثير من استمرار حالة الحرب وحالة لا حرب وحالة لا سلم أو هذه الحروب الاستنزافية التي نراها والتي لا تؤثر فقط على الموارد وإنما تحصد الأرواح وتقوّب حياة الناس في مساحة واسعة من اليمن. هذه الكلفة الهائلة ينبغي أن لا يستمر الشعب اليمني في دفعها، وسينتهي ذلك من خلال هذه العملية العسكرية. العملية العسكرية المركزة أقل كلفة بكثير من استمرار الحرب على ما هو عليه.
8: نعم أستاذ ياسين، يعني ما مدى احتمالية تصاعد الصراع الداخلي في اليمن إلى حرب إقليمية أوسع نطاقا بمشاركة مباشرة من قوى خارجية؟
10: كل شيء محتمل، لكن أي قوة تتدخل في اليمن بدون أجندة واضحة بدون أهداف مشروعة أعتقد أنها ستمنح العملية العسكرية الحالية بعدها الضروري. ولا أعتقد أن هناك قوة إقليمية يمكن أن تحدث فارقا في المعركة. طبعا التهديد المحتمل ممكن أن يأتي من الميليشيات في العراق بدعم من الحرس الثوري، وممكن أن يأتي من إيران. هذا التهديد المحتمل الوحيد. وفي هذه الحالة أنا في تقديري أنه يمكن أن تتوسع دائرة الاشتباك الإقليمي، لكن العملية العسكرية في الساحل اليمني ستستمر وستتحقق هدفها بسهولة، وسينتهي دور الحوثيين، وبالتالي لن يكون هناك من نتائج حقيقية يمكن أن يكسبها أي طرف إقليمي آخر إذا ما فكر في إعاقة هذه العملية العسكرية.
8: هل سيجبر هذا الهجوم الحوثيين على الدخول في مفاوضات سلام حقيقية، أم أنه سيجمد العملية الدبلوماسية في نهاية المطاف؟
10: لا معنى الآن لا للعملية السياسية ولا العملية الدبلوماسية ولا المفاوضات. الحوثيين أثبتوا خلال السنوات الماضية أنهم لا يكترثون لهذه المعاني ولهذه المسائل ولهذه المسارات. وأنا في تقديري أنه اليمن لا تحتاج إلى مفاوضات أبدا، ولا تحتاج إلى تهدئات، ولا تحتاج إلى ترضيات كما اعتدنا أن نراها خلال السنوات الماضية. اليمن بحاجة إلى حسم، والحسم الوحيد هو الوحيد الذي يمكن أن يعيد اليمن أمنه واستقراره. بطبيعة الحال الحوثيون كمجموعة لن يخسروا في هذه الحرب، كل ما في الأمر أنه تأثيرهم السياسي والعسكري سينتهي، لكن وجودهم كمواطنين وكمشاركين في الحياة السياسية سيبقى. يعني لا لا ليس هناك مشكلة في هذا الأمر نهائيا. الخطورة في بقاء هؤلاء، الخطورة في بقاء هؤلاء، لكن السلام في انتهاء نفوذهم السياسي والعسكري.
8: كيف سيؤثر إطلاق هذه العملية على الوضع الإنساني الحرج بالفعل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في البلاد؟
10: ما من شك أن المعاناة ستتفاقم بالتأكيد، لكن لن يخسر الناس أكثر مما قد خسروه خلال الأيام الماضية. أكبر عملية نزوح هي نتجت أصلا عن العملية العسكرية الحوثية، أكثر من 200 ألف نازح. هؤلاء اضطروا إلى ترك منازلهم ليس لأن المعركة تدور في مناطقهم، بل لأنها وقعت في يد الحوثيين، والناس أعتقد أنهم نفذوا بكرامتهم وبحريتهم بعيدا عن تنكيل الذي يمارسه الحوثيون في الناس في المناطق التي يسيطرون عليها. الناس تركوا منازلهم ومناطقهم لأنهم لا يريدون الاستسلام ولا يريدون التعاطي مع هذه الجماعة. وفقا لبروتوكول الأمم المتحدة اليوم أي منطقة يسيطر عليها الحوثيون لا تصلها المساعدات، لأن هناك إجراءات عقابية اتخذتها الأمم المتحدة نتيجة قيام الحوثيين باحتجاز العشرات من موظفي الأمم المتحدة واعتقالهم.
8: هل يمكن أن يؤثر هذا التصعيد على سلامة الملاحة في البحر الأحمر؟
10: لا أعتقد إلا في حالة واحدة، يعني إذا قرر الحوثيون مهاجمة السفن التي تبر في البحر الأحمر، وهذا الأمر سيكون مغامرة لا معنى لها، ولن يستفيد منها الحوثيون، بالعكس سيتضرر منها كثيرا. لا معنى أن تستهدف سفينة عابرة مثلا في باب المندب أثناء العملية العسكرية لتقول بأن هذه العمليات هي السبب وراء تعرض الملاحة الدولية للأضرار، وبالتالي تدفع المجتمع الدولي للمطالبة بوقف العمليات العسكرية. هذا الأمر لا معنى له، لأنه العقيدة السياسية والأمنية التي ترسخت لدى المجتمع الدولي هو أنه الخطر الحقيقي هو أن الحوثيين موجودون في هذه المنطقة، وليس لأن هناك عملية عسكرية تهدف إلى دحرهم من هذه المنطقة.
8: الخبير في الشأن اليمني ياسين التميمي، شكرا جزيلا لك.
6: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
8: وننتقل إلى الملف الفلسطيني، حيث عاد اسم القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي إلى واجهة المشهد السياسي بعد دعوة أطلقها النائب الأمريكي روخانا للإفراج عنه، حيث سارعت جامعة الدول العربية بالترحيب بها وتأييدها. وأيدت الجامعة العربية في بيان دعوة خانا، مؤكدة أن الإفراج عن مروان البرغوثي وسائر الأسرى الفلسطينيين والعرب يمثل مطلبا سياسيا وإنسانيا قائما بذاته لا يقبل المساومة. كما جددت الجامعة العربية مطالبتها بوقف ما وصفته بالانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى، وبإتاحة زيارة طبية مستقلة للبرغوثي والتحقيق في الاعتداءات التي قالت إنه يتعرض لها. وكان النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا روخانا دعا في سبتمبر الماضي إلى الإفراج عن البرغوثي، معتبرا أن الفلسطينيين يجب أن يتمكنوا من اختيار قيادتهم بأنفسهم، وأن للقيادي الفلسطيني مكان لدى مختلف الفصائل يمكن أن تجعله طرفا مؤثرا في أي مسار سياسي مستقبلي. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من رام الله عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح عباس زكي. بعد الترحيب بحضرتك أستاذ عباس، يعني نبدأ من دعوة النائب الديمقراطي الأمريكي روخانا إلى إطلاق سراح مروان البرغوثي أحد أبرز قادة حركة فتح من السجون الإسرائيلية، مؤكدا على حق الفلسطينيين في اختيار قيادتهم. يعني ما هي فرص إطلاق سراح مروان البرغوثي في ظل القيادة السياسية الإسرائيلية الحالية، وما الذي قد يدفع الجانب الإسرائيلي إلى اتخاذ هذه الخطوة؟
11: أولا أهمية مروان البرغوثي أنه يعاقب بخمس مؤبدات، وهو لم يكن مع الكفاح المسلح، كان قريب من حزب العمل، ولكن الخلاف الإسرائيلي الداخلي تمكن الليكود من يعني العمل، اعتقله على أساس سلامته، والليكود خلافاتهم الداخلية فرض عليه هذه الأحكام الجائرة. وهذا أولا. ثانيا لمروان حملة دولية تقودها فرنسا وعدد من الدول، وله يعني مكانة في المجتمع الفلسطيني، لا يجو أحد من الفلسطينيين أن يتقدم عليه بالشكل المعلم، وإن كان له منافسين على الكرسي وليس للثورة. وبالتالي يعني أصبح هذا الاسم وهذه السنوات الطويلة وهذا العذاب اللي شافه هو يعني يحرج كل الذين يدعون أنهم ضحوا، لأنه هو الأكثر تضحية الآن. من العار أن يكون في السجن وبعض أعضاء المركزية في VIP. وبالتالي أصبح ضرورة أن ينتصر أي مسؤول أو أن يتذكر بغطاء البرغوثي. النقطة الثانية اللي بدي أقول لك إياها، إسرائيل لم تعد دولة، إسرائيل يعني الآن في وضع الجنان نتيجة علو التطرف الصهيوني، ونتيجة أيضا يعني ما تواجهه من عقبات ومشاكل فاقت حد الوصف، بأن يقول ترامب، يهدد ترامب بأن بده يطلع مروان ويتراجع. الوضع الإسرائيلي مدعاة إلى أن هناك تراجع وخروج من أحضان الإمبريالية التي احتضنت الحركة الصهيونية المتمردة، وواضح تماماً أنه في الغرب، في أوروبا، في أمريكا هناك تحول بالنسبة لسياساتهم السابقة نحو الأسوأ. لم يعودوا مقبولين كإنسان، يعني الدولة تؤمن دائما بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، هم لا علاقة لهم الآن حتى بإرضاء أصحابهم الذين ملوهم وأخرجوهم من الحاضنات.
8: هل يمتلك البرغوثي فعلا القدرة على توحيد فتح وحماس والفصائل الفلسطينية الأخرى برأيك؟
11: هذا مش شخص، المنهج أنك تكون وفيا مع المبادئ. لا أعتقد الآن أن الفلسطينيين يسيروا بنفس الطريق. اللي بده يستبدل الفكرة بكرسي هذا يعني بيكون ضعيف. اللي بده يستبدل الشهداء والأسرى وحطهم على الرف معناه تنازل عن كل شيء، وبالتالي الحالة الفلسطينية تحتاج رمز نضالي بضحي لازال في مرحلة يعني الثمن اللي بتلقى المسؤولين، وهم محرجين أمام شخصية كالبرغوثي يتعرض إلى أصناف العذاب وهو منتخب في المجلس التشريعي، وأيضا هو مواقفه صلبة. صحيح أنه هو مع المجتمع الدولي، إذا مال المجتمع الدولي للرحمة والسلام لا أن يكيل بمكيالين ويستخدم الزواجية المعايير. برأيي إذا انتظمت فتح انتظمت دقات القلب الفلسطيني والعربي أيضا. الآن لا يوجد انسجام داخلي لحركة صنعت التاريخ، وبالتالي حينما تكون فتح منسجمة في طريق يعني خطتها بأنها تحدث هذا الاحتلال البغيض اللي فرضوه علينا منذ يعني سنوات طويلة، الآن الكل يسعى، المخلصون يسعون من أجل إعادة فتح هذه التي حصلت بأن ينتقل الجمعية العامة في سنة 88 إلى جنيف ليستمعوا إلى عرفات. الآن سنتين ما بسمحوا للفلسطينيين في إطار الشرعية اللي هم وضعوها فيها أن يقف على المنبر أبو مازن كما كان عرفات.
8: ما مدى أهمية نداء جامعة الدول العربية في هذا السياق، وهل هي قادرة على ممارسة ضغط دبلوماسي أو اقتصادي حقيقي على إسرائيل وحلفائها؟
11: هذا يعتبر انقلاب، لأنه لا يجوز ولا يقبل عقل أن يكون عندك 400 مليون عربي ومليار ونصف مسلم ويعتبرون العرب بأن نواتهم فلسطين، وهي يعني هي المركز للنضال، لأنه مجرد بقاء الاحتلال الإسرائيلي والتعسف والإبادة سواء في غزة أو الضفة الغربية الآن وعربدة المستوطنين تعتبر إهانة ومذلة وانحطاط للعرب، وبالتالي بدأوا يلمسهم أنه مجتمع دولي لا يستطيع أن يفعل شيء رغم كل القرارات اللي تنتصر لفلسطين بما فيها الحق للفلسطينيين باستخدام كل أشكال النضال بما فيها الكفاح المسلح، ولهم من الثروة ولهم من الجغرافيا ولهم من القوة، وأن تبقى فلسطين محتلة هذه إهانة وعار بدأوا يكتشفونها أنهم سبايا عند ولي أمرهم أمريكا، وبالتالي بدأ العرب الآن يستيقظون أو يعني يمثلون شعوبهم في بعض المناطق. وإن شاء الله كثرة الضغط اللي بمارسها ترامب على الشعوب العالم وخاصة العرب أن توقظهم من هذه الصحوة، وأنا واثق أن لا يمكن لأي عربي حر أيا كان حتى اتجاهه وأيديولوجيته لا يقبل أن يقف مكتوف الأيدي ولديه إمكانية على الأقل أن يقطع علاقاته بإسرائيل أو أن يستخدم سلاح الاقتصادي ضد إسرائيل. وبالتالي الآن في بعد مؤتمر مكة في صحوة عربية أن نحمي أنفسنا لأن نبقى في حماية يعني بالناس نهجم بس على الأقل نكون قادرين على الدفاع عن أرضنا عرضنا شرفنا الذي يبدو منتهكا الآن. ولا أحد يصدق أن هناك زعيم عربي ولا شيء من الإنسانية عنده ولا أي تطلع لإنقاذ الشعب الفلسطيني اللي الآن يشهد العالم بأنه تخلى عمليا اعتمد القول ويذهب كظاهرة صوتية غير مقبولة في ظل هذه الوحوش الكافرة داخل إسرائيل.
8: هل يعكس موقف النائب الأمريكي تحولا في توجهات الحزب الديمقراطي وبالتالي يعكس دور العمليات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة في هذا السياق؟
11: بصراحة لم يعد أمام الحزبين لا الجمهوري ولا الديمقراطي لم يبقى أمامهم إلا الاعتراف بهذا الشعب الفلسطيني العظيم اللي هو أكبر من قيادته ويستمر ثابتا بمواقفه رغم كل الانحرافات التي نراها اليوم.
8: في ظل هذه الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية وعلى خلفية هذه التصرفات الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، هل ما زال واقعيا تحقيق مبدأ حل الدولتين؟
11: هم يعني جربوا أولا أنه فريق إنه فريق هذا مستحيل، يعني لا تستطيع العرب والعالم إنه يقيم إسرائيل على الخارطة. وأيضا الحل الذي ممكن حتى دولة واحدة كمان إسرائيل لا تقبل بذلك. كل أشكال الحلول أمام إسرائيل غير قائمة، وإسرائيل الآن تميل نحو التطرف. وأيضا هم لا يثقون أن لهم مستقبل، هم يقولوا بنعيش 80 سنة بالاحتلال. كل هاي العوامل والخلافات الكبيرة بينهم وهذا التطور المخيف أنه لم يبقى بإسرائيل حمائم سلام ولا إيمان بالسلام سوى لمثقفين كبار يعني يبدوا رأيهم زي ألين دبيز زي جدعون ليبي أعداد كبيرة يعني، ولكن لا صوت لها في ظل الحماقة الصهيونية الأمريكية. يعني هذا التحالف الصهيوني الأمريكي بدأ الآن ينضرب داخل الحزب الديمقراطي، وبالتالي في عدد في غير هذا الحاخام في يهود جي ستريت كمان في عدد كبير من الحزب الديمقراطي الآن بدأ صوته يعلو تجاه مش نصرة الفلسطينيين، الحفاظ على بقاء إسرائيل التي تمارس جريمة وتعتبر نفسها فوق القانون. نحن متفائلون أنه طالما الجامعات 47 جامعة الآن تناصب ترامب بالعداء وأيضا بيوقف المساعدات عنها، ومعروف أن التطور في أمريكا خاضع للجامعات ولمراكز البحث العلمي مثل إلى القرصنة وزعيم يدينه حتى اللي عملوا معه زي يعني بديش أذكر أسماء، يكفي أنه بنت أخوه لكلينتون لترامب تقول أنه الخطر إذا في أخطار على أمريكا هي من إسرائيل، ونهاية إسرائيل ترتبط بالسلوك الذي خرج عن المبادئ والقيم والإنسانية. وأيضا بولتون اقرأ له، يعني إذا الأقرب إلى ترامب يشعرون بأن أكبر خطر على إسرائيل هم هؤلاء المتطرفين الذين يعني ثالث أقالهم. وأيضا لاجل بعض الدول يعني الغربية تنظر إلى أن فناء إسرائيل على يد إسرائيل.
8: عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح عباس زكي، شكرا جزيلا لك.
6: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
8: وفي فرنسا أعلن وزير التعليم الفرنسي إدوار جيفري أنه ما بين 400 و500 مدرسة ثانوية سيجري تعليق الدراسة فيها، لافتا إلى أن 24 مؤسسة تعليمية تعرضت للحرق أو التخريب المتعمد على هامش احتجاجات الطلاب التي تصاعدت نهاية الأسبوع. وقال جيفري 24 مؤسسة تعليمية تعرضت للحرق أو التخريب على خلفية الاحتجاجات الطلابية التي تصاعدت خلال الأيام الماضية. وحسب الوزير الفرنسي تشمل أسباب تعليق الدراسة عدم توافر شروط السلامة والهجمات على العاملين.

0: بهذه السرعة إلى أعمال شغب واسعة النطاق.
1: في فرنسا هناك أزمة وهناك حقيقة اضطرابات وأزمة في التعليم، خاصة في أمور الطلاب يتحدثون عنها وهي أهمها هي المواصلات. لا توجد هناك مواصلات متوفرة للطلاب، يفيقون من الصباح الباكر جدا وينتظرون الحافلات لأخذهم إلى مدارسهم، وأيضا كذلك هناك من تركوا الدراسة من أجل هذه الأمور، يعني أمور الحافلات، أمور المادية، وهذه الأمور التي صعبت على الطلاب. الاحتجاجات نعم تصاعدت كثيرا في فرنسا، وأعتقد أن هذه الاحتجاجات طبيعية في فرنسا، بلد ديمقراطي يحق للطلاب ويحق لكل من يحاول أن يعبر عن رأيه أن يحتج أو يتظاهر أو يعترض، لكن أعتقد هناك من يحاول أن يمتطي صهوة هذه الاحتجاجات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وخاصة بعد تداول الرئيس ماكرون دولتين متتاليتين، وهناك امتعاض من الكثير من الساسة ومن الوسط الفرنسي من الحياة حاليا في فرنسا بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.
0: ما مدى صحة ادعاء الحكومة بوجود مذابح متعمدة، وأين يكمن الحد الفاصل بين الاحتجاج الاجتماعي من قبل الطلاب والتطرف العادي؟
1: طبعا وجود مذابح، لا أعتقد مذابح بمعنى المذابح، المذابح تعني الكثير، وفي فرنسا كبلد ديمقراطي، بلد يحترم حقوق الإنسان، ضرب طفل أو ضرب طالب يعتبر مشكلة كبيرة. المذابح لا أعتقد هناك مذابح أو هناك مصطلح بهذا الوضع تحديدا، يعني ربما عن الاضطرابات، ربما عن الاحتجاجات، تتحول الاحتجاجات أحيانا للعنف، خاصة أن الطلاب الذين يحتجون هم طلاب في عمر المراهقة ويعتقدون أن العنف هو الحل الوحيد وليست الأمور السلمية، فلذلك لا أستطيع ولا يمكننا أن نقول أن هناك مذابح كبيرة، ربما هناك إصابات، ربما هناك طلاب يحاولون فعل أمور تتصدى لهم الشرطة وأيضا القوات حفظ النظام. فالمذابح بمعنى ليس بالمعنى الحقيقي للمذابح. يعني
0: ما هو الدور الذي لعبته القوى السياسية اليسارية في تصعيد الموقف؟ وهل يمكن اعتبار هذه الاضطرابات جزءاً من الحملة الانتخابية؟
1: القوى السياسية هي من تتحكم الآن في أمور الاحتجاجات، كما أسلفنا سابقاً هناك انتخابات قادمة، هذه الانتخابات هي التي من تحدد مصير الرئيس المنتخب الذي سينتخب فيما بعد، وهذه الاحتجاجات تأتي لتكون حافزا أو أساسا للانتخابات القادمة. القوى السياسية لعبت كثير من هذه الأمور، وخاصة اليمين المتطرف ربما يعتقد أن من يقومون بهذه الاحتجاجات هم الأجانب أو هم الذين جاءوا إلى فرنسا، فيحاولون خلق هذه الأمور ومزج السياسة والطلاب مع بعض بين بعضهم البعض، لذا ذلك يحاولون مزج أو تصاعد التوترات الطلابية والاحتجاجات الطلابية.
0: كيف ستؤثر هذه المواجهات العنيفة والاعتداءات الجماعية على العاملين في قطاع التعليم على أزمة نقص الكوادر في المدارس، علما بأن نقص المعلمين كان أحد الأسباب الرئيسية للاستياء؟
1: طبعا الأزمة والاحتجاجات تؤثر دائما على الحياة الاجتماعية، تؤثر دائما على العاملين، خاصة العاملين ذوي الدخل المحدود والذين يعملون على حسابهم الشخصي، يؤثر دائما عليهم. فهناك أمور الدخل الفردي لا تكفيهم، وفي فرنسا هناك السميك أو ما حد الأدنى من الراتب قليل بما يكفي الحياة المعيشية في فرنسا، فهذه الأمور ربما ستؤثر كثيرا على هذه الاحتجاجات، تؤثر كثيرا على هذه الأمور. ونقص الكوادر التعليمية أيضا هي سببها الرواتب القليلة، ربما هذه نقول أن هناك حقيقة في هذا الموضوع، الرواتب القليلة والاحتجاجات، ربما هناك من يحاول أن يثير أيضا هذه الأمور بعد نقص الكوادر التعليمية.
0: ما هي التداعيات السياسية طويلة الأمد التي قد تترتب على هذه الاضطرابات بالنسبة للحكومة؟
1: لا أعتقد في بلد كفرنسا هناك تداعيات سياسية طويلة الأمد، لكن هناك الفترة محددة هي كما أسلفنا الانتخابات الفرنسية القادمة من أجل الحصول على أصوات ومن أجل الحصول على مكاسب سياسية وفوائد حزبية. هناك من يحاول

0: أن يؤثر عليها، لكن في حقيقة الأمر التداعيات طويلة الأمد لا توجد، لكن هي تداعيات قصيرة الأمد وستحل في فرنسا، كما كان الجيليجون أو السدرات الصفراء أيضا يتظاهرون ويحتجون. فيما بعد رأينا أنه انطفأت هذه موجة الاحتجاجات، وأيضا في فرنسا هناك موجة من الاحتجاجات يجب أن تحترم وجهة نظر الطلاب، وخاصة أن يؤمن لهم الحافلات والنقل والمواصلات والكوادر التعليمية. كما قال بعض الطلاب الذين التقينا بهم أيضا إنهم يلتقون بأساتذتهم أكثر من أهاليهم. نعم، الأطفال يقومون الساعة 5 ويعودون الساعة 7 في طريق المواصلات والعودة وهذه الأمور، لذا هناك مطالب محقة، مطالب مشروعة، ولكن كلمة حق يراد بها باطل.
1: الباحث بشأن الأوروبي الدكتور مسعود حامد، شكرا جزيلا لك.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى العلاقات الروسية الإماراتية، حيث كشف الدكتور محمد إبراهيم الظاهري نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في حديث لسبوتنيك عن توقيع اتفاقية بين الأكاديمية والأكاديمية الدبلوماسية الروسية تابعة لوزارة الخارجية لإعداد الدبلوماسيين.
3: المشروع قبل يومين وقعنا ودخل مرحلة التطبيق. طبعا خلال السنة ونص الماضية كان في نقاشات متقدمة بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية في موسكو، وقعنا اتفاقية أكثر من سنة ونص، وحاليا الأكاديمية الدبلوماسية جزء من مقيمو. أول أمس وقعنا اتفاقية تعاون مع مقيمو، وقريبا بداية السنة القادمة على شهر 3-4 بيكون في إكسينج أوف طلاب، بيكون في تبادل للطلاب بين دولة الإمارات ومقيمو. بنرسل دبلوماسيين شباب إلى مقيمو، ومقيمو بترسل لنا طلاب إلى الأكاديمية الدبلوماسية. فالتعاون الدبلوماسي قائم، ومش فقط في تبادل الطلاب، في تبادل باحثين، في تبادل مفكرين. كذلك ناقشنا بعض الفعاليات اللي ممكن نسويها بشكل مشترك لمناقشة العلاقات الإماراتية الروسية، لمناقشة الأوضاع في المنطقة كذلك. فالاتفاقية تم توقيعها، دخلت حيز التطبيق فعلا، ونحن على تواصل مستمر، واتفقنا على المراحل القادمة واللي بيكون فيها تبادل طلاب، تبادل باحثين، عمل فعاليات مشتركة في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي، وكذلك في العاصمة الجميلة موسكو. فالتعاون الدبلوماسي جدا قائم، وأجيالنا المستقبلية في الدبلوماسية بتبدأ مع بعض من سن مبكر إن شاء الله.
1: وخلال جلسة مناقشة نظمتها سفارة الإمارات في موسكو وحضرتها سبوتنيك، أكد الظاهري أن العلاقات الإماراتية الروسية استراتيجية في كافة المجالات.
3: العلاقات الإماراتية الروسية جدا متميزة، علاقات إيجابية وعلاقات استراتيجية منذ القدم، هذا الشيء مش جديد في العلاقات الإماراتية الروسية. والعلاقات الإماراتية الروسية على جميع المستويات، على مستوى القيادة، على مستوى الشعبين، على مستوى الشراكة الاقتصادية كذلك. فالعلاقات جدا متميزة من أول يوم وصولنا ومقابلاتنا مع نواب وزير الخارجية في وزارة الخارجية، وبعدها اجتماعنا مع جامعة مقيمو ومع مراكز الفكر في موسكو. النقاشات كلها إيجابية، النقاشات كلها تتطلع للمرحلة القادمة من العلاقات الإماراتية الروسية. علاقاتنا السياسية جدا متميزة، بيننا تنسيق جدا عالي. الإمارات تلعب دور كبير في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا في تبادل أسرى الحرب، وصلنا إلى عدد كبير ما يقارب 7992، فهذا الدور الإيجابي دليل على قرب الإمارات من روسيا ولعبها بدور إيجابي في الوساطة في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. كذلك دولة الإمارات مع روسيا بينهم علاقات اقتصادية مزدهرة، اليوم التبادل التجاري غير النفطي وصل إلى ما يقارب بناء على أرقامنا 20 مليار دولار، وهذا رقم يدل على تطور العلاقات الاقتصادية الإماراتية الروسية. كذلك إذا شفنا الرحلات الأسبوعية بيننا، مئات الرحلات الأسبوعية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبين روسيا الاتحادية، وهذا دليل على العلاقة الإيجابية في الرحلات المتبادلة. ممكن أقرب مثال في رحلتنا اللي جينا فيها من أبوظبي إلى موسكو، كانت الطيارة جدا مليئة، ما في ولا سيت فاضي، وهذا دليل على عمق العلاقات هذه الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية. كذلك دولة الإمارات لاعب مهم في المنطقة وفي العالم، فبالتالي بيننا وبين روسيا نقاشات متواصلة نحو التهدئة في الملفات المختلفة، نحو إيجاد حلول مستدامة وسلمية. دولة الإمارات تؤمن أن الاستقرار هو السبيل إلى الازدهار في المنطقة وفي العالم، ونحن نعمل مع روسيا الاتحادية لتهدئة الملفات المختلفة وللعب دور إيجابي نحو الاستقرار في مختلف الملفات. فالعلاقات طيبة، العلاقات الاستراتيجية، والقادم أفضل إن شاء الله.
1: وأكد الظاهري أن لدى الإمارات مبدأ الاستقلالية الاستراتيجية، ومن هنا توازن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
3: الاستقلالية الاستراتيجية مبدأ في دولة الإمارات وبنستمر في هالمبدأ. فوجودنا في بريكس فعال، جزء كبير منها اقتصادي، التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات ودول البريكس وصل إلى ما يقارب 312 مليار دولار، وهذا رقم كبير. فالبريكس سوق كبير في عدد من المجالات اللي نتعاون فيها، في الأمن الغذائي، في مجال الطاقة، في مجال سلاسل الإمداد. فوجودنا في بريكس مهم، ودولة الإمارات منذ قيام الاتحاد تمشي على هذا المبدأ وبنستمر عليه. نحن أكبر شريك تجاري إلنا الصين، ثاني أكبر شريك تجاري الهند، الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر شركاء التجاريين كذلك. فدولة الإمارات قيادتها بتستمر على هذا التوازن في حوارها مع مختلف الدول، فتح أسواق جديدة والتعامل مع مختلف المناطق الجغرافية كذلك. ونحن مش فقط جزء من بريكس، نحن جزء من شنغهاي كوبريشن، نحن جزء من آزيان، نحن من 2022 تقريبا نحضر اجتماعات جي 20 أزاكست. فدولة الإمارات جزء من هذه المنظومات في المناطق المختلفة والمنظمات العالمية والمنظمات الريجنال في الجغرافيا المختلفة.
1: وقال الظاهري نرحب بالمبادرة الروسية لتهدئة التوتر في المنطقة.
3: المبادرة الروسية طبعا روسيا تلعب دور كبير في المنطقة، دور تاريخي نحو التهدئة في المنطقة. المبادرة مش جديدة على فكرة، لها سنوات كبيرة وتغيرت صيغتها. دول الخليج مؤخرا استلمت آخر صيغة، بيكون بعد في اجتماع قريب بين دول الخليج وروسيا في المنامة، وبتكون هذه أحد الأجندة المهمة. فالمبادرة، نحن أي مبادرة تسعى إلى التهدئة دائما نرحب فيها، دائما نستقبلها بصدر رحب. اللي يميز دولة الإمارات بالتحديد ودول الخليج بشكل عام ان نحن دائما صريحين، فاي مبادره نتعاطى وياها بمحبه، برحابه صدر نناقشها، يكون في اخذ وعطاء. فبالتالي تم استلام المبادره الروسيه اللي تتعلق بالامن في المنطقه، ونحن فعلا في دول الخليج وبالتحديد دوله الامارات نؤمن ان الحل المستدام لازم يجمع الجميع. نحن واقعيين نؤمن ان الحل مع إيران لازم يضم إيران، الحل المستدام لازم يضم جميع الدول في المنطقة بدعم من الشركاء الدوليين. فالمبادرة رحب فيها، استلمت تحت النقاش. ومبادرات الأمن الإقليمي والاستراتيجي تأخذ وقت من النقاشات بحكم أنها تتضمن بنود مختلفة، تتضمن بنود وشروط للتهدئة. والتركيز حاليا في دولة الإمارات ودول الخليج أن يكون عندنا موقف موحد ونظرة مستقبلية للأمن الإقليمي في المنطقة، ومهم يبدأ منا نحن دول الخليج أن نعرف مبادئنا الأساسية في التعامل مع إيران ومواقفنا، واللي فيه فعلا تنسيق على مستوى القيادات. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان زيارته إلى مسقط، تواصلنا مع القيادة في قطر والزيارات المتبادلة. فدول الخليج دائما تسعى في نقاشات مستمرة لتشكيل هذه المنظومة الإقليمية اللي بتاخذ وقت، لأنها يهمنا تكون منظومة إقليمية مستدامة وتراعي جميع المخاوف في المنطقة. ما نريد حلول مؤقتة، نريد حلول مستدامة. ما نريد نوصل إلى حلول مؤقتة وعقب سنتين ترجع الحرب، نريد حلول مستدامة تساهم في الاستقرار في المنطقة وفي العالم وإلى الازدهار.
1: بدورها قالت الدكتورة ابتسام الكتبي رئيسة مركز الإمارات للسياسات على إيران أن تلتزم بحسن الجوار.
4: نحيي روسيا على هذه المبادرة، ولكن الكأس له نصفين. إيران أيضا يجب أن تعرف أنها أيضا في هذه المنطقة لا تعيش لوحدها، وأن هناك دول تشاطرها هذا الجوار، وأن هناك علاقات حسن الجوار تتطلب شروط معينة، منها عدم الاعتداء على الجيران. الجيران لم يبدأوا بالاعتداء على إيران، من اعتدى عليها إسرائيل والولايات المتحدة، ولكن إيران وجهت معظم هجماتها إلى الإمارات التي كانت تتمتع معها بعلاقة جوار ممتازة اقتصاديا وتاريخيا. هناك شروط يجب أن تحترم من قبل الجميع: سلامة البنية التحتية، سلامة المدنيين، المرور الآمن في مضيق هرمز، حرية الملاحة، من، ولا يجب أن إيران تجعل كل خلاف مع إسرائيل أو مع أمريكا مبرر لضرب دول الخليج. لم تقم دول الخليج بالاعتداء على إيران. إذا لم نصل إلى هذه المعادلة في هذه المبادرة، وإذا لم تقبل إيران بشروط حسن الجوار، لن نصل إلى مخرجات جيدة تؤمن لنا الاستقرار والأمن في منطقة الخليج.
1: وأضافت أن دخول الإمارات في تحالف بريكس جاء بسبب الفرص.
4: الإمارات في علاقاتها هي من القوى المتوسطة، والقوى المتوسطة تمارس نوعا من الاستقلال النسبي، فبالتالي هي شركاتها تكون متعددة لكي تعمل هذا التوازن. والإمارات سياستها الخارجية منذ وقت طويل، يعني حتى قبل من أيام الاتحاد السوفيتي من أوائل الدول التي اعترفت باتحاد الإمارات العربية المتحدة، فقمنا هذه العلاقات بالرغم أن أيضا كنا ننتمي إلى المعسكر الغربي. يعني قبل بريكس كانت لدينا أيضا علاقات متوازنة، لدينا علاقات مع الصين، مع آسيا ومع الغرب. هذه الاستقلالية تتيح لك المرونة أيضا في التعامل، و شركات تتنوع بين شركات اقتصادية وشركات تكنولوجية وشركات سياسية. الصحيح بالأساس نحن ننتمي إلى المعسكر الغربي، لكن لا نسمح لأحد أن يضع علينا قيود في حركتنا الخارجية وسياستنا الخارجية والدبلوماسية. وأيضا الإمارة لديها قيادة مستنيرة تستطيع أن تعمل هذا التوازن بين المعسكرين. أيضا الإمارات لم تدخل بريكس للاصطفاف، دخلت بريكس لأن هناك في فرص، هي تستطيع أن تستفيد من هذه الفرص وتفيد الآخرين أيضا. هذا يعمل البالانس أو التوازن في العلاقات لأي قوة متوسطة تنوع ما بين التكنولوجيا، تنوع ما بين الاقتصاد، ما بين الذكاء الاصطناعي، ما بين الأمن الغذائي أيضا. هذا يتيح لها المساحة الكبيرة للحركة الخارجية.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى أخبار قصيرة متفرقة، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا مهتمة بتعزيز قدرات أفغانستان في مجال مكافحة الإرهاب. وقال لافروف خلال إحاطة صحفية على هامش اجتماع صيغة موسكو للتشاور بشأن أفغانستان المنعقد في العاصمة الروسية: من مصلحتنا المشتركة دعم تعزيز قدرات كابول في مكافحة الإرهاب من خلال تقديم المساعدة اللوجستية والخبرات المتخصصة والحفاظ على التواصل بين أجهزة الاستخبارات وأجهزة إنفاذ القانون. أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد النزيلي سيطرة القوات الحكومية على مضيق باب المندب ومطار زباب غربي محافظة تعز بعد ساعات من بدء تنفيذ عملية فجر اليمن على نطاق واسع. أدانت وزارة الخارجية التركية استئناف إسرائيل أعمالها فيما يسمى خط سوفا 53 في محافظة القنيطرة السورية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تقويضا صريحا لاتفاق فض الاشتباك المبرم عام 1974. وذكرت الوزارة في بيان: تسعى إسرائيل من خلال هذه التحركات إلى فرض أمر واقع جديد على الأراضي السورية، مشددة على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدتها السياسية وسلامة أراضيها. أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن القرارات المتعلقة بعمل الدبلوماسيين في كييف تبقى بيد الدول التي تحتفظ ببعثات دبلوماسية هناك. وقال بيسكوف للصحفيين: العملية العسكرية الخاصة مستمرة. في الواقع أصدرت وزارات الخارجية والدفاع لدينا تحذيرات مماثلة في مناسبات عدة. القرار متروك للدول التي لديها بعثات دبلوماسية في كييف. وأجاب على سؤال حول كيف يمكن للكرملين تعليق على تصريحات فلاديمير زيلينسكي فأجاب: الجانب الأوكراني هو الذي أقدم على توسيع قائمة الأهداف في قطاعات الاقتصاد المدني والسلمي بروسيا. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، قدمتها لكم اليوم أنا عماد فايلي. تابعونا على موقعنا الإلكتروني sarabic.ae واشتركوا بقناتنا في تليجرام سبوتنيك عربي واستمعوا إلى إذاعة سبوتنيك، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
5: مستمعينا الكرام إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة، بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
6: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
5: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
6: نكشف ما يخفيه الآخرون.
7: من السياسة والاقتصاد إلى الثقافة والرياضة والمجتمع، نفتح اليوم ملفات العلاقات بين روسيا والعالم العربي، ونتوقف عند أبرز القضايا المشتركة وتأثيرها على الحاضر والمستقبل.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام، مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة متجددة من روسيا والعالم العربي، معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار، والبداية بأبرز عناوينها. السياحة العلاجية العربية في روسيا، لماذا يختار المرضى العرب العلاج في روسيا؟ من الكنيسة إلى الجسر الثقافي، ماذا تفعل الأرثوذكسية الروسية في العالم العربي؟ إلى التفاصيل. لم تعد العلاقات بين روسيا والعالم العربي تقتصر على السياسة والتجارة والطاقة، بل تمتد إلى قطاع السياحة العلاجية الذي يشهد اهتماما متزايدا من المرضى العرب. فروسيا تشتهر بوجود عشرات المؤسسات الطبية والعلاجية التي تعتمد على البيئة الطبيعية ومنتجاتها للمساعدة في تحسين حالات المرضى الذين يلجؤون إليها طلبا للعلاج. وتعد روسيا أيضا وجهة متميزة للسياحة العلاجية بفضل توافر مستشفيات متقدمة وعيادات متخصصة في مختلف التخصصات بأسعار تقل بنسبة 40 إلى 60% مقارنة بأوروبا والولايات المتحدة. فما الذي يدفع مرضى من دول عربية مثل عمان والسودان والعراق والكويت إلى اختيار روسيا للعلاج؟ وهل يمكن أن تتحول السياحة العلاجية إلى أحد مجالات التعاون والتصدير الجديدة بين روسيا والعالم العربي؟ أرحب بضيف هذا الملف في روسيا والعالم العربي الدكتور أسعد رياض، مستشار أول في مجلس السفر الصحي العالمي من القاهرة. مرحبا بكم دكتور أسعد. لماذا يتجه بعض المرضى، هذا هو السؤال الذي طرحناه في المقدمة، لماذا يتجه بعض المرضى العرب إلى روسيا رغم وجود خيارات علاجية متقدمة في أوروبا وحتى في الولايات المتحدة وأيضا دول الخليج؟
9: أشكر حضرتك أنك ذكرت بعض، لأنه الطبيعي في هذا السوق الكبير المنتشر حول العالم أن تكون هناك خيارات متعددة. وكما ذكرت سيادتكم أنه يعني هناك أسباب متعددة لسفر أي مريض للعلاج بالخارج، يعني دعنا نلخصها أو نوجزها في عدة أسباب. السبب الرئيسي والأول والأهم هو الإتاحة، أن العلاج مش موجود عندي في بلدي فأنا بسافر لتلقي هذا العلاج في دولة أخرى. ربما يكون موجود لكن هناك قوائم انتظار متعددة وطويلة تحتاج إلى شهور، وفي بعض الأحيان تصل إلى سنة أو أكثر. فبالتالي أنا لم أنتظر لكن سأقوم بالسفر إلى دولة أخرى للحصول سريعا على العلاج. السبب الثالث هو الأسعار، و بالرغم من أنه عامل هام في أسباب ودواعي السفر لكنه على الإطلاق ليس هو السبب الجوهري والرئيسي، لأنه في بعض الأحيان بينظر إلى قلة التكلفة أو السعر الرخيص باعتبار أقل جودة. السبب خليني أقول الأخير هو الخصوصية. في بعض الأحيان المريض يتوجه من دولة إلى دولة لإجراء بعض الفحوصات أو الجراحات أو الخطوات التجميلية، دون الداعي لكشفها إذا تمت خلال البلد. وطبعا ده بيعتمد في قطاع أكبر على المشاهير. لماذا روسيا؟ لأنه في الوقت الحالي أصبح السفر إلى أمريكا إلى أوروبا من العوامل المكلفة بشكل كبير جدا، وفي نفس الوقت كمان السفر بقى صعب خاصة مع المحاذير والتشدد في إعطاء الفيزا في العديد من دول العالم بسبب الظروف السياسية.
8: طيب دكتور أسعد، هل السمعة التاريخية للمدارس الطبية الروسية خاصة في طب العيون تحديدا، يعني هل ما زالت تلعب دورا في جذب المرضى العرب؟
9: وجهة نظر الشخصية قطعا. دي الفرصة اللي ممكن روسيا تستمر وتبني عليها نظام متكامل للسياحة العلاجية جاذبة سواء للمرضى من الدول العربية أو حتى من الدول الأخرى المنبثقة عن الاتحاد السوفيتي الأسبق. السؤال هو التخصص الطبي فقط هو الدافع والداعي للسفر؟ الحقيقة من وجهة نظري وخبرتي المتواضعة في هذا المجال هي أحد العوامل لكن ليست كل العوامل. يعني أنا مش هروح مكان السمعة الطبية بتاعته غير جيدة، لكن روسيا بتطرح نفسها بقوة وبثقة في بعض التخصصات، أحدهم طبعا زي ما حضرتك ذكرت طب العيون، نضيف كمان عليهم علاج الأورام، الجراحات المخ والأعصاب، وربما يمكن أنا من ما أذكر أثناء دراسي في كلية الطب في نهايات القرن الماضي كان كمان سمعة القطاع الخاص بعلاج وجراحات العظام كان أيضا من القطاعات الواعدة والوزارة السمعة الطيبة في روسيا.
8: يعني من تجربة بيوتر الأول وعيادة فيودوروف العائمة إلى اليوم، يعني كيف تطورت الخبرة الروسية في تقديم العلاج للمرضى الأجانب؟
9: أشكر جدا على ذكر هذا المثال الرائع والتاريخي، وللتوضيح للسادة المستمعين لمن لم يحالفهم الحظ بقراءة هذه التجربة العظيمة.
8: نعم.
9: أولا هي بيوتر هي اسم السفينة أو الباخرة التي استخدمت لتحويلها إلى مركز متنقل عائم لجراحات العيون من دولة إلى دولة إلى دولة. وطبعا دكتور أو بروفيسور دكتور سفياتسلاف فيودوروف أحد أشهر الأطباء على مستوى العالم ليس فقط في روسيا في هذا المجال، واتخذ هذا القرار في فترة مؤخرة لدمج أو مزج الخدمة الطبية بالخدمة الإقامة والخدمة الفندقية داخل الباخرة أو السفينة والخدمة السياحية للتجوال من مكان إلى آخر. بالرغم من أن الإحصائيات المتاحة لنتائج هذه التجربة مش منتشرة بشكل كبير، لكن النهاردة ما نقدرش نكرر هذه التجربة مرة أخرى لأن بقى في معايير مختلفة بنتكلم عليها بتخضع شوية التجربة دي لبعض الريستريكشنز أو المحاذير. بمعنى أنه مريض السياحة العلاجية ما بيفكرش فقط في العلاج لكن بيفكر في ما بعد العلاج، حالة فلوس مضاعفات، أقدر أتواصل إزاي مع الطبيب والمكان. فطبعا في مكان عائم أو متحرك صعب الوصول إليه، بتبقى الأمور شوية يعني فيها تحديات كتيرة للثقة. الحاجة الثانية، المكان المتحرك هذا يخضع لأي قوانين؟ هل قوانين دولة المنشأ التي تملك السفينة أم دولة التواجد اللي هو موجود فيها حاليا في أحد المواني؟ أي قوانين طبية تطبق بهذا الأمر؟ فهي تجربة أنا شايف أنها جميلة أو رائعة، لكن هي تجربة بنت وقتها، وأعتقد الأمور في الوقت الحالي ربما تكون تحتاج إلى نماذج مختلفة ومتعددة لتطوير بنية السياحة الصحية والعلاجية سواء على مستوى روسيا أو على مستوى أي دولة بتفكر في هذا الأمر.
8: دكتور أسعد، ما الذي يحتاج قطاع السياحة العلاجية الروسي لجذب أعداد أكبر من المرضى العرب؟ يعني الأسعار أو التكنولوجيا، الأطباء، أم سهولة الحصول على التأشيرة والخدمات، أيهم أولى؟ يعني
9: طيب لو حبينا ندي فكرة عامة إيه اللي مطلوب، خلينا نقول إن كل اللي حضرتك ذكرته هو مطلوب، لكن يعني دعني أكون أكثر صراحة مع حضرتك. روسيا متواجدة على السياحة الخاصة بالسياحة الصحية، ويمكن لينا بعض التعاون والمشاركات في بعض المؤتمرات السياحة الصحية في روسيا، لكن ما ينقص هو دمج كل هذه الخطوات، دمج كل هذه الأفكار في منظومة واحدة تمثل خبرة المريض. بمعنى روسيا ما تقدرش تنافس النهاردة بشكل قوي وتحط نفسها كبديل سواء للهند أو لتركيا أو للأردن أو لأوروبا في هذا المجال، خاصة أن كل واحد فيهم بنى سمة تجارية أو براند عبر عشرات السنوات السابقة. لكن روسيا النهاردة تقدر تبقى وجهة جماهيرية للسياحة العلاجية العربية لو أبرزت نفسها في المراكز الطبية المتخصصة، اعتمادا على ما ذكرت سيادتكم من القوة الطبية والخبرة الطبية والتاريخ الطبي الكثيف لروسيا في بعض التخصصات. أقصد بها المراكز الطبية المتخصصة اللي هو تخلي المريض العربي يتوجه إلى أوروبا إلى روسيا كباحث عن العلاج في الحالات المعقدة. هل ده يحتاج فيزا وتأشيرة وسهولة؟ طبعا الحقيقة، لأنه دي خطوة من الخطوات، رغم أنه في الوقت الحالي وفي حدود علمي أنه في أوريدي بالفعل فيزا لعديد من الدول يمكن المتاح على الإنترنت لمعلوماتي حوالي 64 دولة، منهم البحرين والكويت والأردن وعمان والسعودية، فبالتالي الأمور أسهل. ربما تحتاج إلى التطوير لاحقا، لكن ما ينقص من وجهة نظر الشخصية في هذا الآن هو تواجد الفهم والفكر الذي يستوعب الثقافة العربية. يعني لو بصينا على تجربة تايلاند مثلا في السياحة العلاجية، المستشفيات داخل كل منها بيبقى فيه قطاع متخصص للسياحة العربية، متواجد في البيئة العربية، متواجد في الديكور العربي، متواجد في الطعام والترفيه العربي، متواجد في موظفين وعاملين بيتحدثوا اللغة العربية إن لم يكونوا أصلا من أصول عربية متواجدين هناك. وده اللي بيحتاجه المريض العربي، أنه لا يشعر بالغربة أثناء تواجده داخل المستشفى في روسيا، بل يشعر أنه في وطنه، فيشعر بالأمان، يشعر بالثقة، بجانب بالطبع الجودة الطبية المطلوبة.
8: طيب في ضوء هذا دكتور أسعد، هل يمكن أن تصبح السياحة العلاجية قناة جديدة لتعزيز العلاقات الروسية العربية، يعني بعيدا عن السياسة والاقتصاد التقليدي؟
9: يعني سؤال رائع، أحيي حضرتك عليه، وأعتقد أنه كان وسيستمر وفي المستقبل ستظل السياحة الصحية هي واحدة من أقوى الدبلوماسيات التي عرفها التاريخ، لأنه المريض الموجود داخل مستشفى في دولة أجنبية هو إنسان في قمة حالات ضعفه ومرضه، يشعر بكل لمسة، بكل تجاوب، بكل محاولة للمعاونة على الشفاء من الطرف الآخر، وده بينشئ روابط إنسانية تستمر سنوات وسنوات مش مجرد أثناء الزيارة. ولنا في القطاع الاستشفائي التي يعني برزت فيه روسيا على مدار عقود وما زالت خلال السناتوريامز ومصحات الاستشفاء الكثير والكثير من الخبرات. وأتذكر أيضا بحكم أني عملت لفترة ما كطبيب في إحدى الفنادق لعدد من السنوات في مدينة الغردقة التي أقيم فيها، أني أتذكر أحد المرضى الروس الذين كانوا يتعالجون لدي من بعض الحاجات الطارئة أثناء وجوده في الفندق، كان بيقول لي أنه في روسيا بيقولوا لنا أنه أفضل حاجة في مصر القطن المصري والطبيب المصري، وبغض النظر عن رأيه الذي ربما يكون شخصي، لكن ما أقصده أن هذا يبني جسور من الصداقات والعلاقات بين الشعوب على كل المستويات من خلال تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية وأيضا الضيافة التي تعد المحور الأساسي في السياحة الصحية.
8: أشكرك جزيل الشكر دكتور أسعد رياض، مستشار أول في مجلس السفر الصحي العالمي، كنت معنا من الغردقة جنوب مصر. شكرا جزيلا لك دكتور أسعد. روسيا والعالم العربي مستمر معكم ونتابع بعض لحظات. من الكنيسة إلى الجسر الثقافي، ماذا تفعل الأرثوذكسية الروسية في العالم العربي؟
10: مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم، يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
8: أهلا بكم من جديد. زيارة بعثة من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية إلى لبنان أعادت تسليط الضوء على حضور الكنيسة الروسية في العالم العربي وعلى طبيعة العلاقات التي تجمعها بالكنائس المحلية. البعثة التقت بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، كما عقدت اجتماعات مع مسؤولين لبنانيين بارزين من بينهم نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الدفاع بحضور سفير روسيا الاتحادية لدى لبنان ألكسندر روداكوف. فهل يقتصر هذا الحضور على البعد الديني؟ أم أن الكنائس والرعاية الروسية يمكن أن تلعب دورا أوسع في بناء جسور ثقافية وإنسانية بين روسيا والمجتمعات العربية؟ حول هذا الموضوع أرحب بالأستاذة بهاء إبراهيم الكاتبة الصحفية من القاهرة. أستاذة بهاء أهلا بك. بداية، ما الرسائل والأهداف التي قرأتيها أنت ورأيت أن زيارة وفد الكنيسة الروسية إلى لبنان حملتها في هذا التوقيت؟
11: هو في الواقع حضور الكنيسة الأرثوذكسية ممتد عبر القرون ويتخذ أشكال تتجاوز الجانب الديني لتشمل التعليم والترجمة والبحث العلمي والإنساني، والجذور بتمتد أو بتعود إلى القرن 19 لما أسست جمعية فلسطين الأرثوذكسية شبكة واسعة من المدارس في بداية القرن 20، ودرس فيها آلاف الطلاب العرب الذين تلقوا تعليمها بالعربية مع ترجمة أفضل الكتب الروسية وترجم منها. يعني هو في الحقيقة تاريخ طويل حافل من الناحية الثقافية، ممكن نتكلم عليها جايز لاحقا، لكن حاليا في الوضع المتأزم جايز أو المعقد شديد التعقيد في الشرق الأوسط وفي الحرب الدائرة، ممكن تكون هنا البعثات الدينية أو حضور رجال الدين الروس في التوقيت ده بالذات يكون له دلالات خاصة، لأنه حسب تقديري زيارات من رجال الدين تعتبر نوع تمهيد لطريقة التعاون السياسي أو صد الصراعات السياسية، مش بشكل مباشر، بس هو خلينا نقول تمهيد من ناحية أنه الزيارات دي بتكون أقل كثيفة وبالتالي بتتشاف أنها أكثر صدقا. وإحنا شفنا في تجربة سابقة بالنسبة للحالة السورية، في حتى دراسات أكاديمية بتأكد ده، أن الكنيسة أدت دور مهم جدا من ناحية الدبلوماسية خلال الأزمة السورية من خلال تصريحات قادتها والعمل الإنساني والمناصرة. فاكتسب التدخل الروسي يعني نوع كده شرعية إنسانية، وده في الحقيقة بيشير أو النموذج والتجارب المتكررة دي تشير إلى قدرة الكنيسة على العمل كجسر في سياقات سياسية شديدة التعقيد.
8: لكن ما الذي يمكن أن تقدمه الكنيسة الروسية على صعيد التوترات والحروب المشتعلة في المنطقة التي أشرت أنت إليها؟
11: هي الكنيسة الروسية ممكن هي أنا بالنسبة لي هي نوع قوة ناعمة ممكن تستثمر رصيدها التاريخي الهام جدا في المنطقة، فهي يعني مش فاعل جديد، وروابطها ببلدان على وجه الخصوص زي سوريا ولبنان وفلسطين زي ما كنت لسه قايلة روابط قديمة. الروابط دي في الحقيقة مش دينية مباشرة بس، يعني مش على أساس إنه الأرثوذكسية مذهب مشترك وعلى أساس العلاقات القائمة بين الكنائس شرقا وغربا، لأنه في برضو ملامح لحضور ثقافي وتعليمي. وده برضو رصيد هام جدا. وشفناه مثلا في شخصيات بارزة زمان زي خليل بيدس اللي ترجم أعمال بوشكين وأخيراً انتقلوا إلى روسيا وعملوا أساتذة في الأدب العربي في جامعة كييف ولينغراد وموسكو. فالإرث ده حسب رأيي يمكن استثماره في السياق الصعب ده. هو إرث ممتاز ليه؟ لأنه هو مش حكر على جانب الدين، هو يعني نوع كده نقدر نقول الإرث ده كمان هو قاعدة، مش قاعدة دينية ضيقة بس هو تبادل معرفي طويل الأمد. وده حسب رأيي نوع التدخل اللي زي ده أو الحضور اللي زي ده بيكون نوع قوة ناعمة، بيكون ساعات تأثيرها على مستوى شعبي وعلى مستوى رسمي أكثر جايز نجاعة من التدخل السياسي المباشر بأدوات دبلوماسية سياسية مباشرة. فحسب تقديري أنا أرى الأمور على هذا يعني المنوال.
8: أعادت زيارة وفد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية إلى لبنان تسليط الضوء على أوضاع المجتمعات المسيحية في الشرق الأوسط. ما أبرز القضايا التي نوقشت مع ممثلي الكنائس والمجتمعات المسيحية المحلية في لبنان؟
11: ما إحنا دلوقتي في برضو مسألة ثانية، التقارب، إنه نوع الزيارات دي عادة بتدعم التقارب بين الأديان، لأنه المسألة مش أرثوذكسية أرثوذكسية بس. في ما ننساش انه في 15 او 20 مليون مسلم في روسيا، وبالتالي هنا احنا بندعم ونعزز الحوار بين الاسلام والمسيحيه، ندعم خطاب او تدعم كنيسه خطاب معتدل باستثمار زي ما قلت الصله التاريخيه بالكنائس العربيه واللي هي قائمه من زمان، وقلت على وجه الخصوص في بلدان زي فلسطين ولبنان وسوريا. في أمور تانية ممكن تبان فرعية أو جانبية بس هي مهمة، زي رقمنة التراث الثقافي والديني، ودي آفاق تعاون كمان جديدة بتفتح لتبادل الكتب والترجمات والفئات المشتركة. كل ده حتى لو هو بين مش جايز مش مباشر، لكن في الواقع هو هام جدا لتمهيد أي مصالحة بين ضفرين. طبعا الكنيسة الروسية كان لها دور قديم برضو في حماية الأرثوذكس في الشرق الأوسط، وده كمان جزء من الإرث اللي كنت لسه يعني بتكلم عنه. والمجتمعات المسيحية العربية بشكل عام تتطلع لهذا النوع من يعني التبادل، وده زي ما قلت بمهد الطريق قدام أي مساعي سياسية أو دبلوماسية أو مساعي تسعى إلى التهدئة.
8: أستاذة بهاء، إلى أي مدى تسهم هذه الزيارة في إرساء رسالة تضامن قوية مع المسيحيين في الشرق؟
11: هو حضرتك قلنا أنه دور الكنيسة الأرثوذكسية الروسية قديم في مسألة حماية الأرثوذكس في الشرق الأوسط بشكل أو بآخر، وبالتالي المجتمعات العربية المسيحية الموجودة في الشرق الأوسط خاصة في القدس في أنطاكيا بيقدروا طبعا الدعم المادي والمعنوي اللي بتحمله الكنيسة الأرثوذكسية. وإن تحفظ البعض جايز على ارتباط الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بالدولة الروسية، هو بعض التحفظ مش أكتر، لكن في الواقع في السياق الصعب الجيوسياسي المتوتر اللي بتمر به المنطقة أعتقد أنها ممكن تحمل لهم رسالة طمأنة، لكن كمان دعوة لفتح حوار ديني مفتوح بين الإسلام والمسيحية، واللي ممكن كمان يمتد على فكرة لمذاهب مسيحية تانية. يعني الأفضل إنه، وكمان حسب اعتقادي إنه الدبلوماسية اللي من نوع ده الدبلوماسية الدينية خليني أقول اللي بتكون بعيدة إلى حد ما على السياسة بتساعد في إبقاء بعض القنوات المفتوحة لما تغلق تماما القنوات السياسية الرسمية المباشرة. عشان هي لا تنفصل عن السياسة ما قلناش حاجة، لكن نجاحها نجاح المساعي الدينية أو الدبلوماسية الدينية، خليني أسميها أجرؤ أني أسميها الدبلوماسية الدينية، نجاح مثل هذا النوع من الدبلوماسية اللي يستند على قوة ناعمة يتوقف على مدى استقلالها الظاهر، هي ظاهريا ما تبانش أنها عندها روابط مع النظام السياسي أو الدولة، وعلى انفتاحها كمان على المسلمين والمسيحيين غير الأرثوذكس، فده بيصنع أو بيخلق خلينا نقول لما يعني تنفد تماما، وده بيحصل تتوتر تماما أو يحصل تعليق للعملية العمليات السياسية، ده بيساعد حسب رأيي في إبقاء بعض القنوات مفتوحة بما أنها ينظر إليها أنها أقل تشويشا وبالتالي أصدق.
8: وكيف تنظر الكنائس والمجتمعات المسيحية العربية إلى الدور الثقافي الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات الدينية الروسية، وأنت أشرت إلى شيء من هذا؟
11: طبعا هو جايز المجتمعات العربية النقطة الإيجابية أنها بتبص على المبادلات على المستوى الثقافي والتعليمي من الناحية الروسية أنها تجادلية إلى حد ما، بمعنى أنها جايز تختلف عن رؤية العربي بشكل عام للغرب مثلا، انه بيتشاف دايما انه الثقافة نوع أداة استعمارية. هنا العربي بقى مش بيبص على روسيا اعتقد من العين دي، لا، او من المنظور ده، هو بيبص انه العلاقة التبادلية، وان المؤسسات الروسية مش بتهدف على الطريقة الفرنسية مثلا الى فوض ثقافتها، بل رفع الوعي الثقافي الذاتي لدى مثلا طلاب العرب، واحنا عارفين كويس انه يعني لعقود ولغايه دلوقتي في طلاب عرب هناك، وزي ما قلت انه حتى في الماضي كان في شخصيات مهمه زي ما قلت خليل بيدس اللي ترجم اعمال، طبعا دلوقتي احنا مفتوحين وحصل ترجمه اعمال ونقلها للادب الروسي للعربي وكده. حسب تقديري دلوقتي في كمان أفاق تعاون جديدة يعني من خلال رقمات التراث الثقافي والدين، أعتقد الأفق ده مهم جدا لأنه بيفتح بقى بشكل، أعتقد كمان أنها أرضية واعدة لأنها بتفتح بقى تبادل الكتب الترجمات، بس بشكل جايز أسرع وأكثر انتشارا، مع الحفاظ طبعا على السيادة الثقافية، وده كله حسب تقديري يكتسب زخم مع اعتبار ان التراث طبعا دايما مورد حي للهوية وليس مجرد يعني مجال للماضي. ففي ارتياح خلينا نقول، وانا هنا بتكلم على المستوى الشعبي، في ارتياح للتبادل الثقافي مع الروس على اعتبار انه هو بيختلف وفق المنظور العربي على أو الشعب العربي على الأقل على التبادل الثقافي مع الغرب، اللي هو خاصة جايز فرنسا اللي هو بينظر إليه إنه النوازع أو دوافعه بتكون بس الثقافة الأخرى فأداة استعمار وكده، فأنا رأيي إنه في قدر كبير من الارتياح على هذا المستوى.
8: وهل يمكن أن تتحول العلاقات الدينية والثقافية بين روسيا والعالم العربي إلى إطار أوسع للتعاون في مجالات التعليم والتراث والفنون والترجمة وغير ذلك؟
11: هو الأرضية مهيئة، لأنه زي ما قلنا العلاقة بين الكنيسة الأرثوذكسية والكنائس في الغرب في الشرق الأوسط لا تكتفي، أو هي مش حكر على الجانب الديني ككنائس بتتبع نفس المذهب في المسيحية وبالتالي بينها تبادل، لا، هي يعني عندها رصيد قديم وعندها أسس بتخليها بتخلي الأرضية جاهزة إذا حبيت إنه مثلا عبر الجامعات والمعاهد اللاهوتية والمتاحف ومراكز الترميم يكون في يعني هذا التوسع لمستويات زي التعليم والتراث، وهو المنظومة دي هي يعني موجودة فعلا، يعني اللي هيحصل جايز تفعيل حاجات وتطوير حاجات، يعني مش هنخلقها من الأول والجديد لأنها هي أصلا متواجدة ورصيدها ثابت وفاري جدا، لكن ممكن في حاجات تفعل زي مثلا الرقمنة، وفي حاجات نطورها أكتر أو ندعمها أكتر زي ما قلنا زي الجامعات والمعاهد الهوائية والمتاحف ومراكز الترميم وكده يعني.
8: شكرا جزيلا لك الكاتبة الصحفية الأستاذة بهاء إبراهيم من القاهرة، وشكرا لكم مستمعي الكرام. للمزيد زوروا sarabic.ae.
10: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae. برنامج شؤون عسكرية.
12: ملفات استراتيجية وقراءات عميقة في حلقة اليوم من شؤون عسكرية عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو، معكم في الإعداد والتقديم محمد جمعة. وفي حلقة اليوم نناقش اجتماع التحالف الدولي الأخير في روما وإعادة رسم دور دمشق في الحرب على داعش، فهل بدأت تظهر دمشق في الخطاب الدولي باعتبارها طرفا أمنيا يمكن التعاون معه في مواجهة التنظيم؟ وفي تحول استراتيجي لافت، لم تعد سوريا مجرد ساحة جغرافية للعمليات ضد تنظيم داعش، بل بدأت تبرز كطرف أمني رئيسي في الخطاب الدولي. هذا التحول كرسه اجتماع التحالف الدولي الأخير في روما الذي جاء تزامناً مع إعادة ترتيب مهام عملية العزم الصلب وانتقال مقرها إلى الأردن وتراجع القوات الأمريكية عن قواعدها داخل سوريا. اليوم ومع التوجه نحو دمج القوات والمؤسسات في شمال شرق سوريا ضمن سيادة الدولة، تقف دمشق أمام مسؤولية أمنية موسعة تشمل إدارة ملفات الاحتجاز، النازحين، تبادل المعلومات، مقابل دعم دولي لبناء قدراتها، دعم يربطه التحالف بشرط استدامة الأمن عبر مؤسسات شاملة تمثل وتحمي جميع المكونات. من مرحلة العمليات العسكرية المباشرة إلى مرحلة تمكين المؤسسات السيادية، كيف ستقارب دمشق دورها الأمني الجديد؟ ما هي فرص وتحديات هذا التحول في خريطة مكافحة الإرهاب؟ لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي السوري الخبير في ملفات التسويات والمصالحات الإقليمية الأستاذ عمر رحمون. أهلا بحضرتك أستاذ عمر في برنامجنا شؤون عسكرية. أبدأ معك من إعادة روما لرسم دور دمشق في الحرب على داعش. أستاذ عمر، كيف تقرؤون هذا التحول في وصف دمشق من ساحة عمليات إلى شريك للتحالف؟
13: تحية لك أستاذ محمد والأستاذ المستمعين. أعتقد أن أهم شيء في قراءة ما جرى في روما هو ألا نتوقف عند المصطلح وحده. عندما تقول أمريكا وإيطاليا إن التحالف شريكا في دمشق يعمل معهم ضد داعش، فهذا ليس مجرد تغيير في اللغة الدبلوماسية، وإنما هو إعلان عن انتقال دمشق من موقع الجغرافيا التي تجري عليها الحرب ضد الإرهاب إلى موقع الجهة التي يفترض أن تتحمل جزءا من مسؤولية إدارة هذا الملف المعقد. البيان الإيطالي الأمريكي الصادر بعد اجتماع روما تحدث بوضوح عن شريك في دمشق، وعن تعزيز قدرات الدولة السورية في مكافحة داعش، وعن زيادة قدرات الاحتجاز وتقديم الدعم للسكان النازحين والمحتجزين. لكن في الحقيقة بالنسبة لي السؤال الأهم ليس لماذا أصبح الغرب يعتبر دمشق شريكا، بل لماذا أصبح الغرب يحتاج إلى هذا الشريك الآن وتفعيله وإرادة الاعتماد عليه. أنا أعتقد أن هذا هناك تحولا في وظيفة السلطة الموجودة في دمشق، أنه كما هو معروف خلال السنوات الماضية كان الغرب يتعامل مع القوى المسلحة السورية باعتبارات مختلفة على محاور عدة، توجهات مختلفة، مناهج مختلفة، لكن كانت الأولوية في مراحل معينة لإسقاط النظام السابق، وفي مراحل أخرى لمحاربة داعش. وفي مراحل لاحقة لمنع تمدد قوى إقليمية أو دولية معينة. أما اليوم وبعد تغير الخريطة السورية فإن المجتمع الدولي يبحث عن طرف سوري يستطيع أن يتحمل مسؤوليات أمنية على الأرض. وهنا أستخدم تعبيرا قد يختلف معي فيه البعض، أنا لا أرى أن المشكلة انتهت بمجرد أن انتقلت السلطة من موقع الجماعة المسلحة إلى موقع السلطة السياسية. بالنسبة لي هناك فرق كبير وشاسع وبون شاسع بين الدولة السورية بمؤسساتها وإداراتها وبين السلطة الموجودة والفكر التي تحمله، وفرق أكبر بين محاربة تنظيم داعش وبين محاربة الفكر والبيئة الجهادية التي خرجت منها تنظيمات متعددة تحمل نفس الفكر ونفس المنهج. في الواقع أنا شخصيا لا أنظر إلى الجولاني باعتباره تحولا أو يحمل تحولا كبيرا أو يحمل أو يتبنى تحول إيديولوجي مكتمل الأركان من رجل جهادي سابق إلى رجل يقود مشروعا علمانيا أو ديمقراطيا أو مدنيا لمكافحة الجهادية التي خرج منها، بل أرى أن الغرب تعامل معه بمنطق المصالح والوظائف السياسية والأمنية. وهذا لا يعني بالضرورة أن كل خطوة غربية هي مؤامرة، ولكنه يعني أن الدول لا تبني سياساتها على العواطف والأمنيات والأحلام، بل تبني سياساتها على حسب الأمن والمصالح.
14: كيف تقيم وصف دمشق بالشريك المكتمل للغرب في محاربة داعش؟ يعني لماذا هذا التحول يأتي في هذا التوقيت بالذات؟
13: إنني أعتقد أن وصف دمشق بالشريك المكتمل للغرب في محاربة داعش فيه نوع من المبالغة أو نوع من الحلم أو نوع من الأمنيات، وهو فيه كذلك اعتراف بحاجة الغرب إلى سلطة محلية تتولى جزء من العبء الأمني الذي كان الغرب يتحمله بنفسه أو عبر قوى محلية أخرى. أما لماذا الآن؟ فلأن داعش لم يعد في وضع التنظيم الذي يسيطر على مساحات واسعة. لو كان التنظيم يسيطر على مساحات واسعة لاحتاج إنشاء تحالف دولي لمحاربة داعش، لكن اليوم المطلوب فقط هو ملاحقة هذا التنظيم وتجفيف المنابع والسيطرة على طرق الإمداد وطرق التمويل، لأن الخطر الأساسي اليوم هو في إعادة بناء الشبكات والخلايا واستغلال الفراغات الأمنية والانقسامات والمظالم التي يستغلها التنظيم. لكن في المحصلة أنا عندي تحفظ أساسي على هذا التعاون أو إعلان الحاجة للتعاون مع هذا الشريك في دمشق. يعني يمكن للسلطة أن تقاتل داعش باعتباره تنظيما منافسا، هذا ممكن، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنها تقاتل الفكر الجهادي السلفي المتشدد الذي خرجت منه هي أيضا. هنا يجب أن نفرق بين الأمرين، بين قتال داعش كمنافس للسلطة كما حدث قتال بين جبهة النصرة وبين داعش سنة 2013 وسنة 2014. هناك فرق بين القتال من أجل السلطة والقتال لمحاربة الفكر المتطرف الذي أنتج الفصيلين معا. لذلك أنا أقرأ اجتماع روما على أنه بداية مرحلة جديدة، الغرب يريد من سوريا أن تتحول من سلطة أمر واقع إلى أداة مؤسسية لإدارة جزء من الملف الأمني السوري الذي صار عبئا على المجتمع الدولي وخاصة على الغرب. لكن يبقى السؤال الذي سيحدد نجاح هذه المرحلة، ليس هل تعلن دمشق الحرب على داعش، بل هل تستطيع فعلا دمشق أن تبني مؤسسة أمنية وطنية مستقلة عن البنية الإيديولوجية والتنظيمية التي خرجت منها السلطة نفسها؟ بالنسبة لي يعني هذا السؤال لا أجد له إجابة حتى الآن. في تقديري أن تقاتل سلطة دمشق داعش يعني هذه مسألة صعبة نوعا ما.
14: أستاذ عمر، كيف سيؤثر هذا التحول برأيك أيضا على شكل التنسيق الميداني بين غرف عمليات التحالف الدولي والقيادة العسكرية في دمشق؟ هل سنشهد برامج دولية لإعادة تأهيل وبناء قدرات المؤسسات الأمنية والعسكرية السورية طبعا تحت غطاء مكافحة الإرهاب؟
13: أعتقد أن هذا هو الجانب العملي الأخطر والأهم في اجتماع روما، لأن البيان لم يتحدث فقط عن تبادل سياسي أو عن اعتراف دبلوماسي، هناك حديث صريح عن رفع قدرات سوريا على استهداف داعش وعن دعم احتياجات مكافحة الإرهاب وعن زيادة قدرات الاحتجاز وعن تقديم خدمات صحية وصرف صحي ودعم للمحتجزين والنازحين وعن تعاون وثيق مع الحكومة السورية، وقد تجاوزت الالتزامات المعلنة 75 مليون دولار. هذا يعني أننا أمام شيء يمكن أن يتحول تدريجيا إلى بناء قدرة مؤسسية أمنية لها فاعلية، وقد يبدأ ذلك بالمعلومات الاستخبارية، ثم قواعد البيانات، ثم مراقبة الحدود، ثم مكافحة تمويل الإرهاب، ثم التدريب، ثم إدارة السجون والمعتقلين، ثم تطوير قدرات التحقيق والتحليل الأمني. في الحقيقة أعتقد أن التنسيق الميداني في المرحلة المقبلة لن يكون بالضرورة بالشكل التقليدي الذي عرفناه خلال الحرب على داعش، أي طائرات للتحالف

0: تابع للسلطة السياسية وليس مؤسسة وطنية تخضع للقانون. أنا لا أريد أن ننتقل من مرحلة كانت فيها الفصائل المسلحة تسيطر على أجزاء من سوريا إلى مرحلة يصبح فيها جهاز أمني مركزي يمتلك كل هذه الأدوات دون رقابة وطنية وقانونية. ولذلك صديقي محمد، أعتقد أن المجتمع الدولي سيحاول أن يربط الدعم الأمني بشروط تتعلق بطريقة استخدامه، خصوصا أن ملف المعتقلين والسجون سيكون حاضرا بقوة. أما بالنسبة إلى القيادة العسكرية في دمشق، فأنا أتوقع أن يصبح هناك تنسيق أكبر مع مؤسسات التحالف، لكنني لا أعتقد أن الغرب سيسلم كل أدواته الحساسة دفعة واحدة. المعلومات الاستخبارية وتحديد الأهداف ومصادر المعلومات ومراقبة الشبكات كلها ملفات شديدة الحساسية، وسيكون هناك على الأرجح مبدأ نعطي دمشق ما تحتاجه كي تؤدي وظيفة محددة، لكننا لا نعطيها بالضرورة كل ما يمكن أن يجعلها قوة مستقلة تماما عن المنظومة الدولية. وهذا يعيدنا إلى فكرة الأساسية، الغرب لا يريد فقط أن تكون دمشق قوية، بل يريد أن تكون قوية في الوظيفة وأداء الوظيفة التي يحتاجها الغرب فقط. وهناك فرق كبير بين إرادة الغرب أن تكون سوريا قوية وأن تكون سوريا قوية في أداء الوظيفة المطلوبة منها. فإذا كان المطلوب هو مكافحة داعش، فسيتم بناء قدرات مكافحة داعش، وإذا كان المطلوب ضبط الحدود ومنع انتقال المقاتلين فستبنى قدرات حدود، وإذا كان المطلوب إدارة ملف المعتقلين فستبنى السجون والمنظومات القانونية والأمنية المرتبطة بها. لكن السؤال الواقعي والحقيقي والذي يدور في أذهان الكثيرين، هل سيؤدي ذلك إلى بناء دولة سورية مؤسساتية حقيقية تحارب الإرهاب بشكل حقيقي وتمنع هذا الانفلات الأمني وهذه الجرائم والمجازر كالجريمة التي وقعت في فاحل، في قرية فاحل غرب حمص قبل يومين؟ هذا سؤال آخر، وإجابته مرتبطة بطبيعة السلطة نفسها وبقدرتها على الانتقال من عقلية التنظيم إلى عقلية الدولة.
1: وأسألك أيضا إذا كانت دمشق تمتلك حاليا القدرة اللوجستية والأمنية لإدارة ملف يعني معقد وصعب كملف معتقلي تنظيم داعش.
0: هذا الملف في رأيي سيكون الاختبار الحقيقي لأي شراكة بين دمشق والتحالف، لأن الحديث عن معتقلي داعش ليس حديثا عن بضعة آلاف من الأشخاص يمكن نقلهم من سجن إلى سجن، ثم نتحدث عن ملف أمني وقانوني وإنساني شديد التعقيد يضم مقاتلين ومشتبه بهم وعائلات وأطفالا وأشخاصا من جنسيات مختلفة، إضافة إلى ملفات مرتبطة بالإثبات والتحقيق والمحاكمات وإعادة التأهيل. ولهذا فإن البيان الصادر عن اجتماع روما لم يكتفي بالحديث عن مكافحة داعش عسكريا، بل تحدث أيضا عن زيادة قدرات الاحتجاز، عن الخدمات الصحية والصرف الصحي، وعن دعم السكان النازحين والمحتجزين. وهذا يعني أن المجتمع الدولي نفسه يعرف أن المشكلة ليست مجرد عملية عسكرية. أما السؤال هل دمشق جاهزة؟ أنا أعتقد أن الجواب يجب أن يكون حذرا ومتمهلا وبطيئا جدا. امتلاك أجهزة أمنية وسجون لا يعني بالضرورة امتلاك منظومة قادرة على إدارة هذا الملف وفق معايير قانونية وأمنية حديثة. هناك فرق بين احتجاز شخص وبين بناء ملف قضائي واستخباري متكامل عنه. هناك فرق بين إدارة سجن وبين منع التطرف داخل السجن. هناك فرق بين تفكيك خلية داعش وبين معرفة شبكة العلاقات والتمويل والتواصل المرتبطة بها. وهناك أيضا مشكلة أكبر، ماذا ستفعل دمشق مع الأجانب؟ هل ستطلب من الدول استعادة مواطنيها؟ هل ستتم محاكمتهم في سوريا؟ هل ستنشأ آلية دولية للمحاكمات؟ هل ستبقى السجون تحت رقابة سورية أم دولية؟ في الحقيقة هذه كلها أسئلة لم تحسم بمجرد إعلان أن دمشق أصبحت شريكا للتحالف. وأنا أعتقد أن المجتمع الدولي سيحتاج إلى الاحتفاظ بدور مباشر في هذا الملف لفترة طويلة جدا. لكن هناك نقطة سياسية أخطر، يجب ألا يتحول عنوان داعش إلى عنوان فضفاض تستطيع أي سلطة أن تضع تحته كل خصومها. إذا كان شخص داعشيا فيجب أن تكون هناك أدلة، إذا كان ارتكب جريمة فيجب أن تكون هناك محاكمة، إذا كان مجرد معارض سياسي فلا يجوز تحويله إلى إرهابي لمجرد أنه يعارض السلطة الحالية. وهذا مهم جدا، لأن ملف مكافحة الإرهاب يمكن أن يكون أداة لبناء الأمن، لكنه يمكن أيضا أن يتحول إلى أداة لإعادة هندسة المجتمع والسياسة.
1: وما هي رؤيتك الخاصة

0: أستاذ عمر بالسلطة في هذا السياق؟
1: بالنسبة إلى رؤيتي الخاصة للسلطة كما هو معروف للجميع، فأنا أرى أن المشكلة أكبر من القدرة التقنية. أنا أشكك في قدرة سلطة ذات جذور جهادية سلفية وهابية متطرفة على أن تتحول بين ليلة وضحاها إلى مرجعية قادرة على تفكيك البيئة الجهادية التي خرجت منها أصلا. يمكنها أن تقاتل تنظيما بعينه إذا أصبح منافسا لها على السلطة، كما حدث بين النصرة وداعش سابقا. لكن هل تستطيع أن تخوض مواجهة فكرية وتنظيمية عميقة مع البيئة الحاضنة، بيئة السلفية الوهابية التي خرجت منها هي أصلا؟ هنا أنا أكثر تشككا، ولذلك أقول إن اختبار دمشق الحقيقي لن يكون في عدد العمليات التي تنفذها ضد داعش، وإنما في الطريقة التي تتعامل بها مع الفكر المتطرف، في قدرتها على بناء مؤسسات قانونية لا تفرق بين خصم سياسي وإرهابي، وفي قدرتها على إدارة السجون والمعتقلين تحت رقابة قانونية حقيقية. إذا نجحت في ذلك نكون أمام تحول مؤسسي حقيقي. أما إذا أصبح شعار مكافحة داعش مجرد غطاء لتوسيع السلطة الأمنية، فسوف نكون أمام إعادة إنتاج للمشكلة لكن بشكل مختلف.
0: انتقال المسؤوليات الأمنية إلى مؤسسات الدولة السورية، كيف سيؤثر هذا على خريطة النفوذ العسكري شمال شرق سوريا وعلاقة دمشق بالقوى المحلية هناك برأيك؟
1: في تقديري هذا السؤال اليوم يجب أن يقرأ من زاوية مختلفة، لأننا لم نعد أمام قسد كقوة عسكرية منفصلة عن دمشق كما كان الحال في السنوات الماضية. نحن أمام مرحلة جديدة من الاندماج بين قسد ومؤسسات الدولة السورية، ودمشق أصبحت موجودة فعليا في شمال شرق سوريا، وبالتالي فإن السؤال لم يعد هل ستدخل دمشق إلى المنطقة، وإنما كيف ستدير دمشق هذه المنطقة بعد الاندماج، وكيفية استفادة دمشق من الخبرات الموجودة في هذه المنطقة التي كانت تمتلكها قسد في حربها على داعش. يعني دمشق أمام خيارين، الخيار الأول هو من وجهة نظري الخيار الذي يخدم الدولة السورية فعلا إن فكروا بمنطق الدولة، أن تتعامل مع قسد باعتبارها تمتلك خبرة ميدانية تراكمت خلال سنوات طويلة من الحرب على داعش. قد نختلف مع قسد أو نتفق بغض النظر، لكن لا يمكن لأحد أن ينكر أن لديها معرفة واسعة بجغرافية المنطقة وبالبيئة الاجتماعية وبشبكات داعش وبالسجون والمخيمات وأبو الهول وبطرق عمل الخلايا والتنظيم. هذه الخبرة لا يمكن أن تختفي بمجرد توقيع اتفاق اندماج. يمكن للدولة أن تدمج العناصر في الجيش والأجهزة الأمنية، لكنها إذا كانت ذكية فإنها لا تلغي خبراتهم، بل تستفيد من خبرات العناصر في معاملتهم وفي معالجتهم وحربهم على داعش سابقا. بمعنى آخر، إذا كانت دمشق تريد فعلا مكافحة داعش، فمن الطبيعي أن تستفيد من الخبرات المتراكمة ومن العناصر الذين خاضوا الحرب بشدة ضد تنظيم داعش سنوات طويلة. لكن في الحقيقة هناك خيارا ثانيا أكثر خطورة، وهو أن يتحول عنوان مكافحة داعش إلى شماعة لتوسيع السيطرة المركزية على شمال شرق سوريا. وهنا يجب أن نميز بين استعادة سيادة الدولة وبين فرض سيطرة السلطة. أنا من حيث المبدأ مع أن تكون الحدود والمعابر والجيش والأمن والثروات السيادية تحت سلطة الدولة السورية. لا يمكن أن تكون هناك دولة حقيقية إذا بقي السلاح موزعا بين قوى متعددة. لكن استعادة سيادة الدولة لا تعني بالضرورة إلغاء كل القوى المحلية، ولا تعني أن تأتي دمشق وتتعامل مع كل المؤسسات والخبرات التي كانت موجودة في المنطقة باعتبارها إرثا يجب محوه. الدولة القوية تستوعب الخبرات المحلية ولا تخاف منها، والاختبار هنا هو هل ستقول دمشق لقسد قاتلتم داعش سنوات ونحن نريد أن نستفيد من خبرتكم داخل مؤسسات الدولة، وتعالوا وقودوا أنتم هذا الملف واشتغلوا على إنجاحه، أم ستقول انتهى دوركم وسلموا السلاح والمؤسسات ومن الآن فصاعدا كل شيء يدار من المركز وليس من شمال شرق سوريا؟ أنا أعتقد أن الفرق بين النموذجين كبير جدا. إذا جرى دمج عناصر قسد وخبراتها ضمن الجيش والأجهزة الأمنية السورية مع إعطاء أبناء المنطقة دورا حقيقيا في إدارة أمن مناطقهم، فنحن أمام عملية بناء دولة. أما إذا جرى استخدام مكافحة داعش كعنوان لإقصاء القوى المحلية وإحلال منظومة أمنية مرتبطة بالسلطة المركزية بدمشق، فنحن أمام إعادة تشكيل لخريطة النفوذ وليس مجرد توحيد للمؤسسات. وهنا أرى أن ملف داعش سيكون اختبارا حقيقيا لدمشق، لأن مكافحة داعش لا تحتاج إلى محو كل من قاتل داعش، بل على العكس، إذا كانت دمشق جادة فعلا في هذه المعركة فمن مصلحتها أن تستفيد من الخبرات المتراكمة عند قصد خلال سنوات مواجهة التنظيم. أما إذا تحولت مكافحة داعش إلى تفويض مفتوح للسيطرة على كل شيء، فهذا قد ينتج مشكلة جديدة في شمال شرق سوريا بدل أن يحل المشكلة القديمة. ولذلك أنا لا أريد أن أحكم مسبقا على النتيجة، وإنما أقول إن علينا مراقبة السلوك. هل سيكون الاندماج اندماج مؤسسات وخبرات داخل دولة سوريا واحدة، أم سيكون إذابة طرف محلي وإلغاء كل خصوصية سياسية وأمنية له تحت عنوان مكافحة الإرهاب؟ بالنسبة لي هذه هي النقطة الجوهرية بالموضوع، وأعتقد أن مستقبل شمال شرق سوريا لن يتحدد فقط بمن يرفع علم الدولة، وإنما بكيفية إدارة المنطقة بعد رفع العلم. هل ستكون هناك شراكة حقيقية تستفيد من خبرة أبنائها، أم ستكون هناك مركزية أمنية تستخدم ملف داعش لتثبيت أمر واقع جديد؟
0: أستاذ عمر، أسألك أيضا في هذا السياق عن أبرز التحديات العسكرية والأمنية التي قد تواجه هذا التعاون الجديد، خاصة في ظل وجود لاعبين إقليميين ودوليين آخرين.
1: أعتقد أن التحدي الأول هو أن مكافحة داعش ليست القضية الوحيدة في سوريا. داعش يمثل تهديدا أمنيا، لكن سوريا نفسها أصبحت ساحة تتقاطع فيها مصالح دول كثيرة. هناك الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وروسيا وإيران وإسرائيل والقوى المحلية السورية، ولكل طرف تعريف مختلف للأمن السوري. ولهذا يمكن أن يتفق الجميع على ضرورة منع داعش من العودة، لكنهم يختلفون جذريا حول من يسيطر على الأرض، ومن يحمل السلاح، ومن يدير الحدود، ومن يمتلك المعلومات، ومن يقرر مستقبل المؤسسات العسكرية والأمنية. والتحدي الثاني هو الثقة. هل تثق القوى المحلية بدمشق؟ هل تثق دمشق بالقوى المحلية؟ هل تثق الولايات المتحدة بأن المعلومات التي تصلها من دمشق ستستخدم فقط ضد داعش؟ وهل تستطيع دمشق أن تطمئن الأطراف الأخرى إلى أنها لن تستخدم الدعم الدولي لتصفية حساباتها الداخلية؟ هذه الأسئلة أهم من البيانات السياسية. أما التحدي الثالث أستاذ محمد فهو طبيعة السلطة نفسها، وأنا هنا أتكلم بوضوح. أنا لا أتعامل مع الجولاني على أنه أصبح فجأة عدوا إيديولوجيا لداعش لمجرد أن التحالف الدولي وصف دمشق بأنها شريك في مكافحة داعش. بالنسبة لي هناك فارق كبير وبون شاسع بين أن تقاتل السلطة تنظيما مسلحا، وبين أن تتحول فكريا ومؤسساتيا إلى سلطة تواجه الجهادية بكل أشكالها. قد تقاتل السلطة داعش لأنها تعتبره منافسا لها، قد تقاتله لأنه يهدد الاستقرار الذي تحتاجه، وقد تتعاون مع التحالف ضده لأنها تحتاج الاعتراف والدعم الدولي. كل هذه دوافع ممكنة، لكنها لا تعني بالضرورة حدوث قطيعة فكرية كاملة مع البيئة التي خرجت منها السلطة نفسها. وهنا أختلف مع الرواية التي تقول إن انتقال الجولاني من قيادة تنظيم مسلح إلى قيادة دولة يعني تلقائيا أن الرجل أصبح رجل دولة بالمعنى المؤسس الكامل. أنا أرى أن الاختبار لم ينتهي بعد، بل هو بدأ للتو. وأذهب أبعد من ذلك في تحليلي الشخصي. على الصعيد الشخصي، إذا وضعت هذه السلطة أمام خيار صعب بين مواجهة داعش، مواجهة شاملة تهدد البنية الإيديولوجية والاجتماعية التي خرجت منها، وبين إدارة داعش كخصم أمني محدود، فأنا لا أستبعد أن تختار السلطة الحالية الخيار الثاني، لأن مواجهة داعش عسكريا شيء، والدخول في حرب داخلية مع البيئة الجهادية التي تشكلت منها السلطة شيء آخر تماما. ولهذا يا صديقي لا أعتقد أن التحالف يستطيع أن يبني استراتيجيته على الثقة السياسية وحدها. يجب أن تكون هناك مؤسسات وآليات تحقق ومعلومات مستقلة ورقابة على السجون وضمانات قانونية وآليات تمنع استخدام مكافحة الإرهاب لتصفية الخصوم. والتحدي الرابع هو أن داعش نفسه قد يستفيد من أي صراع بين دمشق والقوى المحلية. إذا شعر التنظيم أن هناك فراغا أمنيا أو انقساما بين القوى الدولية أو صراعا على السجون والمعتقلين أو نزاعا بين دمشق وشمال شرق سوريا، فبكل تأكيد سيحاول استغلال هذه الثغرات. ولهذا فإن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن تتحول مكافحة داعش إلى جزء من صراع أكبر بدلا من أن تكون ملفا أمنيا مستقلا.
0: وكسؤال أخير أستاذ عمر نختم به، يعني بإعطاء تقييم نتائج الاجتماع روما.
1: أنا أرى أن اجتماع روما مهم، لكنه لا يقدم لنا نهاية القصة، بل بداية قراءة السطر الأول من القصة وبداية مرحلة جديدة. الغرب يقول اليوم دمشق شريك في مكافحة داعش، أما أنا فأقول حسنا، فلنراقب طبيعة هذا الشريك وطبيعة سلوكه وطبيعة انتقاله، وهل تغير أم لا، هل سيبني دولة أم يعيد إنتاج التنظيم داخل الدولة، هل سيبني مؤسسة أمنية وطنية أم جهازا لحماية السلطة، هل سيحارب داعش لأنه يؤمن فعلا بضرورة القضاء على التطرف والتشدد والجهادية السلفية، أم لأنه أصبح منافسا على النفوذ، وهل يستطيع أن يثبت أن انتقاله من العمل الجهادي إلى العمل السياسي لم يكن مجرد انتقال في الموقع بل انتقال حقيقي في المشروع؟ بالنسبة لي هذه هي الأسئلة التي يجب أن نراقب إجابتها في الأشهر المقبلة، لأن البيانات الدولية يمكن أن تمنح الشرعية السياسية، ويمكن أن تفتح أبواب التعاون، ويمكن أن توفر الأموال والتدريب، لكنها لا تستطيع وحدها أن تغير طبيعة السلطة. الذي يثبت ذلك هو السلوك فقط، والسلوك وحده هو الذي سيجيب عن هذا السؤال: هل نحن أمام دولة سورية تستعيد مؤسساتها، أم أمام سلطة مسلحة جهادية يجري تحويلها إلى وظيفة أمنية جديدة؟
0: الكاتب والمحلل السياسي السوري الخبير في ملفات التسويات والمصالحات الإقليمية الأستاذ عمر رحمون، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك. وإلى فقرة التكنولوجيا العسكرية، وفيها كالعادة نتحدث عن آخر تطورات التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم. أفادت قنوات عسكرية روسية بظهور نسخة معدلة جديدة من المسيرة الهجومية النفاثة جيران 5، تتميز بهيكل محدث ونظام بصري لتصحيح المسار يحمل اسم سوسانين، ويقارن نظام الملاحة الذي يحمل اسم سوسانين صور سطح الأرض الواقع أسفل المسيرة بخريطة للمنطقة تكون محملة مسبقا قبل الإقلاع. تتحول المسيرة النفاثة جيران 5 بصورة متزايدة إلى ما يشبه الصاروخ المجنح، حيث لا توجد حتى الآن وسيلة اعتراض فعالة لها، بسبب طبعا سرعة تحليقها التي تصل إلى 800 كيلومتر في الساعة. يعود إطلاق اسم سوسانين على النظام إلى التشابه الوظيفي بين دوره وآلية عمل نظام الملاحة. يعمل النظام من خلال مقارنة الصور التي تلتقطها كاميرا المسيرة بصور الأقمار الصناعية أو الخرائط الرقمية للمنطقة التي جرى تحميلها مسبقا، ما يتيح للمسيرة تحديد موقعها وتصحيح مسارها دون الاعتماد على إشارات أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية مثل GPS أو جلونوس. يرتبط اسم النظام بشخصية إيفان سوسانين، الفلاح الروسي الذي عاش في القرن 17، الذي تروي الرواية التاريخية أنه قاد قوات بولندية إلى منطقة نائية مضللا إياها عن الطريق المؤدي إلى هدفها. وبالمثل يعتمد نظام سوسانين على معالم سطح الأرض لتحديد موقع المسيرة وتوجيهها نحو النقطة المحددة مسبقا. تحمل هذه التسمية مفارقة تاريخية، إذ يأتي اسم سوسانين بعد نحو 400 عام في سياق ساخر مرتبط باستخدام النظام في مسيرات تنفذ هجمات على أهداف بالقرب من الحدود البولندية. إلى هنا نهاية الحلقة، كنت معكم أنا محمد جمعة. مستمعين الكرام تابعونا على موقعنا الإلكتروني sarabic.ee، واشتركوا بقناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي، وأيضا استمعوا إلى إذاعة سبوتنيك ومنصة أبل بودكاست. إلى اللقاء.
2: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
3: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
2: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
3: للاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
2: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
3: arabic.sputniknews.com.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: إلى اللقاء.
4: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
5: القانون انحكى عن إعادة هيكلة المصارف مع الخبير الاقتصادي أنطوان فرح ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء الثالثة والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
4: عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
6: النوعية، القوات الحكومية اليمنية تسيطر على باب المندب تحت غطاء جوي من 100 مقاتلة. قانون الانتخابات يفتح جبهة ومواجهة السلاح ترسم حدودها.

0: أهلا بكم. الحرب الشاملة في اليمن انطلقت وعملية فجر اليمن بدأت. الهدف كما أعلنت القوات الحكومية تنفيذ هجوم استراتيجي على صنعاء، والواضح أن القوات المذكورة لم تكتفي بالموقف والكلام بل حققت في اليوم الأول تقدما ميدانيا لافتا، فهي أعلنت أنها نجحت في السيطرة على باب المندب ومطار ذباب ومنطقته، كما أعلنت قبل قليل أنها سيطرت على منطقة المخا. بالتوازي أعلنت السعودية عن مشاركة 100 طائرة مقاتلة في العملية لدعم القوات الحكومية اليمنية. كذلك فإن أمريكا لا تبدو بعيدة مما يحصل، إذ أعلن وزير خارجيتها ماركو روبيو أن السعودية الحق في الدفاع عن نفسها، وأن لأمريكا اتفاقيات والتزامات أمنية مع السعودية وستفي بها. كل هذه الوقائع تعني أن قواعد اللعبة في الخليج تتغير، وأن ساعة الحسم دقت لإنهاء ذراع عسكرية جديدة لإيران. فهل تصل الخطة الموضوعة إلى خواتيمها؟ ما يساهم أكثر فأكثر في محاصرة إيران وإضعافها؟ بمعزل عن النتيجة، الأكيد أن إيران تستشعر الخطر الآتي، ولذلك أعلنت عن إنشاء أول كتيبة نسائية للدفاع عن طهران ولمواجهة أي تصعيد خارجي محتمل. وهذا يؤكد ما أوردته تقارير عسكرية غربية عن حاجة الجيش الإيراني إلى مزيد من الأفراد نتيجة الحرب المستمرة على إيران. لبنانيا لا جديد، باستثناء الجلسة التي عقدتها اللجان النيابية الفرعية المكلفة دراسة ومناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية، وقد ظهرت الجلسة تباينا نيابيا، إذ أن أطرافا كثيرة ترى أن البحث يجب أن يتركز على كيفية تنفيذ القانون النافذ مع إصلاحاته وتأجيل النقاش بقانون الانتخاب المستقبلي إلى حين إنهاء الملف الأساسي في البلاد، ملف السلاح. البداية من منافذ التهريب في الشمال، فثمة أسماء وخيوط تقود إلى ما هو أبعد من المهرب على الحدود. فمن يدير الشبكة ومن يوزع الأدوار؟ تحقيق الام تي في يتتبع الطريق من المعبر إلى الداخل. تقرير جوزيان الحاج موسى.
1: بالتحقيق الأول سألنا شو بيصير بعد عبور الحدود من سوريا باتجاه لبنان بشكل غير شرعي، وهل كل مهرب بيشتغل لحاله أو في مين عم يتقاسم الأدوار؟ اليوم الجواب من داخل الشبكة نفسها.
2: تقول على الحدود السورية من جوا شخص اسمه أبو وسيم خلف بيورد الشباب للجهة اللبنانية، تستلم الجماعة على المعبر من بيت الكردة، بيستلم بنات العلاء الشويش، هذا شاب معه فان، هو كمان مسؤول هناك، وشخص اسمه نزيه البحريني كمان هو بيستلم ركاب وبرجع بيودرها وبرجع بيسافرون على بيروت. في مطب بحلبة على مفرق كوشة مع شخص اسمه محمد عياش كمان بينزل عنده أكثر من 300 بني آدم. بيت عبد العال عندي كانوا مسؤولين على طريق المنية الضنية من فوق مشان ما يمروا على حوز درامار لما تكون أيام ما في طريق، فبيوصلون على طرابلس عن بيت الكردي مثلا. وكان في شخص اسمه الزايبة، المركب بالزايبة هو محمد اسمه، كان هو كمان عنده مطب هناك بيستقبل السوريين لا يرجع يسفرن على لبيروت.
1: بحسب شهادة المهرب الرحلة بتبلش من نقطة تجمع بحمص، الراكب بيدفع بين 80 و100 دولار وبيوصل على النهر، وعلى الضفة اللبنانية في مين ناطره شخص بيستلمه وبينقله على المطب يلي هو بيت بالعبودية أو بحلبة، بينطر فيه 3-4 ساعات لحتى تتأمن السيارة. هون بالعبودية المهرب هو الحلقة الظاهرة بس مش راس الشبكة، خلفه في مين بيدير بينسق وبينقل، السؤال من هنه. الخيوط لقيناها والأسامي صارت موجودة. من المطب بتبلش المرحلة الثالثة، سيارات بتحمل بحسب قوله لحد 17-18 شخص بنحو 30 دولار على الراكب، والطريق مرسوم لتفادي الحواجز، يعني ما معناه المنية الضمنية بدل دير عمار، وجرود البترون بدل المدفون نزولاً لعمشيت، وبعد بيروت الدورة أو الكولا. مع تشديد الجيش إجراءاته على الحواجز بدلت الشبكة أسلوبها، فانات نقل مشترك 5 أو 6 ركاب بكل فان، إذا توقف واحد بيكملوا الباقيين، وحتى الشنطة إلى تسعيرة تقطع الحدود بشكل نظامي بسيارة تانية وتتسلم لصاحبها بلبنان. المهرب بيقدر عدد الداخلين ب 200 ل 300 شخص يوميا عبر العبودية ووادي خالد. المعبر بيتغير، الطريق بيتغير، حتى المهرب ممكن يتغير، لكن الشبكة بتبقى. والقضية هون مش مين بيعبر الحدود، مين بينظم حركة العبور ومين بيستفيد منها، لأن ضبط الحدود بتوقف الحركة، وإنما تفكيك الشبكة بتوقف العملية.
3: ومن تهريب البشر إلى تقهقر السجناء، سجن رومي كما لم ترونه من قبل، مشاهد صادمة من داخل الزنزانات ومخاوف من السل على أبواب قرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام. تقرير دخلاء ضيمي.
4: إنه اليوم 23 من إضراب العفو العام في سجن رومي. هكذا تبدو زنزانات أكثر من 530 سجينا في المبنى باء يضربون حاليا عن الطعام منذ تجميد قانون العفو بانتظار قرار المجلس الدستوري. مشاهد حصرية تظهر الغرف مكتظة بالمساجين ينامون متلاصقين وسط الجدران المتعفنة. تطل من بين القضبان على زنزانة أخرى مجاورة، تدخل إليها لتجد الصورة ذاتها. تنتقل إلى زنزانة ثالثة، المشاهد مقززة، أثاث مهترئ وممزق وسط أكوام النفايات. في زاوية أخرى يقبع أحد المضربين عن الطعام على فراش الانتظار في حالة يرثى لها.
5: أنا صلي أكثر من 20 يوم أضرب، وصرت نازل مرتين على المستشفى، صار ميت لهلا 7، بدك أكون أنا الثامن.
4: الحالات الحرجة في سجن رومية تتجاوز 50، والأخطر أن إدارة السجن أجرت فحوصا جلدية للكشف عن السل شملت العشرات في مبنى المحكومين، والنتائج أظهرت مؤشرات إيجابية بنسبة كبيرة، ما استدعى إخضاعهم لتصوير الصدر الشعاعي للتحقق من وجود إصابات نشطة.
6: من ناشد وزارة الصحة تتحرك بشكل عاجل بخصوص موضوع السل، لنقضي على السل قبل ما يقضي علينا وقبل ما يتحول هذا الموضوع ينتقل من السجن لبرا عبر الدرك والناس والجمعيات اللي عم تفوت لهون ويصير جائحة. من ناشد المجلس الدستوري كمان يتحرك بموضوع قانون العفو العام، لأنه نحن وأهلينا منتظرين على حر من الجمر والموضوع ما بقى يتحمل.
4: تدهور الأوضاع الصحية بشكل متسارع يتابعها السجناء من خلف النوافذ الحديدية. في الباحة الخارجية يراقبون سيارات الإسعاف تنقل عددا منهم إلى المستشفيات، ولا سيما أن عددا من سجناء المبنى دال انضم إلى سجناء المبنى باء وفقد بعضهم القدرة على التنقل. إذن الوضع خطير ويضغط على الجميع، والعين على قرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو، علما أن المحركات القضائية والأمنية تتسارع في قصر عدل بيروت ومؤسسات الدولة تحضيرا للحظة الصفر، وكل الاحتمالات واردة.
0: دائما في الشأن الحياتي مشكلة يعاني منها كل لبناني تقريبا عند إجرائه أي اتصال، فما التفسير التقني وماذا قال في هذا السياق وزير الاتصالات للأم تي في؟ تقرير ماريان زوين.
7: أكيد أكيد عم بسمعك عم بسمعك عم بسمعك، انت عم تسمعني؟ الو الو. حلو، راح الخط. كم مره بيتكرر هيدا السيناريو معنا كلبنانيين يوميا؟
8: اوه كتير، قد ما بدك.
9: كم مره؟ ولا مره بتقدر تحكي؟
10: والله أكثر من مرة، مرة مرتين حسب.
7: بلبنان إذن صعب تكمل اتصال هالأيام، فسألنا عن الأسباب التقنية لهالواقع.
11: رح نلخص المشكل بثلاث أقسام إذا بديك، بين اليوزر إكويبمنت أو التليفون إذا بدنا نقول، وبرج الاتصالات تاور البلاي ستيشن. تاني شقفة هي الكونكشن بين هيدا التاور والعقل تبع النتورك اللي هو رح أقول الكور إذا بديك، وثالث شقفة بالكور اتسالف أو بحيالة إكويبمنت تاني. بحالتنا أكتر مشكل مواجهة على الطرقات، وصلنا على طريق معينة بعد ما فيها كفرج كتير منيح. تاني احتمال بيكون في إرسال، بس أنا اليوم بدي يكون بنقل بأول المشكل بدي أنقل من برج لبرج، ما بتزبط مع النقل لأنه في مشكل تقني بين البرجين. ووحدة كمان منهم أنه بيكونوا موجودين بس فجأة لا سبب تقني معين أو لا سبب كهرباء، وهيدا الشيء بنواجه منه هلأ كتير، أنه تكون طفيت هيدا المحطة مثلا.
7: توجهنا بالسؤال ذاته لوزير الاتصالات اللي ما قبل توصيف الناس واللي عم بيقولوا فيه الشبكة لورا.
12: الشبكة كانت مهترية، كلنا بنعرف كلنا بنعرف أنه الشبكة اللي استلمناها 80% منها هي خلصة مدتها، وجينا بدنا نبلش وحطينا خطة، كلنا بنعرف الحرب مش بس بتوقفك، بتردك لورا 6 أشهر، يعني مين بيقدر كان يطلب معدات بقلب الحرب؟ اليوم لأول أكبر مشروع فايبر بلشنا تنفيذ فيه ب25 سنترال بلبنان. أنا بوعدكم من هلأ لآخر السنة رح يكون عندنا تحسن أكثر من 50% بالشبكة.
7: وزير الاتصالات قال للـ MTV أيضا أنه الأداء ينقال، الطلب زاد وليس الشبكة لورا، ولها التوصيف تفسير.
11: صرنا مجتمع استهلاكي كتير خاصة للإنترنت، من زيادة الورك فروم هوم، من زيادة حتى المدارس اللي عم تدرس أوقات من البيوت عم تستعمل هيدي الكونكشن. في عنا اليوم بالروتين تبع الحياة اليومي صار عنا كل شيء مرتبط بالإنترنت. مثل صغير عن قصص بصير معنا على الطريق وخاصة بالطلب، هي لما يكون كتير عجقة ومسكر السير، للأسف كلنا على تليفوناتنا، سو الكل عم يستعمل هيدا السيرفيس بهيدا الوقت ذاته.
7: وأمام الطلب اللي زاد والوضعين السياسي والاقتصادي اللي ما بيساعده، ننتظر لنرى إذا وعد الوزير سيتحقق.
3: سلامة الطيران المدني تابع آخر تقرير في السلسلة عن كش الحمام وخطره على الطائرات، والMTV تكشف لوائح بأسماء كشاشي الحمام في مختلف المناطق المحيطة بالمطار. فهل تم وقف تربية الحمام؟ الجواب في تقرير حسان الرفاعي.
13: كل ما شاهدتموه وصدمكم لناحية المزارع والمسالخ، أو ما تترشقونه من أمراض وتلوث جراء المجارير السارحة، أو أسباب جذب الطيور والخطر على سلامة الطيران، ملخصه أننا اليوم في حالة يرثى لها على كل الصعد، إلا أن آخر الفصول يحمل بارقة أمل لقدرتنا على النهوض. كش الحمام وتربيته من أخطر ما يجري في محيط مطار رفيق الحرير الدولي، فقرب بعض الكشاشين من المطار وكميات الطيور التي يطلقونها قد تسبب أضرارا كبيرة جدا في حال اصطدامها بالطائرات.
14: هذا الموضوع كان الأصعب فيه هو أول شيء أنك تحصيهم، لأنه بالنهاية هدول مش موجودين كتير بأماكن ظاهرة، هدول موجودين على أسطح أبنية، بدك تعرف فيهم بدأ شغل. بلشنا من المناطق الأقرب للمطار، كان في تجاوب من كل البلديات.
13: من حارة إحريك إلى المريجي، مرورا ببرج البراجني وبئر حسن، وصولا إلى منطقة الأزاعي ومخيم البرج، تم إحصاء 91 مربياً وكشاش حمام.
14: تمت الإجراءات فيهم وأزيدوا 91 موقع كشيش حمام. السلطات المحلية متعاونة بالتنسيق مع القوى الأمنية، حتى بقلب المخيمات اشتغلنا بالتنسيق مع مخابرات الجيش، تحدي أنه ما لازم نغيب بعد جمعتين بعد شهر لقيهم رجعوا واحد ورا واحد. بدأ ضل في عين ساهرة على الموضوع، وضل في كشوفات دورية عم تنعمل، لأنه ما بدنا نكون هذا التعب بعد فترة عم نلاقي راح صدى. الموضوع ما في يقوله خطوط حمر، ماشيين فيه للآخر.
13: نعم، في أقل من شهر تم إنهاء الظاهرة بتضافر جهود القوى الأمنية والقضاء والمحافظ دون الرضوخ لأي تدخل، وهو ما يؤكد أن كل ما طالبنا به في التقارير السابقة من إقفال مزارع ومسالخ وحل أزمة الغدير والتكرير قابل للتحقيق، بهدف حماية أكبر وأهم بوابة للبنان على العالم، مطار رفيق الحرير الدولي وسلامة الطيران المدني فيه. هذه خلاصة التقارير الأربعة على قاعدة: اللهم فاشهد إننا قد بلغنا.
0: ومن سلامة الطيران إلى سلامة الدواء، كسر الاحتكار على طريقة وزارة الصحة، نصف قيمة المناقصة لشركتين و22 دولارا لسعر الدواء المرجعي في الصين إلى 697 دولار في المناقصة اللبنانية. تقرير مجدولين اللحام.
7: بعد ما فتح أطباء لبنان معركة الإصلاح بوزارة الصحة، عنونت جريدة حزب الله اللي بينتمي له وزير الصحة ركان نصر الدين على فتح معركة كسر الاحتكار. وقد ما كسر الاحتكار استحوذت شركتي لوفان بولس اللي دخلت الدواء الصيني والهندي، ولب إيران اللي شرعت الدواء الإيراني بلبنان، على أكثر من نصف قيمة المناقصة الأولى للوزارة وعلى نصف ميزانيتها، 9 مليون من أصل 18 مليون دولار. المحتكر مش بس سعر أعلى من الدواء الألماني وربح، بل المبررين اعتبروا أنه وكيل الدواء الألماني اضطر يكسر سعره الرسمي ل 650 دولار، وأنه سعره سابقا كان 2075 دولار. لكن الحقيقة اللي ما قالوها أنه الموضوع ذاته صار مع الدواء الصيني نينتافا اللي كسروا سعره من 138 مليون ليرة أو 1540 دولار للعلبة إلى 697 دولار بالمناقصة.
15: وأضف إلى ذلك ببلد التصنيع الصين تتسع فجوة الأسعار، ففي قائمة مستشفى بنغلاي للربع الأول من 2026 بيظهر نينتادانيب اللي لانينتافا بسعر 73.50 يوان لعبوة من 30 كبسولة ضمن الشراء المركزي، وباحتساب عبوتين أي 60 كبسولة بصير السعر 147 يوان يعني شي 22 دولار. هيدا بالصين سعر مخفض ضمن منظومة الشراء المركزي بيسبق احتساب المساهمة التأمينية للمريض. بلبنان وزارة الصحة مسجلة عبوة نينتافا من 60 كبسولة بعد إعادة التغليف على أنه هو لبناني بسعر رسمي للجمهور بنحو 1500 دولار، أما بالمناقصة نحو 690 دولار، وجايين يحكوا بالاحتكار. يعني بالخلاصة سعره بالمناقصة 31 ضعف سعر المرجع الصيني، والسعر اللي بينباع بالصيدليات بلبنان إلى نحو 70 ضعف، فرق بيبلغ 675 دولار.
0: سياسيا، من تعديلات واقتراحات إلى سجال حول السلاح والنظام وصلاحيات الرئيس، كيف انطفأت جبهة قانون الانتخاب رامي نصار؟
16: هذا كان أحد أسباب تمديد ولاية مجلس النواب وإرجاء الانتخابات، جبهة لم تنطفئ جنوبا ومرشحة لمزيد من الاشتعال، حتى فتحت أخرى تحت قبة البرلمان عنوانها قانون الانتخاب. نواب كثر سألوا عن التوقيت خشية حرف الأنظار عن وضع حزب الله والتمهيد لتمديد جديد، فرد نائب رئيس مجلس النواب ليزبو صعب خلال الجلسة بأن لا مؤامرة ولا نوايا مضمرة.
17: انتهت الجلسة على عكس ما كان متوقع البعض، كان البعض مفكر جايين أنه في مؤامرة وبدنا نعمل ما بعرف شو، تبين أنه لا، منفتحين على كل شيء والقرار نحن اللي بناخده، نحن النواب اللي قاعدين بالقاعة. قبل الجلسة الثانية رح نجمع كافة الاقتراحات المتعلقة بتعديل القانون الحالي من مشروع قانون جاي من الحكومة لاقتراحات القوانين اللي مقدمينهم النواب، وندرس هذه الاقتراحات لنشوف إذا أسهل شيء نعدل القانون الحالي أولا فليكن.
16: هذا السقف للاجتماعات المقبلة للجنة رسمت وفقه القوات حدود مشاركتها، فالنائب جورج عدوان أكد أن المشاركة مرتبطة بتطبيق قانون الانتخاب الحالي ومؤازرة وزارة الداخلية، أما قانون جديد أو نقاش في النظام فشرطهما تسليم سلاح حزب الله أولا. ودعا النائب وضح صادق إلى تعديل القانون الحالي ضمانا للانتخابات في موعدها ومناقشة قانون جديد لاحقا وبهدوء.
18: الأولوية هي لتسليم سلاح حزب الله، في قانون ساري يجب أن تجري الانتخابات بأسرع وقت ممكن عليه، بحث قوانين مرتبطة بالطائف وكيف تنفيذ بقية الأمور بعد الانتهاء من سلاح حزب الله ومن كامل السلاح على الأراضي اللبنانية.
16: من هنا دخل سلاح حزب الله الجلسة وتحديدا من باب الطائف كخطوة أولى لتطبيقه، فرد النائبان جميل السيد وجهاد الصمد بأن الطائف نص على سلاح الميليشيات وليس المقاومة، وبينما طالب النائب علي حسن خليل بقانون انتخاب يطبق الطائف ذهب الصمد أبعد، معتبرا أنه من الضروري تطبيق الطائف الذي لم ينفذ منذ أن تولى رئيس الجمهورية الحكم، وأكبر دليل طعنه بالمادة الثالثة من قانون إعادة هيكلة المصارف، وهذا ما لاقى معارضة نيابية مدافعة عن حق الرئيس بالطعن دستوريا. عاد إذن قانون الانتخاب ليفتح جبهة جديدة، فإذ به يصطدم بجبهات أكبر، بلد لم يحسم سلاحه ولا خلافه على النظام قبل أن يحسم كيف ينتخب.
3: إقليميا، باب المندب يعود إلى الشرعية بتدخل سعودي مباشر وقد رسم حدود المواجهة وحجمها. رنا نمر.
19: باب المندب خرج من قبضة الحوثيين والسعودية دخلت المعركة بمئة مقاتلة، من هنا بدأت الساعات الأثقل في عملية فجر اليمن على الساحل الغربي، حيث أعلنت القوات الحكومية السيطرة على منطقة باب المندب ومطار ذباب قبل أن تعلن السيطرة على مدينة المخا بعد معارك عنيفة وغطاء جوي كثيف. ومن تعز تحدثت مصادر عن انسحاب أكثر من 50 عربة تقل عشرات الحوثيين، فيما أفاد شهود بإخلاء الحوثيين عددا من مواقعهم وسط عمليات تمشيط وملاحقة للقوات المنسحبة. وزارة الدفاع السعودية أعلنت تدمير 324 هدفا عالي القيمة مع توفير إسناد جوي للقوات اليمنية على مدار الساعة. وفي موازاة المعركة البرية أمن التحالف بقيادة السعودية الحماية الجوية للمضيق، فيما امتدت الغارات إلى مواقع حوثية في صنعاء. ومع هذه الاندفاعة رفعت القيادة اليمنية سقف العملية، حيث أكدت أن الهدف لم يعد باب المندب أو الساحل الغربي. القوات الحكومية أعلنت بدء ما وصفته بالهجوم الاستراتيجي باتجاه صنعاء، فيما أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن فجر اليمن مستمرة حتى استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة بعد فتح جبهات في الشمال والغرب والجنوب. لكن الخريطة لم تستقر، فالحوثيون شنوا هجمات مضادة وزعموا استعادة منطقة مراد بعد تقدم القوات الحكومية فيها، في محاولة لإجهاض مكاسب الساعات الأولى وإثبات أن خطوط المواجهة لا تزال قابلة للتبدل سريعا. وبالتوازي نقل الحوثيون المواجهة إلى مستوى إقليمي أخطر، محذرين شركات الطيران من أن الأجواء السعودية باتت بحسب تعبيرهم غير آمنة، ومتوعدين بأن تكون المملكة مسرحاً لعملياتهم العسكرية. فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الحوثي يشكل تهديداً وملتزمون بالاتفاقيات الأمنية مع السعودية.
0: في فرنسا، ما بدأ من مقعد فارغ لمدرس داخل مدرسة وصل إلى البرلمان، ومن البرلمان بات يطرق أبواب انتخابات الإليزي.
19: ثلاث أزمات تتحرك في فرنسا في وقت واحد، وما يبدو في الظاهر احتجاجا على نقص المدرسين وتدهور المدارس يتحول تدريجيا إلى اختبار سياسي أوسع لدولة تدخل عامها الأخير قبل انتخابات 2027. في الشارع التصعيد مستمر، حيث تركز في الساعات الأخيرة في العاصمة باريس إضافة إلى مدن رئيسية أخرى، حيث أكثر من 400 مدرسة ثانوية بقيت مغلقة كليا أو جزئيا، فيما يستعد الطلاب لجولة جديدة من التعبئة الثلاثاء تحت عنوان الفصل الثالث. لكن أخطر مشاهد الاحتجاج سجل شمال البلاد، حيث فقد طالب في 15 يده بعدما التقط قنبلة صوتية أطلقتها الشرطة خلال المواجهات. لكن الشارع لم يعد طالبيا فقط، إذ دخلت نقابات تعليمية وعملية على خط التعبئة، فيما تبنت قوى من اليسار جانبا من مطالب الطلاب وانتقدت التعامل الأمني مع الاحتجاجات. وأمام اتساع الغضب انتقلت الحكومة من المواجهة إلى محاولة الاحتواء. رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أطلق 5 مسارات لاحتواء الأزمة: تعويض المدرسين الغائبين وشغل الوظائف الشاغرة، تحسين المباني، إعادة تنظيم أيام الدراسة، زيادة شفافية القبول الجامعي، ومنح الطلاب دورا أكبر في القرارات. والقرارات الأولى يفترض أن تظهر قبل نهاية تشرين الأول. لكن هنا تبدأ المشكلة الأكبر، كل وعد تقدمه الحكومة للشارع يحتاج إلى تمويل، فيما باريس تخوض في الوقت نفسه معركة موازنة 2027، وهنا تتحول إلى أزمة حكم. إيمانويل ماكرون يعيش الأشهر الأخيرة من ولايته الثانية، وفي الخلفية مارين لوبان والتجمع الوطني يدخلان هذه المرحلة من موقع متقدم في استطلاعات الجولة الأولى، فيما تحاول المعارضة بأطيافها تحويل الغضب الاجتماعي ومعركة الموازنة إلى رصيد انتخابي.
0: بعد الإعلان، إسرائيل والسلام مع لبنان.
3: وناشطة تواجه حزب الله.

0: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب12 تشرين الأول الساعة 8:30.
2: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: في التطورات الجنوبية، نتنياهو يعلن أن إسرائيل تسعى لتحقيق السلام مع لبنان فيما القصف متواصل على البلدات الجنوبية. رنين إدريس والتفاصيل.
1: في الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر، لم يستثني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبنان من كلمته، إذ أكد أن إسرائيل ستواصل ضرب حزب الله، مشيرا في الوقت نفسه إلى رغبتها في إتاحة فرصة للسلام مع لبنان وأنها تسعى لتحقيق ذلك، إذ اعتبر أن الغالبية الساحقة من سكانه تريد السلام معها. كلام نتنياهو يأتي في وقت تتهم فيه تل أبيب حزب الله باستمرار نقل السلاح عبر الحدود السورية اللبنانية، والرسالة أبلغت لبيروت عن طريق الأمريكيين. الملف الأمني الإسرائيلي لا سيما المرتبط بلبنان يشكل تحد انتخابي وسياسي مباشر لنتنياهو داخليا. أما في ميدانيات الجنوب، فالقصف الإسرائيلي متواصل على بلدات عدة، منها المدفعي في مجد الزون، المنصوري، وادي السوق، حديثة، حريص، وسهل الخيام، النبطي الفوقة، إضافة إلى قصف بالقنابل الفسفورية، فيما أغار الطيران الحربي على وادي الحجير، كفر تبنيت. أما التفجيرات فمستمرة في أطراف برعشيت والمنصوري كما كل يوم.
2: استقبال سلام في مدينة النبطية فتح بابا على نقاش حساس. الناشطة عبير مروي التي خضت حزب الله على وسائل التواصل تتحدث للأم تي في وتتوجه لمناصري الحزب: نتمنى لكم الخير لنبني البلد سويا. تقرير ستريدة بعينه.
1: لم تكن الناشطة عبير مروي ابنة عين قانا في قضاء النبطية تعلم أن سعيها لملاقاة رئيس الحكومة خلال جولته في المدينة سيضعها في واجهة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعرضت لحملة من الاتهامات والتخوين على خلفية إعلانها دعم الدولة والدعوة إلى التفاوض لاستعادة الأراضي ووقف الحرب.
3: بدنا لبنان، بدنا انسحاب التفاوض، بدنا يتعمر لبنان بالتفاوض.
1: موقفها أثار اعتراضات خصوصا على خلفية حديثها باسم أبناء الجنوب، لكن بعض التعليقات تجاوزت حدود السياسة لتطال انتماءها وعائلتها وحياتها الشخصية.
4: انتو صح بتبينوا على السوشيال ميديا كتار، بس انتو فئة صغيرة وقليلة، ونتمنى لكم الخير، نتمنى لكم تكونوا مثلنا لنبني ونكفي بهالبلد سوا.
1: عبير لم تكن الوحيدة التي واجهت هذا النوع من الانتقادات، فرئيس بلدية النبطية عباس فخر الدين نال بدوره نصيبه من السجال.
5: بالبلدية خلعت رداء الحزبي، أنا ملزم أدبي قانونا وأدبا وأخلاقا، وهذه تربيتي ونشأتي، أني استقبل رئيس حكومي جاي لعندي.
1: فتحت جولة رئيس الحكومة في النبطية نقاشا أوسع حول واقع حزب الله في الجنوب وحدود الاختلاف السياسي في بيئة لطالما طغي عليها صوت واحد.
6: تعرفي أنه حزب الله خسر يوم اللي بيفقد قسم من البيئة الشيعية، لأنه هو شو نظريته؟ أنا الشيعة، أنا الشيعة والشيعة أنا. يوم اللي بيقوم مجموعة من الشيعة ولو كانت 10 أو 15 أو 20% من الطائفة الشيعية بتقول لا، مشروع حزب الله ليس هو المشروع الصحيح، هذا يعني أنه مشروع حزب الله سقط.
1: في النهاية يبقى من حق أبناء الجنوب التعبير عن خيارات سياسية مختلفة، فالاختلاف حق والانتقاد حق، أما التجريح والتعرض للحياة الشخصية فأمر مرفوض.
2: الأمن العام في عهد اللواء حسن شقير من خدمة المواطن إلى خدمة الدولة. صبح قبلاوي.
7: في المؤسسات الأمنية النجاح لا يقاس فقط بعدد العمليات والتوقيفات، أحيانا يقاس بما لم يعد يراه المواطن. طوابير جوازات السفر التي أتعبت اللبنانيين لسنوات تراجعت، المعاملات أصبحت أكثر انتظاما والتدقيق في الوثائق أكثر صرامة. من هنا بدأ اللواء حسن شقير منذ تسلمه المديرية العامة للأمن العام ترتيب البيت من الداخل وتسريع خدمة المواطن بالتوازي مع التشدد في الأمن، بعيدا من زمن تركيب الملفات أو استخدام الأمن في غير مكانه. لكن شقير لم يحصر مهمته داخل مكاتب الأمن العام. من بيروت إلى بغداد تحرك في مساحة تتقاطع فيها الدبلوماسية مع الأمن ومصالح الدولة. وفي ملف النفط العراقي دخل على خط الاتصالات اللبنانية العراقية واضعا علاقاته وحضوره في خدمة الدولة في واحدة من الملفات الحيوية للبنان. ومن بغداد إلى دمشق ملف السوريين في لبنان، حيث يعمل الأمن العام على معادلة دقيقة تسهيل الإجراءات القانونية والإنسانية وتنظيم الدخول والخروج من دون التهاون في الضوابط الأمنية. خطوات تخفف معاناة السوريين وتساهم في الوقت نفسه في إعادة بناء العلاقات المؤسساتية بين بيروت ودمشق. هكذا يحاول شئير تكريس صورة جديدة للأمن العام، إدارة أسرع، أمن أكثر صرامة، وحضور يتجاوز الحدود عندما تكون مصلحة الدولة في حاجة إليه. وللقصة امتداد آخر، فنجد مدير عام الأمن العام الرائد عزة شئير يتولى قيادة مفرزة سير بعبدة في قوى الأمن الداخلي ويؤدي مهمته باحتراف وانضباط. أب في الأمن العام وابن في قوى الأمن الداخلي، مؤسستان مختلفتان لكن مدرسة واحدة في مفهوم الخدمة، فالرتبة مسؤولية والاسم وحده لا يكفي، والنجاح يثبت بالعمل.
0: سياسيا، دعا رئيس حزب الكتائب اللبناني أن أبسام الجميل الدولة إلى الانتقال من القرارات المبدئية إلى التنفيذ. كلام الجميل جاء خلال تكريم الدفعة الثانية من خمسيني المتن.
8: فعلى الدولة تاخد قرار، هل بدها تستمر تتركنا كلنا كشعب لبناني من كل الطوائف مسلمين ومسيحيين كلنا سوا رهينة الطموح الإيراني بأنه يستخدم لبنان ساحة تيصفي حساباته مع فلان ومع فلايتين، مستعد يضحي ببلد بأمه وأبوه وبشعبه وبشبابه؟ هون مشكلة. على الدولة تاخد خيار أن تحرر لبنان من وصاية إيران عليها، وتحرر الشيعة من وصاية حزب الله وإيران عليها.
2: من الصلاة في من أجل لبنان إلى الاحتفاء بالدبس والتعريف بسريلانكا، تفاصيل الفعاليات الثلاث في هذا التقرير.
9: نظمت The International Cedars Ministry الحفل الثاني The Sacred Not Your Dinner لبنان، وتمحور اللقاء حول المحبة والاتحاد والصلاة من أجل لبنان بحضور شخصيات سياسية من خارج لبنان ومشاركة أعضاء من الكونغرس الأمريكي عبر الفيديو دعما ومشاركة في هذا الحدث الأمريكي اللبناني. وشدد الحاضرون على ضرورة الإيمان بلبنان كبلد محوري ومنارة للشرق الأوسط والعالم. افتتحت فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان يوم الدبس في رشي الوادي، وتحولت ساحة الزيتونة والأسواق والأحياء المحيطة إلى مساحة للاحتفال بالتراث الزراعي والإنتاج المحلي، حيث تم عرض المنتجات والحرف والمأكولات والأنشطة. نظمت سفارة جمهورية سريلانكا فعالية ترويج

0: حددت المبادرة العالمية لسرطان الثدي التابعة لمنظمة الصحة العالمية هدفا بخفض الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي عالميا بنسبة 2.5% سنويا، الأمر الذي يمكن أن يساهم في تجنب 2.5 مليون وفاة بحلول عام 2040. وتقوم الاستراتيجية على ثلاث ركائز أساسية: الكشف المبكر، التشخيص في الوقت المناسب، والعلاج الشامل. في مراحله المبكرة قد لا يسبب سرطان الثدي ألما أو أعراضا واضحة، ومن العلامات التي تستدعي التقييم الطبي ظهور كتلة أو سمكة جديدة في الثدي أو منطقة الإبط، تغير في حجم أو شكل الثدي، تغير في جلد الثدي أو الحلمة، إفرازات غير طبيعية أو دموية من الحلمة. وجود إحدى هذه العلامات لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي التقييم الطبي وعدم التأخر في التشخيص. وتشكل أحدث خدمات التصوير التشخيصي للثدي في مركز كليموسو الطبي جزءا من نهج متكامل يهدف إلى الوصول إلى التشخيص الدقيق وفي الوقت المناسب. وتتيح خدمة التصوير المتخصصة بما فيها Breast Mammography, Breast Ultrasound وMRI تقييم التغيرات في الثدي والمساعدة في تحديد طبيعتها. فمن الكشف والتصوير إلى التشخيص والمتابعة، يعمل اختصاصيو التصوير الطبي بالتعاون مع الفريق الطبي متعدد الاختصاصات لتقييم كل حالة وتحديد الخطوات المناسبة لها.
1: بعد الإعلان الطعن بقانون المصارف،
2: وهل تزوج برادلي وجيجي حديد؟

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: كنا متأمل
2: أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتش مارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
5: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.

0: الطعن بالمادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف، عون مارس صلاحياته الدستورية. التفاصيل مع أنطوان سعادة.
1: ضمن قانون إصلاح المصارف تعدلت المادة الثالثة من القانون، وجاء التعديل في إطار مطالب صندوق النقد الدولي، وأعطى الهيئة المصرفية العليا المختصة بتقييم المصارف وتصفيتها صلاحيات أوسع. لكن رئيس الجمهورية طعن جزئيا بهذا التعديل.
2: فخامة رئيس الجمهورية طبعا بحق له يطعن بالقانون عملا بصلاحياته الدستورية المنصوص عليها بالمادة 19 من الدستور، ولا يعود لأحد أنه يناقش فخامة رئيس الجمهورية بصلاحيته. القانون 23/2025 نص على إنشاء الهيئة المصرفية العليا. الإشكالية الموجودة اليوم أنه هل عمل هالهيئة مستقل عن مصرف لبنان أم مرتبط بمصرف لبنان، وبالتالي بالتعاميم يلي ممكن تصدر عن مصرف لبنان.
1: في الصيغة القديمة من المادة الثالثة كان هناك تأكيد على الالتزام بقانون النقد والتسليف، أما الصيغة الجديدة فحذفت هذه العبارة واستبدلت بعبارة تقول إن الهدف هو وضع قانون يتماشى مع المعايير الدولية. واللافت أن القانون كان قد تعرض للطعن أمام المجلس الدستوري العام الماضي، لكن المادة الثالثة بقيت يومها كما كانت.
2: وبالتالي المجلس الدستوري لو لقى أنه هالمادة هيدي غير دستورية لكان أعلن إبطالها أو لكان أصدر تحفظ تفسيري بحقها. واليوم من المستبعد أنه المجلس الدستوري يحيد عن موقفه اللي صدر بقراره السنة الماضية. ما في اليوم ولا معيار دولي من المعايير اللي فندناها سوا بيوجب ارتباط الهيئة ببنك المركزي أو عدم ارتباطها. في حال كانت الهيئة مرتبطة بمصرف لبنان لازم أنه تعاميم وقرارات مصرف لبنان ما تكبل الهيئة بممارستها لأعمالها.
1: أعطاء الهيئة المصرفية العليا استقلالية أكبر لا يعني أن تصبح منفصلة عن مصرف لبنان وقانون النقد والتسليف، وخصوصا أن مصرف لبنان يبقى مسؤولا عن جزء أساسي من استقرار القطاع المصرفي، وهذا الموضوع حساس جدا لأن أي قرار بتصفية مصرف يمكن أن يمس مباشرة بودائع المودعين.
3: وإلى الفقرة الاقتصادية.
1: بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة نواف سلام ملف الكهرباء وضرورة إيجاد حل جذري ونهائي له، وبحسب بري يمكن أن يكون الحل من خلال نظام البي أو تي، أي أن تتولى جهة خاصة إنشاء وتشغيل مشاريع الكهرباء لا فترة محددة. وفي الملف المالي تابع بري الأوضاع العامة خلال استقباله حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، كما استقبل رئيس جمعية الصناعيين سليم زعني حيث عرض زعني أوضاع القطاع الصناعي. الدولة تبدأ بمراجعة وظائفها الشاغرة، والبداية أتت من وزارة الصحة حيث ألغت مجموعة من الوظائف الشاغرة بخطوة تهدف إلى إعادة تنظيم الإدارة وتخفيف الأعباء المستقبلية على الدولة. بحسب ما ورد في موقع الام تي في، إلغاء الوظيفة الشاغرة لا يعني صرف موظف لأن الوظيفة فارغة أصلا، وفي وزارة الصحة هناك 971 وظيفة شاغرة من أصل 1315 وظيفة. أسعار المحروقات في لبنان تتجه إلى الانخفاض غدا، لكن التراجع لن يكون كبير. وبحسب نائب أصحاب محطات المحروقات جورج البراك، صفيحة البنزين ستنخفض نحو 12,000 ليرة والمازوت نحو 34,000 ليرة، مع توقع انخفاض أكبر يوم الجمعة إذا استمر تراجع الأسعار العالمية. واليوم تبلغ كلفة صفيحة البنزين نحو 31.7 دولار مقابل 30.5 دولار للمازوت، خصوصا أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير خلال شهر أيلول، حيث زادت صفيحة البنزين بنحو 300,000 ليرة خلال شهر واحد فقط. رغم عودة امدادات النفط من الشرق الأوسط إلى مستويات قريبة من اللي كانت عليها قبل الحرب، لا تزال الأسعار العالمية فوق 100 دولار للبرميل. فما هو السبب؟ بحسب ما ورد ببلومبرغ، أولا لا تزال الأسواق تخشى عودة التصعيد، ثانيا نقل النفط إلى الأسواق لم يعد سهل كما كانت سابقا، ثالثا مخزونات النفط استنزفت وأصبحت عند مستويات منخفضة، رابعا الحرب عطلت بعض المصافي. أما الإفراج عن 100 مليون برميل من مخزونات الطوارئ من قبل مجموعة السبع فلا يعني أن الأسعار ستنخفض فورا، لأن السوق يعاني من أكثر من مشكلة بالوقت نفسه. إلى الأسواق، وبداية بيروت حيث سجلت أسهم سوليدار أم مستويات قرب ال 69 دولار، سوليدار بي 73 دولار. إلى الأسواق الخليجية حيث استقرت معظم المؤشرات مع كمؤشر سوق دبي، إنما المؤشر السعودي كما أيضا الكويتي فاستقروا بشكل سلبي. ارتفعت الأسهم الأوروبية رغم المخاوف بشأن التطورات السياسية بفرنسا وإسبانيا، ثاني ورابع أكبر اقتصادين في منطقة اليورو. تبين أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسية بضغط من استمرار ارتفاع عوائد السندات الحكومية على الرغم من الهدوء الحذر بالشرق الأوسط وتراجع أسعار النفط، استقرت أسعار الذهب مع صعود الدولار وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة بالولايات المتحدة بالتزامن مع غموض أفاق التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4129 دولار للأونصة، الفضة 60 دولار، أما النفط 100 دولار لبرميل برنت، بعد ما تراجعت أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية بعد اتفاق مجموعة الدول السبع، بالتزامن مع تعافي أيضا صادرات النفط من منطقة الشرق الأوسط. إلى أبرز العملات، حيث سجل يورو دولار مستويات قرب الواحد 1207 إلى العملات المشفرة، حيث ارتفعت أسعارها وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 85200 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 2600 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشطنا الاقتصادية، تصبح على خير.
3: يعطيك العافية أنطوان. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
4: حركة بسيطة من كلب جولدن ريتريفر خليته يصير نجم السوشيال ميديا. بادي مسك بلوزة صبية كانت مرة قدام بيته وعم تلعبه وما رضى يفلتها، والفيديو تخطى 38 مليون مشاهدة. والأغرب أنه ميات الناس صاروا يزوروا بيته بالبرازيل وينطروا دورهم بس ليشوفوه ويتصوروا معه، وصاروا ينطروا أخباره على صفحاته على مواقع التواصل.
5: Larissa, Larissa parou pra dar, fazer um carinho no cachorro.
6: Ele gosta muito dele, o

موقف بطولي لشاب بمصر أنقذ طفل وقع عن البالكون بعد ما تمكن باللحظة الأخيرة أنه يلقطه. فيديو أثار تفاعل واسع وإشادات بسرعة تصرفه وشجاعته.

0: روبو ورجل مسن، والنتيجة رقصة استوقفت عشرات الأشخاص. بمهرجان تكنوفيست بتركيا، روبو اسمه كانيك مان صار يقلد حركات الرقص لرجل مسن لابس زي تقليدي، والاثنين خطفوا تفاعل الحضور. هيدي كانت أخبارنا لليوم، أخبار جديدة بنشرة بكرة من هلا لوقتها. Stay connected.
1: والآن إلى الصفحة الرياضية.
2: أكد النادي الرياضي مرة جديدة أنه بيملك الفريق الأفضل بمنطقة غرب آسيا بعد ما أحرز لقب بطولة وصل لكرة السلة للمرة الثالثة على التوالي. فشو سر الهيمنة المستمرة لبطل لبنان؟
3: بعد ما حسم القمة اللبنانية الكلاسيكية أمام غريمه التقليدي الحكمي 75-67 بنهائي الدوري السوبر لغرب آسيا، أكد الرياضي مجددا هيمنته على بطولة وصل اللي أصبحت مرادف لإسمه. ورغم تحسن مستوى المنافسين من العلا السعودي إلى الكويت الكويتي ووصولا إلى الحكمة، بقي الرياضي متفوق لأسباب عدة. أولا عقلية الفوز اللي مسيطرة على نجومه اللي بيرفضوا الاستسلام. أما تاني الأسباب فهو الاستقرار، فالرياضي ما بعيد بناء فريقه من الصفر بكل موسم، بل هناك نجوم محليين بيحافظوا على هويته وعلى ثقافة الفوز، إلى جانب خيارات مدروسة بالتعاقدات وخصوصا الأجنبية، الأمر اللي بيسمح بانسجام أسرع وتطبيق أفضل للأفكار الفنية. وبتبقى النقطة الأهم وهي الخبرة المتراكمة، حيث اعتاد رجال المنارة على اللعب تحت الضغط وخوض مباريات حاسمة على أعلى مستوى، وبالتالي أصبحت المواجهات الكبيرة بالنسبة لهم مساحة للاستمتاع ومواصلة الاحتفالات بالألقاب.
2: المزيد من الانتصارات أيضا على الساحة الخارجية، إنما هالمرة مع كرة القدم النسائية، حيث بدأ منتخب لبنان للناشئات مشواره بتصفيات كأس آسيا بفوز كبير. منتخبنا اكتسح منتخب ماكاو اليوم بنتيجة 6-0 على ملعب تشومبوري بتايلاند ضمن منافسات المجموعة السادسة، وذلك بفضل ثنائية ليارا جيتاني وأربع أهداف عبر سارة كرنيب، أنجي بوستاني، أسيل الحاج إلى هدف عكسي سجله الخاسر بمرمى. وبواجه لبنان بمباراته الثانية منتخب بوتان يوم الخميس الساعة 11 صباحا بتوقيت بيروت، قبل ما يختتم مبارياته بالمجموعة أمام تايلاند يوم الأحد الساعة 3 بعد الظهر، مع الإشارة إلى أنه متصدر كل مجموعة بيتأهل إلى نهائيات كأس آسيا للناشئات دون ال 17 سنة، واللي بتنطلق بأول أيار المقبل بضيافة الصين. ومن الناشئات إلى الناشئين، حيث عم يخوض منتخب لبنان حاليا المباراة النهائية للنسخة 13 من بطولة غرب آسيا بمواجهة المنتخب اليمني، مع الوصول إلى الدقيقة 83 المنتخبين متعادلين سلبا. طبعا المباراة النهائية عم تقام بالعقبة الأردنية، منتخبنا عم يوصل للمرة الثانية على التوالي إلى النهائي بعد انتصارات على سوريا فلسطين والأردن المضيف على التوالي، على أمل طبعا أنه يكون اللقب من نصيب المنتخب اللبناني. هذا كان الأبرز بأخبارنا الرياضية لليلة.
4: شكرا شربي.
1: آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية.
5: هل تزوج برادلي كوبر وجيجي حديد بالسر؟ سؤال رجع للوجهة بعد ظهور الثنائي سوا بباريس، وهن لابسين خواتم ذهبية متناسقة بإصبع الزواج. والثنائي أثار تكهنات نفسها قبل شهرين بعد ما تبين أنه الخواتم من مجموعة الويدينج باندز لبوشون، لكن لحد هلأ لا جيجي ولا برادلي أكدوا الخبر رسمياً. بداية مخيبة لفيلم توم كروز الجديد ديجر بشباك التذاكر، بعد ما حقق حوالي 8 مليون دولار بأول ويك أند له بأمريكا وكندا، مسجلاً أضعف افتتاحية لفيلم من بطولته من 19 سنة من أيام لاينز فور لامز. وعالمياً وصلت إيرادات ديجر لحوالي 20 مليون دولار بأيامه الأولى، بأرقام بعيدة عن التوقعات، خصوصاً أنه ميزانية العمل تخطت 125 مليون دولار. وبالمقابل تصدر فيلم الإثارة فاريتي شباك التذاكر عالمياً، محققاً حوالي 62.6 مليون دولار بأول ويك أند له. وبالنهاية تابعوا صفحات ون تي في لمواكبة آخر الأخبار الفنية.
4: والآن إلى الأحوال الجوية. الشتاء منه مطول كتير، صح بهال 24 ساعة اللي جاية بيبقى طقسنا متقلب وبنشوف شوية أمطار متفرقة وخفيفة بكرة خصوصا على المرتفعات الشمالية، بس بيرجع الاستقرار كليا يوم الأربعاء وبكفي لآخر الأسبوع. الهواء بكرة جنوبي غربي معدل سرعته 15 كيلومتر بالساعة على الساحل والرطوبة 55%. الحرارة بالنهار بتبقى تحت معدلاتها 27 ببيروت 20 بالباروك و25 درجة بأنفي. من عشية في شوية سقعة على الجبال وبالبقاع 21 ببيروت 8 بشتورة و7 درجات ببعلبك. في كتير غيوم بسما العاصمة والحرارة مستقرة على 27 درجة. أما على الجبال الخطيطة قوية والرطوبة عالية بتوصل لل 70%. لأي متى باقية تقلبات؟ بكرة طقس غائم بتشتى بشكل خفيف ومتفرق خصوصا على المرتفعات الشمالية، قبل الظهر بيتحسن الطقس بالليل بس تتشكل خطيطة قوية على الجبال والحرارة 27 درجة على الساحل. الأربعاء الخميس والجمعة طقسنا مستقر ما في شتاء بس بتبقى الخطيطة قوية على المرتفعات، الأجواء غائمة والحرارة بين 22 و 28 درجة على الساحل. بتمنى لكم سهرة حلوة وتصبحوا على خير.
6: شكرا دانيلا.
7: شكرا دانيلا. ختام النشرة تابعونا على فيسبوك اكس انستغرام وMTV.com.lb.
6: شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
7: إلى اللقاء.
8: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار MTV.

0: تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس. خدمة سريعة وراحة أكبر.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. طلوا إجابتكن على 2. شكراً.
3: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
4: أبو جاد عطول مبيضة.
3: شوف كيف بلديتكن كلها مضوية أحمر.
5: فوت شوف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
6: عن شو عم تحكم؟
3: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دائم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
2: LBCI. مساء الخير. هل تتجه الحرب في اليمن إلى الحسم؟ يبدو أن القوات الحكومية مدعومة من السعودية تتقدم وأعادت السيطرة على باب المندب. معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة في حكومة اليمن، أكد إحكام السيطرة على مضيق باب المندب، ومن شأن استعادة المنطقة الساحلية المحيطة بالمضيق أن تجعل من الصعب على الحوثيين عرقلة حركة الملاحة بين البحر الأحمر والمحيط الهندي، لكنهم ما زالوا قادرين على استهداف السفن بطائرات مسيرة من مواقع أخرى على الساحل أو من مناطق داخلية. مع هذه التبدلات الميدانية الأساسية يطرح السؤال التالي: ما هو موقف إيران من تقهقر حلفائها الحوثيين؟ وما هو موقف الولايات المتحدة الأمريكية التي امتنعت عن الاستجابة إلى طلب التدخل منذ شهر تقريبا لوقف تقدم الحوثيين؟ التطورات تتسارع في توقيت بالغ الأهمية. الولايات المتحدة منهمكة في الدخول في مدار الانتخابات النصفية، وإسرائيل بدورها منهمكة في الإعداد للدخول في الانتخابات. من حرب اليمن إلى الإرهاب في الجو، قال جاي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إنه لم يرى حتى الآن أي دليل قاطع على تورط إيران في واقعة طائرة فلاي دبي. ودائما في الإرهاب من الجو، وبالتزامن مع حادثة فلاي دبي، تعود ذاكرة الإرهاب إلى الواجهة. فاليوم حدد قاض أمريكي موعدا لمحاكمة عميل مخابرات ليبي سابق فيما يتعلق باتهامه بصنع القنبلة التي أسقطت رحلة بانام رقم 103 فوق لوكربي في اسكتلندا في العام 1988.
1: الجديد.
3: مساء الخير. تركوا الجمل بما حمل وتواروا خلف صندوق. نواب الأمة الممددون لأنفسهم وفي حمأة الأزمات المعيشية والاقتصادية استخرجوا من العلبة قانون الانتخاب ورموه ورقة للاستهلاك المحلي، وفي ميدان سياسي يتقلب تحت جمر الانقسام العمودي. في عملية الهروب إلى الأمام في ساحة النجمة، عودة إلى الوراء في عين التينة بلقاء جمع الرئيسين نبيه بري ونواف سلام، وثالثهما نتائج جولة سلام الأمريكية التي بدأت من نيويورك ومرت في واشنطن وانتهت في مدينة النبطية، والمشاريع التي أطلقها رئيس الحكومة من عاصمة جبل عامل. جردة الحساب لم تخلو من الشؤون الاجتماعية والاقتصادية، فحضرت الكهرباء الغائبة عن خطوط التوتر العالي ومتفرعاته، وكان اتفاق ثنائي على ضرورة إيجاد حل جذري لهذا الملف الحيوي بغض النظر عن الطريقة. بري وصف اللقاء مع سلام بالممتاز، والجردة المحلية لم تنتهي عند حدود الأزمات والإصلاحات التي تدور في فلكها، بل تصدرتها لغة الحرب والحتمية والأقلام المسنونة على قرب ساعة الصفر تصعيدا في الميدان. وإن كانت إسرائيل لا يؤمن جانبها، لكن التهويل بها إنما يأتي غداة فتح طريق السرايا النبطية على اهتمام الحكومة بعودة الأهالي وتأمين مقومات بقائهم وصمودهم، بالتزامن مع اهتمام أوروبي تحديدا فرنسي يصب في خانة تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها في جنوب لبنان، انطلاقا من الأثر الطيب الذي تركته زيارة رئيس الحكومة إلى النبطية. وبحسب مصادر دبلوماسية أوروبية للجديد، فإن الأولوية هي تعزيز قدرات الجيش اللبناني لسيما في مرحلة ما بعد اليونيفيل. وبانتظار لقاء تامبا المتفرع من مفاوضات روما، فإن لبنان ومن خارج إرادته مرتبط عضويا بأجندة المنطقة وصفحتها الجديدة، وإن فتحت من باب المندب وحرب الأشقاء في اليمن، إضافة إلى استهداف دول الجوار. ومن هنا جاء الاجتماع الثلاثي لحلف مكة في الرياض على مستوى وزراء الخارجية ورؤساء الأركان لبحث هجمات أنصار الله الحوثي على المملكة العربية السعودية والخطوات المقبلة للتحالف. وفي أول اختبار عملي للاتفاقية الدفاعية، أعلنت أنقرة أنها ستعرض رؤيتها لمسار التحالف وتقييمها للتهديدات الأقليمية، مع تأكيد الدعم للرياض، في وقت كشف فيه وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن الاجتماع سيناقش مقترحا إيرانيا للانخراط السياسي مع الحوثيين بديلا عن العمل العسكري، لكنه أضاف أن هذا الطرح ليس عرضا رسميا مكتوبا، بل تبادل للأفكار بين وزيري خارجية البلدين، وأن إسلام أباد لا تستطيع البت به منفردة، ولذلك سيعرض على الرياض وأنقرة. ما سبق ينفي ما أشيع عن تدخل إسرائيلي، وأن قرار الدفاع المشترك يتخذ داخل حلف مكة وليس في تل أبيب. وليس بعيدا، لم تجري المياه كما تشتهي السفن الإيرانية الأمريكية، فكلا الطرفين يتربص بالآخر من دون الانزلاق إلى حافة الحرب. فطهران تسير الوقت على دراسة الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة الذي تقدمت به، وواشنطن علقت مستوى الضغط على شماعة الملف النووي، وما بينهما تحذير للقوات المسلحة الإيرانية من أن الحرب إذا اندلعت مجددا فإن نيرانها ستطال الجميع، وعلي وعلى أعدائي.
4: MTV. أهلا بكم. الحرب الشاملة في اليمن انطلقت، وعملية فجر اليمن بدأت. الهدف كما أعلنت القوات الحكومية تنفيذ هجوم استراتيجي على صنعاء، والواضح أن القوات المذكورة لم تكتفي بالموقف والكلام، بل حققت في اليوم الأول تقدما ميدانيا لافتا، فهي أعلنت أنها نجحت في السيطرة على باب المندب ومطار ذباب ومنطقته، كما أعلنت قبل قليل أنها سيطرت على منطقة المخا. بالتوازي أعلنت السعودية عن مشاركة 100 طائرة مقاتلة في العملية لدعم القوات الحكومية اليمنية. كذلك فإن أمريكا لا تبدو بعيدة مما يحصل، إذ أعلن وزير خارجيتها ماركو روبيو أن السعودية الحق في الدفاع عن نفسها، وأن لأمريكا اتفاقيات والتزامات أمنية مع السعودية وستفي بها. كل هذه الوقائع تعني أن قواعد اللعبة في الخليج تتغير، وأن ساعة الحسم دقت لإنهاء ذراع عسكرية جديدة لإيران. فهل تصل الخطة الموضوعة إلى خواتيمها؟ ما يساهم أكثر فأكثر في محاصرة إيران وإضعافها؟ بمعزل عن النتيجة، الأكيد أن إيران تستشعر الخطر الآتي، ولذلك أعلنت عن إنشاء أول كتيبة نسائية للدفاع عن طهران ولمواجهة أي تصعيد خارجي محتمل. وهذا يؤكد ما أوردته تقارير عسكرية غربية عن حاجة الجيش الإيراني إلى مزيد من الأفراد نتيجة الحرب المستمرة على إيران. لبنانيا لا جديد، باستثناء الجلسة التي عقدتها اللجان النيابية الفرعية المكلفة دراسة ومناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية، وقد ظهرت الجلسة تباينا نيابيا، إذ أن أطرافا كثيرة ترى أن البحث يجب أن يتركز على كيفية تنفيذ القانون النافذ مع إصلاحاته، وتأجيل النقاش بقانون الانتخاب المستقبلي إلى حين إنهاء الملف الأساسي في البلاد، ملف السلاح.
5: المنار. أهلا بكم. بدل السعي إلى إطفاء النار التي تزيد من خطورة الحال في المنطقة والعالم، قرر السعوديون بدعم أمريكي، قرروا القفز إلى المجهول مع تسعير حملتهم العسكرية ضد اليمنيين ومحاولة تحريك أدواتهم نحو معركة جديدة عند باب المندب. ومن باب الإصرار السعودي هذا على الاستخفاف بدماء اليمنيين، كما يقول قادة صنعاء، ارتفعت ألسنة النار من جديد في مصافي أرامكو السعودية بفعل الضربات اليمنية، فضلا عن ملاحقة مرتزقة العضوان في تعز وذباب وتكذيب ما روجت له جوقات الإعلام السعودي عن معاودة سيطرة القوات التابعة لهم على باب المندب. وعودا إلى المعادلات لردع العدوان، أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أن بلاده مستمرة في معركتها حتى انتهاء العدوان والحصار، وأن على السعودية تحمل النتائج والتبعات. والتبعات هذه لن يسلم منها الاقتصاد العالمي ولا التائه الأمريكي الذي هو أول المصابين بلهيب أسعار النفط وندرته في الأسواق نتيجة حربه على إيران، فيما كشفت وكالة رويترز عن مصادر أن احتياط النفط الاستراتيجي الأمريكي انخفض إلى أدنى مستوياته منذ العام 1982. في لبنان الذي يحترق على صفيح الانتظار منذ أن أفلست السلطة وخياراتها التفاوضية ومكابرتها السياسية، لا تزال يومياته قائمة على تعداد الاعتداءات الصهيونية التي تواصل إبادة الحياة العمرانية في القرى الجنوبية. ومع ما تضج به الساحة السياسية والمدن الجنوبية من مواقف وتصريحات وزيارات، كانت دعوة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب بأن تحمل زيارات المسؤولين إلى الجنوب تحمل عملا له معنى من أجل الأهل المعذبين الذين تخلت السلطة عن قضاياهم الوطنية، لكنهم لم يتزحزحوا عن خياراتهم وصدق انتمائهم رغم إجرام المعتدين وتآمر الكثيرين داخليين وخارجيين. ومع ترنح البلاد على صفيح من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والمالية وتواصل الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية بحق القرى الجنوبية، حضر رئيس الحكومة نواف سلام إلى عين التيني لبحث آخر التطورات مع الرئيس نبيه بري، لا سيما تلك الجنوبية. وعن أبرز التطورات يتحدث غدا الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم خلال إطلاق مؤسسة حفظ ونشر تراث سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله عند 4:30 من عصر الغد.
6: NBN. تتقدم الملفات السيادية والاقتصادية والسياسية واجهة المشهد. في عين التين عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة نواف سلام آخر المستجدات السياسية والميدانية، كما وجرى البحث بجملة من العناوين المتصلة بمعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الضاغطة وبنتائج زيارة الرئيس سلام للولايات المتحدة الأمريكية والجولة التي قام بها لمدينة النبطية والمشاريع التي أطلقها. اللقاء ركز أيضا على ضرورة إيجاد حل جذري لملف الكهرباء، ولو من خلال نظام البي أو تي أو من خلال اتفاق لبناني دولي يفضي إلى وضع حل نهائي لهذا الملف الحيوي في حياة لبنان واللبنانيين. وفي تصريح صحفي أكد الرئيس بري أن اللقاء مع سلام كان ممتازا، مشددا على أن موقع مفتي الجمهورية هو لكل المسلمين واللبنانيين، وأنه أبلغ المعنيين بأنه لا أحد يفتح على حسابه، فضلا عن استمراره في مناقشة قانون الانتخاب وتعديله. في ملف قوات اليونيفل عقد عدد من النواب مؤتمرا صحفيا طالبوا فيه مجلس الأمن بإعادة النظر في القرار 2790 وإبقاء اليونيفل وتعزيز فعاليتها وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار وتولي مسؤولياته ومنع ترك الجنوب أمام فراغ أمني وإنساني قد تصبح كلفة تداركه أكبر بكثير من كلفة تفاديه، وذلك في ضوء الواقع الميداني وتداعياته على أمن لبنان والسلم في المنطقة. وفي مجلس النواب أيضا ناقشت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية واقتراحات القوانين المتعلقة بمجلس الشيوخ. وقال بوصعب: يجب أن نعرف على أي قانون ستجري الانتخابات، لأن الثغرات الموجودة في القانون الراهن تستوجب التعديل بحسب اقتراحات القوانين المقدمة في هذا الإطار. وتم الاتفاق على البدء بمناقشة كافة الاقتراحات التي تطالب بتعديل القانون الحالي قبل استكمال درس اقتراحات القوانين الجديدة. في فلسطين المحتلة وقبيل الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر، رفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سقف خطابه في مواجهة الانتقادات الدولية لحرب غزة، متهما منتقدي إسرائيل بترديد ما وصفها بالافتراءات، مؤكدا استمرار الحرب والدفاع عن العمليات العسكرية الإسرائيلية. وبالتوازي فرض الاحتلال إغلاقا شاملا لمعابر الضفة الغربية وقطاع غزة لمدة يومين في إجراءات أمنية تتزامن مع ذكرى السابع من أكتوبر. أما في المواجهة الأمريكية الإيرانية فتتحرك طهران على خطين متوازيين: إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا وتعزيز الاستعداد العسكري لمواجهة أي تصعيد. وبينما تدرس إيران الرد الأمريكي على مقترحاتها، تتواصل رسائل القوة والتحذير المتبادل من الخليج ومضيق هرمز إلى القواعد الأمريكية في أوروبا وسط مخاوف من انزلاق الأمور مجددا نحو الخيار العسكري.
7: OTV. بين انتظار جولة جديدة من المفاوضات العسكرية في تامبا وإطلاق جولة جديدة من سباق الأرانب الانتخابية في بيروت، يمضي لبنان أيامه في الوقت الضائع. احتلال مستمر واعتداءات دائمة وسلاح غير محصور بالدولة وشائعات تتجدد عن حرب أوسع وسلطة تترقب ما يأتيها من الخارج، فيما اللبنانيون بلا جواب واضح عن مستقبل أرضهم وأمنهم وحياتهم. فما أفق هذا الانتظار؟ وما خطة السلطة إذا تأخرت التسوية الأمريكية الإيرانية أو في حال عاد الطرفان إلى التصعيد الكبير؟ أسئلة تقع مسؤولية الإجابة عنها على من نكثوا بالوعود ويمارسون يوميا سياسة الهرب إلى الأمام في كل الملفات. لكن القدرة التي تغيب عند البحث عن حلول لأزمات اللبنانيين تحضر عند فتح الملف الانتخابي، ولا سيما قانون الانتخاب، علما أن الحق في النقاش لا يلغي الأسئلة عن التوقيت والأهداف. فهل المطلوب تطوير القانون بما يحمي صحة التمثيل والشراكة، أم إدخال البلاد في متاهة جديدة تفتح الطريق أمام تمديد آخر؟ وهل تناقش القواعد الانتخابية لضمان إرادة الناخبين، أم لإعادة ترتيب الحسابات على قياس مصالح بعض القوى والشخصيات؟ إقليميا، يتجدد التصعيد في اليمن مع هجوم مضاد بدعم سعودي لصالح القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في تطور يقلب المشهد رأسا على عقب ويسحب ورقة باب المندب من يد إيران التي تواصل الأخذ والرد بين تفاوض وتهديد مع الجانب الأمريكي. ووسط هذا المشهد تتراكم كلفة الانتظار على لبنان، فيما المطلوب من السلطة أجوبة وخطوات، من حماية الجنوب إلى تأمين الكهرباء وإعادة أموال المودعين وصولا إلى صون التمثيل الشعبي، حتى لا يتحول الوقت الضائع إلى فرصة ضائعة جديدة.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
8: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في. 8:30 ليلاً. أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية. 9:30 ليلاً. بي بي سي نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
8: أنا لبنان تلقى فضل.
0: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
9: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
0: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
3: ألو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
2: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: صدرت النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن، وذلك بموجب القرار رقم 2452 على ألف عين وعلى صاد وعلى قاف تاريخ 24/8/2026 والقرار رقم 2454 على ألف عين على صاد وعلى قاف تاريخ 14 أيلول 2026. يطلب إلى المرشحين الناجحين المقبولين الالتحاق باللباس الرياضي لمتابعة دورة التنشئة المسلكية والعسكرية وفقا لما يلي: أولاً لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن بتاريخ 17/10/2026 الساعة 7 صباحاً في معهد قوى الأمن الداخلي عرمون. ثانياً لرتبة مأمور متمرن بتاريخ 12/10/2026 الساعة 7 صباحاً في معسكر عرمان مؤسسة الجيش. للاطلاع على الأمتعة والمستلزمات المطلوب اصطحابها من قبل المتمرنين، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
4: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.
5: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبرمان بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: تمام 9:15 في صوت كل لبنان، وهذا موجز الأخبار. مساء الخير. في جديد الميدانيات جنوبا، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين، الأول في بلدة لخيام قضاء مرجعيون، والثاني في المنطقة الواقعة بين زوطر الشرقية وأرنون قضاء النبطي، وسط تصعيد إسرائيلي متواصل في عدد من المناطق الجنوبية. واستهدفت المدفعية الإسرائيلية مساء اليوم وادي زبقين وبلدة المنصور بقذائف من عيار 155 مليمتر. عشية جولة المفاوضات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية التي ستعقد في تامبا فلوريدا، يزور الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان بيروت الأسبوع المقبل، وفق معلومات المركزية، للتباحث عن المسؤولين أو مع المسؤولين اللبنانيين في التطورات ومآل الأوضاع في لبنان. أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة النهار أن اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم كان ممتازا، مشددا على أن موقع مفتي الجمهورية هو لكل المسلمين واللبنانيين، وأنه أبلغ المعنيين بأن لا أحد يفتح على حسابه، فضلا عن استمراره في مناقشة قانون الانتخاب وتعديله. في اليرز، استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسا القائم بأعمال السفارة السورية لدى لبنان إياد الهزاع، وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التنسيق المشترك، ولا سيما فيما يتعلق بضبط الحدود والتعاون الأمني بين الأجهزة المعنية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على جانبي الحدود. كما تناول البحث التطورات الراهنة في المنطقة والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان وسوريا وانعكاساتها على أمن البلدين واستقرارهما. واستقبل اللواء منسا مدير عام الأمن العام اللواء الركن حسن شقير، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع الأمنية العامة في لبنان. أعلنت وزارة التربية معالجة إشكالية قبول الإفادات المدرسية اللبنانية في الجامعات المصرية وتسجيل الطلاب اللبنانيين بعد اتصالات رسمية مع الجهات المصرية المعنية.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: من صوت كل لبنان نواصل قراءة موجز الأخبار. في جديد عمليات فجر اليمن، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تحرير المخا ومينائها من سيطرة الحوثيين، وأفادت مصادر من تعز بسقوط قتلى وجرحى مدنيين بقصف حوثي استهدف نقطة الهنجر في المدخل الجنوبي. قائد درع الوطن أكد لجميع المقاتلين ضرورة التعامل بالحسنى مع كل أسير، مناشدا الأباء والأمهات في مناطق سيطرة الحوثي بالمحافظة على أبنائهم، وشدد على أن المعركة هي لاستعادة الدولة وحماية الناس وإنهاء الاعتداء على حياتهم وليس ضد أبناء أي منطقة. وقال: اليمنيون جميعا أهلنا. توازيا أفادت وكالة فرانس بريس بسماع صوت انفجارات قوية شمالي الرياض. رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز لم يعد السبب وراء ارتفاع أسعار البنزين، معتبرا أن المشكلة تكمن في تضرر المصافي الروسية من جراء الهجمات الأوكرانية وإغلاق مصاف في الولايات المتحدة يحكمها الديمقراطيون. وأضاف ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال أن كميات قياسية من النفط تضخ بصورة شبه يومية. شدد الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان على أن لا معنى للتفاوض مع عدو يمارس الإرهاب ويفرض العقوبات ويمارس الضغوط والتهديدات يوميا، معتبرا أن طهران أثبتت مرارا صدقها بشأن أنشطتها النووية وخضعت لأوسع عمليات رقابة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كشفت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر تفاصيل جديدة بشأن مساعد الطيار العماني المتهم بمحاولة السيطرة على طائرة تابعة لشركة فلاي دبي، مشيرة إلى أن جهاز شباك أجرى تحقيقا معه. وبحسب المصادر التي نقلت عنها القناة، فقال مساعد الطيار خلال التحقيق إن دافعه لتنفيذ العملية كان الثائر لغزة. في الخبر الأخير، أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية تلقيها إشارات لاستئناف الرحلات الجوية إلى سلطنة عمان وأذربيجان في استثنائين جديدين على الحظر الأمريكي المفروض على شركات الطيران الإيرانية. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه لكم من صوت كل لبنان.

على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: بدكن إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
2: يوميات الشرق الأوسط.

0: هنا بي بي سي.
1: في حلقة اليوم، الحكومة اليمنية تعلن استعادة مواقع استراتيجية عند باب المندب وسط تفاقم معاناة المدنيين.
2: احنا واطفالنا وعيالنا مشردين من الصبح من الفجر، احنا وياهم، احنا على ضرب، عيالنا يبكون، فين نروح بنفوسنا؟
1: تصعيد في الضفة الغربية، والقوات الإسرائيلية تقتحم جامعة بيرزيت في رام الله.
3: طبعا كان التعامل عنيف من قبل الجنود بالمسبات، فتحنا الابواب، فتشونا، اخذوا كل غرامة.
1: وفي اليوم العالمي للإسكان، آلاف العائلات في غزة تكافح للعودة إلى منازلها أو العثور على مأوى آمن.
4: لما نكون ساكن تحت بيت أو ما تبقى من بيتي، بتحس أنه أنت في بعض من ذكرياتك القديمة.
1: تحية لكم متابعينا الكرام، وأهلا بكم في لقاء جديد ويومية الشرق الأوسط، معكم فيه محمد عبد الجواد. نبدأ جولتنا من اليمن، حيث تتصاعد المواجهة بين القوات الحكومية المدعومة من السعودية ومقاتلي جماعة الحوثي المدعومة من إيران. فقد أعلن التحالف الذي تقوده الرياض تنفيذ ضربات جوية استهدفت مئات المواقع في محاولة لوقف تقدم الحوثيين الذي تحقق خلال الشهر الماضي. وفي تطور ميداني لافت، أفاد مسؤولون في الحكومة اليمنية المعترف بها بسيطرة قواتهم على مواقع استراتيجية عند مضيق باب المندب عقب طرد مقاتلي الجماعة من أجزاء من هذا الممر المائي الحيوي. تطورات ميدانية تنذر بمزيد من التداعيات الإنسانية في ظل استمرار المعارك وتصاعد الغارات الجوية، ما يفاقم معاناة المدنيين ويهدد بتوسع موجات النزوح. عن آخر التطورات تحدثت إلينا من اليمن الصحفية آفاق الحاج.
5: يمكن إجمال التطورات المتسارعة في اليمن في جانبين: الجانب الأول استمرار القتال على أكثر من محور في جبهة تعز، وهي الأكثر اشتعالا وحضورا في المشهد العسكري. ولعل التطور الأبرز والأهم هو الهجوم الذي شنته القوات الحكومية صباح اليوم على مواقع الحوثيين في مديرية ذباب المطلة على باب المندب، في عملية عسكرية واسعة أطلقتها القوات الحكومية، تمكنت خلالها من استعادة السيطرة على باب المندب بما فيها جزيرة ميون ومديرية ذباب على ساحل البحر الأحمر، بعد عملية التفاف خاطفة نفذتها القوات من جبال كهبوب الاستراتيجية بتغطية جوية مكثفة شاركت فيها 100 مقاتلة حربية حسب ما ذكرت القوات الحكومية، التي أكدت أيضا إحكام سيطرتها النارية على الطريق الرابط بين مديرية ذباب ومدينة المخا. فيما تنفي وسائل إعلام تابعة للحوثيين هذه التقدمات للقوات الحكومية في تعز والساحل الغربي، وتقول إنها غير صحيحة. في ذات الوقت تحتدم المواجهات في جبهات المدينة الشرقية والشمالية، وكذلك في الريف الجنوبي الغربي لمحافظة تعز، تحديدا في مديريات المواسط والمعافر وجبل حبشي، وسط انسحابات لمقاتلي الحوثي بحسب ما تحدثت المصادر الميدانية هناك. أيضا تدور معارك في منطقة البيرين ومحيط جبل صبران على الطريق الرابط بين مدينة التربة وهيجة العبد المؤدي إلى العاصمة المؤقتة عدن. على الجانب الآخر، هذا التصعيد العسكري في تعز والساحل الغربي تزامن أيضا مع تحركات عسكرية وضربات جوية شهدتها محافظات الجوف وصنعاء وحجة الحدودية مع السعودية، وكذلك في مأرب وتحديدا بمديرية الجوبة بالمحافظة. القوات الحكومية تحدثت عن تنفيذ أكثر من 1100 عملية استهداف اليوم الاثنين في محاور متفرقة، أسفرت عن تحييد أكثر من 1700 من عناصر الحوثي وتدمير وإعطاب أكثر من 350 آلية عسكرية. هذه التحركات الواسعة تأتي في سياق ما أعلنته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن انطلاق ما أسمتها عملية فجر اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة والأراضي اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
1: الصحفية اليمنية آفاق الحاج. وكانت القوات الحكومية اليمنية أعلنت إطلاق عملية عسكرية وصفتها بالحاسمة ضد الحوثيين في مديرية ذباب المطلة على مضيق باب المندب. وفي هذا السياق، أفادت مصادر محلية بحركة نزوح بين المواطنين عقب اشتداد العمليات العسكرية في المديرية. تواصلنا مع مواطنين من ذباب يحكون عن ظروفهم في ظل العمليات العسكرية هناك.
2: احنا مواطنين، واليوم وقعنا احنا مضرب ومطايرات ومدبابات ومدافع على احنا، احنا واطفالنا وعيالنا مشردين من الصبح من الفجر، احنا وياهم احنا على ضرب، عيالنا يبكون، فين نروح بنفوسنا؟ فين نروح باطفال احنا؟ حرام عليهم ذا الامل، حرب طاحنا علينا احنا، احنا ما ذنب احنا، ما ذنب احنا، ما ذنب اطفال احنا، احنا شنو ما هوش نتضور جوعان من الصبح لحد الآن، ما قد أكلنا ولا لقمة، ما حد يقدم يروح يشتغل ولا يعمل ولا يسوي أي حاجة، كله بس داسين بس هاربين، فين عاد نروح احنا؟ حرام عليكم، حرب واصل مستمرة، لما متى يستمر على هذا الحال؟ احنا مواطنين واحنا من أهل اليمن واحنا من أصحابه، لازم إن احنا نعيش براحة وبأمان، مش في إيشة وتشتت وحصار.
0: والله تعبنا أول شيء من النزوح، كنا نازحين وخفنا من النزوح، ولكن الحمد لله وتغلبنا. أما الآن الطوائر وحروب، بس ماذا نفعل؟ لو ضربنا في أماكننا غلطة، نروح غلطة، وأبناءنا هل كانوا من الجوع؟ ونحن مبهدلين وحالتنا حالة، ما نسوي، نشكر أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى.
6: داخل الباب والذباء، وطارت معارك شديدة، ومعارك بين طعم مع الشرعية وطعم مع أمطار الله، مع الدليل خربوا علينا بيوت وخربوا علينا حتى مجهوين، ولا خلونا حاجة، وهم حرب بين الطرف من هنية وهنية مساكعة حتى معول، والله دي خلى على الله بس.
1: مواطنون من ذباب عند مضيق باب المندب، وفي ظل استمرار العمليات العسكرية في محافظة تعز، وبعد يوم من فرض الحوثيين حصارا على المدينة بعد إعلانهم السيطرة على طريق الإمداد الرئيسي بين تعز وعدن، يتخوف المواطنون من تبعات ذلك الحصار. طبيب ومواطنان من تعز تحدثوا إلينا عن تخوفاتهم من تأثير الحصار عليهم.
7: دكتور محمد الفقيه، مدير إدارة الجودة في هيئة مستشفى الثورة. قطع الطرقات على مدينة تعز والحصار الجائر على مدينة تعز من جميع الاتجاهات أدى إلى تدهور القطاع الصحي، خاصة فيما يخص توفير الأدوية لأمراض المزمنة. يعني هؤلاء الأمراض بعد أيام سيعانون كثيرا، خاصة بعد شبه نفاذ الأدوية الخاصة بهم، كذلك المستلزمات الطبية، الأدوية بشكل عام بنقص حاد داخل المدينة، وهذا يؤدي إلى تدهور ودمار القطاع الصحي داخل مدينة تعز.
8: كيلو الخضار اللي نأخذه بألف ريال، فجأنا أمس إنه وصل سعره 1800، اليوم أكثر من 2000 ريال وصل سعره، يعني أكثر من الضعف. الناس خايفة إنه تخلص المواد هذه الأساسيات والسلع من السوق، يعني لأنه أغلب المنافذ مغلقة، أو كل المنافذ مغلقة، وبرضو السلع الأساسية الخدمات زي الغاز زي البترول، يعني الغاز قد كان في أزمة من قبل الحصار، والآن زاد الحصار طين بلة يعني،
9: والحوض الآن بداخلت الرياف، والآن ممنوع دخول أي حاجة داخل المدينة. طبعا كان في منافذ، منفذ شرقي ومنفذ غربي، والآن تم غلاقه رسميا.
1: طبيب ومواطنان من مدينة تعز يتحدثون بالأحرى عن تخوفاتهم من الحصار المفروض على المدينة. ولمزيد من التفاصيل حول تأثير الحصار على توافر السلع وأسعارها، تواصلنا مع عبد الرحمن القليعة، مدير مكتب الصناعة والتجارة في مدينة تعز.
10: طبعا الوضع التمويلي في تعز ما زال مستقر، الأسعار تغيرت نسبيا نتيجة الأحداث هذه اللي سارعت خلال يومين الماضيين، واللجان مكتب الصناعة والتجارة موجودة الآن وعلى مدار 24 ساعة لمراقبة الاستقرار التمويني وعدم الاحتكار أو المغالاة بالنسبة لأسعار المواد. المواد الأساسية موجودة ولله الحمد، إن شاء الله خلال اليومين القادمتين تحسن الظروف، ونطمن المواطنين لدينا مخزون يواجه الطلب الذي يحتاجه مجتمع تعز، مدينة تعز بأريافها ومديرية تعز ومديرية الأرياف. أتمنى أن لا يسود الهلع وحالة الخوف في نفوسهم ويستقروا تماما. احنا فتحنا اليوم كافة المعارض للمواد الغذائية الأساسية، واتخذنا إجراءات ضد 3 أو 4 لبعض المحلات التي أغلقت، والآن كل المحلات مفتوحة والمواد بتناول المواطنين. أنزلنا لجان لمراقبة الأسعار وفي أسعار رفعت من المصدر نتيجة ارتفاع رسوم الشاحن والتأمين. الارتفاع نسبي. بالنسبة للدقيق أمس مجموعة بيت عائل ومجموعة من التجار الشركة الكبيرة المستوردة للدقيق رفعت 1000 ريال في الكيس لوزن 50 كيلو، والارتفاع من المصدر نفسه، لكن هذا الارتفاع أنا أعتبره طفيف مقارنة بالأحداث اللي قائمة الآن.
1: عبد الرحمن القليعة مدير مكتب الصناعة والتجارة في مدينة تعز.
11: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: إلى الضفة الغربية، حيث قتل فلسطيني وأصيب آخران برصاص الجيش الإسرائيلي عند مدخل بلدة بني نعيم شرقي الخليل، فيما قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية منعت طواقمه من الوصول إلى المصابين. في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إن إطلاق النار جاء إثر محاولة دهس استهدفت جنوده. وفي رام الله اقتحمت القوات الإسرائيلية جامعة بيرزيت وهدمت نصبا تذكاريا لطلاب قتلوا في هجمات إسرائيلية، كما احتجزت حارس أمن الجامعة بالتزامن مع اعتقال 10 فلسطينيين خلال عمليات دهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. للوقوف على تفاصيل هذه التطورات تنضم إلينا من رام الله مراسلة بي بي سي إيمان عريقات. مرحبا بك إيمان. بداية، ما تفاصيل حادثة بني نعيم والاقتحام الإسرائيلي لجامعة بيرزيت، وماذا نعرف عن حصيلة الاعتقالات اليوم وما تشهده الضفة من توتر في مناطق أخرى؟
12: نعم، لنبدأ من المشهد في جنوب الضفة الغربية المحتلة شرق مدينة الخليل بالقرب من بلدة بني نعيم، حيث منعت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني لساعات من الوصول إلى الفلسطيني الذي أعلن لاحقا عن مقتله بالرصاص الإسرائيلي بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بعد أن اتهمته السلطات الإسرائيلية بمحاولة دهس لم تسفر عن أي إصابات بين صفوف الجنود الإسرائيليين. كذلك في مشهد دام بالقرب من بلدة رمون شرق مدينة رام الله، كان هناك إصابة لشاب فلسطيني بجروح قدرت بالخطيرة بعد اقتحام للجيش الإسرائيلي الذي أطلق الرصاص في محيط بوابة كراميلو العسكرية وإغلاق هذه البوابة، وبالتأكيد يعني منع الحركة في المنطقة برمتها. كل هذه التطورات تأتي بينما أعلنت السلطات الإسرائيلية الإغلاق الشامل في الضفة الغربية المحتلة ومعابر قطاع غزة بدءا من اليوم حتى 7 أكتوبر، وذلك لإحياء الذكرى 3 لأحداث هذا التاريخ. وبالتأكيد ذلك يعني مزيدا من التجديدات العسكرية على أكثر من 1000 حاجز عسكريا وبوابة حديدية تنتشر من شمال إلى جنوب الضفة الغربية المحتلة، ناهيك كذلك عن الاقتحامات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي ليل نهار، لربما كان أبرزها خلال الساعات 24 الماضية اقتحام الجيش الإسرائيلي لجامعة بيرزيت شمال مدينة رام الله وهدم صرح الشهداء، هذا الصرح الذي كان يخلد أسماء 41 طالبا ممن قتلوا بالرصاص الإسرائيلي منذ عام 84 حتى يومنا هذا. هذا المشهد تزامن كذلك مع اقتحام الجيش الإسرائيلي لمختبرات الفيزياء والأحياء في الجامعة والعبث بمحتوياتها، بالإضافة كذلك إلى توقيف أحد أفراد الأمن في الجامعة التي من ناحيتها نددت واستنكرت ما وصفته بالجريمة الإسرائيلية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي، وبأن هدم الصرح لن يهدم الذاكرة الفلسطينية المتمسكة بمن ضحوا بدمائهم من أجل استمرار العملية التعليمية. وأكدت الجامعة من ناحيتها على أن كل هذه الإجراءات الإسرائيلية لن توقف المسيرة التعليمية بالرغم من تأثيرها على انطلاق العام الدراسي في الجامعة جامعة بيرزيت، والذي من المفترض أن ينطلق العام الدراسي فيها يوم غدا.
1: أشكرك شكرا جزيلا. كانت معنا من رام الله مراسلة بي بي سي إيمان وريقات. ولمزيد من التفاصيل حول ما شهدته جامعة بيرزيت من اقتحام للقوات الإسرائيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم، تواصلنا مع اثنين من حراس الجامعة اللذين تواجدا وقت الاقتحام.
3: أجت الدين وجراسي على المدخل الشرقي للجامعة، طبعا كان التعامل عنيف من قبل الجنود بالمسبات، فتحنا الابواب، فتشونا، اخذوا كل الاغراض، التلفونات، الدخان، كلبشونا جميعنا وربطوا العصبات علينا وطلعونا بالجبات، طبعا صار في ضرب ودفش في الجبات، بعدين نزلونا جميعنا على كبال مطرح الصرح الشهداء اللي هدموه، بعدين اخذوا عنا حارس بس يفتح الكليات، بعدين جابوا المهدات، طبعا دخلوا محملين معهم قناصات ومعهم 250 ومعهم صواريخ لاو واجهزه الخلع هاي الكهرباء والعتلات.
13: يعني اجوا على الساعه تقريبا يعني في حدود الساعه 4 كنا عند مدخل من مداخل الجامعه، اجوا صاروا يصيحوا علينا وافتح الابواب، فتحنا الابواب ودخلناهم، وانا يعني كوني انا ما كنت مسؤول الشيء فانا بلغت الضابط اللي معنا ولا شيء، يعني فيش داعي لا تخلع ولا اي باب، انا معي تعليمات افتح لك اي باب بدك اياه، في يعني رفض اني افتح له في معظم الابواب، صار يخلع في الابواب، كسر ابواب في العلوم، اول ما دخلوا تفتيش يعني مش طبيعي، صاروا يضربوا فجرينا، فتحوا فجرينا وربطوا ايدينا لورا وغموا عينينا، طلعونا في السيارات الجيش ودخلونا داخل الحرم الجامعي.
1: اثنان من حراس جامعة بيرزيت في رام الله. وما زلتم مستمعينا الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي، والساعة الآن هي 3:16 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
14: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
15: القوات الحكومية اليمنية تقول إنها سيطرت على منطقة باب المندب وبدأت تنفيذ هجوم استراتيجي على صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، بينما تحدث الإعلام الحوثي عما وصفه بالعدوان السعودي على صنعاء وصعدة. ومصادر تفيد أن جماعة الحوثيين فقدت السيطرة على مطار ذوباب في محافظة تعز إثر هجوم مضاد شنته القوات الحكومية في ظل اشتباكات مستمرة بالمديرية المطلة على منطقة باب المندب. شاهد عيان من ذوباب.
6: معارك بين مع الشرعية وطاع مع أنصار الله، ما عدلنا، خربوا علينا بيوت ولا خلونا حاجة.
15: العاصمة السعودية الرياض تستضيف اليوم الاثنين اجتماعاً للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بمشاركة وفود باكستانية وتركية رفيعة المستوى. وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي في اليمن تفيد أن هيئة تنسيق بحري تابعة للحركة أصدرت اليوم الاثنين تحذيراً لشركات الطيران التي تحلق في المجال الجوي السعودي، وذلك في وقت تشن فيه قوات الحكومة اليمنية هجوماً واسعاً على الحركة.
14: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
15: وسائل إعلام سورية تقول إن القوات الإسرائيلية نفذت أعمال تجريف وحفر في محافظة القنيطرة الجنوبية بالقرب من الحدود مع هضبة الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن هذه الأعمال تهدف إلى توسيع الساتر الترابي المعروف باسم سوفا 53، في حين أدانت وزارة الخارجية السورية هذه الخطوة ودعت إلى تحرك دولي. مواطن من القنيطرة.
16: الناس عم بتقطف تين بأراضيها، هلا موسم التين، ضربوا هاون على الناس بالأراضي، صارت اعتداءات على ممتلكات العالم يعني على الأراضي الزراعية.
15: السلطات الإسرائيلية تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية والمعابر المؤدية إلى قطاع غزة يومي الاثنين والأربعاء، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لهجمات 7 أكتوبر 2023. نهاية الأخبار، أعدتها أي حسام، وهذه تحياتي أميرة دكروري.
1: والآن مستمعينا الكرام إلى جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
14: يوميات الشرق الأوسط.
1: ومعي في جولة اليوم زميلتي دعاء فريد. مرحبا بك دعاء.
17: مرحبا بك محمد.
1: ماذا لديك في هذه الجولة ومن أين ستبدأين؟
17: سنبدأ من السودان، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمواطن سوداني يشتكي من ارتفاع أسعار الفول المصري في ولاية الجزيرة في السودان بعد قرار حظر استيراده مع بعض المواد الغذائية الأخرى. وبررت وزارة الزراعة هذا القرار بأنه يستهدف حماية المنتجين المحليين. لنستمع إلى جزء من الفيديو.
18: بعد حظر وزارة الزراعة استيراد الفول المصري، أصبح الليلة جماعة الفول ده ارتفع شديد، شوال 1150، يعني أقل بيت اللي وجبة واحدة داير من 5 إلى 6 ألف حتى نقضي حاله.
1: لا أدري إذا كان ثمة فارق بين الفول المصري والفول السوداني، ولكن يبدو أنه من الأكلات التي تعتمد عليها شريحة واسعة من السودانيين باعتبارها وجبة منخفضة التكاليف نسبيا. كيف جاءت التعليقات على هذا المقطع؟
17: جاءت التعليقات غاضبة وانتقدوا القرار بسبب ارتفاع أسعار أغلب المواد الغذائية وليس الفول فقط، ورأى البعض الآخر أنها أزمة احتكار من بعض التجار، بينما تساءل آخرون لماذا لم تتأكد الحكومة أن حجم الإنتاج المحلي يغطي احتياجات المواطنين قبل إصدار القرار.
1: يبدو دعاء أنه السودان تستأثر على هذه الجولة، المحطة التالية منها أيضا.
17: بالفعل سنبقى في ولاية الجزيرة، حيث انتشر فيديو لمواطن سوداني آخر يرصد بدء وصول الوقود إلى بعض المحطات في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة. فعلى الرغم من استمرار أزمة الوقود في البلاد، إلا أن بدء وصوله إلى محطتين فقط تسبب في اصطفاف طوابير طويلة أمامها. لنستمع إلى جزء من الفيديو.
19: يعني الصف لافي لحد كده كل حاجته، لكن طالما في بنزين الصفوف بتمشي إن شاء الله، وبنكك مذكور معانا الأيام هذه الحمد لله. والمدني طرمة النيل،
1: وصول البنزين أو الوقود بشكل عام إلى ود مدني، كيف تفاعل معه المعلقون؟
17: يعني جاءت التعليقات متنوعة ما بين التفاؤل والغضب، غضب من استمرار الأزمة وصعوبة الحصول على الوقود، وتفاؤل ببدء وصوله إلى ولاية الجزيرة. لكن التعليقات الأكثر تساءلت إلى مدى ستستمر هذه الأزمة المتكررة في السودان.
1: ختام هذه الجولة من أين؟
17: من غزة. سننتقل إلى غزة للأسف، وبالتحديد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد أكس وفيسبوك فيديوهات كثيرة أثناء تشييع جثماني ميساء خضر أبو داود وابنتها ماري بعد قصف شقتهما في حي الرمال، حيث تجمع أصدقاء لهما من بينهم مسلمون وأقارب في كنيسة القديس بيرفريوس بمدينة غزة لتقديم واجب العزاء. نستمع إلى الجنازة التي تخللتها صلوات وتراتيل. يعني حزن عميق قيم على أهالي غزة، ونعى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ببالغ الحزن والأسى الأم وابنتها. والبعض الآخر علق وكتب أن الأم وابنتها عملتا لخدمة أبناء الرعية والنازحين في الملجأ التابع لكنيسة العائلة المقدسة بمدينة غزة. وقال رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري في بيان إن مقتل ميساء وميري يمثل خسارة مؤلمة للأسرة والكنيسة وأبناء الرعية.
1: نعم، نهاية هذه الجولة، شكرا جزيلا لك دعاء فريد.
17: شكرا محمد. تريندينج.
1: وكان ختام هذه الجولة مع وسائل التواصل من غزة. نذهب إليها، حيث لا تزال الهدنة تواجه اختبارات ميدانية متواصلة مع استمرار سقوط الضحايا جراء إطلاق النار والقصف الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع. تأتي هذه التطورات فيما يقترب قطاع غزة من إتمام 3 أعوام على اندلاع الحرب، وبعد نحو عام على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار. التفاصيل عن آخر التطورات مع مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش.
20: مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي أعلن عنه في 11 من أكتوبر العام الماضي، لا تزال تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها المختلفة في قطاع غزة، سواء بالقصف الجوي أو المدفعي أو إطلاق النار المستمر باتجاه خيام النازحين في المناطق الغربية لقطاع غزة. آخر هذه الغارات كان قبل قليل، تم قصف مجموعة بالقرب من ما يعرف بالمخيم الجزائري للنازحين في خان يونس، قتل شخص على الأقل وأصيب عدد من النازحين. وقبل هذه الغارة بعدة ساعات قصفت مقاتلة إسرائيلية مجموعة بالقرب من منطقة المواصي المكتظة بالنازحين، أدى ذلك إلى مقتل شخص على الأقل وسقوط 4 جرحى من بينهم عدد من الأطفال، وبالتالي يرتفع عدد القتلى منذ يوم أمس إلى 9 قتلى والمصابين إلى أكثر من 30 شخصا وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، كما شاركت الزوارق الحربية أيضا في قصف شواطئ منطقة السودانية شمال غربي غزة، أدى ذلك إلى إصابة سيدة بطلق ناري مباشر في منطقة الشمال، وفي مدينة غزة قال شهود عيان أنهم سمعوا دوي انفجارات كبيرة في ساعات الليل، وهي ناجمة عن تنفيذ عمليات تفجير وتفخيخ لعدد من المنازل والمباني ينفذها الجيش الإسرائيلي في منطقة الخط الأصفر شرقي مدينة غزة. وقالت وزارة الصحة في آخر تحديث لها أنه منذ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار قتل في القطاع أكثر من 1460 شخصا وأصيب أكثر من 5000 آخرين بجراح مختلفة. وفي هذا السياق أيضا أعلنت السلطات الإسرائيلية عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث جرى إغلاق المعابر في هذا اليوم، وأيضا سيكون هناك إغلاق الأربعاء المقبل بسبب اقتراب بذكرى هجوم 7 أكتوبر.
1: عدنان البرش مراسل بي بي سي لشؤون غزة. وفي اليوم العالمي للإسكان الذي يوافق 5 أكتوبر يتجدد التأكيد على الحق في السكن اللائق تحت شعار سكن ملائم للجميع. وبينما تتواصل الدعوات لتوفير هذا الحق، تبرز غزة شاهدا على تفاقم أزمة الإسكان مع دمار واسع خلفته 3 سنوات من الحرب وتشريد آلاف العائلات التي باتت تواجه صعوبة العودة إلى منازلها أو إيجاد مأوى آمن.
4: الأجبر لأنه ما فيش إلا مكان، يعني إحنا فيش إلا مأوى يعني، والحطان مفرغة والسقف منهم ورا مايل مضروبة بال16، في حطان يعني كمان فوق خطر، يعني لو أي ذوبة هواء وقعت أو إهزال ممكن يعطل. الخيام غالية والشوادر غالية والخشب والحياة كلها غالية، وأنت أضرى برضو. والله إحنا خايفين إنه الدار تقع، بس إيش بدنا نسوي يعني؟ وين بدنا نروح؟
21: أسكن في بيت مقصوف، هو مكون من 4 طوابق. ما تبقى، أسكن حاليا في الطابق الأرضي، فيما تبقى من هذا المنزل هو تبقى لي يعني غرفة وتقريبا يعني جزء من الحمام والمطبخ، يعني تحت الركام. أسكن تحت الركام حقيقة. بعض المهندسين الأمن والسلامة في الدفاع المدني و مهندسين من الأشغال يعني بلغوني أنه ضرورة إخلاء هذا المكان لأنه يعرض خطر، لكن لا يوجد بديل. يعني البديل إما الموت البطيء في الخيمة أو الموت العاجل والسريع في تحت المنزل.
22: مضطرين والله، لأنه أنا داري راحت أصلا من أول 3 أيام الحرب، واضطرنا يعني نسكن في دار سلفة كلها مفتحة حرفيا. يعني أنا الأوضة اللي قاعدة فيها الأيتا قدامي هذه الحيطة كلها بأكملها رايحة، نص شادر محطوط والحيطة اللي جنبه نص شادر محطوط. أكيد خايفة نتقع فينا الدار.
1: مواطنون من غزة. وإلى سوريا، حيث أفادت وسائل إعلام سورية بتنفيذ القوات الإسرائيلية عمل تجريف وحفر في ريف القنيطرة بهدف توسيع ساتر ترابي قرب الحدود مع الجولان المحتل، وسط إدانة من جانب الحكومة السورية المؤقتة ودعوة إلى تحرك دولي. مواطنون من ريف القنيطرة تحدثوا ليومية الشرق الأوسط.
23: مشروع سوف باختصار خندق بغمقة 5 أمتار وساتر ترابي بارتفاع 6-7 أمتار تقريبا. مشروع سوف يعني هو لتعطيش القرى الحدودية من القنيطرة وريف درعا، هو بيمنع الأمطار المياه من الجريان إلى السدود كتخزين المياه الشتوية. يعني في محلات بتراوح بين الكيلو 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو، في محلات 500 متر عم يقصفوا على الأراضي الزراعية. مبارح أول مبارح ضربوا قذائف ضمن البلد، يعني بدك تعتبره راح زيتون. الناس عم بتقطف تين بأراضيها، هلا موسم التين، ضربوا هاون على الناس بالأراضي، صارت اعتداءات على ممتلكات العالم يعني على الأراضي، على الأراضي الزراعية، على الناس. إنه حتى في أراضي بعيدة عن الشريط أو خط وقف إطلاق النار بحدود 9 كيلو أو 10 كيلو صار يضربوا على الناس اللي بهي المواقع. يعني
24: نحن القرية الأكثر ضررا بما يسمى خط سوفا. نحن هنا في قرية العشة أضرار جسيمة.
1: مواطنون من ريف القنيطرة في سوريا، ومعهم نصل إلى ختام حلقة اليوم من يومية الشرق الأوسط. تقبلوا تحيات فريق العمل إبراهيم خليل، أميرة دكروري، وليد حسن، أيمن محسن، وتحياتي محمد عبد الجواد. في أمان الله.
25: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي.
0: إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
2: القانون انحكى عن إعادة هيكلة المصارف مع الخبير الاقتصادي أنطوان فرح ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
0: نبا هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
5: هذا البرنامج برعاية RT.

0: مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج رحتم في الذاكرة، ويسرني أستضيف هذه الحلقة من جديد السيد ديمتري ألينيكوف.
1: دكتور مرحبا، طاب يومك. يسرني أن نلتقي مجددا. بالعودة إلى موضوعنا، نجد أن المرحلة التالية من المواجهة في الشطرنج بين الحرب الباردة هي ظهور المنشقين في الاتحاد السوفيتي أواخر ستينيات أوائل سبعينيات القرن العشرين. لقد أنزلت الحركة الانشقاقية ضربة كبيرة بسمعة النظام الاشتراكي والرياضة السوفيتية، ففي سبعينيات القرن العشرين أقدم على طلب اللجوء السياسي في بلدان الغرب الرأسمالية بعض المشاهير والموهوبين ممن نشأوا في ظل النظام السوفيتي، ومنهم طبعا لاعب الشطرنج. ومن بين الذين طلبوا حق اللجوء السياسي في الغرب كان اللاعب المعروف الأستاذ الكبير في الشطرنج فيكتور كارتشنوي، وقد صار في عام 78 مرشحا للفوز ببطولة العالم، وحينها وقعت المواجهة بين كاربوف وكارتشنوي التي دخلت التاريخ. وهنا أود التوقف ببعض التفاصيل عند هذه المباراة التي رافقها الكثير من لاعب الاستخبارات، من ذلك مثلا حضور أشخاص يتمتعون بقدرات ما فوق حسية كالتخاطر والتأثير عن بعد في الفريقين. مثلا حضر المباراة المختص في ظواهر ما وراء علم النفس باراسايكولوجي فلاديمير زوخر في فريق كارباف، والذي حاول التأثير على كارتشنوي.
2: نعم، منذ البداية كان ضمن فريق كارتشنوي وسيط روحي، وبعد ذلك انضم إلى الفريق اثنان من أتباع تعاليم اليوغا، وكانت هناك معلومات عن أنهما مشاركان في حركة أناندا مارغا، أي طريق السعادة، ومتهمان بعدة جرائم. كانا يحاولان التأثير على الفريق السوفيتي في المباريات.
1: يعني كانوا السحرة مثلا؟
2: نوعا ما، ولكن كان هناك افتراض بأنهما مارسا بشكل ما تأثيرا نفسيا على كارباف أثناء جلوسهما في القاعة.
1: والمباراة جرت في الفلبين.
2: نعم، جرى كل ذلك في الفلبين في مدينة باجيو التي كانت المدينة الوحيدة المناسبة لإجراء المباراة بين المرشحين، لكن البلد لم يكن ملائما لكارباف لكونه منطقة نفوذ أمريكية. من جهة أخرى، قيل لكارباف إن الاتحاد السوفيتي لن يكرر خطأ المباراة بين فيشر وسباسكي عام 72، عندما لم يكن عند سباسكي عمليا فريق مؤازرة، فكان مضطرا أن يحل بنفسه كل المسائل التنظيمية فهدر جهده. أما فيشر فكان لديه في عام 72 فريق يعرف أعضاؤه أن سباسكي ليس مستقرا نفسيا ولا يتحمل الإجهاد، وبالفعل خسر سباسكي اللقب. لذا في عام 78 تم تصحيح الوضع، فصار عند كارباف فريق مرافقة قوي على رأسه العقيد فيكتور باتورنسكي، والذي رفع عن كارباف كل الهموم. لذا عندما برزت مسألة مدربي اليوغا والوسطاء الروحيين، أدرك فريق كارباف أن كارتشنوي يؤمن بفاعل كل ذلك، وهذا يعني أنه سيتعرض للإيحاء. وكان ضمن فريق كارباف وقتها عالم النفس فلاديمير زوخار، الذي ضم إلى الفريق كمختص في معالجة الأرق وضمان النوم الصحي،
1: وشارك في إعداد رواد الفضاء.
2: عمل مع رواد الفضاء في المسائل المتعلقة بالنوم، لم يكن وسيطا روحانيا بمعنى الكلمة.
1: كان كارباف يعاني من الأرق.
2: نعم، وكان هذا يزداد طردا مع جولات المباراة، علما بأن مروحيات كانت تحلق ليلا فوق الفندق. ثم قيل إن كارباف وجد أفعى في غرفته.
1: كارباف نفسه قال إن طائرات الهليكوبتر كانت تحلق باستمرار بسبب وجود قاعدة جوية أمريكية هناك، وفي النهار كان الطيارون يلعبون البيسبول ويصرخون طيلة الوقت.
2: نعم، لذا تعذر إثبات تعمد ذلك.
1: لذلك رفض كارباف الانتقال إلى فندق آخر، لأنه كان يقيم في أفضل الفنادق.
2: نعم، ولكنه لاحقا انتقل لمنزل ريفي تابع للسفارة السوفيتية.
1: نعم، ومع ذلك كان هناك تأثير نفسي على كارباف، صحيح؟
2: صحيح، وباعتقادي إن قصة كارتشنوي وهروبه من الاتحاد السوفيتي كانت عملية محكمة من جانب أجهزة المخابرات الغربية،
1: وجرى التجنيد عن طريق زوجته بالمساكنة.
2: نعم، بيترا ليفريك سجنت 10 سنوات في معسكر الإصلاح في الاتحاد السوفيتي بوصفها عضوة منظمة الشبيبة الهتلرية في النمسا،
1: وكانت لعبة شطرنج أيضا.
2: نعم، وقصة تعارفهما كما يرى كثيرون كانت مدبرة. في سويسرا أثناء مباراة متزامنة وضعت على الطاولة كتابا بالروسية، فحدث التعارف وتطور لارتباط فعلاقة حب، ومن أجلها ترك زوجته وابنه اللذين بقيا في الاتحاد السوفيتي. بيترا فتحت أمام كارتشنوي كل أبواب الحياة الرغيدة في الغرب، ومارست عليه لاحقا تأثيرا شديدا. هذه طبعا روايات داخلية، أما الكتب الرسمية فلا تتحدث طبعاً عن ذلك. وأيا كان الأمر، فإن كارتشنوي الناقم على كل مدرسة الشطرنج السوفيتية هرب من هناك عام 76 متذرعا بحرمانه من تطوير إمكانياته،
1: ولكنه كان بطلا للاتحاد السوفيتي لأربع مرات.
2: نعم، وكان مشاركا في مباراة الطامحين طموحين إلى لقب بطل العالم، ومع ذلك كان هناك دائما من هو أكثر نبوغا منه. لكن كرتشنوي كان يبحث عن أسباب الخسارة لا في نفسه بل في النظام السوفيتي.
1: قال كرتشنوي حينها إن كل الجيش الأحمر ضدي، بمعنى أن الاتحاد السوفيتي عبأ ضده كل الإمكانات التقنية المتوفرة عند الكي جي بي.
2: نعم، وكأنه يقول أنا أواجه الدولة السوفيتية بكل إمكانياتها، هذا علما بأن جميع أبطال العالم في الشطرنج كانوا آنذاك من اللاعبين السوفييت حصرا. وفي عام 78 لعب مرة أخرى ممثلو مدرسة الشطرنج السوفيتية أي كاربوف وكرتشنوي، وكان نصف الاتحاد السوفيتي تقريبا من مشجعي كرتشنوي، رغم أنه كان قد انشق وغادر الاتحاد السوفيتي. إذن نشأ وضع زاد من شعبية الشطرنج في الصراع بين المعسكرين. ففي البداية سحق فيشر بمفرده النظام السوفيتي على رقعة الشطرنج كما جاء في الصحف الغربية، والآن ها هو المنشق اليهودي كرتشنوي يتحدى بمفرده اللاعب السوفيتي كاربوف، عازما هو الآخر على سحق النظام السوفيتي. وهكذا فاز كاربوف على كرتشنوي بنتيجة 6-5، ثم فاز كاربوف مجددا على كرتشنوي في عام 81 في ميرانو الإيطالية، وهذه المرة أيضا كان كاربوف برعاية رجال لجنة أمن الدولة كي جي بي. ومرة أخرى أطلق كرتشنوي تصريحات رنانة موجها التهمة في مؤتمر صحفي إلى كل أفراد فريق كاربوف.
1: كانت شخصية كرتشنوي هستيرية،
2: وقد ساعده ذلك بالمناسبة على الفوز في الشطرنج. من المعروف أنه في نهاية الجولة غالبا ما كان يثير الفضائح، وهذا ما حدث بعد مباراته مع لاعبة الشطرنج جوديت بولغار التي فازت عليه وهي أقوى امرأة في الشطرنج.
1: وماذا عن قصة الزبادي التي قدمت لكاربوف أثناء المباراة؟ فمن المعروف أن كرتشنوي أثار فضيحة كبيرة بهذا الخصوص.
2: نعم، حدث ذلك حتى أن الصحفيين وصفوا هذه القصة بأنها عاصفة في كأس من اللبن. تكمن القضية في أن المراقبة على غذاء أناتولي كاربوف كانت دقيقة جدا في مرحلة المباراة على لقب بطل العالم. كان المعهد السوفيتي العلمي للتغذية أعد لكاربوف مشروب طاقة خاصا، لبن مع إضافات مختلفة من الفاكهة، وخلال إحدى الجولات قدم له هذا المشروب، فاعترض كرتشنوي متذرعا بأن هذا إشارة،
1: يعني اللون بحركة.
2: صحيح، وطبعا أعلن كاربوف أنه من السخافة الاعتقاد بأن أحدا يمكن أن ينصحه بحركة ما وهو أقوى لاعب في العالم.
1: كلام منطقي.
2: نعم، ومع ذلك تقرر أن يقدم المشروب لكاربوف بلونين فقط وفي ساعات محددة فقط، 3 مرات في الجولة مثلا.
1: وكان على كرتشنوي أن ينزع النظارات.
2: نعم، كان عليه أن ينزع تلك النظارات الشمسية العاكسة أثناء اللعب، الأمر الذي كان يؤثر نفسيا بشكل قوي على الخصم. عندما كنت مستشارا في تصوير فيلم بطل العالم، طلب مني في أحد المشاهد أن أجلس مكان كاربوف ليتمرن على المشهد الممثل الذي لعب دور كرتشنوي. جلسنا ونظرت أمامي فرأيت تلك النظارة العاكسة، شعرت بالرعب. ولا بد من الاعتراف أن هذه طريقة لها تأثير شديد.
1: على الأغلب نصحه بذلك مستشاروه.
2: نعم، هذه تقنيات التأثير النفسي، فكان في فريقه مختصون في علم النفس يقدمون له الاستشارات. وعندما كان يعارض مدعيا أن الروس جاءوا 20 شخصا لدعم كاربوف بينما هو وحيد، كان ذلك غير صحيح طبعا، إذ كان يتصل به هاتفيا علماء نفس ويقدمون له التوصيات. هناك أمر آخر، التركيز الشديد خلال المباراة كان يؤثر على حالة كاربوف، لذا كان في فريقه بعض الاختصاصيين في التنويم المغناطيسي. وعلى العموم إن سبعينيات القرن الماضي كانت عصر مدرسة الشطرنج السوفيتية. في عام 70 جرى حدث هام، لعب المنتخب السوفيتي ضد منتخب العالم، وعرف ذلك بمباراة القرن. لعب في منتخب العالم بوبي فيشر وبنت لارسن وسامويل ريشيفسكي، ولعب في المنتخب السوفيتي بطل العالم باريس سباسكي، وبطل العالم تيغران بيتروسيان وفيكتور كرتشنوي إياه. ضم فريقنا 5 من أبطال العالم و12 من أبطال الاتحاد السوفيتي. فاز المنتخب السوفيتي على منتخب العالم ولو بفارق الحد الأدنى، لكنه فوز في كل الأحوال، أي أن أواسط سبعينيات القرن العشرين كان ذروة المنجزات السوفيتية. وبعد ذلك كما ذكرت برزت مشكلات عديدة، وقبل كل شيء تمت هجرة عدد من لاعبين الكبار إلى الخارج. لم يطلب اللجوء أي من أبطال العالم، ولكن هاجر فعلا لاعبون أقوياء. صحيح، رومان جينجي خاشفيلي وليف ألبور مثلا، أحدهما صار بطل إسرائيل والثاني بطل الولايات المتحدة الأمريكية، واللاعب أستاذ الشطرنج الكبير باريس غولكو أيضا صار بطل الولايات المتحدة بعد أن هاجر إلى هناك،
1: والسياسي ناتان شارانسكي كان لاعب شطرنج،
2: وهو بالمناسبة فاز على كاسباروف الذي خاض في إسرائيل عام 96 مباراة متزامنة مع لاعبين على 25 رقعة. ورئيس برلمان جمهورية ليتوانيا في تاوتاس لاندسبيرغس كان أيضا لاعب شطرنج قويا جدا من المدرسة السوفيتية، وهذا يؤكد أن من يوصفون بذوي التفكير الحر يلعبون الشطرنج أيضا بشكل ممتاز، رغم ما كان يشاع في الغرب عن أن الشطرنج رياضة شمولية.
1: طيب، أود أن أقرأ مقطعا يعيدنا إلى موضوع المواجهة بين أناتولي كارباف وفيكتور كارشنوي. إن درجة انخراط الكي جي بي في المباراة في عام 81 مثيرة للاهتمام. إليك الاقتباس. عشية المباراة التقى أناتولي كارباف مرتين رئيس لجنة أمن الدولة يوري أندروبوف في مبنى اللجنة في ساحة لوبيانكا، وبحلول الربيع أتمت اللجنة وضع خطة لتدابير استخباراتية عملياتية بغية ضمان أمن المباراة، وكانت الخطة تقضي بمشاركة قوة عملياتية ووسائط نسق كامل من المفارز التابعة لجهاز لجنة أمن الدولة كي جي بي، أي من الإدارة العامة الأولى والإدارة العملياتية التقنية والإدارة الخامسة والإدارة الثامنة للتشفير وفك التشفير. كان من المفترض تحييد التأثير المحتمل لمساعد فيكتور كارشنوي، وهو لاعب الشطرنج الكبير باريس غولكو الذي كان يدعمه دائما.
2: نعم بالضبط.
1: استعداداً للمباراة التي جرت في مدينة ميرانو الإيطالية، تقرر أن ترسل إلى هناك بالبريد الدبلوماسي أداة سرية فريدة اسمها الرمزي الخيمة، وهو جهاز كبير يصدر في المكان أثراً عاكساً متميزاً ويلغي إمكانية التنصت، وهذا الجهاز من صنع خبراء لجنة أمن الدولة كي جي بي، وكان يستعمل حصراً عندما يسافر كبار مسؤولي الدولة إلى الخارج، وفضلاً عن الحماية من التنصت على الأمكنة حيث كان يقيم كارباف مع فريقه. تسلل تقنيو لجنة أمن الدولة من تشكيلة المجموعة العملياتية إلى حيث يقيم فريق كارشنوي ليزرعوا أجهزة تنصت هناك. كانت زوجة أحد لاعبي الشطرنج الأوروبيين مجندة للجنة أمن الدولة باسمها المستعار أميغو، إذ كانت تتحدث الإسبانية، وكذلك عمل بجهد واجتهاد خبراء لجنة أمن الدولة في مجال علم النفس الموازي باراسايكولوجي الذين كانوا ضمن تشكيلة المجموعة العملياتية. ومن الجدير بالذكر أن بضع عشرات من المعاهد في الاتحاد السوفيتي اشتغلت على تصاميم علمية حول إمكانية التأثير عن بعد على حالة الشخص النفسية. بالتالي فقد نال أعضاء فريق كارشنوي ما يكفي من مفاعيل الترسانة التي كانت بحوزة لجنة أمن الدولة الكي جي بي. نهاية الاقتباس.
2: نعم، وأستطيع القول من أين جاء هذا الاقتباس. هناك كتاب ليست له مصداقية عالية، عنوانه لجنة أمن الدولة تلعب الشطرنج،
1: وباريس غولكو كانت له سلسلة محاضرات بنفس العنوان.
2: نعم تحدث عن ذلك، لكن القضية تكمن في أن غولكو كان لاعب شطرنج لا موظفاً في لجنة أمن الدولة، وكان في فريقهم خبير سابق في لجنة أمن الدولة منشق أيضاً، والمعلومات التي ذكرها صحيحة جزئياً، فلجنة أمن الدولة فعلاً كانت قد عملت على ضمان الحماية لكاربوف.
1: خمسة أقسام كي جي بي شاركت في الموضوع.
2: نعم، كل هذا لضمان أمن بطل العالم.
1: أندروبوف كان يشرف على كل شيء بناء على طلب بريجنيف.
2: مجدداً أقول يجب أن نعرف متى تنتهي الحقيقة ومتى تبدأ محاولة تصوير الأمور على أن المباراة لم يربحها كارباف بل ربحتها على حد الزعم لجنة أمن الدولة صاحبة الجبروت. فمن المعروف أن كارشنوي كان يصرح بأن كارباف بحد ذاته لا يساوي شيئا ذا قيمة، قال أنا أفضل منه بكثير لكن لجنة أمن الدولة هي من يفوز لا هو. هذا الكتاب بالكامل من تأليف أنصار كارشنوي.
1: ولكن في التسعينيات حدثت تسريبات كثيرة.
2: نعم حدث ذلك، ولكن لم يكن هناك شيء عن الشطرنج. الأكثر شهرة بينما نشر هو أرشيف أليك جاردييفسكي، لكن كانت فيه وثائق أكثر أهمية، كانت هناك أسرار نووية، اختطاف أشخاص، اغتيالات سياسية، ولكن لا شيء عن الشطرنج.
1: ولكن عموما انخراط الكي جي بي كان كبيرا.
2: نعم كان هناك انخراط من هذا القبيل، وقد كتب عن ذلك أناتولي كارباف نفسه ولاعبون آخرون. كانت هناك افتراضات باحتمال أن يجري التنصت على لاعبين منذ المباراة بين سباسكي وفيشر التي جرت في ريكيافيك على مقربة من قاعدة أمريكية. ولاستبعاد ذلك اعتمد خبراء لجنة أمن الدولة السوفيتية تدابير مضادة بدءا من مباراة كارباف وكارتشنوي، ولكن في الواقع لم يكن ممكنا وجود أي عمليات تنصت. فريق كارتشنوي كان من المحتمل أن يحلل الجولات بلا تنصت وأن يستعد للمباراة، ولكن هل كان هناك شيء آخر؟ هذا ما لا نعلمه. في تلك السنوات لم يقتصر الأمر على الحرب الباردة، بل وكانت هناك حرب نظريات المؤامرة.
1: عند الأمريكيين كان هناك مشروع فينيكس السري الذي كان يهدف إلى تطوير ذكاء الإنسان، وفي هذا السياق مورس تأثير على الدماغ بواسطة أجهزة مختلفة. وفي الاتحاد السوفيتي كان هناك مشروع مشابه.
2: طبعا كان هناك برامج لدراسة الوسطاء الروحانيين ذوي القدرات ما فوق الحسية، ولم يكن أحد يرى أن هذا من باب العلم الزائف.
1: في إطار البرنامج استضفنا اللواء نيكولاي شام، نائب رئيس الكي جي بي سابقا، وكان مشرفا على هذه الاتجاهات تحديدا، وقد روى لنا كيف جرت المواجهة فيما يتعلق بدراسة ظاهرة الإدراك ما وراء الحسي وتعزيز قدرات الذين يتمتعون بهذه القدرات.
2: طبعا السبرانيات سابقا كانت تعد علما زائفا، ثم تبين أن الأمر ليس كذلك. أما أساليب تشديد الذكاء فأمر آخر، كانت هذه الأساليب موجودة لكن كان لها تأثير جانبي.
1: هناك الكثير من القصص الغامضة حول الاستخبارات عموما،
2: وهناك الكثير من الأشياء التي لا نعرفها.
1: إذن المسألة التالية المثيرة هي المواجهة في الشطرنج بين اتجاهين داخل الاتحاد السوفيتي، بين الذين أيدوا البرنامج الإصلاحي البيريسترويكا من جهة، والمحافظين من جهة أخرى، وأساسا المؤسسات الأمنية طبعا. ورغم أني كنت صغير السن، أتذكر أن مباريات أناتولي كاربوف وغاري كاسباروف في الشطرنج غالبا جدا ما كانت تعرض على شاشات التلفاز. كان ذلك حدثا لا ينسى، وبدءا من عام 84 كان الجميع يتحدثون عن ذلك، وأعتقد أن العديد من المشاهدين العرب ممن هم في عمري أو أكبر قليلا يتذكرون تماما تلك المواجهة الأطول في تاريخ الشطرنج، وكانت لها بالطبع خلفية سياسية. وعند تحضيري للموضوع لفتت انتباهي قصة مثيرة جدا. كان ألكسندر نيكيتين هو مدرب كاربوف، وفي عام 76 غدر بها عمليا، فقد أبلغ القيادة السوفيتية أن كاربوف بعد إحدى المسابقات الدولية عرج على اليابان دون أن يكون ذلك ضمن البرنامج، وأجرى هناك لقاء غير رسمي مع اللاعب الكبير البطل بوبي فيشر،
2: فأنب كاربوف بشدة.
1: نعم، نال كاربوف ما ناله من تأنيب، ولكن تسنى له إزاحة نيكيتين من منصبه كمدرب للمنتخب، وبعد ذلك صار نيكيتين مدربا لغاري كاسباروف، طبعا نكاية بكاربوف. وشهدت مقابلة مع نيكيتين قال فيها بالحرف ما يلي: عهدت نفسي أن ألوي عنق كاربوف.
2: نعم، قال كلاما كثيرا من هذا القبيل، وهذا ما وجد طريقه إلى الكتب.
1: نعم، هذا اقتباس حرفي.
2: نعم، ووعد بتنشئة بطل سيفوز على كاربوف.
1: نعم، وقد تمكن من تنشئة هذا البطل وإنضاجه. طبعا أردت أن أبين من هذه الحادثة كيف يمكن للعامل الشخصي أن يعبئ قوى الإنسان بغية تحقيق الهدف. إذن مما بدأت المواجهة بين كاربوف وكاسباروف؟
2: كاسباروف في الواقع هو الابن النموذجي لمدرسة الشطرنج السوفيتية، وهو ليس من وسط الانشقاقيين. ولد في باكو وترعرع في أسرة مختلطة أرمنية يهودية، وفي باكو في أذربيجان كان يتعهده بالرعاية رئيس الجمهورية حيدر عليف، الذي كان يرى أنه من اللازم لباكو أن تنشئ مواهب محلية. خصصت منحة دراسية لكاسباروف كفتى نابغة، وحدد له أفضل المدربين، كانوا من الأذربيجانيين في البداية، ثم صار يدربه لاحقاً ألكسندر نيكيتين. أي حرفياً تمت تنشئة موهبة، وفي النهاية انتقل إلى موسكو وصار عضواً في الحزب الشيوعي واستبدل لقب العائلة، فصار كاسباروف بعد أن كان فاينشتاين أملاً في أن يساعده ذلك على تحقيق النجاح.
1: نعم، كنية يهودية كانت عائقاً.
2: نعم، لذا اتخذ كنية والدته فصار كاسباروف. وإذ غدا الأفضل بين لاعبي الشطرنج السوفييت صار طبعاً المنافس لكاربوف، وفي عام 84 بدأت المباراة على لقب بطل العالم بينهما، بين كاربوف وكاسباروف. في البداية لم تكن مبارزة بين النظام القديم والنظام الجديد، بل كانت صراعا بين عصبتين، الموسكوفية والأذربيجانية.
1: يعني كان صراعا بين مراكز قوة داخلية.
2: نعم، بين الشريحة الموسكوفية والأذربيجانية. أي في الاتحاد السوفيتي كان من المهم من سيكون البطل، الموسكوفي أناتولي كاربوف أم النابغ الأذربيجاني غاري كاسباروف. لجنة أمن الدولة في أذربيجان تعهدت كاسباروف بالرعاية وأنشأت نظاما لحماية المعلومات وعملت على مكافحة الجواسيس في الفريق.
1: اقتباس مثير. الوسيط الروحي توفيق داداشف الذي كان ضمن فريق كاسباروف قال ما يلي: قلت إنني سأخلق جوا في أثناء المباراة تجعل من العسير جدا على كاربوف أن يلعب بشكل طبيعي.
2: نعم، لكن ما حدث هو العكس. فكما تعرف، فاز كارپوف في 4 جولات من الجولات 9 الأولى. كاسباروف لم يصمد في السباق النفسي، فبدأ البحث عن جواسيس في فريقه. وحتى الآن من غير المفهوم إن كان هناك جواسيس أم لا. خاض اللاعبان المباراة حتى تحقيق الفوز للمرة 6 دون حساب التعادل. عندما فاز كارپوف للمرة 5، صار واضحا أن المباراة ستختتم قريبا، وهنا صار كاسباروف يلعب بأسلوب مختلف ولم يعد يخشى التعادل. بلغ مجموع الجولات التي خاضها اللاعبان 48 جولة. دخلت هذه المباراة موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وبعد ذلك راح كاسباروف يلحق بكارپوف بعدد جولات الفوز.
3: فقد أثناء الجولات 10 كيلوغرامات خلال 6 أشهر. طبعا نذكر ذلك ليكون مفهوما للمشاهدين كم هي مستهلكة للطاقة لعبة الشطرنج. فقد يفقد الشخص خلال سلسلة من المباريات من 5 إلى 7 كيلوغرامات.
2: نعم، صحيح أن الشطرنج كان يلعب جلوساً ما يخفف من الجهد البدني، لكنه على

0: طريقة من. بالمناسبة في كتاب لجنة أمن الدولة تلعب الشطرنج يرد أن كامبامانوس جندته بالفعل الكي جي بي منذ كان نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، ولذلك صار فيما بعد رئيسا للاتحاد.
1: هذا ليس مؤكدا، كامبامانوس أصلا كان موظفا نافذا في مجال الشطرنج.
0: يعني لم يثبت ذلك.
1: لقد استفاد كامبامانوس طبعا من رعاية الدكتاتور الفلبيني ماركوس، وكانت له علاقات واسعة جنى منها ما تيسر. من المهم أنه فعلا كان يتمتع بسلطة مطلقة في الاتحاد الدولي للشطرنج، وحتى الآن تتباين المعلومات عن الأسباب الحقيقية لإيقاف تلك المباراة، لكن كل فريق ادعى أن إيقاف المباراة جاء لحرمانه من الفوز.
0: يعني حتى الآن ليس مفهوما ماذا جرى.
1: لا، لم يتراجع أحد عن روايته.
0: حادثة غريبة فعلا.
1: هذه هي الحادثة الوحيدة في تاريخ الشطرنج العالمي حيث يتم إيقاف مباراة طويلة جدا دون الوصول إلى نتيجة نهائية. فمن جهة كان أنصار كاسباروف واثقين أن الغرض من مبادرة كامبامانوس هو إنقاذ كاربوف من الخسارة ومن الاستنزاف البدني سواء بسواء. من جهة أخرى قال كاربوف إن كامبامانوس لو كان حريصا عليه إلى هذا الحد لأبقى له لقب بطل العالم، لكنه لم يفعل. أوقفت المباراة عند النتيجة 5-3 لصالح كاربوف، وبعد 6 أشهر استؤنفت المباراة من النتيجة 0-0. هذه المرة قلص عدد الجولات إلى 24 جولة، فاز كاسباروف وصار بطل العالم بنتيجة 5-3. كانت لدى كاربوف احتجاجاته على هذه اللعبة، فبرأيه كان يجب أن تستأنف المباراة من نتيجة 2-0. على أي حال كان فريق كاسباروف أكثر حيوية وعمل على إقناع الجميع أن كامبامانوس كان منحازا.
0: وربح كاسباروف أيضا مباراة الثائر.
1: لعب في المجمل 5 مباريات، والسؤال لماذا يتردد اسم كاربوف واسم كاسباروف حتى الآن؟ لعب 5 مباريات منذ عام 84 وحتى نهاية 90، وفي النتيجة الإجمالية فاز كاسباروف بفارق بسيط. في كل من هذه المباريات كان كاسباروف يحتفظ بلقب بطل العالم، مع أن كاربوف كان يخسر بأدنى فارق. كانت تلك مباريات مثيرة للاهتمام جدا، حتى أن فيشر أعلن أن الروس تواطؤوا وهذه المباريات كلها صورية. تكمن القضية في أن النزالات لم تجرى في الاتحاد السوفيتي فقط، بل وفي لندن ونيويورك وليون، وكان هناك مجال للمراهنات. لذا قرر فيشر أن الروس تواطؤوا، فهم يجنون المال من ذلك. في عام 85 ألف كاسباروف كتاباً بعنوان امتحان الزمن، وفي عام 86 قرر أن ينشر سيرة حياته في الغرب. كانت البيرسترويكا قد بدأت في الاتحاد السوفيتي، فاقترح عليه أن يكون عنوان الكتاب بالإنجليزية ابن التغيير. أدرك كاسباروف أن هذا العنوان كاسباروف ابن التغيير قد يغدو ماركة مسجلة باسمه.
0: في كل حواراته كان يشدد أنه يناضل ضد النظام السوفيتي، يعني تحدث إلى الصحافة بجرأة كبيرة.
1: نعم، حتى لمجلة بلاي بوي.
0: وفي مقابلة مع مجلة دير شبيغل الألمانية عبر بصراحة عن أفكاره الانتقادية للنظام السوفيتي. التقى كاسباروف مع مارغريت تاتشر وزعماء غربيين آخرين، وكأن الغرب رأى فيه يعني أداة ما، صحيح؟
1: بالتأكيد،
0: يعني كمسمار إضافي في نعش الاتحاد السوفيتي.
1: أرى أن كاسباروف يبقى حتى الآن أداة سياسية ما، فالاتحاد السوفيتي لم يعد له وجود، وكل شيء تغير وتبدل، ومع ذلك لا تزال المحاولات مستمرة حتى الآن لتدمير روسيا هذه المرة.
0: بعد الفوز في عام 1990 قال كاسباروف إن روسيا الجديدة انتصرت بهذا الفوز على الاتحاد السوفيتي القديم، وكثيرون فهموا كلامه حرفيا.
1: نعم، في عام 1990 حدث مشهد مسرحي جدا. وجد كاسباروف العلم السوفيتي على الطاولة من الجانبين، فوضع من ناحيته علم روسيا العلم الجديد، ما أثار الاستياء الشديد عند كاربوف.
0: يعني جرى ذلك قبل تفكك الاتحاد السوفيتي.
1: نعم، والمباراة جرت في الاتحاد السوفيتي، لكن كاسباروف وضع إلى جانبه بشكل استعراضي علم روسيا. قال كاربوف: ما هذا الاستعراض؟ أنا روسي أكثر من كاسباروف، فربما كان الأكثر منطقية أن يضع علم أذربيجان. أي أن كاربوف ساخر من كاسباروف، ورغم ذلك وضع كاسباروف العلم الروسي. وعندها وتحاشيا للمشكلة أمر حكم المباراة بإبعاد العلمين.
0: أظن لم يبقى لدي أسئلة. شكرا جزيلا لك دكتور.
1: شكرا كالعادة، استمتعت باللقاء.
0: شكرا، استمتعت كثيرا بهذا الحوار.
2: مشاهدين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع السيد ديمتري ألينيكوف. إلى اللقاء في الأسبوع القادم.
3: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
4: كنا عبر صوت كلب.

0: مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
2: شو يا جار؟
3: بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
4: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
5: فوت شوف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
6: عن شو عم تحكم؟
3: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكم تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: صدرت النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن، وذلك بموجب القرار رقم 2452 على ألف عين وعلى صاد وعلى قاف تاريخ 24/8/2026، والقرار رقم 2454 على ألف عين على صاد وعلى قاف تاريخ 14 أيلول 2026. يطلب إلى المرشحين الناجحين المقبولين الالتحاق باللباس الرياضي لمتابعة دورة التنشئة المسلكية والعسكرية وفقا لما يلي: أولا، لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن بتاريخ 17/10/2026 7:00 صباحا في معهد قوى الأمن الداخلي عرمون. ثانيا، لرتبة مأمور متمرن بتاريخ 12/10/2026 7:00 صباحا في معسكر عرمان مؤسسة الجيش. للاطلاع على الأمتعة والمستلزمات المطلوب اصطحابها من قبل المتمرنين، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: في وقت المدرسة
2: كنا
3: متأمل أنا لبنان تلقى فريق.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
7: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضاً عبر راديو تومورو في أستراليا، مع رومي واكد جمعة، تنفيذ وسام كنواتي.

0: أهلا بكم في عناوين هذه النشرة. عملية فجر اليمن انطلقت في وجه الحوثي وترقب لتداعياتها على أمن الجوار. المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية عالقة بين مطرقة الانتخابات في تل أبيب وسندان نصفية واشنطن. بن فرحان في لبنان قبل المشاورات العسكرية في تامبا. لقاء إيجابي بين السلام وبري، والأخير حول التطاول على مفتي الجمهورية، لا أحد يفتح على حسابه. نتنياهو في ذكرى 7 أكتوبر: سنواصل ضرب حزب الله وصولا إلى السلام، وكلمة لقاسم غدا، عودة النقاش حول قانون الانتخاب.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مساء الخير. بينما يطغى اللاجديد على الواقع المحلي في ظل غياب التطورات على خط المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المتعثرة أقله سياسياً والتي يفترض أن تنعقد بنسخة عسكرية في تامبا فلوريدا بين 20 و22 من الجاري، تتسارع في توقيت بالغ الأهمية التطورات الإقليمية. فالولايات المتحدة منهمكة في الدخول في مدار الانتخابات النصفية، وإسرائيل بدورها منهمكة في الإعداد للدخول في الانتخابات. ووسط هذه الأجواء أعلنت القوات الحكومية اليمنية اليوم بدء تنفيذ عملية هجوم استراتيجي على صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، مطبقة السيطرة على منطقة باب المندب ومطار ذباب جنوب غربي اليمن وعدد من المناطق الاستراتيجية، فيما أعلن حلف مكة تفعيل الدفاع المشترك إزاء أي اعتداء محتمل على أراضي المملكة. إذن لا جديد يذكر على خط المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المتعثرة أقله سياسيا والتي يفترض أن تنعقد بنسخة عسكرية في تامبا فلوريدا بين 20 و22 من تشرين الجاري. واليوم سجلت حركة اتصالات محلية لافتة عرضت للمستجدات كلها في هذا السياق. وعشية جولة المفاوضات المرتقبة في تامبا يزور الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان بيروت الأسبوع المقبل وفق معلومات صحفية، للتباحث مع المسؤولين اللبنانيين في التطورات ومآل الأوضاع في لبنان. واليوم عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة نواف سلام الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية، كما جرى البحث في جملة من العناوين المتصلة بمعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الضاغطة، كما تم البحث في نتائج زيارات الرئيس سلام للولايات المتحدة الأمريكية والجولة التي قام بها لمدينة النبطي والمشاريع التي أطلقها الرئيس بري. وفق ما نقلت عنه النهار أكد أن اللقاء مع سلام كان ممتاز، مشددا على أن موقع مفتي الجمهورية هو لكل المسلمين واللبنانيين، وأنه أبلغ المعنيين بأنه لا أحد يفتح على حسابه، فضلا عن استمراره في مناقشة قانون الانتخاب وتعديله. ليس بعيدا تابع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون التطورات في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والأضرار التي لحقت به وبأبنائه، بالإضافة إلى الحاجات الأساسية للمواطنين الصامدين في قراهم، حيث أكد عون اهتمام الدولة بهم لتمسكهم بأرضهم وضرورة الاهتمام بحاجات النازحين. واطلع رئيس الجمهورية من رئيس بلدية جرجوع على أوضاع البلدة وحاجات أبنائها والأضرار التي لحقت بها نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، والأوضاع في منطقتي القليعة ومرجعيون والبلدات المجاورة. عرضها الرئيس عون مع مدير المدرسة الأنطونية في القليعة الأب يوسف باسيل، وتطرق البحث إلى الواقع التربوي في مدارس المنطقة وضرورة استمرارها في أداء دورها التربوي. في غضون ذلك أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مراسم إحياء الذكرى الثالثة لهجمات 7 أكتوبر أن إسرائيل ستواصل ضرب حزب الله في لبنان، معتبرا أن ذلك سيخلق فرصة للسلام مع دولة يريد معظم شعبها السلام مع تل أبيب. هذا ويلقي الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كلمة عند 4:30 من عصر يوم غد خلال حفل إطلاق مؤسسة حفظ ونشر تراث السيد حسن نصر الله، يتناول في خلالها التطورات الراهنة. أما على الصعيد الميداني فاستهدفت المدفعية الإسرائيلية مساء اليوم وادي زبقين وبلدة المنصور، كما قصفت عصرا وسط سهل مرجعيون قرب محطة التكرير، ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة في أرنون وأطلق قنابل مضيئة في أجواء بلدة مجد الزون. هذا وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة كفر تبنيت، كما شن غارة على وادي الحجير. سلم النواب عدنان طرابلسي نجاة صليبة فراس حمدان وملحم خلف المذكرة الحقوقية المتعلقة بإعادة النظر في قرار مجلس الأمن رقم 2790 وإبقاء اليونيفيل إلى قنصل اليونان، وذلك في إطار متابعة التحرك النيابي الذي أطلقته مبادرة 86 نائبا. في المواقف رأى نائب حسن فضل الله أن الدولة ليست شعارا ولا خطابا ولا بيانات وزارية، الدولة هي التي تحمي السيادة وتدافع عن الناس وعن الأرض وتسلح الجيش وتعطيه قرارا بالتصدي للاعتداءات الإسرائيلية، وقال نحن مع تعزيز دور الدولة في الجنوب.
1: مسار التفاوض الذي سلكته هذه السلطة هو أعلى تكلفة سياسية وميدانية دفعها لبنان ودفعها الجنوب. نحن كل اللي عم نقول يا لها السلطة مش انه تعوا اقعدوا معنا تعوا نحكي. يعني تجي السلطة بتقول انه ليش ما بيصير حوار؟ يا اخي انت مطلعني خارج القانون بقرارك.
0: النائب دعا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل الدولة إلى الانتقال من القرارات المبدئية إلى التنفيذ وعدم تفويت الظروف المتاحة اليوم لأن هذه الفرصة قد لا تتكرر، وإذ شدد على أن المشكلة لم تعد مشكلة حزب الله وحده بعدما أصبح واضحا أن قراره مرتبط بإيران. قال لا مجال بعد اليوم لإدارة هذه الأزمة بالحوار أو تأجيلها على الدولة اللبنانية أن تقول بوضوح الأمر لي وأولويتي لشعبي. جال حاكم مصر في لبنان كريم سعيد اليوم على المقر الرسمية مستعرضا الأوضاع المالية والمصرفية مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام. في غضون ذلك أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة تمديد الإقفال ولو

0: أنه في مؤامرة وبدنا نعمل ما بعرف شو، تبين أنه لا، منفتحين على كل شيء، والقرار نحن اللي بناخده، نحن النواب اللي قاعدين بالقاعة، ما حدا بيفرض على التاني أي شيء.
1: رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان جدد التأكيد على دعوة القوات اللبنانية إلى إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن أي بحث في قانون انتخابي جديد يجب أن يأتي بعد الانتهاء من ملف السلاح غير الشرعي.
2: نحن استعدادنا هو لمؤازرة الحكومة لإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن. بالنسبة للمستقبل، من بعد ما نخلص من قصة السلاح، أي موضوع وعلى رأس قانون الانتخابات الجديد ما في ينبحث بالنسبة إلنا وبعد إلا ما ننهي موضوع السلاح، لأنه هيدا موضوع مرتبط بالنظام المستقبلي.
1: حمل رؤساء البلديات المجاورة لمكب سرار في عكار مطالبهم إلى رئيس الحكومة نواف سلام، وذلك في خلال اجتماع في السرايا الحكومية بحضور وزيرة البيئة تمارا الزين، النائب أسعد درغام ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني. النائب درغام شكر بعد اللقاء استجابة سلام لمطالب البلديات المجاورة للمكب. ومن دار الإفتاء في طرابلس، شدد مفتي الجمهورية الشيخ عبد الله اللطيف دريان على ضرورة الجهود من أجل رفع المعاناة عن أهل طرابلس والشمال، وإذ دعا الدولة وبلدية طرابلس إلى تحمل مسؤوليتهم رفض أن تكون العاصمة الثانية مرتعا للنفايات.
3: أهل طرابلس بقياداتها تقوم بكل الجهود من أجل توحيد الساحة الطرابلسية والمحافظة على الوحدة الإسلامية المسيحية في هذه المدينة، من غير المقبول أبدا أن تكون العاصمة الثانية مرتعا للنفايات. نحتاج جميعا أن نتكاتف وأن نطالب أيضا الدولة ببذل الجهود من أجل رفع المعاناة عن أهلنا في طرابلس وعن أهلنا في الشمال بشكل عام.
1: إلى الأحوال الجوية. تنخفض درجات الحرارة ويكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة قد تشتد أحيانا خصوصا في الشمال.

كان في هذه النشرة. عملية فجر اليمن انطلقت في وجه الحوثي وترقب لتداعياتها على أمن الجوار. المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية عالقة بين مطرقة الانتخابات في تل أبيب وسندان نصفية واشنطن. بن فرحان في لبنان قبل المشاورات العسكرية في تامبا. لقاء إيجابي بين السلام وبري والأخير حول التطاول على مفتي الجمهورية، لا أحد يفتح على حسابه. نتنياهو في ذكرى 7 أكتوبر: سنواصل ضرب حزب الله وصولا إلى السلام، وكلمة لقاسم غدا. عودة النقاش حول قانون الانتخاب. ختام نشرة الأخبار، شكرا لحسن المتابعة.

ما تلبسيش حلق ما تلونيش خدودك ما تلبسيش حلق ده انتي كده بطبيعتك من اجمل ما خلق اه من اجمل ما خلق

0: القانون انحكى عن إعادة هيكلة المصارف مع الخبير الاقتصادي أنطوان فرح ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: الثانية 12:15 في صوت كل لبنان وهذا العرض الإخباري الأخير. طابت أوقاتكم. لا جديد يذكر على خط المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المتعثرة أقله سياسيا والتي يفترض أن تنعقد بنسخة عسكرية في تامبا فلوريدا بين 20 و22 من تشرين الجاري، وقد سجلت حركة اتصالات محلية لافتة عرضت للمستجدات كلها في هذا السياق. هذا وذكرت معلومات صحفية أن المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان سيزور بيروت قبل تاريخ المفاوضات العسكرية على يتناول الملفات الصلة مع المعنيين. وأمس عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة نواف سلام الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية، كما جرى البحث في جملة من العناوين المتصلة بمعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الضاغطة، كما تم البحث في نتائج زيارات الرئيس سلام للولايات المتحدة الأمريكية والجولة التي قام بها لمدينة النبطي والمشاريع التي أطلقها. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مراسم إحياء الذكرى الثالثة لهجمات 7 أكتوبر أمس أن إسرائيل ستواصل ضرب حزب الله في لبنان، معتبرا أن ذلك سيخلق فرصة للسلام مع دولة يريد معظم شعبها السلام معنا. يلقي الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كلمة عند 4:30 عصرا خلال حفل إطلاق مؤسسة حفظ ونشر تراث السيد حسن نصر الله، يتناول في خلالها التطورات الراهنة. في الميدانيات جنوبا، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين في جنوب لبنان، الأول في بلدة الخيام قضاء مرجعيون والثاني في المنطقة الواقعة بين زوطر الشرقية وأرنون قضاء النبطي، وسط تصعيد إسرائيلي متواصل في عدد من المناطق الجنوبية. واستهدفت المدفعية الإسرائيلية مساء أمس وادي زبقين وبلدة المنصوري، كما قصفت وسط سهل مرجعيون قرب محطة التكرير، ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة في أرنون. في الأنباء العامة وفي جديد عملية فجر اليمن، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تحرير المخا ومينائها من سيطرة الحوثيين، وأفادت مصادر من تعز بسقوط قتلى وجرحى مدنيين بقصف حوثي استهدف نقطة الهنجر في المدخل الجنوبي. قائد درع الوطن أكد لجميع المقاتلين ضرورة التعامل بالحسنى مع كل أسير، مناشدا الأباء والأمهات في مناطق سيطرة الحوثي بالمحافظة على أبنائهم، وشدد على أن المعركة هي لاستعادة الدولة وحماية الناس وإنهاء الاعتداء على حياتهم وليس ضد أبناء أي منطقة، وقال اليمنيون جميعا أهلنا. وعلى وقع التطورات الأمنية المتسارعة، عقدت السعودية وباكستان وتركيا اجتماعا طارئا للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة، أعلن عقبه الانتقال الفوري للتنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في المملكة. وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان اعتبر أن الاعتداءات استهدفت المملكة والمشاعر المقدسة، مشيرا إلى أن ترجمة اتفاقية مكة لإجراءات عملية يؤكد عزم الدول على الدفاع عن أمنها. وإزاء هذا الواقع، أصدرت الخارجية الأمريكية تحذيرا للأمريكيين في السعودية، مشيرة إلى أنه نظرا للوضع الأمني الراهن في المملكة واحتمالية وقوع هجمات جوية تحت تحث البعثة الأمريكية بشدة جميع المواطنين الأمريكيين على توخي الحذر واتباع إرشادات التنبيهات الوطنية الصادرة عن الدفاع المدني السعودي. أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر بأن جهاز الشباك أجرى تحقيقا مع الطيار العماني المتهم بمحاولة خطف طائرة فلاي دبي، ووفق القناة فإن الطيار العماني قال إنه أراد ارتكاب العملية ثأرا لغزة. رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز لم يعد السبب وراء ارتفاع أسعار البنزين، معتبرا أن المشكلة تكمن في تضرر المصافي الروسية من جراء الهجمات الأوكرانية وإغلاق مصاف في الولايات المتحدة يحكمها الديمقراطيون. بهذا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأخير، شكرا لكم لحسن المتابعة.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.